ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
2: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: صباح الفل للتوانسة الكل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم زين بالحاجات اللي تحبوهم الكل. كيف العادة ويكند على الكيف من 6 ل7 متاع الصباح في تعويض للزميلة عفيف الغربي. كيف العادة نرافقوكم أربع سوايع، إن شاء الله يربي يتعدوا مزيانين كيما قلوبكم للناس اللي تخدم طريق السلامة ليكم، للناس اللي راقدة صحة ليكم نهاير لحد نومة الصباح ما تتعوضش، للناس اللي خرجت تعمل في سبور الفوتينج زادة كيف كيف، ربي معكم الكل. إن شاء الله يعني ربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله ربي يبارك لكم في أرزقكم. أصبح المحبة لكم الكل، ثنائي اللي نفرح كل ما يتلقاه في الريجي بحدية عزيز ووجدين العوني إخراج والإخراج الرقمي، وحيدة بالقادر معنا في الأعداد، يلتحق بنا أيضا محمود اليوم شديناه سبت وحد معنا في ويكاند على الكيف. كيف العادة مختلف الفقرات تعرفوهم في البرنامج، موزيكا بنينة تستنى في وتفاعلاتكم هذيك أهم حاجة اللي تزين الميسيون. ننطلقوا بالعندليب الأسمر في صبحيتنا، نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف

لك انا واحنا في عز الهنا.

وحنا وحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا وحنا في عز الهنا ياما قلت

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.
1: كل ساعة كل نهار
0: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
2: ديوان اف ام على السماء.
3: أهم التصريحات، جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
0: وتابعونا أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،
3: ديوان اف ام، صوتكم.
0: ويكند عالكيف.
4: 36 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. صباح الفل، صباح الورد والياسمين. كيفاش حالة الطقس لليوم؟ تتسويت في الميتيو نعطيو الطقس. بالنسبة للطقس لحد 10 ماي 2026، باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الحرارة في استقرار نسبي، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.
0: طقس اليوم.
4: كان هذا طقس اليوم 36 دقيقة. نكملوا معكم بالموزيكا بعد شوية، عندكم موعد مع هيفا بن يوسف الدنيا حظوظ، سينو موعدكم مع الأخبار 7 متاع الصباح، وتنطلق مختلف الفقرات تاع ويكاند على الكيف بعد أخبار 7. خليكم معنا، نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
0: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف

0: الحمل.
1: قبل ما تاخذ قرار متسرع فكر فيه مليح، خذ نفس عميق ولهي روحك بأي حاجة حتى تبرد شوية.
0: الثور
1: الراحة مش ديما في البقاء في نفس البلاصة، ساعات خطوة جديدة تطمن قلبك وتبدل برشا.
0: الجوزاء
1: ما تفسرش كل سكوت إنه تغيير، فما ناس تتعب ما تلقاش كيفاش تعبر، مش ديما الكل تراهم في نفس الموت.
0: السرطان
1: الحنين والطيبة اللي تعطي فيها للناس، حاول تعطي منها شوية لروحك وتستغل نهار لحد باش تدللها وتنحي ستريس الجمعة.
0: الأسد
1: مش لازم تكون قوي طول الوقت، حتى التعب عنده حق يظهر ساعات، اقبل روحك كما تكون، الفايدة في راحة بالك.
0: العذراء
1: خفف شوية من التفكير الزايد، على خاطر أغلب السيناريوهات اللي تخاف منها أكثرها ما تصيرش أصلا.
0: الميزان
1: ساعات المجاملة تزيد على الحد مش باهية برشا، كلمة صريحة تكسبك ناس أكثر من إنك تجملها برشا.
0: العقرب
1: اللي حبك هو اللي يسأل عليك ويخاف على إحساسك، نقص اندفاع في الحب وخلي الطرف الآخر يعمل خطوة.
0: القوس
1: الحماس متاعك حلو، أما حاول ما تبديش ألف حاجة وتخليهم ناقصين وما تكملهمش.
0: الجدي
1: النجاح مش سباق، كل واحد عنده توقيته وطريقه الخاص، مش لازم تستريسي روحك كل مرة.
0: الدلو
1: اختلافك ميزة مش حاجة يلزم تبررها للناس، اللي يقبل مرحبا واللي ما عجبوش زيد تخليه يعجبه بالسيف.
0: الحوت
1: مش كل حد يسمعك يعني يفهمك، اختار وين تحط قلبك وليش كنت تحكي أسرارك، تبع الناس اللي تشبه لك.
2: الدنيا حظوظ.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. الديوانة التونسية تشرع في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسليم الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج واقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج. وناطق رسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري يقول إن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية العوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن أن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس سيكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 15 ماي على الساعة 8 صباحا إلى غاية الخميس 21 ماي على الساعة 6 مساء. والهيئة تؤكد أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصى يوم 24 من مايو الجاري، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصى يوم 8 جوان القادم. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج، خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع، 7 أيام لرفع سيارتهم وإخلاء الفضاءات، منبهة إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي تنطلق من تاريخ صدور الإعلان بتاريخ 8 من مايو الجاري، وفق ما صرح به كاتب عام البلدية المكلف بالتسيير فتحي درواز لوكالة تونس فريق للأنباء. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإقليمي المختص بصفاقس تعلن عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم بعدد من المناطق من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء بسبب الأشغال التي ستقوم بها الشركة على خطوطه ذات الجهد المتوسط والمنخفض، مشيرة إلى أن إرجاع التيار الكهربائي سيكون دون سابق إنذار حسب انتهاء الأشغال. إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال يواصل الغارة على لبنان مما أسفر عن استشهاد 25 مواطنا لبنانيا وإصابة 108 آخرين بحسب إحصاء عدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية أمس. مقتل 70 شخصا على الأقل معظمهم مدنيون على يد مسلحين في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية. هيئة التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ناقلة بضائع على بعد 23 ميلا شمال شرق العاصمة القطرية الدوحة أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول، مضيفة أن الحادث تسبب بحريق صغير في الناقلة وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو تأثير بيني. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: بنت الصبحية مع ويكند عالكيف ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي
2: السبعة واثناشن دقيقة ساعتنا الثانية من ويكاند على الكيف. مرحبا بكم الكل, صباح الخيرات والبركات للناس اللي بداوا يتفرجوا فينا على اليوتيوب أو الفيسبوك. مرحبا بكم الكل, صباحكم فل وياسمين كيف العادة. ويكاند على الكيف حتى الأحداش متاع صباح تلمت الحباب وجات من كل قبيلة ما شاء الله, الرجي مليان عزيز وحيدة وجدين سينو ضيفنا أول مرة يجي بحدينا, أول مرة باش تسمعوا صوته. الحقيقة فرحانة أنه باش نحاور وبعد سنوات ونتبع فيه تقريبا 1000 حلقه. لوفي مرحبا وصباح الخيرات.
3: لوفي بيدو مش تعمل حوار مع المريول معنا. بونجور بونجور, صباح الخير الناس الكل, ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله زاهين وشيخين مصباح حتى للسبعة متاع العشية هكاك عزيز, ولا وقت سبعة ثمانية ولا حتى
2: هو الزهو جمعة كاملة يقعد راهو بالربح.
3: إن شاء الله إن شاء الله الزهو للناس الكل. عنا برشا أخبار, عنا برشا حكايات, في مع محمود باش نكمل لكم القصة اللي بديتها البارح واللي هي مهمة برشا. جماعة نظرية المؤامرة تنجموا تبدأوا تلموا في بعضكم من توا وكهو تابعونا تربحونا.
2: صح مريول محمود ممكن يديروا في مريول وهذاك هو دونك للناس اللي مغرومة بالأنمي هذايا, ما عليكم كان تدخلوا اللايف تشوفوا مريول محمود وتبعثوا له زيادة في البريفي. منين خذيتوا يا محمود؟
3: مش من تونس
2: أكا هامل هذك علاش أنا ركزت برشا مع المريول. سينو شنية عنا أخبار هذه بعد شوية في لكتو في أسبوع, أخبار الإيجابية تدسويت في بي بوزيتيف.
4: بي بوزيتيف
2: في بي بوزيتيف باش نحكيو على قرى الأطفال SOS اللي تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار في العيد الكبير فرحة صغير أجرها كبير. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حسب بلاغ الجمعية على صفحتها على الفيسبوك. ودعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال في بلاغها التونسة داخل البلاد وخارجها للمساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. ولفتت الجمعية إلى أن الحملة تندرج في إطار ترسيخ قيم التضامن والتكافل اللي يختزلها عيد الأضحى, وشدت أن المساهمة في الحملة هذه هي فرصة لتقاسم الخير وإدخال البهجة على قلوب الأطفال والأسر حسب تقديرها. وأضافت أنه للرغبين في المساهمة في الحملة هذه ينجموا يتبرعوا بالبطاقة البنكية عبر الموقع الإلكتروني sosv.tn وإلا عبر تحويل مبالغ مالية على حسابات الجمعية البنكية الموجودة بموقع الويب ولا على حسابها بالبريد التونسي عبر الاستظهار برمز 905 وكيف كيف زادة آلية الإرساليات القصيرة على الرقم 85510 بقيمة 2 دينارات للإرسالية الواحدة.
3: هو والله قرى سويس إيمان هي أمانة, أمانة معناها وخدمة يخدموا فيها إن شاء الله يكونوا يعملوا في اللي يلزموا يتعمل وما يرضيه ضميرهم وكما يلزم يتعمل للصغيرات, وإن شاء الله ربي يوفق كل واحد يعمل في حاجة باهية بكل أمانة وبكل ضمير,
2: وإن شاء الله لا يحرم عائلة من فرحة العيد ولا صغير من فرحة العيد وفرحة العلوش متاع العيد. وكانت هذه بي بوزيتيف لليوم.
4: بي بوزيتيف
2: السبعة وخمستاشن دقيقة, خلينا ننطلقوا بأخبارنا اللي فاتتكم الأخبار على امتداد الأسبوع. التفاصيل تدسويت في لكتو في أسبوع.
1: لكتو في أسبوع
2: نبدأ يا محمود بالخبر الأولاني. خلال الثلاثي الأول من 2026 قيمة المحجوزات الديوانية تجاوز 51 مليون دينار. مكنة الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار القضايا هذه 51 مليون دينار، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. واعتبر الجبري أنه النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع، من بينها أكثر من 700 ألف أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضي. وأشار أيضا أن المصالح الديوانية كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالمواد اللي تشكل خطر على صحة المستهلك، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. وفي الإطار هذه نجحت المصالح في حجز أكثر من 17 طن من القهوة، 197 طن من المواد الغذائية المختلفة اللي كانت تروج بطريقة غير قانونية، سواء على قارعة الطريق أو داخل المخازن ومحلات عشوائية، إلى جانب حجز حوالي 18 ألف قطعة دواء مهرب و53 ألف قطعة مواد تجميل. وشملت زيادة المحجوزات يا محمود 30 طن من الفواكه الجافة، إضافة إلى 1.172 مليون قطعة من الألعاب النارية اللي شهدت رواج لافت خلال شهر رمضان. وتعكس الأرقام هذه وفق المتحدث ذاته حجم المجهودات اللي بذلها جهاز الديوانة التونسية في مجال مكافحة التهريب والتصدي لمسالك التجارة الموازية، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطن وسلامته.
3: هو الساعة أول حاجة نحيو الديوانة الكل، معناها السلك كامل بالموظفين بالمدرسة الوطنية للديوانة اللي راهو حاجة به، ولو أنه من البرشة ما يعرفوش أنه في السنوات الأخرى القانون بيدو والتنظيم بتاع المدرسة الوطنية للديوانة تبدل، وتبدل بطريقة باهية الحقيقة. ديما الحاجات الباهين قليل ونحكيو عليهم في بلادنا الغالب، ما قانون المدرسة الوطنية للديوانة تبدل ولات عندها حرية وتنجم تحرك أكثر وتنجم تخدم خير من قبل بالقانون الجديد. نذكروا أنه الديوانة راهم فوق أكثر من 7000 موظف، بالنسبة لأي واحد يسمع يحسهم برشا، راهم ما همش برشا، راهو شوية. وهذا راهو مش كان في تونس الكلام هذايا، في فرنسا الكلام هذا وفي ألمانيا، وحتى فما الفكرة الأوروبية متاع الديوانة المشتركة غاديك بهم، نعرفش كم بشتير ولا، أما راهو مجهودات ديوانة كبيرة ما بين 7 أبرات، المطارات اللي موزعين على تونس، الإدارات الجهوية، المراكز الحدودية، هذوما الكل يخدموا في خطر خدمة الديوانة. إيمان فيها أكثر من جانب، معناها ما هيش كان معنى الديواني كي بيش يشوف كادرة جاية من شيرة ينجم يخمم في المخالفة الديوانية، هكا متاع كارو يخلص هكا والديكلاراسيون هكا ولا ميزان، من شيرة يخمم في الحاجات المواد الخطيرة اللي تنجم تكون متعدية من مخدرات كما كنت تحكي انت، من مواد تنجم تكون ما هيش مطابقة. معنى خدمة متاع الديوانة بالحق خدمة معقدة وصعيبة، وقد ما تشوف العدد متاع الديوانية اللي سور تيران بخلاف الإدارة بطبيعة دورهم مهم، العباد اللي في التيران قد ما تشوف العدد متاعهم وقد ما تشوف الفورم متاعهم ديما تشوفوا شوية، نحن في تونس قولوا السارق يغلب اللحاحي، فهمت؟ فبالحق حاجة مهمة سواء الاقتصاد متاع تونس على الكونتر فاسون وغيره، وإلا للأمن متاع البلاد، على خطر زادة أول واحد راهو باش يشوف حاجة جاية من البرة هو الديواني، ما بين مخدرات ما بين مواد ممنوعة ما بين حاجات تنجم تكون خطيرة في علاقة بالأمن، راهو ذا الكل في رأس الديوان. فما نجمو كان نشجعهم ونحييهم، وإن شاء الله أنا كلامي ديما هو ان شاء الله ديما منظوماتنا يتطوروا ونستعملوا الداتا الانتليجنس ارتيفيسيال وكل شيء باش نجمو تكون فما ديما افيكاسيتي ما خير.
2: محمود لهنا نحييه وكل اعوان الديوانة التونسية، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه خاصة في ظل تنامي الظاهرة هذية انه المقاربة الامنية فقط ما تكفيش اليوم، خاصة انه الارقام هذية تعودنا انه نشوفوهم، وبالحق نحييه برشا المجهودات الكبيرة انه في كل الفترات فما ردع للناس الناس اللي قاعدة تحاول أنها تهرب، ولكن هذا زادة يعكس على الوضع اللي قاعد تعيشه البلاد، ضعف المقدرة الشرائية، أيضا الاقتصاد الغير منظم في البلاد. دونك زادة مهم جدا أنه نركز على الأسباب اللي أعمق من أجل أنه نجموا نخرج منهم نوعية الظواهر هذو.
3: أنت لهنا تحكي على الكونتر مش على حاجات أخرى. هو عندي فيزيون ما هيش محبذة معناها في حكاية الكونترا. الكونترا فيها برشا تخوف صحيا على سبيل المثال، راه حتى في اللبسة تخوف صحيا، ساعات سبيدري كونترا راه ينجم يضر ويعمل أمراض جلدية لعباد ويعيشوا بها الأمراض هذيك من غير ما يفيقوا. ولكن تذكرك العام فما دبابز شامبوان كانوا يتباعوا في وسط البلاد.
2: محمود نحكيو على الدوايات.
3: لا لا ما نحكيو
2: على الدوايات، معناها
3: لهنا دوايات تنجم طول تلوم على العقلية. طول تلوم على العقلية، خاطر انت باش تاخذ دواء ماكش عارفه منين جاي، ولا وداعا لمرض درشنوة ب30 حربوشة ب40 دينار ولا 30 دينار، فما حتى مرض يبرى بحك حرابش بتعرفش منين جاي، معناها كان الشعوذة هذيك ولا الله أعلم. فأما الكونترا بيدها راهو عنا بلايس في تونس، في المنظومة الاقتصادية في بلادنا راهو عنا بلايس يعيشوا به، حب ولا نكره عنا بلايس يعيشوا بالمنظومة متاع الكونترا والكونتر فاسون وكل شيء. فيلزم بلانينج اقتصادي كامل باش منطقة في تونس ولا الإشعاع متاع الاقتصاد الموازي هذايا يولي ما عادش موازي، ولا بلاصة تكون معاملة على الكونترا باش تلقى لها بديل، ما هوش سهل. وإلا تشوف الأمور من شيرة أخرى ويتعمل المشروع متاع المناطق الحدودية اللي فيهم الأسواق اللي أور تاكس كما اللي معمولين ما بين ألمانيا وفرنسا وما بين هولندا وألمانيا وهذوكم، واللي هما محركين برشا بلايس، وكما ما بين إسبانيا وفرنسا زادة فما بلايس يمشيوا لهم العباد وحيين على خاطر المناطق اللي أور تاكس هذوما، معناها دوتي فري للمناطق هذوما. تحكي المشروع نعرفش من 2013 ده اللي تحكي عليه ولا 2014، وما رينا منه شيء. معناها تحكي وقتها بروجي ما بين تونس وتزاير، تحكي وأرض وصيات حسب باش تعمل غدا وما تعملش. فينجم يكون ما هوش حل بعد الدراسة معناها، فان شاء الله تكون فما حلول بديله، والا كانوا حلوا في كاس ان شاء الله يتعمل له
2: ان شاء الله. هذه في علاقه بالخبر الاولاني، نتعداو للخبر الثاني. تقرير يقول تراجع مستوى التساقطات في تونس بحلول 2100. كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن توقعات بانخفاض معدلات هطول الأمطار في تونس بنسبة توصل 25% بحلول سنة 2100، خاصة في مناطق الوسط والجنوب. كما أشار التقرير التقديرات بارتفاع متوسط درجات الحرارة، ارتفاع متواصل ما بين 2.5 و 5 درجات مئوية خلال نفس الفترة. وتسهم التغييرات هذه في تفاقم ظاهرة الجفاف المركب اللي تتمثل في تزامن موجات الحر الشديد مع ندرة المياه، مما يضعف قدرة الأنظمة الزراعية والطبيعية على الصمود والتكيف. وحذر التقرير من أنه تراجع نسب التساقطات لا يهدد القطاع الفلاحي فحسب، للضرر بشكل كبير وأسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي، ولكن يمتد تأثيره أيضا إلى الأمن الغذائي وتوازن الميزان التجاري نتيجة ارتفاع واردات الحبوب. وكانت تونس عملت صياغة مجموعة من الاستراتيجيات والأطر التنظيمية بهدف تكييف التصرف في الموارد المائية مع التحديات المناخية الجديدة. وتهدف الآليات هذه لاستباق المخاطر، تعزيز قدرة القطاع على الصمود، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة. ومن بين أبرز الآليات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2050، المخطط التوجيهي لإعادة استعمال المياه المعالجة في أفق 2050، ورؤية 2035 لقطاع الفلاحة، إلى جانب أطر وطنية شاملة وعابرة للقطاعات، من بينها المساهمة المحددة وطنيا المحينة سنة 2021، والخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية. عديد الآليات والخطط يا محمود، كيفاش نجمو نتعاملوا مع نوعية الأخبار اللي معك؟
3: والله هو ذا يراه كإعلان مش خبر في حد ذاته، وما جوست يلزم نبدأ فاهمين الكلام هذا منين يجي. يعني كان حسيتني قلت حاجة معقدة وقفني، يلزم نفهمه كيفاش تتقرأ الداتا اللي ديما تحسها كلمة صعيبة وكلام فما شيء. الداتا كيفاش تتقراها في الدومين هذا بكل وضوح؟ راهو برشا يقول لك وتخلى نحن في علم ربي المطر ماهيش تصب عام 2100 والدنيا باش تزيد تسخن. هو ماهوش هكاك. هو في الداتا شو معناها داتا؟ هما معلومات، المعلومات على الطقس وفي الشيرة اللي فيها بلادنا وعلى كوكب الأرض الكل. أنا كي نشوفه مثلا سخانة من 50 سنة كل عام تزيد عقيدة، كل عام تزيد درجة ولا زوز، معناها الكور بتولي ظاهرة ماشية وتطلع. فتنجم تعمل بروجيكسيون وتشوف أنه في الأعوام الجاية السخانة ما زالت بتزيد تطلع، معناها بتزيد ترتفع درجة الحرارة، بتزيد ترتفع، معناها الكورب ما فماش حاجة باش تصير باش تبدل بوغ لو مومون. هذا اللي نعرفوه، معناها خاطر برشا اللي يتكلموا هكا تقولوا راهو في 2050 السخانة باش تزيد 3 درجات ولا 4 درجات، يقول لك العلم عند ربي. بالطبيعة العلم عند ربي، مي الحساب انت اللي تشوف فيه يوريك معناها ويثبت لك انه السخانة باش تكون ماشية وتزيد. والامطار زاد كيف كيف. وحتى كان تو يقول لك باهي والامطار هاو سنة صبت المطر، إيش بي ما قالوش من 5 سنين اللي عام 2026 المطر باش تصب. تنجم تصير المطر تصب، أما مشكلة الماء مادام السخانة ماشية وتزيد معناها تبخر الماء باش يكون ماشي ويزيد. وكما حكينا في العناوين زادة متاع البارح إيمان، أنه ما نجموش نقمرو بالماء في تونس، ما نجموش نخليه للدوسي متاع الماء بزهر بالصدفة، كما زادة ما كرناش مخلين الفلاحة بالصدفة. شنو معناها مخلي الفلاحة بالصدفة؟ ما كرناش نخليه الفلاحة في تونس تزرع حاجات يتكلفوا أكثر من سومهم. كي تجي أنت نعطيك، ما نحبش نسمي باش ما ندخلوش في مداخل متاع دومانات، كي جي نعطيك كيلو متاع أي خضرة ولا غلة في تونس مثلا بإنتاجها بكل شيء باش تتباع للمواطن بألفين فرنك مثلا، الخضرة هذيك الكيلو يتكلف 50 إيتر ماء، نحكي في فرضية 50 إيتر ماء أصلا قيمتهم أكثر من 2000 فرنك هذوك. معناها في ضرورة شكون؟ في ضرورة الدولة كاملة وفي ضرورة الطبيعة والبيئة واللي نحبوا عليه. فيلزم تكون فما خريطة متاع زراعات وتكون محينة. ونذكر مليح أنه استعمال الانتليجنس ارتيفيسيال والداتا والحاجات هذومة في الفلاحة راهي حاجة مهمة، تنجم تزيد في الانتاجية بأكثر من 40%. وعندنا شركات في تونس توانسة 100% يخدموا في الانتليجنس ارتيفيسيال في علاقة بالفلاحة، وخدمين بروجيات ما بين تونس ودول الإفريقية وكل شيء. تنجم وزارة الفلاحة بيدها تستعين بالإكسبرتيز متاعها، معناها تجي تعيط له السيد اللي عامل ستارتاب، معاش اسمها ستارتاب هي دجا شركة معناها وكل شيء، وفما ذالي ثلاثة كان صدقني ربي، يجيوا يتلموا في وزارة الفلاحة ويعملوا برين ستورمينج، يخموا مع بعضهم باش تتحط استراتيجية في علاقة باستعمال التكنولوجيات الحديثة كما في الأخبار متاع ثمانية، نستعملوا التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمعلومات، شنو بيك داتا بالعربي ما نعرفش، المهم يستعملوهم من غير ما تقعد تخمر المعلومات الضخمة ولا حاجة هك. يستعملوهم باش يكون فما بلانينج واضح وعلمي لخريطة الفلاحة في تونس اللي هي مهمة للاقتصاد والأمن القومي متاع البلاد.
2: موضوع مهم جدا، والمسألة مش مرتبطة فقط
3: بيعطيك صحة
2: سيادية، خطر ترتبط زي حتى بالأمن الغذائي متاعنا. وقت اللي نحكيه لانيل على الموضوع هذا، منش نحكيه فقط على تغيرات مناخية أو قلة أمطار، نحكيه زيادة على حسن التصرف في ما توفر لدينا من من مياه. مهم جدا اليوم انه المنظومه الكل يقع المراجعه نتاعها، نحكيوا على طرق التوزيع، نحكيوا على صيانه ايضا البنيه التحتيه، نحكيوا برشا على التسربات اللي تصير، ولا على قدم يعطيك الصحه على قدم الشبكات نتاعنا. دونك فما عديد الحاجات اللي اليوم مهم انها تتصلح باش نعملوا خلينا نقول نوع من الترشيد نتاع الاستهلاك نتاع الموارد نتاعنا، بالاضافه
3: للترشيد للفلاحه ترشيد وين نزرعوا شنو، على خاطر عندنا بلايص اليوم في تونس ما زالوا الفلاحة يزرعوا في حاجات قارين حساب 20 سنة التالي. يقول لك نحن بلاصتنا ملي حالينا عينينا على الدنيا نزرعوا في الحاجة اللي باش ما نسميش، تو نزرعوا في الحاجة الفلانية. الطقس وكل شيء قاعد يتبدل، يوري أنه من هنا لخمس سنين وعشر سنين قدام الحاجات اللي يزرع فيهم الفلاح هذيك في البلاصة هذيك ما ينجموش يكونوا عندهم رونتابيليتي وعندهم إنتاج ويكونوا نافعين سواء ليه ماديا ولا للبلاد.
2: انت عدوا للخبر اللي بعد. محمود ريت بلي نحكي وإحنا الأخبار اللي جبناهم الكل الأصدقاء في اليوتيوب على شنو يحكيوا؟
3: على شنو يحكيوا؟
2: يحكيوا على الدربي. أكل حديث من الصباح اليوم نتخيل التوانسة الكل الجو متاحهم غاديكا وأكيد بعد باش نحكيوا على الأجواء والاستعدادات بتاع الشارع التونسي. خلينا نمشيوا للأخبار الثالث. 50% من ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب. أفادت رئيس جمعية السلامة المرورية عفيف بن غنية أنه عدد قتلى حوادث المرور في تونس تجاوز 400 قتيل منذ بداية سنة 2026. تابعت بن غنية أنه 50% من ضحايا الحوادث من فئة الشباب، وأضافت أنه من الضروري تطبيق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية اللي تعتبر مكسب لتونس بهدف الحد من حوادث المرور. وفق تعبيرها كما أكدت المتحدثة أهمية اعتماد الرفع الآلي للخطايا المرورية، تشديد العقوبات والترفيع في قيمة الخطايا المسلطة على المخالفين. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية إلى غاية الأحد 5 أفريل الماضي ارتفاع بنسبة 7.83% مقارنة بالفترة نفسها في السنة الماضية وفق ما أفيد به المرصد الوطني لسلامة المرور. وتم تسجيل 303 قتلى خلال الفترة هذه مقابل 281 قتيل في سنة 2025.
3: هو أول حاجة تنجم تقال في الموضوع هذا، معناها مانيش نبرأ ولا مانيش نقول ما فماش غلط وما فماش تهور، أما قبل كل شيء كيساتنا حالة ما يلزم تتقال. معناها باهي في الحوادث فما شكون يشدوا في التليفون، فما شكون يبدا يكتب في مساج تكست وهو يسوق، تصور انت، فما شكون يبدا عامل ابيل فيديو معناها وهو يسوق. شخصيا انا اللي عملتها مر بصراحه، معناها ديجا معناها الكياس كله تسيب، اما كياساتنا حال. انت راك تنجم تخرج بكرهبتك لاباس عليها بعد ما تعدى على 3-4 ركزات اللهم صلي على النبي، معناها تلقاهم في كل ظهري. ما عندناش 500 متر كياس مستوي في تونس، ما فيهاش ركزات ولا ما يبداش كياس بالموجه، معناها مش دودان، كياس بالموجه كتحس فيبراسيون ما تعرفش من غير ما فما حفر. فتنجم تصير لك اي حاجه، تنجم البلاك نتاع الفران تتضرب ولا اي حاجه تصير في الكهرباء، معناها الكهرباء الفران تاعها تلك وهي في اثنين، فهمت المعناها. راهو يلزمنا نقوله زادة اللي كياسنا على بخلاف التسيب اللي في الكياس، خاطر ساعات تشوف الفروج اوبسيون، ساعات ضو احمر وفما شكون يزمر عليك، ساعات تبدا شاد اليمين في كياس ولا في طروط ويجيك شكون انت على اليمين يضرب لك ضو، شنو يحبك تعمل وانت على اليمين ما نعرفش. هذه ديما تصير حتى في طروط المرسلانه. من شراء اخرى الموتورات، ولا فما برشا ماركات نتاع موتورات جدد مش غاليين ويجريو ليليفرور، نشوف شخصيا في المدة الأخرى ولي نشوف برشا ليليفرور يلبسوا في الكاسك،
2: في الكاسك
3: اللي هي حاجة باهية وربي يحفظهم وربي يجيب لهم الرزق وربي يعينهم، وخدمتهم هي سهلة متفاهمين. وساعات ليفرور يبدأ يجري ماذا بينا اللي يسوق في الكهرباء ما يسالش، بعد له نقص خليه هو يتعدى، كل ليفريزون يخو فيها 2000 ولا 3000 باش يبدأ يزرب هذيك الظروف العباد. أما حاجة أخرى هما العباد برشا نقولوا عليهم يسترزقوا، يسترزقوا صحيح، ولكن حاجة خطيرة وغريب كيفاش ما زلت موجودة لليوم وما ريتش الردع، ولا حتى كان فما ردع ماهوش كبير أنا ما ريتش مادام ما زالوا موجودين. نعرفش كان ريت الموتورات الجدد اللي يبدأوا يدوروا في وسط البلاد ويقف لك يقول لك وين تحب تمشي وتتفاهموا بيع وشري، تقع في الباساج، تقع في شيرة بالفيدير كل مرة، وين وزارة الفلاحة كل الشيرة هذيك، وتلقاه بالموتور يشوف عبد واقف مالوروزمون ما يلقاش تاكسي العبد هذاك، ويستغلق الابليكاسيون اللي كورسة متاع 4000 تولي ب 12000، واللي نحينا ابليكاسيون قبل ولاو لي ابليكاسيون تاوا، وكيف كيف نفس المشكلة
2: الوضعي.
3: فهذوما بالموتورات حد ما يعرفهم، حد ما يعرف الهوية متاعهم، ويوصلوا في العباد ولا كاسك لحتى، وحتى بالكاسك هذه حاجة ماهيش قانونية. اللوم عليه يركب صحيح، أما اللوم عليه شطر على خطر ساعات زادة واحد لا يخلط على الكار لا يلقى تاكسي، والتاكسي بجي 15000 ما عندوش برشا حلول معناها للأسف، فيولي يطلع مع شخص ما يعرفوش يسوق في موتور ما يعرفش عليه شنحواله الموتور هذاك، وبش يهزوا البلاصة الله أعلم اللي بالموتور يعرف يسوق عنده سوابق عنده ما هذه كل معلومات،
2: وهذه مربوطة بي بي بوعي زيد المواطن كيفاش انت زيدة تنجم تقبل على روحك انك تمشي في توصيلة من نوع هذيك.
3: ما فهم بلايس إيمان راو الكار حدها الأربعة، حدها الأربعة وربع،
2: ولكن كيف تشوف المخلفات وإلا تشوف شنو ما تنجم تكون التداعيات،
3: فما بركاجات صاروا، فما مشاكل صاروا، فما ديزاكسيدون صاروا. وجست حاجة الأخر اللي نبهوا عليها اللي تروتينات الكتريك محليهم حاجة جميلة على الأخر اللي تروتينات الكتريك، أما هما بلاش حس فساعات كره بتجي باش تجبد على اليمين والتروتينات تبدا تجري
2: اللي فيها حس
3: لا فيها شيء معناها اننا نردوا بالنا نسيسوا روحنا شويه باهي التروتينات الالكتريك
2: اما نسيسوا روحنا الدنيا ما يلزمنا نعرفوا كيفاش نستعملوها خاصه في الكياسات نتاعنا. موضوع اخر محمود اللي زاد مهم جدا ننبوا عليه اليوم التليفون زاد يا محمود راهي عبيت تتفرج في ماتشات وعبيت تتفرج في سيريات وعبيت تبدا تسكرولي وانت في الكياس راهو هذايا من الحاجات اللي قاعده تعمل في كوارث كبيرة في كياساتنا. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى وكي نقولوا 400 قتيل معناه 400 عائلة ولا أكثر اللي تشويوا من الحوادث المرور بالتوعية اللي صايرة وبالحملات التحسيسية ولكن راهو الحكاية مربوطة بوعيك أنت وتصرفاتك أنت في الكياس ديما مثالش أنت كيفاش أنت الصحيح والناس الكل غلطين ولا أنت الغلط ديما أمشي بالمبدأ هذيك وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله ربي يحميكم الناس الكل. نتعدي للخبر اللي بعد ولا لا نمشي موزيكا خلينا نمشي موزيكا 6:37 دقيقة نعملوا فاصل بالموزيكا وبعد نكملوا بقية أخبارنا على ديوانا فهم في ويكاند على الكيف.
1: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: راديو نفا. ويكند على الكيف مع عفيف الغربي.
1: السبعة وخمسة واربعين دقيقة، ومرحبا بكل الأصدقاء وين ما كنتوا. صباح الخيرات والبركات، تحياتنا كيف العادة لكل الناس اللي مرافقتنا من الستة متاع الصباح، كل الناس اللي متعودة تحل عينيها كين على برامج ديوان فهم. إن شاء الله نهاركم مزين، صحة قوتكم الناس الكل. باش نكملوا نواصلوا بقية الأخبار متاعنا في ويكاند على الكيف في فقرة لاكتو في أسبوع.
0: لاكتو في أسبوع.
1: محمود، 20 مليون مسافر مهددون بإلغاء سفراتهم في ألمانيا. حضرت ألمانيا من أزمة ارتفاع أسعار الوقود اللي قد تتسبب في إلغاء آلاف الرحلات الصيف المقبل، وتأثر على حوالي 20 مليون مسافر. قال مدير عام رابطة المطارات الألمانية رالف بيزل في تصريحات صحفية أنه ارتفاع أسعار وقود الطائرات بلغ ضعف سعره مقارنة بفترة ما قبل الحرب على إيران، حتى أنه بعض المطارات ممكن تواجه انخفاض في طاقتها الاستيعابية بنسبة 10%. أضاف رالف أنه لا يتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة، في إشارة إلى أنه الأزمة ما هيش مؤقتة، وتابع أفضل سيناريو محتمل لعام 2026 هو حدوث ركود في أعداد المسافرين، أما أسوأ سيناريو فهو انخفاض القدرة التشغيلية في بعض المطارات بنسبة 10%. تحدث أيضا عن مخاوف من إلغاء المزيد من الرحلات.

0: على متن شركات الطائرات المنخفضة التكلفة والوجهات التي لا تتمتع بجاذبية سياحية كبيرة. وتثبت الحرب على إيران وغلق مضيق هرمز أمام سفن نقل الوقود في نقص فادح في تزويد الدول الأوروبية بالمحروقات بشكل خاص في ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
1: هو المعلومة والله أعلم معناها ما بين صحيح ما بين الغلط، خاطر ساعات فما شوية لعب في النوامر. يقول لك المخزون في أوروبا متاع الكيروزين متاع وقود الطائرات حدو ستة جمعات القدام، معناها بعد ستة جمعات باش يكون المخزون ما فماش. هي من أول البلدان اللي بدأوا بالتقشف في المحروقات متاع الطائرات هي إيطاليا. معناها على المطار ميلانو ومطار آخر ظهر لي، ومن بعد ألمانيا، وألمانيا تحسها سيفير أكثر، معناها لوفتانزا عندها رحلات نحاتهم كيلام ترانزافيا وغيره، بخلاف أنه التسكر معناها في المعدل سومهم زاد ب 25%. أنا هذا شنو نخمم فيه؟ معناه هو صحيح معناه أزمة وكل شيء، ما ديما نخمو نحن في الأخبار، ديما نخمو على بلادنا، نخمو على رواحنا أبريتو نحن في تونس وراديو تونسي، معناه مش نقدر نخمو على العالم، العالم تخمم على روحه. فالبارح كنت أتذكر أحكينا على التوقعات أنه بش نزيدوا مليون في عدد السياح بارابور العامنة والكلام وزارة السياحة. صحيح الوضع الإقليمي في الدول الخليج وحتى في برشا دول حكينا كما البارح تركيا غليت وكل شيء، ينجم يزيد الإقبال على تونس، صحيح معناها هذايا كالوضع الخطورة الإقليمية وغيره. أما في نفس الوقت يجب أن نقرأ حساب أنه السياح بيدهم ينجموا ما يلقاوش طيارات باش يسافروا بها، فهذه حاجة زادة يلزم نخموا فيها ونقرأوا لحسابها. ما نعرفش نحن للسياحة في تونس كان نجموا نولي ونعملوا حاجات هكا أفكار من الهواء، كان مثلا مستنسين السياح يجيونا من ألمانيا بالألاف ومن شمال فرنسا سورتو ما في بريطانيا وغيره بالالاف، ولا من عرش انا بلدان اخرين بروسيا ما فيهاش حل، تولي الرحله لتونس على طريق حافله وبابور ولا من عرش معناها حاجات هكايا، خاطر نحب ولا نكره كان باش تتواصل الازمه وكان باش تزيد تغلى الاسوام تاع تسكر الطيارات، معناها سورتو في اوروبا، معناها هم يقولوا 6 جمعة 42 يوم ويولي ما عادش فما كيروزين للطيارات في اوروبا الكل، معناها حاجة كارثية وتنجم تأثر علينا نحن اقتصاديا وفي السورتو في السياحة والسياح اللي يجيوا من غاديكا. عندنا برشا رواسة يجيوا، رواسة ما لهم كان طيارات بروسيا عند البترول متاعها. أما بالنسبة للألمان الفرنسيس وغيره اللي مستنسين يجيوا ما هيش سهلة، معناها التيكيت زي تغلى. فإن شاء الله نحن نبدأ عاملين بلون بي في صورة ما تفضلتش المشكلة متاع هرمز هذية، وإن شاء الله تتفضل
0: باش نقعدوا في نفس الإطار محمود، جهتك الصحة. وينأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع تلقي رد من إيران قريب جدا على أحدث المقترحات الأمريكية لوقف الحرب بين الطرفين، وأشار أنه طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. جي تصريحات ترامب حسب ما أشارت ليه الصحفية الفرنسية مارغوت حديد خلال اتصال هاتفي، وين تحدث عن تطورات الملف الإيراني إلى جانب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الأمريكي أنه إيران ما زالت تبدي رغبة واضحة في التوصل لاتفاق. وجي تصريحات ترامب بينما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران ضمن عملية تهدف للضغط على طهران وإجبارها على تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي. وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق على أنه الحصار ناجح للغاية وأنه تسبب في خنق الاقتصاد الإيراني، فيما شدوا مسؤولين أمريكيين على أنه جميع الخيارات لا تزال مطروحة تجاه طهران.
1: هو الحقيقة ديما عندها أكثر من وجه، سيرتو رحمك الله سيرتو في الحاجات متاع في الوضعيات متاع الحروب هذية، سواء حروب باردة ولا اقتصادية ولا حروب معناها الحقيقية اللي بسلاح والصواريخ. ترامب يقول اللي يحب عليه، ترامب هو ديما قاعد يسوق الروح وعنده مناسبات انتخابية في أمريكا وسياسية وكل شيء، أما في نفس الوقت ينجم يقول هو صار خنق الاقتصاد الإيراني. هو الخنق اللي تحكي عليه توا أكثر شنو هو؟ أنه أبار البترول والميكانيزم تاع أبار البترول انفوا يديماري يبدأ يخدم ما يلزموش يقف، فحتى البلايس اللي باش يخزنوا فيهم البترول ما عادش فهم هذا اللي يتقال بالنسبة لإيران. لكن في نفس الوقت مضيق هرمز اللي مسكرته إيران وترامب مسكر على التسكير متاع إيران، معناه مسكر مرتين، معامل ضرر كبير في وسط الولايات المتحدة. السوم متاع ليسونس في الولايات المتحدة غلي برش، والمزوط غلاه برشا زادا عندهم اكثر. المزوط اغلى من ليسونس غادي وغلاه برشا. وننساوش الولايات المتحده منطقه شاسعه ويعملوا برشا على الكمان الكبار باش يهزوا السلع من بين الولايات وما بين كل بلاصه وبلاصه. معناها براتيكمون الكمان الكبار يسميرو مارك هذوكم الكبار وهما اكبر شريان اقتصادي في الولايات المتحده. من غيرهم حتى شيء ما يتحرك. هذا اللي خلى المزوط بيدو ولا غالي برشا. معناها حتى المواطن الامريكي اليوم حاسس على الاخر معناها مسوا في كل شيء كان في جيبهم شفتوا غادي الماني تالكس غادي كان فيهاش لا. فالضغط زاد على ترامب كبير كما فما ضغط على ايران فما ضغط على ترامب. فالضغط موجود من شيرتين ولو انه ايران هي محاصره اقتصاديا معناها بالعقوبات عندها سنين ربي ولا وقارين حسابهم برشا حاجات. لكن الأزمة في إيران موجودة والأزمة في الولايات المتحدة موجودة. تبقينا إيران هي السطر الأول اللي تحكي فيه في المفاوضات إيقاف حالة الحرب الأولانية وبعد نكملوا نحكيه. وما نتصور شخصيا هكا معناها إيران قدش من سنة والفلوس اللي صرفتهم واللي عملته على المشروع النووي الطاقي مشروع نووي الطاقي معناها حسب ما تعلن حسب اللي نعرفوه معناها اللي صرفته الكل ما نتصورش بالساهل ولا كان فما ثنية أنهم باش يسلموا فيه. معناها يلزم كان باش تسيب إيران حكاية المشروع الطاقة النووية هذية يلزم بديل يرضيهم هما ويرضي البريسيون الشعبية زادة اللي عندهم في الداخل خطر زادة فما شعب ضحى وعاش ظروف يعلم بها رب يقول لك انا البلاد متاعي باش تعمل الانرجي بالنيوكليير باش الكورون يولي رخيص واقتصاد والدنيا تتطور زاد اون كونتر بارتي كي باش نحيو شنو باش ياخذوا شنو فما هذا اللي باش نشوفوه القدام. ونذكر انه الفرص تاريخيا راهم في المفاوضات ما لعبتهم ما حاجه يحبوها هما حاجه يعيشوا بها. بار كونتر المشاريع الاخرى ترامب اوم دافير بالمونتاليتي الامريكانيه انه يعقدوا الصفقات في 3 و4 و5 و6 دقائق معناها في العاده. ف زوز انواع متاع تفكير بعاد على بعضهم. فتو نشوفوا شنو باش يصير. وديما نحن في الاخر نخموا انه الخوضة هذه اللي تصير في العالم ضر الدول اللي كيفنا نحن.
0: وهذا
1: إن شاء الله ربي يخرجنا من المشاكل هذوما سالمين.
0: أمين. زوز قوى عالمية كل واحد والمجال متاع الاختصاص متاعه كما قلت محمود. نتمناو أنه تنفرج الأزمة قريبا لأنه العالم يعطيك صحة العالم الكل لا يحتمل أنه تكمل تواصل معناها الأزمة بالطريقة هذية. فأكيد باش تكون فما متابعة للموضوع هذية. وكانوا هذوما أهم أخبارنا لليوم ما في لكتو في أسبوع.
2: لكتو في أسبوع.
0: بعد شوية زميلتنا بهيرة العوجي تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. نرجع بعد الأخبار نوصل بقية فقراتنا على ديوان فهم. حبيت نقول لك محمود أنه اللي نحكيه فيكم واللي يحكيه فيه جماعة الجاد كلكم آخر النتائج الكل ريتهم التوقعات الكل ريتهم اللي حكيه أنه البونتو كي يتمركة يسمعوا من الدار صحة لكم اللي تسكنوا لفليزة العطور متاع رادس باش تعيشوا الأجواء لحظة بلحظة. إن شاء الله يتعدى نهير مزيان وأكيد نهير مزيان كيف رينا الأجواء شغمة. محمود كيف خرجت البارح لحوم مزينة باللوين الكل تلقى راني البارح شخت بالحق وتلقاهم ملمومين كل واحد والمريول متاعه وضحكة فما التنبير ولكن الجو متاعك شيخة. إن شاء الله يكون عرس كروي بالحجم اللي ينتظروا الشارع التونسي وتكون اللعبة اللي يربح فيها هو
1: اللي يعرف
0: يلعب
1: وفي كنف الاحترام سرتو للجماهير الكل مشارت كل خطر. شفنا حاجات الحقيقة في المدة الأخرى ما حاجات غريبة علينا معناها 100%. أما طقس باش يكون به. أنت تحكي وتخلت شفت الميتيو معناها
0: طقس الدربي نورمالمون نقول طقس الدربي طقس عطيناس 6:30 نعاود نذكركم بعد شوية بالطقس للي يمشي يتفرج للي ما نعرفش وين باش تتفرجوا. أهم حاجة اكتبوا لي بعد شوية تتفرجوا في القهوة مع أصحابكم في الدار. فما اللي ما يحب يقابل حتى حد وقت اللي يتفرج في الكرة ماذا بيه وحده يخرج يفرغ
1: تنظم كاريوم الصباح القهوة اللي باش تلم الجمهور كلوب تحط دربو للكلوب والقهوة اللي مش تلمو فيها جماعة الاسبيرانس
0: شوخ موطو نروح حاجات
1: باش ما عادش يتخلطوا الجمهور في قهوة واحدة باش ينقص التنبير العبيد على بعضهم سيرتو كذي يبدأوا فرط حومة بالله.
0: خلينا نمشي وتتسويت للأخبار نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم
2: ويكاند عالكيف الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام هي الموجه اللي تواتيك. Mais la zit fait saut, on khalik toujours à l'écoute. Fi Tunis El Kobra, à la fréquence 93.5. Fi Nebel, à la 106. Ou fi l'autoroute, Hammamet Sousa, à la 107.3. Ou fi Gebes, à la 99.1. Ou bien sûr, fi Sfaqis, à la 91.2. Ou win ma tkounou, Diwan FM, tkounou معاكم. Diwan FM, صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان افهم صباح الخير. محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية فجر اليوم شمال شرقي معتمدي سوق جديد من ولاية سيدي بوزيدة على الساعة 3:26 بلغت قوتها 3.1 درجات على سلم رشتر. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤدي بداية من اليوم زيارة رسمية للعاصمة الكينية للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية، وتناقش هذه القمة على امتداد 3 أيام سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة تركز على دفع عجلة الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة، حيث من المنتظر أن تجري خلالها رئيسة الحكومة عددا من اللقاءات الثنائية إلى جانب مشاركتها في الجلسات العامة والحوارية. الديوانة التونسية ترفع حوالي 4000 قضية ديوانية في الثلاثي الأول من السنة الجارية، وتجاوزت قيمة المحجوزات حوالي 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري لوكالة تونس فريق للأنباء. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700,000 يورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80,000 خرطوشة و 148,000 قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24,000 حذاء رياضية. مطار توزر نفط الدولي يشهد فجر اليوم انطلاق رحلة حجيج ولاية قبلي وتوزر وقفصة نحو البقاع المقدسة، وعلى متنها 263 حاجا من بينهم 143 حاجا من ولاية قبلي وفق ما نقله مراسل ديوان افهم بالجهة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجزيرة جربة تعلن أنه تمت برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر وقنوات التوزيع الرئيسية بمعتمدية ميدون، مما سينجر عنه بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب عن عدد من المناطق بمعتمديتي ميدون وحومة السوق، مع اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية المناطق بجزيرة جربة. والشركة توضح أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من مساء الأربعاء القادم بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع، كما دعت الشركة حرفائها لتعبئة احتياجاتهم الضرورية من الماء قبل الموعد المعلن للانطلاق في الأشغال. إلى الشأن الدولي، الاحتلال يرحل ناشطي أسطول الصمود العالمي عقب استكمال التحقيقات معهما، مؤكدا تمسكه بمنع أي محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. تزامنا مع ذلك، أعلنت إدارة أسطول الصمود في تركيا وصول الأسطول إلى ميناء مرمريس عقب اعتراض إسرائيلي في المياه الدولية لاستكمال ترتيباته الفنية واللوجستية. بيانات ملاحية تكشف عبور ناقلة غاز تديرها شركة مقرها دولة قطر مضيق هرمز قادمة من مياه الخليج، ويعد هذا العبور الأول منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. المدير العام لاتحاد المطارات الألمانية يحذر من أن نقص الوقود قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص عدد كبير من الرحلات الجوية خلال الصيف المقبل في ألمانيا. سفينة الرحلة البحرية التي رصد فيها تفشي فيروس هانتا تصل فجر اليوم إلى إسبانيا قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم وفق ما أفاد به مراسل وكالة فرانس بريس. وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 6 حالات إصابة مؤكدة بهذا الفيروس من بين 8 حالات مشتبه بها، بما في ذلك 3 وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: أنا في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: فام
2: صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبور.
3: صباح النور، أهلا بكم. بداية من رابط المحترف لكرة القدم، اليوم الموعد بداية من الساعة الرابعة مباراة قمة الجولة قبل الأخيرة للبطولة، ديربي بين الترجي والنادي الإفريقي بإدارة الحكم الدولي النمساوي الروماني كريستيان بيترو تشوكيركا، وبحضور 27,000 متفرج من جانب جمهور الترجي. زوج فرق كملوا البارح تحضيراتهم دون إصابات من كل جانب وبنفس الغيابات المعلنة، بشير بن سعيد وحمزة الجلاصي من جانب الترجي وسيمو بوغرا من جانب النادي الإفريقي. نعطيكم التشكيلة المتوقعة لكل فريق. بالنسبة للترجي، من الله مميش، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توغا، ياسين مرياح، أوكبيلو، حسام تقاع، حمزة رفيع، شهاب جبيلي، كوسيل أبو عليا، وكذلك فلوريان سيكو دانوك مهاجم. بالنسبة للإفريقي، مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، أسامة السيلي، غيث الزعلوني، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيد وخان، أيمن الحارزي، حمزة الخضراوي، وكذلك فراس شوات كقلب هجوم. مباراة مهمة جدا بداية من الساعة الرابعة بمتصدر البطولة حاليا الإفريقي ب 62 نقطة، صاحب المرتبة الثانية الترجي الرياضي التونسي ب 60 نقطة. المحترف الأول لكرة القدم برحكي الموعد مع دفعة ثانية من مقابلة الجولة رقم 29، السياساس يفوز خارج ملعبه أمام مستقبل المرسى 3-0. فوز عزز به السياساس توجه في المرتبة الثالثة برصيد 59 نقطة. فوز أيضا لفريق النجم الساحلي أمام السيابي 0-1، وفوز لفريق الترجي الجرجيسي أمام نجم المتلوي 0-0. نهاية مباراة أولمبي سوسة ضد النجم الساحلي، لائحة المدير لفريق النادي بنزرتي قررت إقالة المدرب شهاب الليلي والمعوض الأقرب أنه باش يكون سفيان الحيدوسي اللي كان غادر فريق اتحاد بنقردان يوم أمس لأسباب شخصية، موضوع أكيد يبقى للمتابعة. كرة السلة، النادي الإفريقي توج البارح بلقب كأس تونس للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوز ضد فريق الاتحاد المنستيري بفارق 17 نقطة 67-50. وفي صنف الكبريات، السياساس توج البارح بلقب كأس تونس بعد الفوز ضد نادي كرة السلة بجمال 57-43. لأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، في الكالتشو الإيطالي بداية من الساعة الخامسة بارما يواجه روما، بداية من الثمانية أربعة في سان سيرو ميلان يستضيف أتلانتا، في الدوري الإنجليزي بداية من الساعة الرابعة ديربي لندن بين وست هام وأرسنال، وفي الدوري الإسباني بداية من الساعة الثامنة ليلا كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج ويكند على كيف.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
2: 28 دقيقة. مرحبا بكم الكل مواصلين معكم مشوارنا في ويكند على الكيف. الناس اللي التحقتوا بينا تسمعوا فينا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوان اف ام بوان نت. تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. نسلموا على أصدقائنا اللي تفعلوا معنا على شين يوتيوب ديوان اف ام. حبيب بن صالح، سلوى التسولي، منال المنصوري، إبراهيم سلومة، هيثم غزي، مريوم، ما كلكم شلا نهاركم. بلا لو عنا صديق اسمه بلا نهار كفل. محليكم ومحلى لمتكم. صديقنا أيضا جد الياس، ربي يديم الود بينيتكم. سينو محمود خرفت البارح ما كملتش فلوسي، ما رجعت ليش العشرة ملايين متاعي، ما زالوا ما رجعوا ليش. لا لا تقلبت المشام يا راي، وليت العشرة ملايين
3: معدي ما يعملهاش هذي. أنا اللي مسلفك في المثال.
2: هاشتاج رجع فلوس إيمان يا محمود. خلينا نمشي وتلسويت مع محمود. مع محمود،
3: هو حسب الكونسيبت اللي نحن نفسروا فيه وماشي به النظام المالي في العالم، كانك تسالني 10 ملايين مثلا، نصحح لك 10 اوراق كل ورقه بمليون، ولا ورقه فيها اللي انت تسالني 10 ملايين وكهو، وتنجم انت الورقه ذيك من بعد تبيعها مثلا
2: فيها.
3: هي في حد ذاتها تولي فلوس من غير ما تولي اكيد بالحق. كل دول العالم عندهم ديون والفلوس نتاع شكون. باش نكملوا اللي بديناه البارح previously في مع محمود، كيف فك السريات حكيت البارح وفسرت بطريقة حاولت تكون مبسطة أنه أكشيفر ونسب متاع اللي نشوفوهم في الأخبار وفي النشرات الاقتصادية متاع ديون أمريكي وصلت لدرجة قداش من تريليون، وديون بريطانيا وديون اليابان وديون العالم وكل شيء، ما هم إلا شيفر ومصنوع من سيستام متاع ديون دائمة. أصلا الفكرة تصنعت باش تقعد الديون هذيك ديما موجودة، معناها أصل الميكانيزم هذاك تعمل باش يكون دائم أكثر حاجة خاطر وسهل. وكيفاش أصل القصة كي بدأت من ملك بريطانيا ويليام الثالث، معناها كاسة المملكة فرغت وقت الحرب متاع بريطانيا مع فرنسا، وحتى التجار والعائلات الثرية في بريطانيا ما عادش يحبوا يسلفوا خاطر تسامبلومون المملكة معناها في الأغلب ماشي باش تراجع، ماشي في الخسارة. وجاه ويليام بيترسون هذايا اللي هو اسكتلندي، قالوا عندي شكون يسلفوك فلوس قد ما تحب وعمرك اللي باش ترجعهم، جيست تقعد الدولة تعطي 8% انتريس على الفلوس هذوكم. وبيان ايفيدامون الملك عجبته، البرلمان البريطاني وقتها عجبته، على خاطر ديما فما شعب ودولة موجودة ديما تقعد التاكسي في الشعب مسكين وتنحي فك 8% واكثر تخلصهم، وهو كدين ديما مقيد وكاهو. وياخذوا العباد اللي عطاو الذهب ولا الفلوس ولا اللي هو، ياخذوا الاوراق اللي يتصحوا معناها، ومن بعد ولاو يتباعوا ويتشراوا. معناها بطبيعة مش كل الديون من وقتها وانت ماشي قاعدوا مدى الحياة، تم السيستم كان يعجبوا ديون هذوما، معناها الدين متنقل لكن عمره ما يخلص، كان ذي العنوان. كي برلمان بريطانيا وقتها فوتا وكونفيرما في 1694 وتعمل The Bank of England، البنك سنترال متاع بريطانيا. وشو ما صار في أوروبا من وقتها الحكاية أتيرونت، الحكاية تعجب، حل أكثر من مشكلة. معناها أوبسيون تعملت ما كانتش موجودة، معناها الدولة نجم تصرف فلوس ما تجيبهم وما ترجعهمش، معناها تنجم تاخذ فلوس وما ترجعهمش الكل، جوست تقعد تخلص عليهم فك الفايدة هذيك وكهو، هاكم الديون ونصحح لك قداش تحب، نصحح لك من ورقة نصحح لك فيهم وبرمشي انت ياسر حامل بالأوراق هذوك اللي تحب. فالفكرة كانت معدية وانتشرت في أوروبا، معناها في ساعة ورا بعضهم، معناها من تصنع فلوس من الديون. معناها نعود نفسر المثال هكا بكل بساطة، تسلف البنكة متاع بريطانيا في الوقت ذاك 1694-95، تسلف البنكة متاع بريطانيا 100 باوند، تقعد تاخذ 8 باوندات كل عام انتريز، وعندك ورقة فيها اللي انت تسال البنكة متاع بريطانيا، البنك سنترال متاع بريطانيا 100 باوند. الورقة هذيك تجي انت تنجم تبيعها لحد تقولها، معناها تقولش عليها 100 باوند الورقة هذيك وتولي يصير عليها تداول من غير ما يبدأ فما قيمتها ذهب وغيره. إيش صار عاد في أوروبا معناها، وتوا باش نقول اسم نعرفوه الكل، وديما نشوفوه اسم العائله هذايا في برشا مكل النظريات ومتاع الصهيونيه واللي تحبوا التومه تو باش نحكيوا عليه. بعد 50 سنه من 1694 كل دول اوروبا عملوا نفس الحكايه، عملوا بنوك مركزيه كما فرنسا عملت البنك جنرال وغيرها من الدول معناها، وديون الحروب، ديون البني متاع القصورات، ديون اللي تحب عليه انت، جيب الفلوس وصحح وهات فوائد 6% 8% وهاك تسال وخذ خذ الاوراق اللي تحب عليهم. فالناس اللي عندهم ذهب وعندهم فلوس والعائلات الثريه معناها كانوا هما اللي ينجموا يسلفوا الدول، ما ينجمش واحد ما عندوش برشا فلوس باش يسلف دوله، معناها صعيب. كانت الامور هكاكا حتى جاء شخص معناها اسمه نتصور هكا الناس الكل باش يرجع لهم في الذاكره، اسمه نوثن روثشايلد اللي هو ننطقه بالتونسي روتشيلد.
2: روتشيلد
3: عائلة روتشيلد روتشيلد تنطق بالانجلي. بدل الفكرة، ردها ما عادش واحد لازم يكون غني وعنده در قداش من كيلو ذهب ولا عنده برشا فلوس باش ينجم يسلف، لا ردك تنجم تمشي 100 باوند 50 باوند تحطهم وتتصحح لك الورقة هذيك. روثشايلد كانوا في فرانكفورت كهو يخدموا على تصريف الأموال المقايضة بالذهب وحاجة تكاكة في فرانكفورت، لهنا ما نحكيش برشا دي ديتاي خاطر نحب نوصلوا الفكرة معناها. اللي حب على التفاصيل هكا جيمينا يعطيك التفاصيل. عائلة روثشايلد بعد شنو عملوا؟ جيوا تقسموا على أكبر المدن الاقتصادية في الوقت ذاك في أوروبا اللي هما لندن، باريس، فرانكفورت بين إفيدامون اللي هما دجا فيها، وفيينا، ونابولي. نابولي وقتها كانت دجا مملكة، معنى إيطاليا راي ما كانتش بلاد قبل، كانت مقسمة ممالك، معنى ذلك كانت ستة ممالك، معنى هذا دجا ولا ريزو متاع فلوس، معنى هو ذي اللي جديد وأول مرة يصير في التاريخ. بخلاف ولاو هكل الأوراق متاع الديون يحركوهم هما عائلة روثشايلد كما يحبوا كما يظهر لهم، معناها تلقى ورقة متاع دين الدولة الفرنسية تلقاها عند شخص ما يخذوا من عند بانك تبع روثشايلد في نابولي، فهمت الدين ولا ما عادش محصور في البلاد هذيك، معناها ورقه الدين نتاع دين بريطاني واللي تعادي تلقاه في فرانكفورت، واحد عنده دين نتاع 1000 باوند ولا 100 باوند بريطاني يشري بها ولا يقيض بها مع تاجر في فرانكفورت، والتاجر هذاك ماشي لفرنسا من بعد ولا عاديه مشات. وهذا الريزول اللي عملوه جماعه الروتشيلد كما نقولوا نحن، وبين انهم يشريوا اوراق الديون اللي عند العباد اللي ديجا مسلفين البلدان فلوس. كيفاش اللعبه كانت؟ تو سامبلومون معناها اللي مسلف مثلا بريطانيا فلوس وياخذ في الانتريس وكل شيء، يجيو هما يخرجوا اشاعه انها بريطانيا عمرها لا باش تخلص الديون هذوما والاوراق هذوما ما عادش عندهم قيمه، فالورقه مثلا 100 باوند يمشيو هما يشريوها ب 90 باوند بحكم المعلومه، ولا هما يلعبوا بها كما يحبوا يشريوا الورقه ب 90 باوند هذيك ويمشيوا لفرنسا يوصلوا الاخبار انه راهو بريطانيا تنجم تخلص الديون نتاعها وبيعوها الورقه ب 110 ب 120 باوند. نحكي في مثال، يقول القائل علاش واحد عنده فلوس ياخذ في اوراق كما هكا من اصله؟ بخلاف الطمعه نتاع الانتيريس هذاك وانك فلوسك عباره ديما فوق منك باك الورقه، فما برشا من التجار وبرشا من العائلات فعود يقعد مخبي 50 كيلو ذهب مثلا في داره اللي نجموا يتسرقوا كل شيء، يوليوا يترجموا كاوراق يتخباوا بالساهل ويكونوا معناها سيكوريزي اكثر. فماذا كما كنت نفسر في المثال، وروثشايلد من بعد ولا هما اللي سلفوا الدول، معناها الدولة بيدها هما اللي سلفها. تصور انت معناها بالريزو هذاك، ولو هما اللي بيعوا أوراق الدين ما بين العباد، واللعبة هذيك متاع الفلوس تحب فلوس تجيك بالوقت، وصلوا يعملوا حتى مفاهمات مع دول، مثلا دولة كما فرنسا تحب حاشتها ب 500 فرون مثلا، يجيه يقول له أنا نعطيك 500 فرون أما في الدين تصحح لي أوراق ب 600، خطر ما عندكش حل منين تجيب الفلوس من عند عباد اخرين ويصنعوا الغسره يصنعوا الازمه. فمغاديك بدات تصنع الفلوس وبدات تولي الثروه كبيره كبيره كبيره ياسر، معناها تصور انت معناها 6 اوراق كل ورقه ب 100 فرون تلقاهم يتباعوا ب 120، معناها صناعه الفلوس من الهواء. لهنا هذايا اللي بدات تتعمل اللي تسمى الريزو المملكه السريه، كل واحد وكيفاش يشوفها، نتاع روثشايلد تعملوا البنوك المركزيه في اوروبا وتعمل البنك المركزي الاول في امريكا وطاح ما وافقوش عليه الشعب وصاروا مظاهرات وصار ما صار، تعمل البنك المركزي الثاني في امريكا وطاح زاد تحل وتنحى، ومن بعد قعدوا سنوات لين استمتوا فكرة الفيدرال ريزيرف هذايا وجي بي مورغان، ولما البنكة جاية في نيويورك وسكر عليهم باش يلقاو حل خاطر البنوك نتاعو فلسوا وقتها كل شيء. علاش نحكي في الحكاية هذايا اليوم؟ لازم تسأل روحك، على خاطر تو سامبلومون السيستيم اللي نحكيو عليه اللي بدا من عام 1694 في بريطانيا ما عادش ينجم يواصل بالطريقة هذه في وقتنا اليوم. هذايا واقع. شنو اللي باش يصير؟ شنو باش يتبدل؟ ما نعرفوش بالضبط شنو باش يتبدل.
2: في بالي باش تقولي الحلقة القادمة.
3: لا لا الحلقة القادمة هي فما حاجة باش خليها الحلقة القادمة، لا باش نكملها توا بونيوس. حسيت نسكر في الكولونية كمالا حكاية أخرى باش نكمل لكم بونيوس حكاية في نفس الثنية هذه. في العصور الوسطى كانت الكنيسة الكاثوليكية، خاطر تنجم تسأل روحك تقول روثشايلد ولا انتيريس هذايا علاش ما تعملش من قبل، علاش تعمل كان وقتها؟ هي ما هي إلا سياسة مراحل. في العصور الوسطى كانت الكنيسة الكاثوليكية تحرم الربا تحريما قاطع على المسيحيين، هذا في تبني للنصوص الدينية وحتى التبني متاع الفلسفة الأرسطية اللي تقول المال عقيم ولا يلد مالا. هذه في الكنيسية الكاثوليكية معناها ما تنجمش تعطي فلوس وتاخذ في مقابلهم فلوس أخرين، ولا تاخذ أوراق اللي هما فلوس والفلوس تشري بهم فلوس 100 دينار تولي 120 دينار وكيك. وحتى كانوا اللي يخدموا بالربا في الوقت ذاك معناها في التريتوار متاع الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى كانوا ما يدفنوهمش في المدافن متاع المسيحيين كريمون، معناها حتى كي بجي تدفن. البندقية مثلا فينيز كي كانت دولة، وراو تونس قبل خاضت حرب مع دولة البندقية معناها طبالك نهار نرجع نحكي عليها، كانت قوة تجارية وعسكرية. وعام 1397 حكومة البندقية خرجت قرار يمنع المقرضين اليهود من الإقامة وممارسة أي نشاط مالي من أصله على أرض البندقية اللي هي معناها جزيرة ما نحبوا نكره، فخرجهم على خاطر الربا حرام عند التشريع المسيحي. يا أخي مشيوا قعدوا في بلدة مقابلة، واللي يحب على الربا واللي يحب يلعب اللعبة هذية بالفلوس يخرج من البندقية ويمشي للمدينة المقابلة هذية. أما بعد بالصدفة بعد بالصدفة جاتها أزمة البندقية كعمل تكيج، جاتها أزمة وجاو حروب، ولات البندقية بيدها خايفة على الفلوس اللي مرهونين عند العباد هذوما اللي يخدموا بالربا برا من البندقية. يا أخي ولات عودة رجعتهم قبلتهم بعد مدة طويلة في وسط البندقية كبلاد، وعملت لهم بلاصة اللي هي فوندري متاع نحاس قديمة كانت اسمها الجاتو، اللي توا كلمة جاتو جاتو اللي هي بلاصة مسكرة معنا الجاتو، كانت بلاصة مسكرة فوندري متاع نحاس قديمة مسكرة ويعصوا عليها جنود مسيحيين يخلصوهم الجماعة اللي يخدموا بالربا هذوما. من وقتها خرجت كلمة الجاتو ولا الجاتو على أي بلاصة مسكرة، لأن حكينا على تاريخ الديون كيفاش بداوا. ولليوم مثلا الأوراق متاع الديون متاع الولايات المتحدة أكثر بلاد عندها الأوراق هذوما هي الصين واليابان، ولهنا التداول متاع الفلوس هذوما ماشي ويزيد، وما زلنا نشوفه لليوم أنه الدين ماشي ويطلع متاع الدول الكل. أمريكا در قديش من تريليون دولار، وهذوما در قديش من تريليون دولار، وهذايا الكل ما هو إلا البقايا معناها الحاجات التراكمات متاع حكاية الديون هذية، أنه فلوس تكون فلوس تولي أوراق والديون تمشي وتزيد وكل شيء. الولايات المتحدة على سبيل المثال من اللي تدخلوا تاكس كل عام قريب ال 22% منه يمشي لخدمة الدين اللي هو الديما فيكس، وفما عبيد ياخذوا في الفلوس هذوما. فكي تسأل روحك نهار تقول علاش فما عائلات تمشي صهيونية ولا مؤامرة خمم اللي تحب، أما العائلات هذوما منين جابوا الفلوس هذوما الكل باش يوليو ينجموا عندهم سيطرة في العالم ويوليو ينجموا يدعموا دول محتلة معناها ويشجعوا حروب، وتشوف حتى دولة الكيان مثلا اليوم في حرب عندها قديش من عام توا، والمفروض الاقتصاد بريك وكل الاقتصاد متاحة تلقاه مازال مريقل، تنجم تفهم أنه أصل الفلوس بدأت هكا وقعدوا يتحركوا بهم لليوم، لكن السيستم هذا ما عادش نجم يعيش أكثر.
2: يعطيك الصحة محمود الحجري، الحقيقة أول مرة نفهم الحكاية كيفاش صارت، فريمون برافو ليك على الخدمة المزيانة. عندك صديق أيضا ظهر لي على الجيمي يقول لك ما شاء الله على ولد حومتي، أقسم بالله أول مرة نفهم الحكاية، والناس قاعدين يتفاعلوا على الكرونيك نتاعك. يعطيك الصحة محمود. حنا نمشيو فاصل إشهاري موزيكا، نرجع بعد شوية على ديوانا فهم صوتكم. ويكاند على كيف. Publicité.

0: جلمد العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: انا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.

0: زوين افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم ديوان افام صوتكم
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: مرحبا بكل متابعينا الغاليين على ويكاند على الكيف في ديوان افام. فرحانين برشا باستقباله نبض الشارع التونسي, نبض مكتوب التونسي وقفة التونسي. نحكي على منظمة ارشاد المستهلك سي لطفي الريحي, حاضر بحضنا. صباح الخيرات سي لطفي.
3: صباح الورد, صباح الفل. انا اسعد, تحية ليك وتحية لمشاهديك ومستمعيك والفريق العامل معاك, ان شاء الله نهاركم زين.
2: شنحوي التونسي سي لطفي, وشنحوي المكتوب التونسي, هاك ترى الاسعار تقريبا وين ما نمشي, وكان خضره كان علي. غله كان لحوم كان علو شعيد كان دروس خصوصيه, وين تتلفت تلقى الغلاء والتونسي ما عادش خالط. قبل ما نحكيوا على مواضيعنا, علاش الغلاء هذا الكل سي لطفي؟
3: هذا سبب سياسر كونه نحن صنعنا الغلاء, بمعنى كونه ثم تضخم مصطنع في هوامش الربح, وبالتالي نرجع لمسالك التوزيع وإشكاليات مسالك التوزيع ورقمنة مسالك التوزيع. علاش تلقى منتوج عند الفلاح بدينار يوصل مستهلك 4-5 آلاف؟ وهذا هو الإشكال, الوسطاء المتعددة واللي فيها هوامش ربح كبيرة, ما لقاوش رؤية واضحة كيفية هالوسطاء, كيفاش نقارنوهم بقانون, كيفاش كما نقولوا بالتونسي لموا الحكاية. بمعنى كونه تعرف أنت الفلاح الفلاح المنتوج نتاعو ياخذ الوسيط 80%, أكثر من 80%, 85% من الفلاحة نتاعنا صغار, ما يتنقلوش هما المارشي الجرو, بالتالي الوسيط هو اللي ياخذ المنتوج. وعلى ذاك نحن من الحاجات في البيان الأخير نتاعنا قلنا يلزم توفير آلية للتقليل من المساحة الكبيرة هذه ما بين المنتج وما بين المستهلك, بمعنى نعطيه للفلاح معرف جبائي فلاحي مع التعريف مع تمتيعه بجميع الامتيازات. علاش المعرف هذا؟ باش يدخل في الرقمنا, بمعنى كون الفاتورة نتاعه والانتاج نتاعه نعرفوه, نتمكنوا من خارطة فلاحية واضحة, نتمكنوا من تراسابيليتي في الاسترسال في المعلومة في جميع المراحل. الفلاح كي يعطي المنتوج نتاعه نعرفوا المنتوج نتاعه قداش, يعطي المنتوج للوسيط اللي هو الكوليكتور اللي يجمع في الخضار والغلاء. كيف كيف يبدأ يكون عنده معرف جبائي, وبالتالي عنا العلاقة ما بين الفلاح وما بين الوسيط هذيك مقننة ومعروفة ونعرف الكمية وجوبا على الكوليكتور ولا على المجمع باش يوصل المنتوج هذاك إلى مارشي الجروب. علاش؟ على خاطر باش نحددوا على الأقل عن طريق العرض والطلب الأسعار الحقيقية متاع المنتوج, عكس ما موجود توا. الموجود توا كونه ما توصلش المنتوجات إلى سوق الجملة, وبالتالي في عرض والطلب نلقاو كميات صغيرة لكن الطلب كبير, وبالتالي تترفع الأسعار. وهذا هو من أبرز الإشكاليات اللي زمنا نمشي فيها, والرقمنا راهي هي السبيل الوحيد لتقنين ولا لتوضيح الرؤية.
2: يعني كيف نعرفوا الخلل في المنظومة الكل ونصلحوه, ممكن لهنا النجم المواطن على الأقل توصلوا أسعار معقولة في علاقة بكل المقتنيات اللي يوصلها. وانت حكيت على عديد الإشكاليات اللي سنوات وإحنا نطرح فيهم سي لطفي, مسألة مسالك التوزيع والوسطاء, ولكن اليوم كما قلت انت الرقمنا بتتر هي الحل من أجل أنه على الأقل اللي صاير في المنظومة ولا السيركل هذية الكل يتحل الإشكال. خلينا نحكي توا على الأضاحي. توا تقريبا التوينسة الكل حديثة علوش العيد, عمل دورة
3: في بعض الرحبات من الشمال الجنوب, ونعرفوا نحن على منظومة كاملة, منظومة مستهلك الفعل اللي المعلومة جينا سلسة وفي وقت قياسي. بالتالي خلنا نحط الأمور في إطارها, نعرف المنظومة هذه كيفاش إشكالياتها وعلاش سوم الأضحية.
2: أعطيني الأسعار اللي موجودة حاليا والمرتقبة.
3: المرتقبة تلقى من ما عادش نحكيه على 800 و700, راهو نحكي

0: على أكثر من 800 نجم تقول اللي صغير وما التونسي ما يضحيش به فهمتني, وبالتالي تقع من 1,200,000 حتى الأكثر من هذاك. وهذا هو الإشكال الكبير, كونه الأسعار هذه خيالية بالنسبة للقدرة الشرائية المستهلك. وهنا راهو نعرفه نحن, وهنا ثم إشكال آخر زاد كيف كيف في الرحب, يقول لك مخذهوش أضحية يأخذوا علوش يأخذوا الحم
1: الحم,
0: وبالتالي محافظين على السعر هذا, ونحن حاسبينها عكسية بمعنى كونه ما نشوفوش الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء. الكلفة الحقيقية لتكلفة اللحوم الحمراء حية, وهنا ماخذينها بالعكس. علاش ماخذينها بالعكس؟ نحن نشوفوا قديش يتباع اللحوم الحمراء عند تاجر التفصيل عند الززة قديش يتباع, وعلى ذلك نقيسه. إذا كان نحن يتنقاوها توا الأسعار الموجودة 50-55-60 في بعض الأحيان, يقول لك 60 اشتر متاعه 30 30 نزيدوها الدوارة والكبدة ومتابع وكل شيء نزيدوا بين 10 و 12 ألف, 30 42 30 اشترها 15 معناتها 60 كيلو لحم حي, و30 كيلو لحم سمحني 60 كيلو لحم مذبوح, و30 اشتر خاطر يوزن اشتر الحم هاي, وبالتالي 30 نقيسوا قديش يتباع في الرحبه. وبالذات يقول لك يوزن 20 30 كيلو يضربهم في 30 35 ويقول لك هذاك السوم بنبيعه منا ولا منا رابح. لكن الحقيقه كون الكلفه الحقيقيه للحوم الحمراء هي حد ما يعرفها. وبالتالي نحن طلبنا وزارة الفلاحة لتحديد الكلفة اللي عنده بتحديدها, عنده انعكاس مباشر على الرحبة وعلى السوق. هنشوف المنظومة هذه كل كيفاش. المنظومة هذه كل معناش أول حاجة العدد الرسمي الصحيح متاع القطيع متاعنا, لا في الجنس الذكور والإذية قديش, لا في العمر, لا وقتاش العام الجاي ولا بعد 6-7 شهور قديش يولي عنا من علوش قداش عندنا من روح. هذا كل معناش, وبالتالي ما نجموش نحددوا استراتيجية معينة في المجال هذا. ونرجع نقولوا للكلفة ما نعرفوش الكلفة الحقيقية. نعرفوا اللي العلف قاعد من سنة إلى أخرى قاعد ينقص, والحمد لله الشتاء صبت والحشيش موجود
1: وهذا اللي يتسائل المواطن يقول لك العام صابة وانا قاعد نشوف في الغلاي الناس توقعت أنه الأسعار باش تقل. يخي للأسف الأسعار
0: بالضبط, وهنا خاطر محددناش الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء عند الإنتاج. وهذا مفصلي كي نحددوه راهو نعطيه هو مش ربح للوسطاء, سواء كان بعد الفلاح والا قبل ولا التاجر التفصيل, بتحديد الكلفه الحقيقيه نحددوا هوامش الربح, وبالتالي نلقاو اسوام اخرى على الاسوام اللي هذه. وهذا شفناه وهنا بالعين المجرده وبالواحد نعرف اللي ثم زوز مسارات في الاشهر اللي فاتت, وتوا تلقى انسان يبيعوا باللحوم الحمراء بسعر معين اللي هو غالي 55-60, ونلقى الناس الاخرين اقل من الأسعار هذه. نعتبروها نحن ما هي غالية لكن أقل برشا من الأسعار الأخرى. تلقى هامش ربح ما بين هذا وهذا في 10-12 ألف, وهذا كبير برشا في كيلو الحم. تلقى هامش ربح كبير مش دينار ولا اثنين فهمتني, رغم اللي نفس المنتوج ونفس تاجر الجملة. وهذا شفناه في سنوات اللي فاتت وقلناه برشا مرات, اللي راهو الإشكاليات هو في هالمسار تحديد الكلفة الحقيقية لإنتاج اللحوم الحمراء.
1: ولهنا سي لطفي باش نسألك كيفاش يتعامل التونسي اليوم مع الغلاء هذايا, معناها قاعدين نشوفوا في ناس قاعدة تدين, ناس قاعدة تلتجأ للقروضات. كان عندك بعض الأرقام في علاقة بالموضوع هذايا, لأنه الناس قاعدة للأسف تصرف أكثر من اللي قاعدة الدخل. ممكن الكابسول متاع محمود كانت تفسر لنا الديون كيفاش, ولكن التونسي كيفاش اليوم يجاري في هذا الكل؟
0: التونسي يعطيها الفصحة صراحة, كي تشوف أنت حسابيا وتشوفوا قداش يصور فبني, والانفاق قداش, والكلفة بتاع الحياة قداش, وعندك الصحة وعندك الماء وعندك الضوء وعندك وعندك وعندك فهمت, تشوف قداش يلزمه صراحة, قداش يلزمه شهرية باش ينجم يجيب هالمصاريف هذه. تلقاه بعيدة كل البعد. وبالتالي عندنا نحن القروض الاستهلاك, عندنا القروض في العائلة, عندنا يدبر راسه بمعنى كونه يحاول كيفاش يتأقلم على الوضع. وهنا تتاور المناسبات الاستهلاكية الكبيرة, طبعا عنا باك وبعد عنا عيد وبعد عن الصيف
1: بعد يرجع المكتب
0: وبعد رمضان
1: مناسبات ورا
0: مناسبات ورا بعضها والينفق انفاق كبير. نرجع حاليا الظرف صعيب برشا على التونسي، تعرف اللي تقريبا في الفتره هذه وقبلها بمده اللي عانى التونسي من الدروس الخصوصيه، وهنا الكلفه نتاعها غاليه وغاليه برشا.
1: قديش
0: الدروس الخصوصيه في العاده معناتها تلقى على التلميذ الواحد اللي كان معاد يلزمه ثلاثه مواد وقل ماده 80 دينار، معناتها 80 في 3 احسبهم انت في شهريا اكثر تقريبا بين 250 300 دينار. هذه شهريا يلزم يامنها الفلوس هذه بجدو. فما بالك بالباك، الباك توا ولينا بالباك معناتها نشوفوا المراجعه كامله 200 300 400 انت وكيفيه المراجعه وكيف بالساعه فهمتني ورا بعضها وفهمتي متركاج كبير، وهنا مصروف كبير برشا. الناس ما تنجمش تجيب هذه كان بقروض استهلاك ولا بالتدين ولا بيع حاجه ولا وصلنا معناتها للفرات هذا في الخدمات هذه اللي ما عندهاش اي تفسير. انا ما نفهمش علاش دروس خصوصيه ولات وجوبيه ولات حاجه يلزمها وقت اللي ثم برنامج تعليمي كامل واضح فهمتني يقرا بالبرنامج هذاك ينجم ينجح وينجم يشوف المسار التعليمي بتاعه.
1: هي عقليه بالحق سي لطفي، وكين كين لاحظوها اليوم الولي حتى اللي ما يقريش ولده ايتود ولا يحس بالذنب انه ما يقريش ولده ايتود ولا يدخل للمنظومه من غير ما يشعر، وكانه النجاح ما تنجم توصل له كان ما تتعدى بالمنظومه
0: هذيك
1: ولات معناها اجباريه على على الولي، وزاد هذا ما انهك الجيب نتاعو بالحق. معناها كما قلت انت يعطيه الصحه التونسي اليوم كيفاش قادر انه اجابه هذا الكل ويتعامل مع هذا الكل، يخلينا نقولوا مش نقولوا يتحايل والا يتذكى من اجل انه على الاقل يعرف كيفاش يقسم مصاريفه، ولكن هذا يرجع على النفسيه نتاع العبد، يرجع على العلاقات نتاع العبد، الضغط اللي قاعدين نعيشوا فيه يوميا بسبب الغلاء هذايا الكل، بعض الآليات اللي قاعدة تحاول الدولة أنها تعتمدها من أجل أنه التخفيض، ولكن كيف تخرج للشارع وتشوف على أرض الواقع تشوف قديش العبيد اليوم تعاني. سي لطفي عنا إشكال آخر زيدة وممكن أنتم كمنظمة زيدة تتبعوا، أنه التونسي يحب يعيش أكثر من طاقته زيدة ديما. أنت شهريتك ما نعرفش مليون وميتين، تحب تعيش بشهرية زوز ملايين، شهريتك زوز ملايين تعيش بثلاثة ملايين. عنا النوع هذية متاع ما نعرفوش نتصرفوا في الفلوس كونفينابلمون.
0: هذا صحيح كلامك لكن بمقدار، بمعنى كون التونسي راهو عايش يحب يعيش. أما كي تلقى أنت التونسي شهريته ما نحن كنشوفه في الشهرية 40-45% ماشي الكري، شكون ينجم يكري توا أقل من 600-700-800 ما تلقاش فهمتني. وتشوف السميك وتشوف الحياة اليومية معناتها الغلاء اللي موجود وتشوف المواسم الاستهلاكية الكبيرة فهمتني، ويلزموا هذه ويلزموا هذه، كلفة العودة المدرسية، كلفة الدروس الخصوصية، كلفة القراية بصفة عامة، الصحة فهمتني، هذه كل شكون نجم اليوم يستغنى على انترنت ولا يستغنى على واحد ولا حاجة ضرورية معناتها فهمتني يقراوا بها واحد عندك 50-90 ألف في الشهر حسب كم معدل فهمتني في العائلة، الضوء، الماء، فهمت، هذه كل التونسي صحيح يتكيف لكن مش بمعنى التونسي ولا يحب يعمل، لا مجبور عليه يعمل وكل شيء لكن يعطيها الصحة، عرف كيفاش يتكيف على حساب صحته على حساب التونسي معاش نجم يتفرهد فهمتني، خاطر ما يلقاش الوقت فهمتني، ما يلقاش فلوس وبالتالي ولا حتى مثلا لا يقدر لطف عليهم كل كي يمرض ما عادش يتطبب وحده يمشي الفارماسي يقول اعطيني حاجه راني عندي الواحد، هذه كل من جراء الضغط الكبير نتاع الانفاق وبالتالي الدخل الاسري ضعيف.
1: ولهنا باش نختم معاك سي لطفي اليوم على دور منظمه ارشاد المستهلك في وسط هذا الكل، في وسط اللي قاعد يعيش فيه التونس.
0: نحن دورنا تثقيفي ارشادي لكن زاد كيف كيف مشينا اكثر من هكا، عندنا تطبيق ثقافتي وهنا بالمناسبة التطبيق خطفتي فيها توا حاليا زوز مسارات، فيها مسار متاع الشكوى اللي قاعدين عديد الشكيات نعطوهم الأجهزة الرقابية، وهنا تحية الأجهزة الرقابية العديد الوزارات اللي ساندتنا في الموضوع. هذه الحاجة الجديدة اللي في التطبيق، هذا عملنا قبل تطبيقه وعملنا مركز نداء، لكن الحاجة الجديدة كونه المستهلك يتبع مسار الشكوى متاعه حينيا وبالوقت، وبالتالي يشوف الشكوى متاعه وين مشيت، ويشوف الإجابة متاع الإدارة اللي شكالها بالضبط وين مشيت. وهنا شوفنا عديد الشكيات، نعطيك أنا في تنجم تقول في الفترة الأخرانية من الإشكاليات اللي شفنا ومتشكيات حكاية الفيزا، علاش الفيزا الرفيو متاعها نسبة كبيرة. أنا كي ما خذيتش فيزا علاش الفلوس مترجع ليش؟ أنا علاش زادة كيف كيف رونديفو، وعديد الإشكاليات كيفاش ناخذ وكيف التوانسة كل يعرفوا الصف وكيفاش نقف الصف وكيفاش ناخذ رونديفو. الإشكاليات كبيرة، رجال كل رجال الملف هذا وزارة الخارجية تعتني به، ولشكون نشكي وكي نشكي يرجعوا لي ولا ما يرجعوليش؟ فبتني
1: والتفاصيل الكل باش تلقاوها مع زميلتنا وحيدة القادري بعد شوية في الملف متاحة في مع وحيدة. كل الشكر ليك سي لطفي الرياحي رئيس منظمة رشيد المستهلك على التفاصيل اللي عطيتها لنا اليوم في برنامج ويكند على الكيف. بعد شوية صديقتنا وزميلتنا بهيرة العوجي الصوت الجميل للأخبار يقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. نرجع لكم بعد الأخبار، ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان افهم. صباح الخير. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكر الجبري يجدد التأكيد أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح الجبري في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام العفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية وأن لا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية الخارج لمدة لا تقل عن سنتين وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف الجبري أن السيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى تونس مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية يؤدي زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة بداية من اليوم ولغاية 13 مايو الجاري. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ أصدره البرلمان في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون المتميز القائمة بين تونس وقطر في مختلف الميادين. 6 جمعيات ومنظمات مدنية بمدينة الشبة من ولاية المهدية تعلن تعليق كافة أنشطتها لمدة شهر كامل بداية من يوم الغد احتجاجا على تردي الأوضاع التنموية والخدماتية وتهميش قطاعات الصحة والتشغيل ومشاريع البنية التحتية بالجهة. وضحت الجمعيات في بيان مشترك صادر عنها أن قرار التعليق يشمل مقاطعة الاجتماعات مع السلطة المحلية مطالبة السلطة الجهوية والإدارات المعنية بعقد جلسة عاجلة في المدينة في أجل أقصى شهر من تاريخ إصدار البيان قصد التداول الجدي في الملفات العالقة وإيجاد حلول عملية لها. 6 نواب بالمجلس المحلي بسقيط الدير من ولاية صفاقس يقررون تعليق نشاط المجلس وكافة الجلسات والاجتماعات لغاية موفى مايو الجاري احتجاجا على تصرفات رئيس المجلس وطريقة تسييره وفق بيان صادر عنهم. والنواب الممضون يقولون أن هذا القرار يأتي إثر ما اعتبروه تصرفات وسلوكيات غير مسؤولة صدرت عن رئيس المجلس موضحين أن التسيير الحالي أدى إلى المساس بمناخ العمل وبات لا يضمن الحد الأدنى من الاحترام والتعاون الضروري لخدمة مصلحة الجهة ومتساكني سقيط الدير وفق نص البيان. إلى الشأن الدولي المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يقول إنه اعتبارا من اليوم انتهت مرحلة ضبط النفس مهددا بأن أي عدوان على السفن الإيرانية سيقابل برد قاس وحاسم ضد القواعد الأمريكية. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يؤكد أن إسلام أباد تطلع بدور وساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم مشددا على أن بلاده تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك في وقت تتصاعد فيه الترقبات بشأن رد طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح بأنه يتوقع ردا قريبا جدا من إيران على المقترح الأمريكي مشيرا إلى أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم

0: محمد فؤاد الحب الحقيقي. وصلنا ل 9:14 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل موصلين معكم المشوار في ويكاند على الكيف، ونمشي وتلسويت في وقته
1: في وقته.
0: باش نحكيو على موضوع يهم مشاريع أورانج، للمسابقة أورانج للمشاريع الاجتماعية بويزام، وين أطلقت أورانج الدورة 16 للمسابقة أورانج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، واللي تكافئ المشاريع التكنولوجية المبتكرة ذات التأثير الإيجابي في 17 دولة في دول تواجد أورانج من بينها تونس. من 2011 تسلط مسابقة أورانج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط الضوء على الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا والملتزمة بإحداث تأثير اجتماعي أو بيئي في مجالات متعددة. باش ناخذ أكثر تفاصيل على دورة السنة، تحضر معنا مدام مايا الجربي رئيسة مؤسسة أورانج للحصول على المنح. باش ناخذ تفاصيل، صباح الخيرات مدام مايا، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف. أنستنا، مرحبا مدام. خلينا نبدأ وننطلق ونأخذ التفاصيل على المسابقة هذية والمراحل متاعها.
2: بويزام هو جائزة أورانج لريادة الأعمال في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. تتوجه الجائزة هذه لرواد الأعمال وشركات الناشئة الستارت أب اللي طوروا حلول قائمة على التكنولوجيا وعندها تأثير كما قلت أنت إيجابي على المجتمع وعلى البيئة ولا الزوج. هي مسابقة دولية نظمها أورانج في عدة دول في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. 17 دولة تتنافس على البري هذايا. الهدف هو دعم المشاريع المبتكرة لتقدم حلول للتحديات الاجتماعية الاقتصادية البيئية. احنا توا في المرحلة الوطنية، فما مرحلة وطنية في كل بلاد ثم نتوجه بعد المرحلة العالمية. كيف يصير الحكاية؟ قبل خلينا نحكي على شروط
0: المسابقة.
2: المسابقة لازم يكون المترشح عمره 21 سنة فما فوق، يكون المشروع عمره أقل من 5 سنين، أما لازم على الأقل فما بروف اوف كونسيبت ولا بروتوتيب. المهم في هذا الكل هو نرجعوا لدي كريتير اللي هو مهمين برشا، هو الجانب التكنولوجي اللي نجم تكون إيا انتليجنس ارتيفيسيال سيكوريتي اي او تي، دونك اي تكنولوجيا معناتها تكون معناتها موجوده في البروجي هذايا وعندها بالطبيعة اثر ايجابي على المجتمع او على البيئه.
0: ولهنا في المرحله أي باش نتفاعل معك، حبيت نسأل هل أنه فما مرافقة أو دعم تقني للمترشحين في مختلف مراحل المسابقة؟
2: أي هو من الزافونتاج نتاع الكونكور هذايا اللي احنا نرافقوا المتأهلين، خاطر فما سيليكسيون باش تصير، فما ان اكونبانيمون بيرسوناليزي باش المتأهلين المرحلة الوطنية يكونوا حاضرين باش يطلعوا على لاسين ناسيونال، ومن بعد نحضروهم زادا على لاسين انترناسيونال. وزادا من الإيجابية نتاع المسابقة هذيا هي لا فيزيبيليتي اللي يعطيها الكونكور. لاكونبانيمون اللي هو ما يتوقفش كان على مرحلة الكونكور، معناتها بعد الكونكور نقعدوا في اتصال مع الفيناليست ونقعدوا نرافقوا فيهم. احنا توا حالينا معناتك جوست احنا في المرحلة من الكونكور، احنا في المرحلة الوطنية. باب الترشحات مازال مفتوح إلى غاية 17 ماي. بعد 17 ماي باش ننتقلوا لمرحلة السيليكسيون نتاع الملفات اللي تحطوا على الموقع اللي هو poison.orange.com. نختاروا احسن المشاريع اللي معناتها تكون اليجيبل بالكريتير اللي ذكرناهم. من بعد نختاروا 6 نهائيين، وستة نهائيين هما اللي تتم المرافقه نتاعهم. المرحله الوطنيه تكون فما سيريموني ناسيونال في مده شهر سبتمبر. ومن بعد اللي يربحوا في المرحله الوطنيه الاربعه الربحين يترشحوا للمرحله العالميه. الاربعه اللي يربحوا في المرحله الوطنيه لو تسمى دعم معناتها جائزه ماليه تمشي من 5 إلى 15 ألف دينار. وفما جائزة سبيسيال اللي هي لبخي فينا لصاحبات المشاريع واللي هي مدعمة من شركائنا لبني التونيزي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لأن هما زادة يتوجهوا للنساء لريادة الأعمال يدعموا فيهم. دونك أربع جائزات على المرحلة الوطنية، الأربعة يترشحوا المرحلة العالمية، في المرحلة العالمية فما جائزات أخرى اللي يكون من 10 15 و25 ألف أورو بما يقابل 25 ألف أورو وفي الجائزة فما خطر بخيفة من انترناسيونال زادة بما يقابل 20 ألف أورو.
0: دونك هوكا باش نحاول نحوصل شوية مدام مايا للناس اللي يسمعوا فينا، دونك الطلبة ورواد الأعمال اللي تفوق أعمارهم 21 عام عندهم مشاريع تم إنشائها منذ أقل من 5 سنوات وبلغ على الأقل مرحلة النموذج الأول أو التجربة، مازال عندهم الوقت حتى 17 ماي باش ينجموا يشاركوا في المسابقة هذية اللي تحللهم عديد الأفاق أبار الجوائز اللي باش تكون على مستوى وطني، باش تكون فما جوائز على مستوى عالمي، كات فيناليست اللي هما باش يخرجوا كما كان هكا فهمت مدام مايا باش يمشيوا يشاركوا في المسابقة العالمية لأورانج للمشاريع الاجتماعية.
2: والحالة اللي نجنسيت عليها اللي هو البرنامج لا يقتصر على التمويل كهو، يوفر فرصة كبيرة للاكتساب المزيد من الظهور برشا بيبيتي، مرافقة مخصصة اللي حكينا عليها، الانفتاح على الشبكة الدولية دونك لو ريزو نتاع اورانج في افريقيا والشرق الاوسط، فرص تطوير وتعاون اللي هي اترافير ديسبوزيتيف اورانج ديجيتال سنتر اللي هي مبادرة مخصصة لدعم الشباب ورواد الاعمال اللي فيها 3 بروغرام، نجم الشاب يكون عنده أكسي للانكوباسيون تكنولوجي دونك نرافقوه على الجانب التكنولوجي، فما ان اوتر بروغرام اللي هو يرافقوه على البروتوتيباج، وان اوتر بروغرام اللي يرافقوه باش يثروا في النمو نتاعو ويتحصل على فرص التعاون والكولابوراسيون مع اورانج ولا شركاء اورانج.
0: مدام مايا طريقة التسجيل كيفاش تكون؟
2: على الموقع poesam.orange.com دونك تلقاو ان فورمولير يعمروه، بعد دونك يثبتوا فما ان غيد خاطر معناتها يعاونوا كيفاش يعمر الفورمولير هذاك، وفما زاد لو ريغلمون انتيريور دونك نجموا يقراوه قبل ما يعمروا الفورمولير، ما ينساوش اللي تات الفينال هي
0: 17 ماي. يعطيك صحة مدام مايا الجربي رئيسة مؤسسة أورانج للحصول على المنح، كل شكر لك على التفاصيل اللي اعطيتها لنا اليوم في وقته.
1: في وقته
0: 29 دقيقة موصلين معكم بالموزيكا في ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية على ديونا فام ديما صوتكم. ويكاند على الكيف.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
2: 29 دقيقة ويكند على الكيف مازلت متواصلة معاكم نحييكم وين ما كنتوا للناس اللي تخدم من هير لحد تحياتنا ليكم ربي يعينكم ربي يفتح عليكم الكل للناس اللي في الطريق طريق السلامة للجميع واللي يقضي في السوق واللي حايرة في دبارتها نهير لحد ربي معاكم قولوا لي دبارتكم نهير الدربشي طيب وفيه يا جماعة الأجواء أكيد بديت فيها فما أمبيونس محلاها في الشوارع نهار الدربي مغادي قال لي الشاهية قطوع نهار الدربي شكون فيكم ما ياكلش نهار الدربي
3: يطيبوا فيه الطبيخه
2: الطبيخه
3: اسمع بها الطبيخه
2: محمود
4: نشويو فيه
2: تشويو وانتم افهموا المصطلحات هذيا جونا على ديوان افهم عزيز القطاط التحق بينا صباح الخيرات
3: صباح النور ايمان صباح الفل وحيده محمود دونك صباح النور الناس اللي تسمع فينا الكل نحب نتعلم ندعي كيفك ايمان
2: تدعي كيفي
3: اي اكل ما نعرفش
5: لازمك خلاص تقوم الصباح بكري وتبع ايمان
2: تسمع صباح الخير
3: لازم لازمني فورماسيون كيفاش ندعي
2: ربي يحفظك ربي يبارك لك يا عزيز سينو الفقره التي تنافس مع محمود الفقرة اللي يستنوها الملايين ويكتشفوا الموضوع والموضوع مهدهولكم بكري سي لطفي الرياحي اللي متعلق بالفيزا موضوع مهم ويشغل بال عديد التوانسة تفاصيله تدسويت معاك يا وحيدة
5: مرحبا إيمان مرحبا بالناس اللي تسمع فينا مرحبا عزيز مرحبا محمود
4: استنى وش بي ما عملكش وحيدة الواحد
5: هو راهو
4: عملوا جنجل وحيدة
5: جنجل مازلنا نخمو هكا
2: هي المعدة تحضر كل شيء ونسيت فقرتها
5: كان عندك مقترح ميسيلش محمودة مع وحيدة هكا مع محمود ونزيدوا مع وحيدة ميسيلش هو يعطي الصحة محمود كان باش يروح راهو أما قال لي نحب نسمع الفقرة نتاعك
4: مهمة
5: يعطي الصحة بصراحة كل الحقيقة ديما يحب يسمع الفقرة ويقول لي نحب نسمعها الحكاية من عندك
3: أنا سمعت وقام شغل حتى الحديث اليوم ولا
4: لا أنا بدي
2: والمستمعين قال عندي مفاجأة لكم معناها استنونا قبل 11 محمود باش يعلن المفاجأة
4: هذه تنكور من بعد هاي خلي وحيدة تخدم
5: كيف تاخو رفض فيزا وقته ترجع تصب الملف متاعك برشا إشكال صاير اليوم إنك باش تاخو موعد في الفيزا هذا السؤال اللي يطرحوه برشا توانسة نعرفوا إنه صيفية فما برشا عباد عطلوا مشاريعهم عطلوا أعمالهم اللي باش يصب اللي باش يمشي عنده حكاية عنده خدمة في الخارج يجي باش يصب الفيزا ما يلقاش موعد لكن في خضم انه الاشكال هذايا متاع انك تلقى موعد كان ظهرت معاك ولقيت موعد وصبيت الدوسي متاعك ولقيت رفي شنو تنجم تعمل هل انك تعاود تصب الدوسي متاعك بنفس الوثائق اللي صبيتهم من الاول او انك تنجم تصب في سفاره اخرى هذا شنو باش نوجهوكم اليوم وباش نحاولوا نوضحوا معاكم ونجاوبوكم على الاستفسارات نتاعكم باهي صار لك قدمت المطلب نتاعك ملف نتاعك وصار لك رفي راهو من حقك تنجم تطعن في القرار راهو المستشار القنصلي لهنا كي يعطيك رفي هو يقول لك راني اجتهدت الملف نتاعك ريت الوثائق نتاعك انه ما تستحقش اني نجم نعطيك فيزا الوغ كو انت تنجم تطعن في القرار نتاعك وتنجم سواء تطعن في القرار او انك تبعث ميل للقنصليه وتقول لهم علاش تم الرفض باش اني انا المره الجايه نديرك ما نعاودش نفس الوثائق كما الملف هذايا وزيد نعاود نلقى روحي قدام رفض من جديد نحن حبينا نفهموا مع الخبير المستشار في خدمات التاشيره لدى السفارات الأجنبية سي حسن بالي توصلنا معاه سألناه شنو لازم يكون فيه الملف هل أنه كيصير لك رفو شنو تنجم تعمل ووقتاش تنجم تعاود تصب مرة أخرى وكان هكا تصريح خاص لي ديوان فهمه
6: المستشار القنصلي وقت اللي يعطي رفض طلب نتاع تأشيرة هو ما يرفضش في المطلق. هو بالنسبة لي يقول لك أنا رفضت، أنا اجتهدت، الملف نتاعك ظهر لي أنه هو ناقص، معناه ناقص معطيات ولا ناقص معناه perfectionment. دونك بالنسبة لي اللي هو يقول لك أنا هو عطيتك رفض، ولكن تجم تطعن في القرار نتاعي ويخلي لك أجل نتاع 30 يوم اللي هو شهر. يعني بالنسبة لفرنسا مثلا يقول لك دون 30 جور تجم تعمل الركور نتاعك، تجم تطعن في القرار كسوا طعن، معناه أنك أنت تبعث للهونية للقنصلية معناه أن إيميل وتقول أنا منيش راضي على الـ على الـ على الرفيو هذا، وإلا تطعن في نوت معناه فما ما هم عندهم هيئة كاملة في كل الحالات. بالنسبة لأنك أنت وقت اللي تاخذ رفض وهم خليوا لك 30 يوم باش أنك أنت تطعن، يعني بطريقة معناها بالواحد القانوني راهو أنك أنت بعد 30 يوم تجم تعود تصب النوفو دوسيي.
5: صار لك رفض قانونيا بعد بثلاثين يوم بعد شهر عندك الحق تنجم تعاود تصب الدوسي متاعك، لكن لهنا حبينا نسألو سي حسن، هل انه بعد ما صار لي الرفض نعاود نصب على نفس السفارة او انه النجم نمشي نصب على سفارة اخرى؟ شنو الحل الاقرب؟ كان هذا تصريحه لديوانة فامة.
6: يعني بالنسبه لي انا نقول من الاحسن انك وقت اللي تاخذ رفض على فرنسا التعاود تصب على فرنسا من الاحسن. يعني انا نحبذ انك انت تعاود تصب على فرنسا بنفس الدوسي، ولكن معناها كيما قلت لك معناها تحاول انك تتجاوز الثغرات لينيوس دي دوسي، تعاود تتجاوزهم معناها تحسن من الكاليتي دي دوسي، تحسن من تعمل اون ليتر دو موتيفاسيون، تعمل ان بلان دو فواياج، هذا الكل يساعد باش انه المستشار القنصلي يعطيك الفيزا. ولكن هذه ما هوش المطلق، معناها ما نقولوش معناها راهو إذا كان مشيت صبيت على سفارة أخرى تاخذ رفض، ولكن هو بالنسبة ليهم وقت اللي قالك أنك أنت خاطر عندهم أن سيستم دي انفورماسيون كوماش، معناها يعني وقت اللي تصب أنت على فرنسا وخديت رفو ومشيت تصب على إسبانيا، راهو إسبانيا يطلع لها في المنظومة متاعها أنك راك واخذ رفو على فرنسا. دونك هي سي مال فيو، يعني احنا ما نحبوش نحط روحنا في الزون دو دوت، ما نحبوش نحط روحنا في معناه في الواحد نتاع الشك، معناه يقول لك هذا لازم يحب باي طريقه ياخذ الفيزا باش يمشي يقعد في الفضاء الاوروبي.
5: فوالا كي يصير لك رفو من سفاره معينه اللي انت صبيت عليها، كي باش تمشي مثال تصب على سفاره اخرى، راهو فما لوجيسيال يعني مشترك بين السفارات يظهر لهم انه انت راك ديجا قدمت تقبل على سفاره وصار لك الرفض فيه به. فما برشا أسئلة أخرى زيدة تطرح اليوم، فما عبيد تقدم يعطيهم بنفس المدة، مثال عندك 6 شهور يعاود يعطيك 6 شهور، تقعد مثال 4 مرات يعطيك نفس المدة. لهنا سألنا سي أحسن وقتاش يصير التمديد في المدة، وكان هذا تصريحه لنا.
6: لازم ناسيونس انيل هذه نركزوا فيها بالكدا، فما حاجه هو انه معناها لي ريسورس نتاعنا معناها البنك تبدا فيها موفمون بانكير دو فاسون انه ظهروا عندنا اون ستابيليتي فينانسيير، هذا الكل يخلي انه وقت اللي الكونسيي كونسولير مش يقرا الدوسي يقول هذا سي تام بون فواياجور، معناها هو انسان متعود انه هو يسافر يمشي ويجي، دونك خليني نعطيه مده اطول من اللي معناها من الواحد. وفما حاجه أخرى في الفورميلير اللي يتعمر، فما كازي اللي ممكن من الناس ما تعرفهاش وكل شيء، علشان ديما نقول الواحد تمشي الإكسبير يخدم لك الكازي يعني يخدم لك الفورميلير يخدم لك الدوسي، فما أن كازي ما يعرفهوش هو أنك أنت فما مدة تجم تطلب حتى 3 سنين تعمل 36 موا ولا اللي هو، دونك هذه الكل فما معناها دي ديتاي اللي الواحد ركز فيها من التحضير.
5: فوالا هذوما هما المقومات اللي ينجموا يمدوا لك فيها في مدة الفيزا، وأيضا ينجموا يخليوا زادة دوسي متاعك مقبول وتاخو الفيزا. إن شاء الله بالتوفيق للناس اللي باش تلقى مواعيد، إن شاء الله تلقاو مواعيد، والناس اللي تقدمت زادة إن شاء الله مقبولين.
7: إن شاء الله مقبولين. احنا عنا فاصل إشاري باش نرجع معك محمود نعلقوا على الموضوع.
1: انتوما تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: مجلة من العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
3: خديت مرات رفو محمود؟
4: لا الحقيقة
3: دوسيتك منظمة مريقلة.
5: أنا خديت رفو أول مرة
3: دوك هذاك اش قاعد في قلبك
4: وتعرف علاش وحيدة ولا كي خديت رفو تعرف علاش معناها فما ورقة
3: فسروا لك السبب نتاع
5: رفو. لا نفسر لكش ما ذاك علاش
3: يعني عملت الفقرة هذا. لا مهمين المعلومات
5: معلومات خاطر فما برشا برشا معناها خذوا حتى رفو وبقاو يتسائلوا شنو اللي لازم شنو نجم نحسن فيه هنا الدوسي. قدمت كل شيء علاش صار لي معناها رفو. انا بدي وقتك كي قدمت معناها حتى الدوسي فوقتها حطيت الوثائق اللازمه اللي معناها مطلوبين ومشيت صبيت على سفاره اخرى وقتها ويعني وقبلوني خذيت معناها فيزا وكل. لكن وقتها كي صبيت من الاول معناها على فرنسا فكنت معناها قدمت الوثائق معناها المطلوبين. ممكن خاطر يقول لك اول مره ديما لي رفو عاده ديما يصيروا اول مره فكنت قدم ديما اول مره فديما راهو ديما تحط وتنتظر
4: انه ما معناها كل شيء وحدك وحيده انت ولا
5: عمرت انه نلقى حتى موعد وحدي ولا
4: ولازم فورماسيون صحاح خاطر فما برشا الرفو يصير على ديديتاي حتى انت ما تقصدهمش
3: حتى كونفيرماسيون تاع فول كونفيرماسيون تاع ايبرجمون ينجم.
5: انا ديما نعمر وحدي وديما معناها نعمر وحدي ناخذ معناها حتى عمرت معناها مرات اخرين
3: جست الاولانيه هذيك
5: جست من الاول عمرت زادة وحدي باستعانة معناها الحقيقة مع زميلتي معناها صديقتي وكل عايش الغربي نوجه لها تحية. أما بعد وليت معناها نعمر وحدي وصفا معناها كل مرة
3: وعنا مشكل كبير هذي في علاقة بالمواعيد يا محمود. السيستيم بتاع المواعيد هو اللي بالحق قاعد عامل أزمة كبيرة أبار معناها البروسيدور والأوراق هذيك اللي معناها مهمة ولكن زادة اليوم المواعيد تتباع أسوام خيالية معناها
4: شو بيتلقى
3: للأسف هذي هو اللي موجود اليوم على الساحة واللي مخلي برشا ناس تتعطل سواء إنسان يحلم باش يسافر باش يزور ولا إنسان ماشي باش يقابل أهله. ساعات تلقاها مثلا سرتو برشا حالات اللي ريتهم الأم اللي باش تمشي لبنتها مثلا والدة جديدة وإلا عنده شخص مريض ما هو ما ينجمش يهبط له هو ماشي ويقراو البرة هذوما راهو بالحق يعني بعض الحالات اللي خايبة كيف تعيشها في ويوصل لك الرفو قلة الثقة زي دخلني نقول معناه مسألة الثقة في أنه المسألة تكون متعلقة بعد بالهجرة غير النظامية وحرقان الفيزا. دونك هي منظومة كاملة يلزمها شوية
4: بخلاف اللي المدة هذية الفيزا للولايات المتحدة طبعا برشا يخموا في كاس العالم والسفر للولايات المتحدة وغيره الفيزا تبدلت مانيش متبع الحقيقة قداش من حاجة تبدلت فيها الفيزا تبدلت ولا تلزمها فلوس ولا أصعب من قبل حتى في البروسيدور كيفاش تعمر. وديما نتذكروا حكاية الكوتا زادة وحيدة متاعها ولا في العام يقبلوا كان 30,000 ولا هي كل 3 شهر يقبلوا الكوتا ساعات تطلع ساعات تهبط زادة ساعات تتأثر في شكون تتقبل الفيزا متاعها
6: حسب استراتيجية متاع الدولة هذه حسب السياسة خلينا نقولوا. أما والله فما موضوع آخر زادة خاطر كما نعرفوا أي شاب تونسي مثلا تلميذ يقرأ باك طموحه باش يكمل باك ويخرج يقرأ البرة فما برشا من الجامعات الخاصة اللي هما تقع اسمها حتى مش معروف يقولوا يلعبوا بالحلم هذاك وهذا يتسمى رو أرناك أكلي كي يجيه تلميذ يقول وراك باش تقرأ عندي عام عامين ولا 3 سنين وبعد نخرجك أنا البرة وأخكو هو الجامعة هذيك ما عندها حتى فيابيليتي وما عندها حتى طريقة مضمونة أنها تنجم تخرج الاتوديون هذاك. دونك واللي وهنا شي عملوا يلعبوا على الحلم متاع الصغار على الحلم متاع التلامذة اللي هو الهجرة والخروج البرة.
3: وذلك علاش مهم جدا التثبت خاصة بالضبط. في علاقة بالجامعات الخاصة والكونفونسيون اللي موجودين مع الوزارات راهو ما يزمكش تصدم ديركت ما معناها من غير ما تتثبت في علاقة بالمصداقية متاع الناس اللي باش تعدي معهم الكورسوس سكولير اونيفرسيتير متاعك وانتي على أمل انك تخرج تكمل تواصل دراستك البر
6: وراو فما برشا جامعات راو بشهادة من الناس ناس جربت من ناس قرات غادي راهو يعاونوك بالحق ويوصلوك للي تحب عليه. اما هذوما جامعات معروفين، جامعات تسال شكون قرا فيها قبل، تسال شكون طلع عن طريقها قبل. انا نحكي على الفئه الاخرى اللي هما قاعدين من غير حتى شيء يوهموا ويعدوا في الناس.
3: يعطيك صحة وحيدة القادري على المعلومات اللي اعطيتنا اليوم في مع وحيدة. احنا نمشي فاصل باش نرجع معك محمود، ولا نخليه له الفقرة بعد الحتاشة
5: محمود
3: نخليها مع سيف الفقرة،
4: نكمل نعملين البرهان
5: لا ما نعملوش فيه مثل شو سمعنا، ما نخليهوش
3: موزيكا تتسويت. نرجع على ديوان فم صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.
1: Publicité.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: ديوان افام هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.
3: مع ديوان افام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
4: مفاوضات في استوديو على موضوع مهم جدا ومحمود لحد الآن مازال ما اقتنعش يجي وعاونوني عليه يا جماعة. مرحبا بكم الكل. 9:46 دقيقة. عزيز شعلنا حديث بعد شوية أرقام
5: باش نحكيه على السياحة في تونس وين مصنفة في العالم والحاجة اللي تفرح بدينا نرجع.
4: دونك هذايا موضوعنا إن شاء الله بعد أخبار العشرة. سينو توت سويت هاتش عندك يا محمود.
3: هاتش عندك
6: من مدة التالي ماهيش بعيدة برشا. تكلم ترامب وقال اللي الدولة الولايات المتحدة باش تخرج دوسيات كانوا كلاسيفايد يقولوا هما كانوا مخبين وما يخرجوهمش من مدة. وهو الكلام الحاجة هذية اللي هي اليو اف اوز واللي توا يتسموا اليو اي بيز اللي هما الحاجات اللي يطيروا ما حد ما يعرفهم شنو بالضبط. يتقال عليهم برشا كلام ولأن في الولايات المتحدة صارت جلسة في الكونغرس من قبل رأس العام ووراوا برشا فيديوهات وبرشا حاجات وبرشا ظواهر وحتى مسؤولين قدم في الجيش وفي الاف بي اي وفي السي اي اي وغيره تكلموا في الكونغرس وحكاوا وأدلوا بشهاداتهم وناس معناها تنجم تعطي فيهم ثقة وتصدق كلامهم ودي رابور. فالنهار الجمعة شنو اللي صار؟ أنه الولايات المتحدة ترامب بعد ما تكلم وعد أنه في إطار الشفافية باش يخرجوا كل شيء. طبعا بعد نقول لك علاش ما خرجوش كل شيء، خرجوا شويه برك اللي نجم يكونوا يمكن 5 أو 6% من الحاجات اللي خرجوهم. خرجوا كم هائل من الوثائق، كم هائل من الشهادات، دي رابور اوفيسيال من الاف بي اي والسي اي اي وحتى حاجات تبعنا النازا وكل شيء على ظواهر ما نعرفش تقالوا ظواهر طبيعيه. هاتوا نقولوا نحن هكا بكل بساطه حاجات يطيروا في الهواء والتكنولوجيا ما تعرفهاش البشريه. الفيديوهات اللي خرجوا هو فيديو تيموانياج في العراق، فيديو في الامارات 2024، برشا حاجات لهنا توا جست نشوفوا في التصاور هذا حتى التصويره نتاع حاجه تطير في الهواء مصورتها طياره حربيه، حاجات تتصوروا في العراق، حاجات تتصوروا في البحر نتاع الامارات 2024. كما قلت كلهم حاجات عملوا موقع بالذمه ufo/gov معناها تلوجوا عليه على جوجل تلقاوه فيه الوثائق الكل مش كان الفيديوهات. نعرف نحن في العادة جوست نحبوا نفرجوا فيديوهات هكاو، اللي يحب الفيديوهات هكا يدخل على اليوتيوب والفيديوهات اللي هبطوهم الكل كتلمهم يجيو بريسك 36 دقيقة. ما همش فيديوهات واضحين برشا، برشا عبيد يتسألوا يقول لك كان كم المعلومات كبير والفيديوهات والتصاور والوثائق كبار علاش ما

0: خرجوا كان شوية بركة. علاش سياسة المراحل هذية؟ أنه معناها تبدأ فما معلومة حاجة وتخرج بشوية بشوية، حسب ما قرينا وحسب ما نعرفه في الحياة وكل شيء، أنه ديما باش ما تصيرش الصدمة وباش ما تصيرش بانيك يبدأوا المعلومات يخرجوا بشوية بشوية. بقينا من بعد نظرية المؤامرة والعباد اللي يتوقعوا، يقول لك ما دام توا الولايات المتحدة اعترفت وخرجت الوثائق هذوما الكل، وخرجت حتى الوثائق والتصاور والتسجيل الصوتي نتاع آخر مركبة فضائية فيها عباد هبطت على القمرة، كيفاش جت بحذاهم؟ يقولوا حاجة تريونجولير، حاجة مثلثة وفيها ضوء، جات وقفت بحذاهم ومشيت، وبرش حاجات أخرين معناها شافوهم في الفضاء. هذا الكل كان ما يتحكيش عليه، ما يتقالش عليه حتى معلومة. اليوم خرج للعلن معناها كاعتراف كشفافية، سماها كما تحب، ولكن معناها أول حاجة رسمية 100% تخرج من دولة، خاطر نتوقع تزاد القدام تنجم روسيا وعندها دوسيات تخرجهم، والصين وغيرهم الدول اللي بلزمها متطورين وعندهم الجهد التكنولوجي باش يوثقوا حاجات كما هكايا. فلهنا تولي تتصدق حتى لي فيديو اماتور اللي يكونوا مصورين بالتليفون ولا كاميرا نقول انا متعد ميلاد صغيره تكون مصوره برشا حاجات. فلهنا اللي نشوفوا فيه واقع انه فما حاجات يطيروا في كوكب الارض وما جاوره القمره وغيره، معناها يشعلوا بالضوء يتحركوا بطريقه انه يكونوا متخلصين من الجاذبيه، فماهيش نفس التكنولوجيا اللي نعرفوها نحن اليوم كبشر. وكل واحد شنو يتوقع، والنظريات عديده ومتعدده، النجم نسرح توا في 200 نظريه. ما الواقع والحقيقه تقول اليوم انه فما ذكاء غير الذكاء البشري اللي نعرفوه، نجم يكون ذكاء بشري ما نعرفوش نحن، الله أعلم. ما نحبش معناها نقول توقعات ولا بعض العلماء شنو يتوقعوا شنو يقولوا، ولكن الواضح والصريح فما حاجات يتيروا في داير بكوكب. شبيك تفجعت؟
1: فجعتنا الكل يا محمود، معناها
2: رجعتني لك الأفلام الأمريكان متاع قبل.
0: صحيح، الأفلام الأمريكان متاع قبل ما همش من الهواء، وراهو فما حاجات تعديو في الكونغرس ما زالوا ما عودوش خرجوهم لهنا. معناها في الكونغرس يحكيوا حتى على أنواع متاع أجسام طائرة ومركبات طائرة، ما نعرفوش بالضبط شنو في وسطهم، شكون اللي حرك فيهم. برش عباد يقولوا الولايات المتحدة والسيستام اللي لداخل الدولة العميقة متاعهم هما غاديكا عندهم معلومات، ما جوست يحبوا خرجوا منه شيرة بركة كتحضير لأحداث جاية. فما شكون اللي يقول لك من هنا 2027-2028 باش يتم تقديم للشعوب الكوكب الأرض باش يتم تقديم كائنات أخرى؟ فما شكون يتوقع يقول لك برشا دول يعرفوا حكاية التكنولوجيا هذه كما تخلص من الجاذبية؟ معناها تصوروا لتوما حاجة تنجم تطير من غير ما يكون محرك كما نعرفوه نحن باش يعمل قوة الدفع هذيك، معناها التكنولوجيا أخرى. يقول لك نحن البشرية كان نولي ونخدموا بالتكنولوجيا هذه، المنظومة متاع الطاقة باش تطيح في الماء وتنجم تدخل كوكب الأرض في مشاكل أخرين ما نعرفوش وين نجموا يهزوه، قاعدوا مخبين التكنولوجيا هذه باش يقعد سيستمها وبيدو يخدم. ما فماش حاجه واضحه وصريحه، وحتى الولايات المتحده جوست خرجت الوثائق من غير تفسير، وهم بيدهم قالوا راه ما عندناش تفسير للحاجات هذوما بالضبط. انا عم ناول عديت لهنا الفيديوهات اللي داروا في الكونغرس، عديت فيديو على حاجه طايره وضربوها بصاروخ من درون الجيش الامريكي وما عمل لها حتى شيء، معناها كملت الطايره تمشي في ثنيتها. هذا الكل يوري في الاخر أنه هذه حقيقة واقع، له خيال، له رفلي متاع ضوء على الكاميرا، له حاجات يتخيلوا فيهم، ولهم مصنوعين بالانتليجنس ارتيفيسيال وغير الانتليجنس ارتيفيسيال، على خاطر فما ديجا فيديوهات يدوروا من التسعينات، وفما تسجيل صوتي متاع المركبة آخر مركبة فضائية مأهولة مشات للقمرة وكان وجات بحذاهم حاجة، معناها تيمونياج ظاهر ما فيهش لعب، يكلم في القاعدة في الكوكب الأرض يقول لهم راه فما حاجة جات تشعل بالضوء كل شيء. فاليوم يلزمنا نقبلوا أنه فما واقع متاع ذكاء آخر يمكن القدام يدلنا ربي ونفهموه، ويمكن زادة يقعد هكاك وما أتيتم من العلم إلا قليلا.
1: عزيز كارك حطيت لنا تبيم تاع رعب راه مع محمود والكلام اللي قاعد كان يحكي فيه. يا خوفي يا عزيز الأفلام تاع سيونس فيكسيون اللي تفرجنا فيهم الكل قبل وفي بالنا اللي هو خيال ويقف غادي، يا خوفي أنه نعيشوهم على أرض الواقع.
0: لحظة هيت نشوف الخوف في اللحظة،
1: نجم نوسع بالي بعد العشرة
0: باش نخمو مع بعضنا هكاك جوست فيت في هذه معناها فما ينجم يكونوا كائنات ولا الله اعلم شنو عندهم تكنولوجيا اخرى معناها ظاهرة التكنولوجيا هذية نحن ما عندناش وفي الاغلب حسب ما نحن نشوفه واللي نعرفوه وعينا البشري متطور علينا كان جي وحاشتهم باش يعملوا لك حاجه راهي ديجا صارت ما كان جاي الهدف نتاعهم حاجه معينه واضحه راهي ديجا صارت الخوف نشوفه ما عندوش مبرر قلت لك حاجه تطير ضربت باقوى صاروخ وصلت صنعته البشريه تلقشت منها نقشه وكملت طارت بحذاها هذا فيديو عديته عمناه واللهنا بنهار لحد فبخوف من شنو كمش يعملوا حاجه راهو ديجا عملوها علاش باش يقعدوا يستنوا
1: كهو هذا هو كلام محمود
0: ينجم يكونوا هما اللي خايفين من البشر اكثر من العكس
1: اكثر محمود نتبعوا الحكايات هذوما
3: نتاعك نقول ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: هذا هو خموا في حاجه بسيطه معناها هي تتخيلوا نحن توا اذاعه من كوكب اخر
3: سيبنا محمود
0: ينزل شو يا اخي كيما نحن نشوفهم فضائيين لا لا كيما نحن نشوفهم فضائيين وما زال بيشوفونا فضائيين
1: لوجيك دربي في الفضاء
0: طبعا الفكره هو معناها بالتكنولوجيا اللي عندهم ابسط حاجه بيشوفوها شنو بيشوفوا انه البشريه هذه والشعوب هذه اول ما تطوروا صنعوا القنبله النوويه يجيك يقول لك مش نعطيهم التكنولوجيا نتاعنا شنو باش يعملوا بها اول حاجه باش يمشيو يشوفوا الكوكب نتاعنا وثاني حاجه باش يعملوها باش يهدونا بالقنبله النوويه
1: وهذا هو راه فما كلكو فيلم يا محمود كلكو فيلم لسيناريو تقريبا من نوع هذايا معناه انه هما كانه البشر اليوم مدمر للكوكب نتاع الارض وانه يحتاج كما نقولوا كائنات اخرى باش تعرف قيمته تعرف قيمه الموارد اللي موجوده في الكوكب
0: هذا دونك هما في الكوكب نتاعهم نعملوا لهم حرب غادي كانوا نتحاربوا غادي
1: ولا في بعض السيناريوهات
3: كما في فيلم لقشه مسمى لا ما بسام الحمراوي يتفاوض معاهم
1: الجو ريتوه يا جماعه توصلنا للكائنات الفضائيه ولكن اللي يحكي فيه محمود هذايا متابعه كما قالكم من الكونغرس الامريكي والحديث من عمناول ديجا الحكايه عملت بوليميك كبيره عزيزي قول لي نكمل نحكي علاش باش نحكي واش تتفرجوا في الماتش يا جماعه
3: أنا في الدار لين النوعية ذوما من الماتشوات من أعصابي ما نتحملش أنه يكونوا برش عباد بحذية
1: وحدك
3: أي وحدي في الدار التلفزة ماكسيموم العائلة معناها
1: بي العائلة
0: أنا ويحيى في الدار ديجا نخمم شنو باش نشري لزوم القعدة معناها
1: مع يحيى
0: تاع الماتش معناها
1: دونك هذا هو
0: وإن شاء الله مربوحة
1: التحضيرات للماتش
0: ما قلتش نشكون أنا شبيك إن شاء الله مربوحة يا ربي إن شاء الله
1: مربوحة للي يلعب مليح هذيك هو
0: إن شاء الله مربوحة لكيب اللي نحبها أنا حتى كانت
1: اللعب للأخبار نمشي للأخبار تتسويت زميلتنا بهيرة العوجي تتسويت وإحنا نوصل بقية الفقرات في ويكاند على الكيف على ديوان أفهم صوتكم
4: أنتم ما تسمعوا في ويكاند على الكيف

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز والعشرة ديوان اف ام عسلمة. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريحي يتوقع ارتفاع أسعار أضاحي العيد لتتجاوز عتبة 1200 دينار للرأس الواحد في الأسواق التونسية، مضيفا في برنامج ويكند على الكيف على ديوان فام بأن المعاينات الميدانية في مختلف الرحبات من الشمال إلى الجنوب أظهرت اختفاء الأسعار التي تقل عن 800 دينار، واصفا الأرقام المتداولة بالخيالية.
4: ما عادش نحكيه على 800 و700، راهو نحكيه على أكثر من 800. تنجم تقول اللي صغير وما التونسي ما يضحيش به، فهمتني؟ وبالتالي تلقى من 1,200,000 حتى الأكثر من هذاك، وهذا هو الإشكال الكبير، كونه الأسعار هذه خيالية بالنسبة للقدرة الشرائية المستهلك. وهنا ثم إشكال آخر زاد، كيف كيف في الرحبة يقول لك ما خذهوش أضحية يأخذوا الحم، وبالتالي محافظين على السعر هذا، ونحن حاسبينها عكسية، بمعنى كونه ما نشوفوش الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء، كلفة الحقيقية لتكلفة اللحوم الحمراء حية. وهنا ماخذينها بالعكس. علاش ماخذينها بالعكس؟ نحن نشوفوا قديش يتباع اللحوم الحمراء عند تاجر التفصيل عند الززة، وعلى ذلك نقيسه. إذا كان نحن يتنقاوها توا الأسعار الموجودة 50 55 60 في بعض الأحيان، يقول لك 60 الشطر متاعه 30، 30 نزيدوها الدوارة والكبدة ومتابع وكل شيء نزيدوا بين 10 و 12 ألف، 30 42، 60 كيلو لحم مذبوح، 30 الشطر خاطر يوزن الشطر اللحم هاي، وبالتالي نقيسه قديش يتباع في الرحبة.
3: رئيس مجلس العموم الكندي يؤدي زيارة رسمية على رأس وفد برلماني إلى تونس تلبية لدعوة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلة، وذلك في إطار علاقات التعاون القائمة بين تونس وكندا وبحث سبل مزيد دعمها في مختلف الميادين، كما تهدف إلى مزيد توطيد العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس العموم الكندي. تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام أثار التغير المناخي. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات هطول الأمطار بنسبة قد تصل إلى 25% بحلول سنة 2100، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، وفق نص التقرير، مبينا أن تراجع نسب التساقطات لا يهدد القطاع الفلاحي فحسب، ليمتد إلى الأمن الغذائي وتوازن الميزان التجاري. إلى الشأن الدولي، وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني القول إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. مقتل 12 عنصر من الأمن الباكستاني وإصابة 5 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش شرطة في شمال غرب باكستان، تلاه إطلاق نار في كمين استهدف أفراد الشرطة، وفق وكالة رويترز. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2
6: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.
5: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. ديوان

0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: العشرة وخمسة دقائق في استوديوتنا، ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف. مرحبا بكل الناس اللي رفقوا فينا من ستة متاع صباح. ما نجموش نعيشوا الويكاند من غير ما نعيشوا أجواء الدربي وعلى وقع الشارع التونسي واللومبيونس اللي تقريبا أسبوع كامل وإحنا نعيشوا فيها في شوارعنا. الحقيقة اللي راو فيه في الشارع حاجة، واللي راو فيه في الريزو سوسيو حاجة أخرى مغايرة تماما. واليوم جبنا لكم ضيوف استثنائيين، ويمكن ريتوا الفيديو متاعهم على البلاتفورم ديوان سبور. فرحانين برشا باستقبالهم توأم، كل واحد يحب جمعية، واحد يحب الكلوب، واحد يحب الاسبيرانس. عاشوا مع بعضهم، كبروا مع بعضهم، تناقروا بينات بعضهم، ولكن محبة الأخوة أكيد هي اللي نحبوها ديما موجودة في شوارعنا وعند مختلف الجمعيات. فرحانة برشا باستقبالهم. محمد رمضاني، صباح الخيرات.
2: صباح الفل وياسمين، مرحبا بيك.
1: أنسنا يا محمد.
2: عايشك، صحة.
1: عندي الكلوب على يميني. نتعدى الأحمد رمضاني، صباح الخيرات.
2: صباح الفل، مرحبا بك.
1: أحمد، صباح الفل. الاسبيرانس على يساري.
2: نكشخين
1: لهنا. نكشخين على يساري. أنا بديت بالكلوب علاش؟ كعملنا الفيديو، تحية لصديقنا حسام يحيى، لعبتش كتبت علاش خرج اللي يحب الاسبيرانس الأول واللي يحب الكلوب الثاني.
2: قرينا التعليق، والله قرينا التعليق ونحب توضيح زيدا نوضح للرأي العام. ما نبديوش كل نقطة لو جولها، يعني لابد فما وراها حاجة.
1: تينا مفجوعة كيفاش باش نقسم الوقت بيناتكم اليوم.
2: أنا خرجت الأول ومحمد خرج الثاني. كيما تصورت كيما تعديت راه.
1: إي هي راه فقط هما بعض التعليقات اللي صاروا. دونك هاكا سلمنا على على محمد، وبعد سلمنا على أحمد. سينو عزيز، مرحبا من جديد.
3: إي عايشك، مرحبا.
1: غازي، كيف موجود بحذايا؟
4: صباح الأنوار، أهلا يا إيمان. نرحب بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين، والشارع التونسي يعيش على وقع الدربي اليوم.
1: كهو
4: ولا وجود إلا للدربي اليوم.
3: واللي باش يصير تو إيمان ما تتحملش مسؤوليته.
1: لا والله هذا هاكا كلمات يسمع فيا تو مهدي أبعث لي رنفور. محمود قعد كان مروح. محمود شاف الجو قبل الأولاد، محليهم الحقيقة بالحق باش تكتشفوا بالحق أخويت ومحبة يلزمني نزيد واحد آخر.
5: لا هكا عزيز معايا مسالش.
1: عزيز من غادي عندي ثلاثة هوني باكا باش يبدأ في بالكم يا جماعة. سينو خلنا نتعرفوا عليكم شوية أكثر. محمد، العمار متاعكم والغرام بالكرة كيفاش بدأ؟
2: العمر 32 سنة. الغرام بالكرة من اللي صغار، ترينينا كرة في برشا جمعيات، ومن بعد مشينا حاجة أخرين تو في كونغ فو. آخر مرة مرت بثاثة في الكونغ فو في تونس.
1: أي ما شاء الله. أحمد، شكون غرامكم بالكرة؟
2: بابا من اللي صغير كان يهزنا الاستاد وقتها، حسرة أيامات استاد المنزة، وإن شاء الله ترجع المنزة. هو الغرام تاعو بالكلوب عمي. وقت اللي بابا تغش منها الحاجة هذه، كيفاش تبدل لي ولدي، وهي عادية تصير في كل عائلة، يعني في العائلة توصل كل فما المكاشخين فما الكليبوستية. نحن عائلة كل مكاشخين، وكان هو الوحيد اللي جاي كليبوستي
3: وفرحان كليبوستي.
1: وبوك ما قبلش معناها؟
2: ما قبلش حتى توش قبل
1: التوى معناها. دونك عمك هو اللي تخلف في العائله،
2: وتحيه ليه ويعطيه الصحه، فرحان بالحاجه هذه.
1: فرحان اكيد
5: عمك،
1: بالانتماء نتاعك. خلينا نحكيوا على حياتكم، قرايتكم. بكري هكا محمود قال مصاب، جي عندي خويا توأم هكا نبعثوا في بلاستي للراديو نهار
5: جي سبت وجي هو لحد.
1: اسالنا، عملتوا عميل في القرايه؟
2: اكيد اكيد. في وقت القرايه قبل كان يدخل يعدي في بلاستي دفورات
1: دفورات شنو الماتيريت اللي هو كان في
2: بيف في التاريخ والجغرافيا ما شاء الله عليها،
1: كان يعدي في في في بلاست كل عكسار ولا لا؟
2: لا فماش خاطر ديما نذكى شويه
1: يا ناري عليك يا محمد. ديما دي
5: هي معروفه، تلقى عبد ذكى شويه تلقى عبد قلبه طيب.
1: دونك في القرايه
2: ذكي انت ما توقع.
1: في القرايه دونك انت كنت ديما هكا تتفكروش هكا بعض عمايل كنتوا تعملوهم وانتم صغار مع امك في العائله، كيفاش كان الجو؟
2: نهار الاول كي روحت بين امي وغلطت فينا ورضعتني انا مرتي. رضعتني انا مرتي، ماشي في بالها رضعت الزوز. اللي من بعد بمتي قتلها ليه؟
5: راه هذيك رضعته مارتين بعد بابا شرينا زوز براسليات
2: كل واحد
1: باش تنجم تفرق ونتخيل يعني الحكايه احنا كي نراوها ياسر محليها وليزيتود اللي صاروا حتى على التوأم تحسوا ببعضكم يصيروا حاجات اللي فريمون يبدا خوك مش حذاك تحس حاجه
2: من قلبي دق ريتها وتصير له حاجه فرضا هكايا انا قلبي يبدا دق نطلبه يقول لي راي صارت لي الحاجه هذه
5: سبحان وساعات نبدا انا نخمم في موضوع ومن بعد هو يقوله ساعات غنية في مخي ومن بعد هو يقولها
2: تصير حاجات كيما هكا
6: تو في الدار كتتفرجوا في الماتش كيفاه هنا تو جات البالي
1: خلنا نتعداو للكورة
2: بالحق حرب عالمية ثالثة
6: تتفرجوا بحضة
5: بعضكم تفرجوا بحضة بعضنا ونشيخوا على بعضنا ولكن جو توفل تروح من هنا نصتو منه
6: تقوموا تفطروا خاطر من في الدار تاكلوا تريحة
5: ويصير حد شيء بعد
1: دونك هذه الجو نتاعكم في الدار محمد واحمد الرمضاني التوامالي من خلالهم هما حابين نعديو الرساله في نهار سخون خلينا نقولوا في الشارع التونسي ولكن النهار كله محبه الجامعه التونسيه لكره القدم البارح كانت هبطت فيديو زاد كانت فيه رساله مميزه خلينا نسمعوا الاكستري ونرجع نعلقوا عليه
7: مرحبا اخويا في باب جديد العاصمه نتاع الروح الرياضيه وخيال طيب هاني في حوم كيان فهمني طبعا نمشي هكا عادي زادة نمشي ببشير زادة عندي صحابي اخواتي شنو المشكل
8: هاني اخوي نحب الكلوب ونخدم اخوي في حومتي ونحب الكلوب ونحب جماعة الترجي ويحبونا اخوي وكا اخوي
7: اخوي اللي يربح صح عليه
9: اخوي احب مكسك ولد حومتنا بيه صاحبي هدايا اخوي ميساج للناس اللي حابين بشي يقسموا صاحبي لحوم نتاعنا معناها بالكورة في كل حومة ما تلقاش كليبيستي بركة ولا مكشخ بركة في كل حومة الكليبيستية قد معناها المكشخين
8: ألونجي وشنية تدل الخوز ايه انا اخوان نحب الترجي ونحب الفلوي اخوان شاء الله يتعدى ماتش بيه وخيين نشيخوا على بعضنا وكا 90 دقيقة نصفوا على بعضنا

0: عنا مدة ما عشناش الأجواء من نوع هذي، وكما قلت لكم راهو بالحق كيف تخرج للشارع وتقابل العبيد وتشوف راهو ما عنده حتى علاقة باللي قاعدين نشوفه فيه في الريزو سوسيو. في كل حومة البارح معناه تقريبا في حومتي تلقى المرأة والمم هكا مختلطين مكشخين وكلوبستي قاعدين مع بعضهم في القهوة، فما التنبير وفما الضحكة، فما اللي يتغشش ويهز روحه، فما اللي يقعد ينبر. هذه هو هذيك هي الشيخة، والأهم هو ما بعد الماتش اللي يتنسي هذاك الكل وترجع المحبة ويرجع الجو. جست اسمع غازي عزيز من اللي بديت الميسيون وهو يوصي قولي إيمان راني نحب نعلق على الفيديو.
1: الفيديو سمعت قديش مرة كلمة تقالت كلمة وخيان ولا حتى أخويا في, في, في, في سير الحديث، باش تفهم أنت التوانسة قديش بالحق يحبوا بعضهم. المدة الأخرى راهو الحاجة اللي قاعدين نشوفوا فيها في الريزو سوسيو، راي أنا أول مرة را حاجة كما هكا ورا كره ورا بغض كما هكا. ومن بعد الحقيقة نتهنى بنوعية من الفيديوهات هذوما، نتهنى كي نهبط للشارع كما قلت أنت، سورتو بالحق أن غون برافو للفيدراسيون وللباج نتاع الفيدراسيون اللي عندها مدة قاعدة تخدم في خدمة حلوة كيلكو سوا على ليكيب ناسيونال ولا حتى على في البوان هذا وفي الفيديو هذا. دونك في وقته صحيح على الأخر،
0: ميساج في
1: والخدمة صحيحة على الأخر بالحق.
0: غاز
2: إيمان هذاك هو الدربي، جمعة كاملة كله تنبير كله تفدليك صحيح، هذاك هو الشارم وهذاك هو الجو متاع الدربي. ما يخرج عن كرة القدم وإلا عن الأخلاق هو إجرام. إجرام معناها الإنسان راهو المجرم، راهو يستغل الفرص هذوما، يستغل دربي غير دربي، يستغل مظاهرة سلمية، يستغل أي حاجة. ما نجموش نقوم ونحن نركب الإجرام على فكرة كروية راسخة عندها سنين ربي، لعبيت تتفرهد بها وتشيخ بها.
0: الشغب متاع الكرة غاديكة والجو متاع الكرة في الأمبيونس هذيكة. أحمد
3: والله نحب نقول كلمة، هذه تونس اللي نعرفوها وهذه تونس اللي نحبوها. 90 دقيقة توفى غادي
1: وخيين كما قالوا
4: خويا الغالي هذاك، سوى ربحة التراجي سوى ربحة الفريقي يقعد خويا وتونس تلمنا الناس الكل إن شاء الله.
5: بالضبط كما قال، معناها سوى تربح الفريقي ولا تربح الكلوب أفريكان في كل الحالات إن شاء الله نبدأ نهار فرحاني
0: محمود
5: وتكون الكرة منصفة.
1: يا باكر
0: خليني نحكي على غرامكم بالكرة، كيفاش كبرتوا. خليني نبدأ معاك محمد، محبتك للفريقي كيفاش بديت كيفاش عشت. حط الكاست خطر عزيز باش يحط لك تبيت عيشك المو الحاجات اللي ما تنساهمش في الغرام هذية مع الكيب اللي تحبها.
4: الحاجات اللي ما ننساهمش أني عشت حاجات وفرحان بهم، أنه كل تتويج صار للنادي الإفريقي تتويج بدمه وجاب قناعة وجبته رجال، وهذا اللي فرحان به. النادي الإفريقي نادي عريق، نادي وفرحان اللي يعطيك صحة اللي حديث الغنية هذه. نادي الإفريقي فريق عريق، نادي الإفريقي وراه رجال، نادي الإفريقي عقلية تتعاش وتنجم تعايش بها مع غيرك زيتها. نقبلوا الناس الكل.
0: الغرام بالمكشخ
3: الغرام الحمد لله ديما من أحسن 4 فرق في إفريقيا، هذه حاجة تشرف تونس، ما نقعدوش فريق محلي. والحاجة الأخرى أنه وصلنا أكثر من مرة لكأس العالم ونورنا تونس، وهذه حاجة تشرفني كمشجع. قلنا شرفني كمشجع.
0: هذه هو الغرام وهذه المحبة. وتعاركتوا مرة بسبب ماتش؟ تعاركتوا هكا وقعدتوا متحكيوش مع بعضكم؟
4: تعاركنا مرة لا، ولكن مرة كليت ريحة مع عند بابا. بابا يستوي في التلفزة وكي رجع التلفزة لكلوب ماركات وانا فرح
0: دار عليك
1: انت فاش غلطت انت فزاني
4: فرحتين
0: هو فرح
5: في المكان الغير المناسب.
3: قاعدش نحن عائلة متعصبة للتراجي
0: دونك قعد دوا في وسكم.
2: من اين نزيدك معلومة ما فما ماتش الكلاسيكو بعد اسألهم كل واحد شنو جمعيته، هاي الغرائب والعجيب اليوم.
4: انا نحب ريال مدريد
3: وانا نحب برشلونة.
0: دونك هذي المعنية في الزوز مختلفين
5: بالله. كوريوزيتي في اللي كيبيت في انجلترا شنو الكيب اللي تحب؟
4: زوز مانشستر يونايتد.
0: اما هكا
5: راهي غريبه هذي
0: جمعتهم
5: الانجلترا اللي يحبوا الكلوب كيف معناها كي
3: باش تعرف حتى كلوبستي يشجع الاحمر الاصفر زاد
0: هذي شوف
5: مانشستر يونايتد
3: الاحمر الاصفر
5: بعد اخر نحكيوا لهنا نحكيوا على الزيكيب اللي عندهم بعد تاريخي وثقافي فهمت
3: كي ترجي لذيتهم
0: قريب نعمل لكم مناظره يا جماعه لهنا ما بين انتوا تخرج الاجواء على
5: كل شيء ان شاء الله البارتي كل شيء يتعدى به سواء الجمهور اللي باش يمشي العباد يمشيوا على بكري بالكراهب في السيركولاسيون في الباركينج نتاع استاد رادس الكراهب يتحطوا في بلاصتهم نعرفش بالتكيات كما زالوا يشوفوا التكيات من الكياس ولا معناها يسيسوا رواحهم العباد واحده واحده وكاو الباقي نحب ولا نكره معناها ماتش فوت الاربيتر المفروض يكون باه اللي قال والله اعلم انا ما نعرفوش وكاو هاو كماتش يتعدى وكاو متى اللي عنده سكر ما يستريسيش روحه اللي يعرف روحه معصاب يشرب الماء وما زايد في الاخر ماتش كوره ستريس
1: في المرواح سورتو في المرواح حتى بعد الريزلتا وبعد الماتش نحاولوا نسيسوا رواحنا كيف كما قلت اللي عنده اللي متغشش مش لازم يسيب غشه في صاحبه اللي بحذاه خلي الناس الكل تروح في سلم وامان خلينا
4: ما تخافش من الاربيتر نمسح حمرا وبيضا زيت
0: ويحكيوا بالالموح حمرا وصفرا
5: اما بالحق ما تنساوش توش العباد اللي يستريسيوا على الكوره والله يا راهي بخلاف العباد اللي يستريسيوا انا عندي خالي يحب الاسبيرونس ما يتفرش في اللي يبدا واقف في الشارع ما يتفرش ما
0: قلبه ما
5: اللي ما ينجمش معنى بالحق ما يتفرش وسينو ما تنساوش رواحكم تشربوا الماء وانتم تفرجوا العباد زاد اللي يمشيوا للاستاد سواء اللي باش يهز معاه صغير ولا حاجه ما تنساهمش في الماء باي طريقه كانت خذوا حتى باكو جو ولا حاجه والشمس اليوم سخونه الدنيا هي كاسكيت
0: وممكن قوس صغير نحكيوا فيه شويه على الفاناتيزم معنا كان في هكا كنا نخمو انه يكون معنا اخصائي في علاقه بموضوع التعصب الرياضي لانه فما ناس اللي بالحق معناها مع الكره ما تفهم حتى شيء راهو فما اللي قاطع عائلته فما اللي طرد مرته بالدار فما اللي يقلب العشاء فما الناس اللي تقعد مريضة جمعة كاملة وإلا أكثر بسبب خسارة وتأثر على علاقاتها الاجتماعية صحيح اليوم الكرة هي ملاذ البرشة ناس هي حلم يعيشها صغير ويكبر بها بشوية بشوية حاجة لتملي له حياته ولكن راهي ما هيش حياة أو موت الحياة ترجع عادية الحياة ترجع طبيعية فقط نعرفوا كيفاش ندوزي والمحبة متاعنا ونعرفوا كيفاش هكا نوصلوا الغرام متاعنا بطريقة تليق بعرقة كرة القدم كتقليد على امتداد التاريخ نسألكم على البرونوستيك متاع الماتش
4: أي
0: ولا نخلي لكم هكا كلمة تقولوها للمتابعين ولا بتتر اللي صاير اليوم على ريزو سوسيو سورتو نعاود نأكد خطر المسألة في الشارع ما فماش معناها تتلفت دونك الناس اللي اليوم قاعدة تستغل شوية هكا في بعض المناوشات وقاعدة تدخل من خلالها خليني نبدأ بأحمد
3: والله شيء هذا عايشينه نحن زاد معروفين شوية خلينا نقول في السوشيال ميديا نعيشوا الشيء هذا تلقى واحد يقول لك كلام مش به في التعليق من بعد في الحياة اليومية ما تلقاش منه شيء هذا يتخبي وراء كومنتير بالحق لازم نجيب أخصائي نفسي خلي بالحق نشوفوها الظاهرة
5: علم اجتماع
3: ونحاولوا فما قانون خرج في أستراليا أنه يمنعوا الصغار من استعمال الهواتف ودخول السوشيال ميديا أقل من 14 سنة خلي يكبروا ومن بعد يفهموا ويكونوا شخصية باش من بعد ينجموا يستعملوا التواصل الاجتماعي هذه نصيحتي
0: محمد
4: هنا نحب نعطي مثال نحن تويمة محمد وأحمد محمد مشجع لنادي الفريق العريق أحمد كيف للتراجي ما فهميش لكرة وهذه اللي نحبوه في تونس الكل تونس واحدة تونس تلمنا الكل وتحية للشعب التونسي الكل نحب نقول حاجة محمد وأحمد تلقاهم كل يوم في التيك توك الاكونت بتاعنا دبل ترابل توينز 124
5: بالحق عندكم تيك توك
4: المحتوى بتاعنا جيوبوليتيك نحكيو شنو صاير في العالم
0: تري بيان
4: شنو في الشرق الاوسط في امريكا في استراليا كيف في اوروبا مرحبا بكم ناس كل لايف محترم وجينا للتيك توك ممكن برشا ناس عندها فكره اخرى على التيك توك ولكن جينا للتيك توك مش نعملوا الميزان الناس الباهيه عندها فيش تتفرج مش يختار اخي بحاجه في احسن حاجه في الخايبين
0: احمد علاش اخترتوا لي تيماتيك هذوما في التيك توك
3: حاجه نفهموا فيها والحق ما لقيناش برشا ينصحوا نحن بدينا من 2024 ننصحوا في الناس بالمغادرة من الشرق الأوسط وهنا نشوفوا في العواقب اللي نشوف فيها يوميا ومن منبر هذا ننصح الناس اللي بشي جي من أوروبا في آخر الصيف يقصوا التكيات متاحوا من توا على خاطر غلاء المحروقات الكيروزين اللي بدأ يتفقد في العالم وبشي سبب الغلاء متاعه في أسوام التذاكر في الفترة القادمة.
0: ديجا بديت التداعيات متاع مسألة الوقود وألمانيا ديجا معناها فما مجموعة كبيرة من المسافرين باش يتحرموا من السفر بسبب الغلاء متاع الكيروزين والكونتيتي متاع الكيروزين اللي أصبحت خليني نقول قليلة في الفترة هذه مع غلق المضيق متاع هرمز. انتظاراتكم الدربي يا جماعة، مش نخلي محمد وأحمد في الأخر، خليني نمشي للأولاد توي. غازي
2: غازي يقول 2-0 للترجي الرياضي التونسي. وبالله قبل ما تقفل إيمان الريبريك متاع الدربي، مساج للجماهير الرياضية.
5: والله نسخيبه شامل تحيل صاحبته على ما يتبسم.
2: لا لا لا، للجماهير الرياضية اللي ماشية اليوم باش تتفرج في الدربي في استاد رادس، راو عنا برشا ما نجمناش نمشي وعائلات الاستاد رادس، نورونا اليوم، شرفونا اليوم، خلي ترجع للأمور كما كانت في نصابها. معناها أنا كي نسمع الكبار في البلاد يحكيوا على شارم الدربي قبل، اليوم راو إحقاقا للحق إيمان، انكابابل أنك تهز الوالدة وتمشي تتفرج في الدربي. الناس خايفة، الناس خايفة من استاد. أعطيونا مساج بوزيتيف اليوم، مهما كانت النتيجة في الأخر يقعد 90 دقيقة وتقعد مباراة كرة قدم. خلينا الناس الكل نرجعوا للأكتيفيتي هذية، وخلي استاد يبدأ بزوز جماهير، وخلي استاد ينجم يكون عائلي في بعض الأحيان. وشكرا لجميع الجماهير الرياضية اللي باش تحترم الميثاق الرياضي.
1: 2-1 وهدف الانتصار باش يكون عن طريق البرازيلي يانساس.
0: هذه توقعات عزيز محمود.
5: واحد بلاش، هو حتى نيل راهو ما يسالش عمل لي واحد بلاش.
0: توقعاتكم واحد
1: بلاش، شكون واحد بلاش ساعة
0: انا بدي
5: حاسب راك باش ماركيه الاربيتر. واحد بلاش للنادي الافريقي.
0: عزيز انت باش تكمل تشكيله الافريقي اللي على يميني.
5: توقعات عزيز قداش قال؟
0: ايش قلت؟ 2-1 للكلوب. عزيز يقول لكم هكا باش نكونوا قد 3-3. نمشي لمحمد.
4: الأقرب 2-1 للنادي الأفريقي.
0: 2-1 للنادي الأفريقي.
4: ورقة حمراء للترجي.
3: يضرني بدو يشرف الأربيتر.
5: مش فما هذي حاجة متاع اللي حطوا عليها البيت هذي ورقة حمراء.
3: في الفيديو اللي كان عن طريق ديوان سبور غنيت أغنية قلت لهم ألو ألو دوزا زيرو بونتو توغي بونتو دانو.
0: هذه هو بغنية جاوبكم أحمد. وكما قلتين اللي يلعب أحسن صحة ليه
1: وعنده
0: الربح. ما نعطيش أنا توقعات،
1: تأجيل المباراة توقعات.
0: مهدي موصيني ما نعطيش
5: سوء الأحوال الجوال، تأجيل المقابلة
0: موصيني. هذه الأمبيونس اللي حبينا نتقاسموها معاكم. شرفنا برشا بمعرفتكم محمد وأحمد. محمد وأحمد صحيح توامة، ولكن فما برشا منهم في الشارع التونسي، برشا من العائلات، برشا من الأصحاب، برشا اللي يحبوا بعضهم. بكري خو كافون يرحمه هبط تصويره بالحق ياسر مؤثره، هو لابس المريول نتاع الاسبيرانس وحاط المريول نتاع كافون واللي هو من محبي النادي الافريقي واللي بالحق توجع التصويره، ولكن هذيك هي المحبه، هذيك هي الكره. فان شاء الله بالتوفيق للي يعرف يلعب مليح.
4: نحب نقول حاجه، ما نحبش توفى وما غير ما نقولها، ما شاء الله عليكم عايشين عائله واحده هوني، ولا بالحق لازم نقولوها ما شاء الله عليكم.
3: وكرنا خدنا في الاستوديو
4: وربي معاكم ان شاء الله
0: في عايشك يا محمد واحمد رمضاني. انستونا برشا في ويكاند على الكيف. احنا نمشي وفاصل، نرجع بعد شويه نواصلوا بقيه الفقرات متاعنا، ما تبعدوش.
6: ويكاند على الكيف ديوان افهم، هي الموجه اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ويكند عالكيف 10:32 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، عنا عيد ميلاد يا جماعة، عيد ميلاد ميسون خالد اللي تحتفل بعيد ميلادها 9، مماتها أروى، باباتها إلياس، أختها التحفونة جوري، عائلة خالد وبو العريس، خاصة خالتها يسرى وبنتها ألمى من ألمانيا، يقولوا لها كل عام وانت حية بألف خير، ربي يفضلك لينا يا ميسون يا مزيانة، وإن شاء الله بطول العمر إن شاء الله تتربى في عزمة ماتك وباباتك ويراوك ديما في أعلى المراتب. عيد ميلاد سعيد الميسون خالد وكل إنسان مولود في نهار اليوم، إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير، وإن شاء الله تفرح إن شاء الله بالنتيجة اللي تتمنيها أنت مهما كان الانتي متاعك. سينو ما زالولي لربريك متاع الأولاد، دونك خلينا نمشيو تود سويت للأرقام ونحكيو أرقام مع عزيز قطبة.
2: نحكيو أرقام،
3: فينا نحكيو أرقام لليوم، باش نحكيو على أفضل 50 وجهة سياحية في العالم لسنة 2026 حسب Travel and Tour World TTW. دونك هاد خلينا نبداو بأفضل 10 وجهات سياحية لسنة 2020. نخاف المرتبة الأولى اليابان، اليابان للثقافة متاعها اللي قاعدة تتروج سورتو عن طريق الأنيم وعن طريق الديسانز أنيمي. في المرتبة الثانية كندا، بعد نلقاو إيرلندا، المكسيك، المملكة المتحدة، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، سويسرا، وفي المرتبة العاشرة نلقاو مصر. انا بيرسونيلمون تعجبني برشا برشا مصر كبلد سياحي. تونس وين؟ احنا ديما الحقيقه من قبل كبرنا على السياحه، كبرنا على تونس بلد سياحي، والعجله الاقتصاديه التونسيه تخدم الاباز على السياحه والفلاحه. تونس في المرتبه 50، نحكيو هنا على عودة تدريجية للسياحة التونسية للواجهة العالمية بشوية بشوية. خرجنا من صورة البلد السياحي اللي فيه بحر وما يتكلفش برشا فلوس، الحاجة الباقية اللي خرجنا من الصورة النمطية هذيك اللي توريست يجونا على البحر واللي توريست يجونا على خاطر ما تتكلف لهمش برشا. ولينا نحكيو على سياحة ثقافية، نحكيو على اكسبيريونس اوتونتيك، وهو هذا اكثر بوان توا قاعدين يلوج عليه السائح العالمي. نحكيو على وجهة آمنة ومستقرة، ونحكيو على الطبيعة، نحكي على جبل، بحر، صحراء وغابة. تونس حسب التي تي دبليو في تتصنف وجهة صاعدة، بويسك في السنين اللي فاتوا ما كانتش مصنفة في التوب 50، اليوم ديجا السنة ديجا خلطنا في اخر الترتيب. علاش ما كانتش مصنفة؟ بالاوضاع السياسية، بالضربات الارهابية اللي صاروا في السنين اللي فاتوا. دونك السياحة في تونس تعبت شوية المدة الاخرى، لكن بشوي بشوي قاعدين نرجعوا، وفي السنين الاخرى كانت تتصنف كوجهة اندر ريتد. كيقولوا اندر ريتد معناها تستحق انها تكون موجودة، لكن ما عليهاش برشا ذو، ما عليهاش الناس ماهيش قاعده تشوفها.
1: التقييمات الايجابيه اللي يعملوهم للبلدان، كيف
3: نحكيوا هنا كنقولوا بلاد اندريتد، نحكيوا على هنا ماده خام موجوده لكن الكوميونيكاسيون هنا مش موجوده، ماناش قاعدين نعرفوا نبيعوا بلادنا، ماناش قاعدين نعرفوا كيفاش نروجوا للسياحه في بلادنا. اللي كيف من بين الحاجات اللي خلينا نرجعوا للواجهه هما توا لي فيديو اللي قاعدين يخرجوا، السوشيال ميديا اللي عاونت السياحه في تونس وما زالت باش تعاون اكثر، راه خاطر الحقيقه عاونت لكن ما زلت نجم تقدم اكثر، ما زال نجم نقدم ونعملوا ما خير. قاعدين نشوفوا في برشا فيديوهات في المناطق الداخليه سورتو اللي حتى التوانسه في حد ذاتهم ما يعرفوهمش. دونك هذه اول حاجه، السياحه الداخليه عاونتها برشا، ابار السياحه الخارجيه اللي لازم الفيديوهات يزيدوا يوصلوا اكثر للعالم الخارجي باش يعرفوا تونس شنو فيها.
1: ولهنا تحية كبيرة للي غوندونور بالحق اللي كان عندهم خليني نقول فضل كبير في علاقة بالبلايس اللي ما كناش نعرفوهم، بالبلايس اللي يقولهما فيرج واللي هكا اكتشفناهم من خلال الفيديوهات امتاحهم. بلادنا مزيانة، بلادنا فيها كل ما يتمناه أي سائح، سواء على مستوى التكلفة، سواء على مستوى اللومبيونس المزيانة اللي نجموا نلقاوها. مهم جدا أنه وزارة السياحة تقوي استراتيجية متاحة خاصة ديجيتال في علاقة بالترويج للسياحة التونسية، خاطر مازلنا ناقصين شوية في علاقة بالتسويق الرقمي، ناقصين شوية في استخدام كل الانفلونسور اللي عنا في تونس من أجل أنه نروجوا للسياحة التونسية. كانت فما مبادرات ومحلها وكانت لقات صدى كبير عنا معناها البلوغور المختصين في الفوياج اللي هما زادة كان عندهم دور في أنهم زادة يخليوا تونس كوجهة يتسألوا عليها ويسألوا عليها العباد، وأيضا الزيارات اللي جاتنا من بعض المشاهير واللي كان زادة عندها امباكت كبير، مشاهير اللي كان عندهم نسب كبيرة متاع متابعة واللي خلى اسم تونس تحكي عليه في المجال هذا.
3: هو فما عديد الدراسات اللي قاعدين يرتبوا في الوجهات السياحية. بون تي تي دبليو هي أكثر من 2009 قاعدين يخدموا على الترتيب للوجهات السياحية، لكن في كل ترتيب تونس تتميز ببوان، واللي هو يقول لك حفاوة الاستقبال متاع التوانسة غاديك كيفاش يتعاملوا مع السائح. نحكي هنا اومينمون، نحكي هنا على المواطن التونسي كيفاش يتعامل مع السائح. لفاكتور يتبدلوا من كل دراسة واخرى، لكن ديما تونس في كل دراسة نلقاو فيها البوان هذا والكريتير هذا اللي هو حفاوة الاستقبال والتونسي كيفاش يفرح خلينا نقولوا ويخلي البيئة مناسبة جدا للسائح انه يكون موجود هنا.
1: غازي عندك
4: تعليق؟ نرجعوا لاستراتيجيتكم اللي قلت انت ان شاء الله وزارة السياحة تزيد تقوي في استراتيجية متاحة باش نجموا نوصلوا لأعلى عدد ممكن من المشاهدات ومن العباد، خاطر العباد توا السياح توا قاعدين يقروا شنو هي الوجهه السياحيه اللي باش يمشيوا لها. الاستراتيجي اللي صاروا في تونس كانوا مبادرات جيده لكنها لا ترتقي الى المستوى المطلوب، خاطر اليوم ايمان يلزمنا نحكيوا اللغه الانجليزيه ولازم نحكيوا اللغه الاجنبيه. ينجم يكون عندي اقوى بلوغر لكن كي باش يحكي بالتونسي ولا باش يحكي باللغه العربيه السيبل نتاعو باش تكون ضعيفه برشا. دونك لي فيديو لي بلوغر اللي موجودين ولي انفلونسور يلزمهم يحكيوا لغات اجنبيه، يحكيوا فرنسيه، يحكيوا انجليزيه، يحكيوا المانيه، يحكيوا باللغات هذيك باش كي تخلط حتى للسائح والا تخلط للمشاهد الالماني ينجم يفهم فاش قاعدين نحكيوا وفي انا بلاد قاعدين نحكيوا. الاكثر من هكا يلزمنا نستدعاو دي بلوغور دو او نيفو على شيل انترناسيونال. اش يعملوا البلدان الاخرين؟ نستدعاك الكلفة متاعك الكل على حسابي، من احسن الوتلة، من احسن الاستقبالات، من كل شيء خالص بحذايا انا، تجي تعدي الصيفية متاعك، تجي تعدي السيجور متاعك، وانت صور اللي تشوفه من غير مانيبولاسيون، خاطر راهم العباد هذوما كي تستدعي بلوغر وتقول له راهو صور هذه وخبي هذه واعمل هذه ينجم يوصلها لانترناسيونال. استدعاه، افرح بيه، خليه يصور الموجود لأنه الموجود مادة خامة جميلة وجميلة جدا أتتخلط للعالم أجمع وترجع تونس كوجهة سياحية.
3: ما لازمه شوية انفستيسمون هذا، خطر اللي بلوغور اللي نحكي عليهم هنا غازي ونيفو انترناسيونال باش يطلب كاشي، ماهوش باش يقبل انه جوست تخلص عليه السيجور نتاعو.
4: هذيك استراتيجيتكم
1: اذا كان يلزمه فلوس الكل. ميرسي عزيز قطاتك انت، هذه نحكي وارقام
2: نحكي أرقام.
1: يا أروى أبو العريس عملت لك الديديكاز، أسمع عملت لي بومباردمو على شين يوتيوب دي وأنا فاهم، يفضل لك البنوتة هدينا لها التحية ربي فضل هيلك ميسون الجميلة. سرورة أيضا صارت تتفاعل معنا تقول قبل السياحة نحكيه على انظافة البلاد، مش معقول سائح يجي والأوساخ مكدسة، واللي هو موضوع مهم جدا في كل مرة تحكي على السياحة كنا اطرحنا الفكرة هذه والأكس هذا. سينو خلينا نمشي معك توت سويت غازي في فقرة ماركت بليس.
0: ماركت بليس،
4: فقرة اليوم إيمان هي كمالة الفقرة البارح.
1: عملنا نيغوسياسيون تاع سالير،
4: عملنا نيغوسياسيون تاع سالير، لكن البارح نجزنا ديريكتومون نيغوسياسيون تاع سالير. قبل ما توصل نيغوسياسيون تاع سالير فما توت ان بروسيس دو ريكروتمون، فما انترتيان دومبوش، اللي الحقيقة الفكرة جاتني من مواقع التواصل الاجتماعي. فما انفلونسور محلي سامباتيك على الاخر إيمان اليوم يخدم على البيست هذية، لكن شنية يخدم فيها بطريقة متاع ديفيرتيسمون، بطريقة متاع تفادليك، قاعد يلقى في رواج وفي الثنية صحيحة أنه بش يكون فاير الأيامات الجاية، لكن النصائح اللي قاعد يقدم فيها ما هيش صحيحة الحقيقة. من نجموش ننصح العبيد نقولوا لهم اكذب في السيفي قد ما تنجم، رأي نصيحة هذية سي سامباتيك، تنجم تضحك، تنجم تكون في خانة الديفيرتيسمون، لكن أراو بش تكذب فينا المون. فما ريكروتور من جهة الأخرى متمرس ابن الدومين يعرف إيش قاعد يعمل، وبالتالي قلنا علاش ليه بوغ لي فريشمون ديبلومي اللي قاعدين يعديو في لي سوتونس نتاعهم الأيامات هذوما، خلنا نعطيهم النصائح الصحيحة بعيدا عن الترفيه، والترفيه نخليوها لمواقع التواصل الاجتماعي. دونك نصيحتي الأولانية بالنسبة للي فريشمون ديبلومي التوانسة اللي قادمين على أونتروتيان، ما تاخوش نصائح من الانستغرام ومن التيك توك، هذه النصيحة الأولانية. هذه الأولانية. بعد خلينا نقدموا بشوية بشوية، راهم مادامهم عايطولك يا إيمان لونتروتيان معناها الشانس نتاع القبول نتاعك ترتقي إلى 50%. اليوم عيطلك عيطلك سولون سي في نتاعك، مازلت ما حكيتش معاك، وبالتالي عندك فرصة جيدة باش أنك تاخو البوست هذاك. الإشكال اليوم أنه راهو مواطن الشغل قاعدة تمشي وتقل الحقيقة، معناها كي تمشي لونتروتيان ماذا بيك تكون حاضر 100% pour saisir l'opportunité. ما فماش فرص باش انك تعدي لونتروتيان الاول وتتعلم والثاني والثالث والرابع والخامس. خذ وقتك بالقدا في الدار، حضر روحك بالقدا، اسمع نصايح نتاع لي زيكسبير باش كي تمشي للونتروتيان الاول ما تضيعش الفرصه نتاعك. لونتروتيان كيفاش تبدا؟ باش تقعد بحث الريكروتور، باش تقعد قدامه في طاوله، والا باش يبدا اون ليني اترافير لي بلاتفورم تيمز وغيره. السؤال الاول باش يقول لك بريزونتيفو، عرفني بروحك. الخطا الشائع الموجود إيمان أني باش نعرفك بروحي، غازي قايد عمري 28 سنة نسكن في البلاصة الفلانية
1: قريت كذا،
4: هذا كله موجود في السيفي. أنا عيط لك على هذا كله، كان أنت من الأول بالكل باش تعطيني الفايب هذي وباش تدخلي في التكرار، ديجا راك باش تخسر الفرص مع الركروتور. ديما ما تنسيش الركروتور

الزم تاعك يلزمهم يكونوا يماتشيو مع البوست اللي حاجتك بيه. مثلا باش تمشي انت مقدم نتاع اخبار يلزمك تكون عالم بالمواضيع السياسيه وعالم بالمواضيع الاقتصاديه، يلزم تكون عندك الكوميونيكاسيون، يلزم تكون عندك جيستيون دو ستريس. دونك خلينا نعملوا سيمولاسيون صغيره، انا اسمي فلان الفلاني، عمري هكا هكا، عندي الدبلوم هذا، ونتميز بانه عندي سكيل في التواصل كبير برشا، نتميز انه عندي الليدرشيب، نتميز بهذي بهذي بهذي. ديريكت انت ديجا بنيت اليان مع الريكروتور هذاك، عطيتو لي سكيلز نيسيسير وفسرت له راني فاهم البوست اللي جاي نعدي عليه في لونتروتيان. الحاجه الثانيه اللي هي الاكسبيريونس. بالنسبه للي فريشمون ديبلومي ما عندهمش اكسبيريونس بروفيسيونيل، مي بار كونتر البوان هذا مهم ومهم جدا، خاطر انت لهنا يلزمك تعرض لا في اسوسياتيف نتاعك. سون في اسوسياتيف ما عشتاش في لي زونيفرسيتي ولا فاكولتي، باش تلقى روحك ان سي في تيبيك معاك 45000 كانديدا واحد آخر كيفك كوبيي كولي. دونك في البارتي نتاع الاكسبيريونس كي تحكي على الفي اسوسياتيف نتاعك تلقى روحك تميزت على الباقي، وما يلزمكش تحكي عليها بفاسون جينيرال، يلزمك تحكي بالضبط شنو هي الفي اسوسياتيف اللي كنت تعيش فيها، شنو هي الاسوسياسيون، ماذا كان وجودك في الاسوسياسيون هذيك، وشنو كانت الفالور اجوتي نتاعك. غاديك انت تبين لي انت انسان اجتماعي، قابلت مشاكل، خدمت مع فرق اخرى، وبالتالي تنجم تزيد غاديك توصل رسائل مبطنه للريكروتور بالنسبه للسكيلز اللي حاجتو بهم في البوست هذاك. دونك اوليو كاني نقول له راني انا باهي في جيستيون دو ستريس، نجم نحكي له على وضعيه نتاع ستريس عشتها في سيمينير والا في كونفرنس، وكيفاش حليت المشكله هذيك. او كما طايشتلكش المعلومه كما هي، ما قلتلكش راني انا باهي نجاري ستريس نتاعي بالقد، لكن بار كونتر صورت لك صوره كامله في كيفاش عرض وضعية ستريسانت برشا وكيفاش جريتها أنا بالقدي. البوان الثالث اللي هو الاكمبليسمون، الانجازات متاعك. الانجازات متاعك لهنا هي لمحة تكنيك صغيرة. مثلا عيتنا الانجينيور انفرماتيك باش نعملو له لونتروتيان متاعو، اي إلي فريشمون ديبلومي، باش يحكي لي على بروجي اونيفرسيتير متاعو. عيتنا له باش يخدم نقولو الفرونتاند، البارتي الفيزوال الموجود. دونك هو ينجم يحكي لي على لي بروجي نتاعو، لي تكنولوجي اللي استعملهم في لي بروجي هذوكم، وكيفاش نجح وكيفاش بريزونت البروجي نتاعو. دونك لهنا اعطاني لي سكيلز نتاعو، اعطاني لي سكيلز اللي ماتشيو مع البوست، اعطاني ليكسبيريونس في الفي اسوسياتيف وبين لي اللي هو اجتماعي، وينجم يجيري لي كونفلي، وينجم يجيري الفرق الاخرى، وينجم يجيري طبيعي على العباد اللي باش يخدم معاهم، وثالثا بين لي انه تكنيكمون زاد فاهم البوست. لو بوين الاخراني اللي هو تيب دو بيرسوناليتي او سان دو لونتربريز، كيفاش باش تكون شخصيتك في لونتربريز. اسكو انت سيريو برشا، اسكو انت تحب الجو، اسكو انت منضبط ولا لا، هذوما كلهم يوصلوا في البوان هذا. كيفاش جيريت لي كونفلي، كيفاش تكون تيم بلاير، كيفاش عرضوك، شنو مال لي بروفيل اللي عرضوك في الفيا اسوسياتيف وخدمت معاهم. تنجم زيدا تعمل اون بيتيت ريشيرش تشوف شنو مال لي بروفيل اللي موجودين، خاطرهم لي بروفيل نصنفوهم بالالوان. زيدا كان تعرف الالوان تقول انت راني انا جو سوي ان بروفيل جودي نيمبورت كوا روج، ونتعامل مليح مع لي بروفيل الاخرين. تعطيني اون سيتواسيون كومبلكس عرضتك في يوم من الايام وقت اللي انتوما قاعدين تنظموا في تظاهره في اليونيفرسيتي نتاعك، وكيفاش نظمتوها دو ا جوسكا زيد. ريت لهنا ولينا نحكيو على حاجه اخرى، اوليو كو اسمي غازي قايد عمري 28 سنه نعمل هكا هكا هكا هكا. لو بوان المهم في هذا انك دو ان دخلت مسرح فاهم امورك، سكيلز عندي، اكسبيريونس، اكومبليسمون، تيب دو بيرسوناليتي او سان دو لونتربريز، هذا ديجا ساعة نحالي ستريس ونحالي تراك، عارف لا ديمارش في مخي شنو باش نحكي بالضبط، وهذا حياة عشتها انا، معناها مانيش باش نقعد نخمم ياسر وانا نحكي. دونك لو بوان تاع ستريس ديجا نحيت منه تراك وستريس، نحيت منه بارتي كبيرة. لو بوان الثاني اللي انا فسرت للريكروتور اللي انا فاهم مليح على الجاي اليوم وفاش قاعد نعمل، ومن غير تضيع وقت راه في 30 دقيقة تنجم توصل معلوماتك الكل. والبوان اهم من هذا كله، اني ما خليتش لا مارج للريكروتور باش يعوم بحره بالقدام معايا ويدخل بيا يمين ويسار ويبدا يسال في اسئله قد لا تكون الاجابات نتاعها موجوده عندي. دونك حصرته انا بالسي في نتاعي،
حصرته أنا بالكاريير متاعي، حصرته أنا بالبروجي متاعي، وبالتالي بعد ما نعملوا البريزنتاسيون هذية من بريزنتيفو، هو باش يلقى الأسئلة باش يسألني على البوان هذوم، باش يرجع لي يقول لي بالله السكيل هذية اللي حكيت فيه زيد ديفلوبي البروجي يونيفرسيتي هذية، زيد يونيفرسيتي هذية زيد أحكي لي عليه، وإلا البوان سيتواسيون متاع اللي عرضتك هذية زيد ديفلوبيها وزيد فسرها لي. وبالتالي لقيت روحي أنا نجيري في الركروتور، مش الركروتور هو اللي جيري فيا.

0: يعطيك الصحة. تقريبا حكيت على كل شيء يا غازي. نقترح تحكي على تيست بسيكوتكنيك والعلاقة بنفسية المترشح. دونك هذا موضوع من المواضيع اللي تنجم تحكيها في ماركت بليس. هكا باش نوصلوا معاكم لنهاية البرنامج. انتم ما زلتوا هكا عندكم لينرجي نسي بون
1: طاح لهو انت نهاية اليوم بالنسبة لي
0: نهاية اليوم ونهاية الأسبوع. ولكن نقول لكم راهو غدوة زاد الصباح باش تلقاوني سي انكور موا. نقول لكم يمسى كوحي معاكم في صباح الخير تونس. ميرسي للفريق الكل. انستكم بيان سور خاطر الجمعه الجايه ان شاء الله ترجع لكم عفيف الغربي وترجع الامور لنصابها بعد الفوضى اللي عملتها في الويكاند على كيف نحيوها برشا. ميرسي عزيز, ميرسي عاز غازي, ميرسي محمود اللي كان بحذينا, ضيافنا اللي كانوا موجودين, ايضا عزيز عوني في الاخراج, وجد عوني في الاخراج الرقمي, وحيده القادري في الاعداد. قبل ما نختم حبيت نحيي برشا رئيس تحرير الإذاعة مهدي بن عمر اللي ملي سمع يمين باش تحكي الدربي خليته أليرت. ولكن باش نحل قوس صغير انه في ديوان فهم راهو عنا ثلاثة حاجات أساسية راهو ديما عنا التوصيات من إدارة التحرير: الحياد والتوازن في كل المواضيع سواء كانت سياسية أو رياضية اقتصادية, الخطاب المجتمعي المسؤول لكل صحفي ولكل مقدم برنامج, وأيضا المسؤولية المجتمعية اللي منوطة على رقبتنا. فهذي الكل نحاول وراه ساعات يصيروا بعض الإخلالات ساعات بعض الهينات وكلها مسائل بشرية, ولكن في المقابل رانا نحب نقدم مادة إعلامية اللي تحترم عقل المتابع واللي تكون تخاطب كل واحد فيكم مهما كان الانتماء متاعه. لعبت تحسب قديش مازال للماتش؟ تقريبا مازالوا 4 سوايع, خمسة سوايع ودرجين. الناس ظهر لي حضرت بلايسها من تو قاعدة تستنى إن شاء الله بالتوفيق كيف العادة للي يربح. دونك أنا نقولكم غدوة إن شاء الله ملتقانا من 6 إلى 7 متاع الصباح في صباح الخير تونس. بعد شوية سيف الدين الكوكي في برنامج البرهين, ربيب فرجاني أيضا من نص نهار الماضي ساعتين في ديوان ترانس, باش نخليكم مع بنت الحي سمير لوصيف ونقولكم أجمل تحيات يمن سكوحي.

0: بوبليسيتي.
1: مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الحادية عشرة ديوان افهم عسلمة. كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشي يفيد بتسجيل حالات صحية خطيرة وصلت إلى حد الوفاة جراء الاستهلاك الخاطئ للمكملات الغذائية، مشددا على ضرورة تصنيف المكملات الغذائية حسب درجة الخطورة وفق ما صرح به لديوان افهم.
2: لي كومبليمون اليمونتير هما مواد تحتوي على عناصر مثل الفيتامينات وكل شيء، وعندها في تحسين النظام الغذائي لكن لا تعوض النظام الغذائي. بار ديفينيسيون فهمنا السادة النواب اللي لي كومبليمون اليمونتير فيهم انواع ويلزم نصنفوهم حسب درجه الخطوره نتاعهم. فما دي كومبليمون اليمونتير عندهم ديزاليغاسيون ثيرابوتيك، عندهم ادعاءات علاجيه، معناها تنجم تكون فيهم مكونات عندهم خطوره وعندهم ديزانتراكسيون مع الادويه ومع الويب. شنو هذوكم؟ سيت اون كلاس ابار، فهمتني؟ الفوق اللي كلاسيفي. وفما مكملات غذائيه عندها ادعاءات غذائيه، معناها كي تستعملوا انت كاين تاخذ في بلوس نيتريسيونيل. راهو المكمل الغذائي ليس بدواء. فما حالات مثلا نتاع سيرتو نتاع التسمين ولا التضعيف، تبقى تاخذ في دواء لون تيرم، تلقى روحها المسار نتاعها تهلكو، ما عادش يعملوا ابسوربسيون، وصلت فما حالات ما وصلت للموت.
1: انطلاق الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة نحو البقاع المقدسة من محطة الحجيج بمطار المنستير الدولي، ويبلغ عدد حجيج ولاية سوسة هذا الموسم حوالي 741 حاجا تم توزيعهم على 4 رحلات مبرمجة أيام 10 و11 و13 و19 مايو الجاري لنقلهم إلى البقاع المقدسة. بداية من يوم الغد فتح دار الحوت بصنامبو والمحميات الطبيعية لاستقبال المواطنين مجانا، وذلك إلى غاية 17 من مايو الجاري. ويأتي هذا الإجراء في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة وإتاحة الفرصة للعائلات والتلاميذ والطلبة لاكتشاف عدد من الفضاءات العلمية والثقافية والبيئية التابعة للوزارة ومزيد التعريف بالموروث البحري والبيئي الوطني وتثمينه. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تعلن عن استعادة 5 رفات لمواطنين مصريين عثر عليهم قبالة السواحل التونسية إثر غرق مراكب هجرة غير نظامية، وذلك بعد التعرف على هويتهم عبر إجراء تحليل البصمة الوراثية. وزارة الدفاع القطرية تفيد بأن سفينة بضائع بالمياه الإقليمية لدولة قطر تعرضت لاستهداف بمسيرات صباح اليوم شمال شرق ميناء مسعيد، وتؤكد السيطرة على حريق محدود بالسفينة دون إصابات. الجيش الكويتي يعلن رصد عدة مسيرات معادية فجر اليوم داخل المجال الجوي للبلاد، مؤكدا أنه تم التعامل معها. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2. Vous écoutez Dion.

0: إليك ربي أتوب، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، نسأل الله تعالى توبة خالصة لله سبحانه وتعالى. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. بعد شوية تنطلق سفينة البرهان.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الورد والياسمين. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يعطيكم حتى يرضيكم. إن شاء الله ربي يجمعنا وإياكم على طاعة، اللهم آمين. ساعة نتواصلوا فيها بإذن الله تعالى حتى يكشي النص نهار مع البرهان على إذاعة الديوان، إن شاء الله من خلالها أن نفيدكم، وإن شاء الله من خلالها أن نكون سبب خير باش ننوروكم في مجال من المجالات كما العادة بإذن الله تعالى. والله لا يقطع علينا عادة البرهان من 11 حتى كشي نص نهار كل نهار سبت وحد. نقول لكم صباح الورد، ونقول زاد العبير صباح الورد والياسمين.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباح الخيرات، صباح السعي والفلاح، صباحكم نجاح لكل المقبلين المستعدين لاجتياز الامتحانات. نعرفوا عنا صغيرات قادمين على فترة امتحانات بمختلف المستويات، وعنا زادة أمهات وأباء يتابعوا في صغيراتهم وحتى هما ستريسي كيما صغار، فنقول لهم إن شاء الله يا ربي بنجاح وتوفيق للجميع، وتثمر هذه الجهود الطيبة أفضل النتائج للناس الكل.
0: أنت قلت كلمتين نسخايبك باش تقول حكاية أخرى، قلت مقبلين صباح الخير والناس، فما ناس مقبلين، وبعد قلت ستريسي. في بالي باش تحكي على الدربي صراحة، بعد تحكي على القراية. خي ما تفتش من القراية عبير.
2: أنا نشوف محور الحياة هي القراية.
0: هي القراية، أي نعم. ولكن زاد مثال شراو ساعة بعد ساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة نحب نقوله للتوانس الكل المقبلين على يوم عظيم، يوم عظيم عند فئة كبيرة ياسر من الشباب التونسي توا اللي وانا شايف في ثنية قاصدين ربي لمباراة وان شاء الله
2: الأربعة،
0: ولكن مع ذلك قاصدين ربي باش يشدوا بلعيسهم باش كذا. نحبوا نقولوا لهم ما فماش مشكل انك انت تتفرهد، ما فماش مشكل انك انت تشجع الجمعية اللي تحبها، ما فماش مشكل انك انت تفدلك على صاحبك اللي ما يحبش الجمعية اللي انت تحبها، لكن المشكل الكبير انك انت يوصل بيك الشيء الى التعصب، ويوصل بيك الشيء الى التشدد، يوصل بيك الشيء الى العنف ربما، لانه نحن نخشى ما نخشاه انه المحبة هذه المفرط فيها خليني نقول ربما تتحول الى اعتداءات او عنف. ذاك عشان نحب نقول التوانس الكل اللي قاصدين ربي للدربي واللي مش قاصدين ربي للدربي، اللي باش يقعدوا في القهاوي ولا باش يقعدوا في ديارهم، نقول لهم راهم مجرد مباراة كرة قدم، ما هي الا رياضة باش الناس تفرهد على رواحة من قبيل ساعة بعد ساعة، ما هي الا تفدليكات. انا تو هنا وعزيز قبيلة نفدلك ونلعب ونضحك وهكا وكذا، ولكن توفى غاديك ما نتحولوش.
2: دربي في استاد راهو، دربي في الدار. انا مثلا
0: لا انت تحكي على الدار، سنه نعطيك الكلمه على الدار. الدربي تو في الريجي ما بين وجدان وما بين عزيز، راهو رد بالك. انا ما فهمتش علاش ويكاند على الكيف، هما لما حالت عدى باساج محلاه اليوم الصباح ما بين زوز توامه، اللي واحد يحب الترجي واحد يحب النادي الافريقي، ولكن فما دربي احلى بياسر. معناتها انا كان جيت انا باش نعمل البرودكسيون تاع الحكايه نجيب عزيز وجدان، فهمتني؟ وجدان مسكينة مبتلات عندها مشكلة أخرى توا ديجا العشية، فهمتني؟ ولا ربي يهنيها وربي يبقى عليها الستر إن شاء الله. تضحك تضحك وجدي. على كل حال عبير، علاش أنا نتذكر وأنا صغير في باب الخضرة، أنا كنت نسكن باب الخضرة، نتذكر كانت الحومة كنت تلم في دار عزيزي، وزوز جمعيات ويتفرجوا الناس كل تشرب في التاي مع بعضها، الناس كل تضحك وتلعب مع بعضها، الناس كل تاكل في المقروض مع بعضها، وجو حتى تلقاه متغشش والاخر يبدا فرحان وشيخ عليه، ولكن ما فماش حتى مظهر من مظاهر العنف، وما فماش شنو اللي صار
2: بالضبط. هو حتى انا نثبت، انا عندي اخواتي زادت ويما، واحد فيهم يحب الافريقي والاخر يحب الترجي، والدربي موجود في الدار ونعيشوه في الدار ونتفرجوا في اجواء احتفاليه، ونبداو نستناو وقتاش تربح الترجي، على خاطر وسيم وقت اللي تربح الترجي عنده تفاعلات معينه ويبدا الزاهي وشيخ وعامل جو، وقت اللي تربح الافريقي اسامه يدخل في مود اخر زاده نتاع زهو وجو وتنبير وتفدليك. وبالمناسبة نوجه لهم تحية أخواتي الاثنين،
0: وهما الزوز راهم نرمن ما يتحاسبوا لأنهم من آل دمق، وكي نحكيوا على آل دمق نحكيوا على سفاقس، نحكيوا على سياسيس
2: الوالد يحب سياسيس.
0: أيوة الجامعة التونسية لكرة القدم في داركم.
2: بالضبط، فاحنا عنا الأهواء الكل والميولات الكروية الكل، وكنا متعايشين وشيخين وديما نلقاو ثنية للتفرهيد للضحك لهذا التعايش. انت سألتني شنو اللي صار اليوم؟ اللي صار اليوم نوع من أنواع التعصب، نوع من أنواع الانغلاق، نوع من أنواع التشدد، والتشدد هذا اللي تغذي فيه المنشورات ومواقع التواصل يخلينا نسميوها بنشر الفتنة ما بين الاثنين. فهذه صعيب، هذه موجع، لأنه في نهاية الأمر الكرة هي ملاذ، هي مهرب، هي ترويح عن النفس، هي لعبة من أجل المتعة والمؤانسة، معمرها ما كانت نقطة خلاف. راهو يجب أن لا ترتقي إلى هذه المنزلة، ما يلزمهاش تكون نقطة تفرق ما بين جهتين أو ما بين توجهين. أو راهو نلقاو فصل حدودي في بعض الشوارع، جماعة الفريقي ما يتعديوش من الشوارع الفلانية وجماعة الترجي ما يتعديوش.
0: أنت ممكن مغرومة بالكرة برشا، وفي نفس الوقت يمكن أصغر مني معناتها حتى في العمر، لكن احنا عشنا فترة التسعينات، الفترة الذهبية، نتذكر مليح وقت اللي كان الدربي بزوز جماهير، رانا نمشيو فرد كرهب، راهو الناس تمشي فرد كرهبة، ياكلوا يتعداوا ياكلوا صحيين تونسي وصحيين فرد هنون. يعني شنو اللي صار اليوم؟ ولينا نحكيو على ناس تحب تحرق بارك وناس تحب تحط في العجالي وتحرق في درجة، شنو
2: يعني
0: ما بينها وما بين عملية القتل راهو شعرة.
2: نعم، هذيك هي إدارة العنف وتغذية العنف وتأجيج النوازع العصبية، ولهنا نحكي على التعصب. هذا هو اللي خلانا ننساق وراء حركات ما تشبه لناش، وراء تفاعلات خاصة التوانسة. فلهنا دعوة للكبار وللصغار الاثنين باش يكون فما نوع من التهدئة، وإلا الخطاب ما يزموش يكون متأرى وقت اللي نفدلك، وما نمشيوش بتفدليك إلى آخر نقطة تفصل ما بين الهزل وما بين المساس بحدود الآخر. خلينا نقول
0: عمناول في البرهان حكينا على الظاهرة هذه، وجبنا حتى مخدينا مختص سوسيولوجي في الموضوع وحتى مختص نفسي، وتبيننا من خلال هذه الظاهرة اللي ما كانتش موجودة أنه راه فما أسباب سوسيولوجية وأسباب اجتماعية وأسباب حتى اقتصادية وربما حتى أسباب نفسية يعيشوها الشباب. لما لا، إن شاء الله ما نحبوش نهول الأمور، بعد ما تدفى الأمور وتطفى الأمور نعملوا حلقة مرة أخرى باش نبينوا اللي راه العنف ما عنده وين يهز. شجع جمعيتك كيما تحب بالطريقة اللي تحب عليها، ولكن رد بالك رانا إنما المؤمنون إخوة. نمشي وسيدي، فما شكون يقول لك رانا نحب نحكيه على نظام الطيبات، النظام هذا الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، بالرغم أنه فما بارشة إذاعات وبرشة قنوات تلفزية تحدثوا عن الموضوع هذا، لكن نحن باش ناخذوها
2: بإذن الله تعالى، برهان مختلف
0: بإذن الله تعالى. خلينا ما نكشفوش الأوراق نتاعنا، إن شاء الله في الحلقات القادمة باش نحكيه على هالنظام الغذائي هذا اللي الحقيقة نقاط استفهام عديدة حوله، باش يكونوا معنا مختصين في العديد من المجالات بإذن الله تعالى. ولكن قبل هذا نبض الواقع.
2: في نبض الواقع اليوم نحب نحكي لك على مسجد لم يصلى فيه قط أبدا. عندك عليه فكرة وإلا ليه؟
0: أعطينا طريقة.
2: راجل المقطع المصور هذي على مواقع التواصل وعلى المنصات الرقمية بمختلف أنواعها، نحكي على اليوتيوب، نحكي على الفضاء الأزرق، وحتى على التيك توك. هو مسجد في حديقة قصر شفنسكن في ولاية بادن فورتنبورغ بألمانيا، تبنى آخر القرن 18 ما بين 1779 و 1793 بأمر من الأمير كارل تيودور، اللي كان متأثر ياسر بالمعمار والعمارة الإسلامية، كانت رايجة العمارة الإسلامية في أوروبا في تلك الفترة. لم يبنى لغرض ديني أبدا، رغم أنه كانت فيه أو كان متكامل الأركان. العمارة الإسلامية كانت مثالية كما قاعدين نشوفه في المقطع المصور، فيه القبة، فيه المئذنة، فما تصميم متقن، نلقاو حتى الغرفة الداخلية اللي موجودة للإمام، ولكن لم يصلى في هذا المسجد قط. واليوم يعتبر معلم سياحي يمشيوا له الناس يزوروه معلم تاريخي مفتوح للزوار، ولكن لم يذكر أنه أقيمت فيه لا صلاة جمعة ولا أي صلاة من الصلوات الخمس، ولم يؤذن فيه. فنشوف التأثر بالعمارة الإسلامية والمعمار كنوع من أنواع الفنون في تلك الفترة. ما كانش عنده حتى تحرج بناء المسجد في حديقة بيته، في حديقة قصره، لأنه كان مفتون بهذه العمارة، بجمالية هذه العمارة. اليوم نحن نهدم شواهد العمارة الإسلامية لنعوضها بعمارة عصرية خالية من الملامح، مجردة من التفاصيل، باهتة صماء خرساء، لا تتحدث لا عن روح ولا عن بصمة ولا عن هوية. وهذا هو المؤسف في المقارنة بين استثمار العمارة فيما مضى وشواهد العمارة اليوم في واقعنا.
0: أنت خذيتها من منظور معماري، من منظور جمالي، أنا أقول لك من منظور شرعي ومن منظور ديني. المسجد الذي لم يصلى فيه لا جمعة ولا خمس لا يعتبر مسجد، مجرد حيوط، مجرد بنيان هكذا. فرب مسجد ربما بالبساطة نعاود،
2: إذن هو
0: فقط
2: ياخذ،
0: حبيت نعطيك صورة مشير أخرى.
2: جميل المعلومة. هو ياخذ تسميته من
0: هو مسجد، يعني مقتبس من السجود، من عملية السجود أصلا. فإذا لم يتم فيه السجود على جمالية هذه الصور،
2: وإن
0: بني بكماله وتمامه وجماله وصوره، وأنا في الحقيقة مفتون، ما شفتش هذا المقطع، توقع نتابع فيه معاك، جمال رهيب، ولكن إن لم يصلى أو إن لم يسجد في هذا المسجد بين ظفرين المسجد فهو ليس مسجد،
2: فهو عمارة،
0: فهو عمارة، فهو مجرد
2: مبنى.
0: بنيان. فالإسلام يراعي الجانب الجمالي، لكن الأصل في المساجد. ذاك ليش نعطيك، نمشي معاك الأبعد من هذا. بعض الفقهاء يمشيوا الأبعد من هذا، يقول لك راو ليس من المحبذ شرعا أن تزين المساجد من الداخل. طبعا شو معناتها مش محبذ شرعا؟ يعني تخلي المصلي أو المقبل على الصلاة ربما أثناء الصلاة يفتتن ببعض نحن ساعة واحد يدخل يصلي في جامعة ما يعرفوش، أول حاجة عملها يبدأ يثبت على اليمين على اليسار، ربما يشغل نفسه بهذه الجمالية على العبادة والطاعة. ذلك علاش ترقى في جربة مثلا، في جربة ترقى أغلب، مش أغلب، تقريبا 90% من المساجد في جربة ما تلقاش في إلا الحيوط، إلا الجدران البيضاء. وعلى فكرة الجمالية أجمل بكثير، ما تلقاش لا كواتر معلق ولا زينة ولا غير
2: زخرف،
0: ولا زخرف ولا شيء،
2: ولا نقوش
0: ولا شيء. أغلب مساجد جربة تلقاهم بيضاء، يعني جدران بيضاء. وعلى فكرة تستشعر سكينة وراحة ليس بعدها سكين.
2: أنا تصورتها نوع من أنواع المحافظة على المعمار اللي موجود في جربة، لأنه هذك هو السائد حتى في الديار. لكن عمري ما كنت نعرف أنه الأمر متعلق
0: لا
2: بجانب
0: لا شرعي. منهي تزيين المساجد، منهي عليه شرعا. هاني قلت لك تزيين أو الإفراط في تزيين المساجد راهو فيه كراهة شرعية. خذها قيدها عندك يا بي،
2: سجل.
0: عندك شي حاجة أخرى فينا؟
2: أكيد ما زلنا في التراث واللمسات التراثية. نساء إسبانيات يستبدلن مظلات بلاستيكية في شارع تجاري كما قاعدين نشوفه بأعمال كروشيه فنية محاكة يدويا، تحول الفضاء العام من مساحة جمالية إلى من مجرد شارع إلى مساحة جمالية نابضة بالهوية والفن. فما بصمة حرفة تراثية، فما روح تضامن مجتمعي. انسى هذوما وقت اللي يتلموا باش يخدموا السقف الكروشيه، ما كانتش المبادرة تقتصر على فعل تجميلي، كان فما رسالة حضارية خلينا نقول تعيد الاعتبار للعمل اليدوي، تمنح المرأة دور ثقافي وتمنحها زادة دور ريادي في صناعة المشهد الثقافي، وتعكس ثقافة إبداع مستدام نخرج بها من استهلاك سريع، من استهلاك مستنزف. عايشين برشا استهلاك، برشا بلاستيك، برشا شتات بصري. تجي المبادرة هذه وتحول الشارع إلى هوية بصرية ثقافية، تحول الحياكة من نشاط منزلي داخل أبواب مغلقة إلى انفتاح بصري في مساحات عامة. الجمال هنا اللي تنسج بالأيادي كأنه كان فيه قدرة على صناعة الانتماء. وبالمناسبة هذه نحب نحكي على صناعاتنا التقليدية التونسية. صناعاتنا التقليدية تشغل حوالي 300 أو تشغل حوالي 300 ألف حرفي، أي ما يمثل 11% من السكان الناشطين. من 300 ألف هذوما عندنا 85% نساء، 4% مساهمة في الناتج القومي الخام، 2.5% مساهمة من الصادرات، 5000 فرصة عمل سنويا. علاش ما يكونش فما مبادرات بهذا الكم، بما يزيد عن 75 حرفة وصناعة يدوية تزخر بها البلاد التونسية؟ علاش ما يكونش عنا مبادرات بهذا الشكل؟ نحكيه على تنمية مستدامة، نحكيه على بيئة نظيفة، نحكيه على جمالية بصرية، نحكيه على تأصيل هوية ثقافية تبدأ من بعدها الجمالي إلى بعدها الانتمائي، ونحكيه على استثمار لمهارات يدوية لنساء تونسيات. وفوق من هذاك نحكيه على سياحة ثقافية جاذبة. اليوم تونس عندها كل مقومات السياحة الجاذبة، ولكن استثمارها هو الذي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. ولهنا نتوجه بنداء إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية، إلى وزارة المرأة، وزارة السياحة، أن يتم استثمار هذا المخزون والرأس مال البشري اللي عنا وموروثنا الثقافي في صناعة هوية بصرية تصدر في سياحة ثقافية.
0: أنت باش تتوجه بالنداء، وأنا زادة في كل مرة نلقى الفرصة باش نتوجه بالنداء إلى كل شباب تونس اللي قاصد ربي الاستاد واللي خارج استاد. نحب نقول لكم رانا كلنا نحب الكرة، والكلنا كل واحد فينا هكا عنده انتماء ربما الجمعية من الجمعيات، ولكن احذر، راهو زلة من الزلات أو غلطة من الغلطات اللي تنجم تكون في قالب هكا نسيت روحك وتخمرت، راهو تنجم غدو الحي تخلي أمك تبكي عليك، غدو الحي تخلي أمك تبدأ مسكينة مرمدة من بلاصة لبلاصة تلوج عليك. يهديك يصلح رايك، أنا نقول لك حب جمعيتك وشجع كيما تحب، ولكن رد بالك، خاصة نزيد نقول راهو رد بالك، الذات الإلهية، الذات الإلهية، الكفر، سب الجلالة اللي قاعد ينتشر في كل الملاعب التونسية انتشار النار في الحطب. رد بالك، راك انت راك تسب في رب العزة اللي اعطاك لسان وعينين وشفتين، اللي اعطاك روح، واللي اعطاك الصحة، واللي اعطاك راهو ينجم يفقدها او تفقدها في اي لحظة من اللحظات. انا في كل مرة نحب، انا متأكد اللي فما توا جماعة شباب قاعد ماشي شيخ، ونحبوا شبابنا ديما شيخ، لكن احذر احذر، غدوة الحي اليوم حد، غدوة الحي راك تصبح تخدم، غدوة الحي راك تصبح تقرأ، ما تعرفش على روحك، تنجم بحركة من الحركات نجم لا تصبح تخدم ولا تصبح تقرأ. صحيح ولا أنا غلط؟ يعني
2: صحيح صحيح. هذاك علاش يلزم وعينا يكون ديما حاضر، فكرنا يكون ديما حاضر، نخمو في رواحنا، في مستقبلنا، نخمو في بلادنا، نخمو في أهلنا، في أميتنا، ما نحاولوش لحظات الفرحة ولحظات الزهو إلى مشاكل أو إلى صدمات أو إلى أزمات، والله لا يقدر أحيانا تولي مصائب. راهو نحكيو على حالات عنف قد تؤدي أحيانا إلى الوفاة، وفما ناس تخسر مستقبلها وتسجن بسبب أعمال شغب وأعمال عنف هي مسؤولة عليها، ولكن في تلك اللحظة كان وعي الشخص مغيب. فخليه ديما مع وعيكم حاضر، وراهو الفرحة لحظة، والله الفرحة لحظة، فما تخليش مستقبلك معلق بلحظة.
0: وبالمناسبة عبير، مدام حكينا على الموضوع هذا، يا نعرف اللي فما فئة ديما ما نذكرهاش، يعني اللي هي القائمة على الأمن، رجال الأمن عموما اللي مصباح اليوم قاعدين نشوفوا فيهم في الكياسات التونسية، ربي يكون في عونهم. هذوكم راهم عائلات عندهم صغار وعندهم كذا، وهما بيدهم نقولوا لهم مثالش، هذوكم ولادنا
2: مسؤولية،
0: وتحلوا هما بيدهم، قولوا لهم زاد نتحلوا بشوية بشوية هكا، صبر على شبابنا وكذا.
2: زاد الأمن راهو ما عندوش مشكلة مع شاب في حد ذاته، بقدر ما هو مكلف ومناط بعهده مسؤولية كبيرة. راهو إذا لم يكبح جماح هالتصرفات الطائشة ممكن تمتد الشرارة وتولي أسوأ من ذلك. فنراعيوا بعضنا شباب،
0: نراعيوا بعضنا والكلهم توانسة، والتوانسة الكل أمنين وشباب وشيب وأطفال، الكل نحبوا تونس الكلها بخير.
2: حتى في ديارنا نراعيوا بعضنا وبلاي لهنا إحالة
0: باقي في الدار باقي هاو
2: لا حتى الراجل زيدة اللي يكون عصبي أكثر من لازم واللي تكون ردات فعله على أولاده وعلى مرته ومش نقول يوتر أجواء البيت، لكن فما زيدة حالات من العنف اللي تصير داخل البيت بسبب ماتش متاع كورة.
0: صار معك صار معك عمبي.
2: الحقيقة لا
0: هاي بي الحمد لله ربي بقى عليك الستر إن شاء الله ربي يحفظكم.
2: أنا الدار أنا مبدأ عندي في الدار
0: أيوة
2: الدار محايدة فيهش كورة فيهش أنت كل الانتماءات خارج البيت.
0: الله يكون في عونهم إن شاء الله.
2: أمين.
0: يلا بسم الله بعد شوي إن شاء الله بشكون بحذانا الدكتورة أسماء هلال بإذن الله تعالى بش نتحدثوا على موضوع مهم جدا. الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة اختصاص علوم التفسير، هذا بش يكون بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
3: البرهان

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: البرهان 11:33 دقيقة حتى النص النهار بإذن الله تعالى مع البرهان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. معنا كما العادة وكل نهار حد دكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاللهم تقبل. اللهم آمين.
2: اللهم آمين. دكتورة بارك الله فيك وربي يحفظكم وربي يستخدمكم وربي إن شاء الله يستخدمكم للدعوة إلى الله عز وجل كما يحب ويرضى. كلنا نسعى إلى مقصد، إلى صفة يحبها الله تعالى ويرضاها، ألا وهي أن نكون أولئك الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى ونعتهم بأنهم الطيبون. الطيبون، ولو نبدأ نذكر الآيات القرآنية التي ذكر الله تعالى فيها الطيبون، أو الأحاديث النبوية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فما حديث نبوي شريف دكتورة في آخر لحظات، أنا شخصيا يمسني برشا في آخر لحظات كل مؤمن، الحديث اللي يقول فيه هو الحديث طويل، ولكن فيصعدون به وما من ملأ مروا عليه إلا وقالوا ما هذه الروح الطيبة، فتقول الملائكة إنها روح فلان ابن فلان، ويسمونه بأحسن الأسماء التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا، هذا الفلان الطيب، هذا الفلان المتصدق، هذا الفلان الذي كان يكرم الفقراء والمساكين، هذا الفلان اللي يعني يصفونه بأحسن الأسماء. هذه الأسماء من يحددها في نهاية الأمر؟ مش هما، أنت الذي تحددها من خلال تصرفاتك، من خلال أعمالك، من خلال تلك الفترة اللي عشتها في الحياة الدنيا واللي أعطاها لك ربي سبحانه 50-60-70 سنة، أنت اللي تحدد الصفات التي ستنادى بها في هذا الموقف العظيم حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه يعني ما هي الصفة هكذا تأتي يعني إلا إذا كان أنت تخدم عليها. ما معنى هذه الآية بداية حتى يميز الخبيث من الطيب، وكيف نصبح أو نسعى أو نكون من أولئك الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة المباركة؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليك وسلم سيدي رسول الله. بداية، نعم سيدي الكريم، عندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى والآية التي تفضلتم بذكرها في سورة آل عمران، يقول الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان لمؤمن ولا
2: ما كان الله
3: ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. جميل جدا سيدي الكريم، ونحن نقرأ هذه الآية ونحن نقرأ قراءة تدبرية دائما. نحن الهدف من وراء هذه الحلقات إنه كيف يصير القرآن واقعا نعيشه، كيف نصبغ بصبغة القرآن الكريم.
2: نعم.
3: صبغة الله. فهذه الصفات الطيبة كصفة الطيب يحب الله سبحانه وتعالى وينعت بها أو يصف بها أحبابه. فعندما أقرأ الآية حتى يميز الله الخبيث من الطيب، يعني يتبادر للذهن مباشرة كيف لي أن أكون أو أصبغ بصبغة الطيب ولا أكون في من هؤلاء الذين قال الحق سبحانه وتعالى فيهم أو وصفهم بالخبث. فحتى أخرج من هذه الإمازة، أحيانا الإنسان يبحث عن ما هي الصفات التي توصل، مدام ربي سبحانه وتعالى جعل المؤمنين في دائرة الاختبار. هو لما يقول الحق سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني إذا كنت مؤمنا حقا فاعلم علم اليقين أنك ستدخل في دائرة الاختبار. ما هو سيدي، لن ينجح الإنسان في أي مرحلة من المراحل إلا بعد اختبار. فكذلك المؤمن لن تصبغ بصبغة الإيمان الكامل حتى تختبر، حتى تفتتن، حتى
2: حسب الناس
3: بالضبط الله
2: يفتح. هذا هو أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يفتن. أي يختبروا،
3: أيوه يختبروا. يعني ربي سبحانه وتعالى يريد أن يرى كما يراك في ساعة الرخاء، مقبلا عليه، محبا لأحبابه، يبتليك كذلك، فراء عملك ساعة الابتلاءات، ساعة إعراض الناس عنك، ساعة عدم تقدير عملك أو الاهتمام بك أو الإساءة إليك مباشرة أو غير مباشرة. هي اختبارات يضعها الإنسان أو يضع فيها الإنسان من قبل الحق. فلما الإنسان يقول كيف لي أن أكون طيبا، هو سيدي أجري استبيان بحث يعني علمي، من ما هي أقرب صفة للطيب، لمفهوم الطيب هذا؟ وجدوا أن أقرب صفة لمفهوم الطيب هو الشخص المتسامح.
2: الله.
3: وهذه طبعا تحتها يعني معاني عميقة جدا. يعني متى ما صبغ الإنسان بصبغة السماحة، يعني صفة يحبها الله ورسوله. فإذا أردت أن تكون طيبا فلا بد أن تركز على المفاهيم التي تسوقك إلى دائرة المسامحة. والمسامحة هي عملية مفاعلة، يعني ما تجمش تكون متسامح بمفردك، تكون طائع لله نعم، قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى نعم، ذاكر نعم، ولكن متسامح إذن هي عملية تفاعلية بينك وبين من أحببت، وبينك وبين من يكن لك قد يكون عداوة، بغضاء، لا يلقي لأقوالك بابا، يعني صنف من الناس تتعامل مع برشا ناس. طيب يعني فربي سبحانه وتعالى سيدي كريم أراد أن يدربنا. الرتبة أو هذه الصفة هدف ومطمح كل إنسان. أحب نركز على هذا الجانب، كيف لي أن أصبح متسامحا، أو ما مفهوم، هل ربي سبحانه وتعالى ركز على هذه المعاني في القرآن الكريم؟ نعم كثيرا. يعني الآيات المبثوثة عن العفو والصفح والمغفرة ملفتة للنظر، مع أن المؤمن يمر أو المسلم يمر عليه مرور الغافلين للأسف سيدي، مش مرور الكرام. إذا مر الإنسان مرور الكرام على آية يعني نزل في بحبوحتها، ذاق من أنوارها، عاش حلاوتها. فالمفروض عندما ربي سبحانه وتعالى يتدرج بنا، مثلا سيدي خلنا ياخذوا احنا نقاط هكا نوعا ما، خطوه بخطوه، كيف لي ان ابلغ هذه الرتبه؟ اريد ان اوصف بصفه الطيبين، ما الطيبات للطيبين. ربي سبحانه وتعالى يقول مثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمه الطيب مبثوثه في القران الكريم. طيب اذا كان الاستبيان يعني أوصلنا إلى أن المسلم المتسامح هو أقرب ما يكون إلى صفة الطيبين، فكيف لي أن أصل إلى هذه الرتبة إذن؟ ربي بدأ يدرج معنا سيدي. لو ننظر في كلام الله هيد نخذ على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى ربي يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هيد نقف هنا شوية. يعني ربي سبحانه وتعالى حطني قال لي راه ستختبر أيها المؤمن في دائرة تحبها أنت، تعني لك الدائرة الأسرة الضيقة، الأزواج والأبناء، أحب ما يكون إلى الإنسان. ربي يبدأ يختبرنا من غادي، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قد يكون حتى عدو في يصعب عليك حتى الالتزام بدينك كما يجب، يصعب عليك ظروف الحياة، يطلب منك متطلبات كثيرة، حتى سبحان الله تلقى من الذرية من هو طائع لله، وقد تلقى من الذرية سبحان الله ابتلاء، إذا تسلط عليه الشيطان فهو يكون أصلا أحيانا عبء في البيت، ويز مطلوب للأب والأم أن يصبروا عليه. فربي مش يرقيني إلى مراتب هذه العالية، قال ابدأ بالدائرة الضيقة، لابد أن تمارس العفو والصفح والمغفرة في دائرتك التي تحب. إذا نجحت فيها ارتقيت إلى الدائرة التي أعلى. يعني إنسان علش ربي سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما نجمش نصبر على غيري في الدعوة إلى الله، ولا نرى العاصي اللي هو مصر على المعصية ونصحته مرة الأولى وثاني مرة وثالث مرة ونقول شبيه ما سمعش الكلام، إلا ما نكون أنا قدمت لنفسي في الصبر على من أحب. لأنه إذا أحببت زوجك، أحببت أبنائك، أحببت أخاك، أحببت الدائرة اللي هي خلنا نقوله في الدائرة الضيقة، يسهل عليك معالجة المشاكل. لأن المحبة سيدي تجبر النقص، المحبة تعلمك الصبر، المحبة تعلمك التجاوز والتغافل والتراحم والتغافل عن أخطاء الآخرين.
2: نحب نتفاعل معك دكتورة، كلام جميل جدا، وأنا مسني برشا أنه الموضوع الاستبيان هذا صراحة ما كنتش على علم بيه وما نعرفوش، أول مرة نسمع اللي أقرب صفة لصفة الطيب هي أنك تكون متسامح. يعني وقتين نشوفوا واقعنا، ونشوفوا معاملاتنا ونشوفوا مع زملائنا ونشوفوا حتى في الكور الواحد يعني في الميدان الواحد صحيح. حتى من الدعاة صحيح. حتى من العلماء حتى من المختصين في مجال من المجالات لا نرى هذا الأثر وتراه ملتزما صحيح. وتراه حافظا لكتاب الله تراه مترقيا في درجات العلم ولكن في نفس الوقت على الرغم من أنه يمتلك هذه الدرجة من العلم والفهم والدراية والمعرفة والحفظ وغيره تراه ما هوش متسامح يعني تسلب منه صفة الطيبة يعني لا يمكن وصفه حسب هذا الاستبيان أو انطلاقا

0: نعطي نصحة للغير طبعا. هذه عملية تفاعلية. فالتسامح يعلمنا سيد الكريم أو حتى نصل إلى هذه الصفة هي صفة كمال مطلق. الحق تبارك وتعالى يريد أن يربينا، وكما قلنا التربية هي إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعدادك. فربي يحب يربيني على صفة التسامح حتى أكتب من الطيبين وكل من يسمعنا ويشاهدنا يا رب العالمين.
1: أمين يا رب.
0: فنبدأ في الدائرة الضيقة. الدائرة هذه إذا نجحت فيها مع الزوج والأبناء أو مع الزوجة والأبناء، ربي ثم بعد ذلك ينقرني طبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان نجحت في أن أعفو وأصفح وأغفر في الدائرة الضيقة التي أحب والتي أعيشها أو أعاشرها معاشرة يومية، ربي ينقلني نقلة ثانية من بعد. إذا كان نجحت في المرحلة الأولى، وهناك من يخفق حتى في المرحلة الأولى سيدي، تلقاه ما تجوزش حتى على زوجته على أبنائه، تلقاه عبء في البيت الأب، أو قد تجد الأم عبء في البيت، أو قد تجد سبحان الله لنا مسؤوليات كبرى تجاه الأبناء. كما نطلب أن تبرنا أبناؤنا، لابد أن نكون بارين بأبنائنا كذلك. أن نحسن معاشرتهم كما رب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الجيل الأول. بعد المرحلة هذه الأولى تأتي المرحلة الثانية حتى أصل إلى مرحلة المتسامح المطلوب الذي يصبغ بصبغة الطيبة. المرحلة الثانية ربي يقول لي أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث أنه جاءه أعرابي يحدثه عن سوء معاملة بعض الأقارب. طب الدائرة توسعت، خرجنا من الدائرة الضيقة إلى الدائرة الموسعة. الأقارب تعنينا، الأقارب يعنيونا برشا، يعني نحكي على الإخوة على الأخوات الأعمام الأخوال، عنا محبة ولكن من درجة ثانية. طيب فهذه المرحلة يجي الأعرابي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن إليهم ويسيئون إلي يا رسول الله، أصلهم ويقطعون يا رسول الله.
1: أغلب سمعني دكتورة، أغلب تصرفات أو أغلب الإجابات اللي أحيانا نعتلي المنابر وفي الدروس وحتى في بعض في وسائل التواصل الاجتماعي، سامح وتجاوز وكذا، سامح يقول لك يا شيخ ولا يا أختي ما عندكش فكرة شنو حجم الإذاية التي يعني لا أستطيع، يعني شيء أقوى مني، يعني كيفاش نتعامل مع هؤلاء؟ يعني أنا إذا كان أنا أصلا يقول لك أنا طلبت سماح وتجاوزت ولكن زاد الإذاية زادت أكثر وأكثر، كيفاش نعمل هنا دكتور؟ هو ونوصله في الحديث ومن بعد كان تحب تجاوب على
0: نعم هو أجاب عن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كنت كما تقول. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأخذ الوصف ما دام ما سمعش من الطرفين من عدله صلوات ربي وسلامه عليه أنه يصدر الحكم من القول
1: على ضوء
0: ضابط. هذا الضابط نعم. فقال إن كنت كما تقول فإنك تسفهم الملة في أعينهم، تسف الملة في أعينهم، ولا يزال لك من الله سلطانا نصيرا ما دمت على ذلك. شو نفهمه الحديث؟ يعني أنت توا أيها المبتلى بهذا الابتلاء أنت في رتبة إياك أن تسقط منها. ربي حطك في اختبار مليميز، حطك في اختبار صعب لن يستطيعه الكل، ولكن ربي قدره عليك فإنك قادر على تجاوزه إن كنت تبتغي الدرجات العلى. معناتها المعنى هنا يعني لا يزال لك من الله سلطان النصير، ما ترك مكش وحدك، رغم ماكش تواجه في هذه الموجة من الإساءة وعدم الاكتراث وعدم المبالاة والطعن قد يكون والقطيعة، ماكش تواجه فيها وحدك، إن الله معك، الله ناظر لما تعمل وناظر لما يساء فيك. يعني هو ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا، فالحق سبحانه وتعالى هو الحكم. فلا يزال لك من الله سلطان نصير ما دمت على ذلك. فكأنما هي رتبة إذا كان اجتزتها قد يكون أو قد يطول أمد البلاء. أي نعم كلام الناس صحيح، قد يكون مش محكيت جمعة جمعتين شهر شهرين، قد تطول إلى سنوات هذه القطيعة وهذه الإذاية، ولكن على قدر صبرك على هذا، على قدر صبرك على طول أمد البلاء، على قدر مراقيك في الجنان، على قدر الطيب الذي تستقبلك به الملائكة يوم
1: والحدود متاحة. دكتورة ديما نحب نمشي للواقع، لأن السؤال ديما عند العوام يقول لك باهي أنا مسامحك، الحدود متاعي وين؟ يعني حدود المعاملة ما بيني وما بين الناس هذوما اللي هما شادين في الإذاية، هل أني أتواصل معهم دائما، نمشي معهم يخرجوا معايا يجيوني نمشي لهم، وإلا الحدود متاحة مجرد اتصالات في الأعياد في المناسبات طبعاً. نحكي على الناس اللي راهو تمكن بيهم الإذاية. يعني هذاك يعني مش باش نقول ما فيش دواء، ربي سبحانه وتعالى قادر أنه يغير الأحوال، ولكن وين حدي معاه الهجر؟ هل يمكن الحديث عن الهجر الجميل؟
0: طبعا حسب الصلة. إذا كانت صلة الأرحام التي لا بد من صلتها، فلا بد أن تأتيها في الأوقات التي يعني وأوقات الصلة في الأعياد في المناسبات، التفقد بالهاتف إذا كان نحكي على أعمام أخوال أرحام، هذا ما لا شك فيه. أما العلاقات العابرة أو العلاقات التي ليست مكلفا بوصلها الوصل الكامل يعني دائما، فأنت فيها بالخيار، يعني الإنسان فيها بالخيار.

0: خيار ما دام الإنسان ما هوش بشي يقعد يعرض نفسه للإذاء في كل وقت إلا إذا كان مطلوب أن يصل ذلك الطرف مطلوب شرعا يعني. أما بخلاف ذلك فلا, هو الأصل ده قاعدة, هي الحكمة تقول أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك إساءته, روسة تكفى من صبر على هذا. ولكن شنو, مش نصبر على خاطر ابتغاء وجه الله. عندما نقول ابتغاء وجه الله سيدي الكريم رأي كلمة عزيزة, أرى ابتغاء وجه الله أن تمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم وتقول عفوت لأجلك يا رب, عفوت لأجلك يا رب مرة في مرة سيدي الكريم, حتى يزج بهذا العبد في مقام الإحسان دون أن يدري,
1: سبحان الله.
0: فيصير يعبد الله كأنه يراه.
1: ما عاش
0: ترى الإذاية من الخلق, ترى ساعة الإذاية تلك اختبار من الحق, فتقول الله معي, الله ناظر إلي, الله شاهد علي. ما عاش ترى شخص, ترى الفعال في الكون هو الله, ليميز الله الخبيث من الطيب, وضعني الحق سبحانه وتعالى في دائرة أو في موقف صعب حتى يراني, أصبر؟ كيف سأصبر؟ سأقابل إساءته بالإحسان اللي هي مراقي عالية, هذه الناس فيها متفاوتون على قدر استعدادك. فهو لما تقول أنت بعت نفسي لله سبحانه وتعالى وهذه وتصدقت بعرضي على الناس, خلي يقولوا ما هو الزاد يعني, ما عند الله تجتمع الخصوم إن كانت هناك خصومات. ومش قصد أنه أنا أتشفى وأنتقم وأنتظر ساعة المحاسبة, لا بالعكس, اللي عنده مسامحة وسلامة في القلب سيدي, وهذا لا يلقاها إلا أصحاب السماحة وأصحاب القلوب السليمة. اللي عنده إن إنسان ما يجمش يسامح بسهولة ما نجموش نحكيه في المسائل هذه. وأقول تعامل بالعدل, وفما ناس تتعامل فيما بينها بالعدل, هناك ناس أرقى تتعامل بالفضل, والفضل
1: الله.
0: هو المطلوب في القرآن الكريم, هي الصفة الغالبة. فالإنسان احنا نحب نرقاه
1: حتى وإن نعت بربما هذا ابتلاء ثاني يسلط على صاحب الفضل, بأنه في وضعية ضعف, ربما أنت ضعيف, أنت تنازلت فأنت أدنى درجة, كلام يسمع برشا كلام
0: صحيح.
1: فهذه قد تكون من مداخل الشيطان.
0: نعم.
1: يعني هو يتعامل بالفضل ويعود ذلك الفضل أو هذه المعاملة تعود عليه أيضا مرة أخرى بالوبال, فينعت بأنه ضعيف الشخصية وينعت, فربما يتسلط عليه الشيطان ويعود إلى الوراء.
0: هو تعرف سيدي الكريم هنا نقطة دقيقة جدا, تحب تعرف الإنسان إذا قدم عملا لوجه الله, عفى لوجه الله, أعطى لوجه الله, والذي كان أو تعامل معه بهذا الرقي لم يرى لذلك الفضل أو لم يره بعين الإحسان أو كان متنكرا للجميل. الضابط الدقيق سيدي الكريم, إذا قمت أو قدمت عملا لوجه الله وكان ذلك العمل خالصا وابتغيت به وجه الله حقا, أدرك بيقينا جازم أنك ستختبر بعدها, بش يجيك بفتنة. أي عمل تقدمه لوجه الله أعرف بش ربي يختبرك بعده. فإذا كان ضريت عقب العمل الصالح جاك ابتلاء حتى من الذي أحسنت إليه, فاعلم أنك على الحق, فاثبت وإياك تنزلق مزلق. بش يقول قد ما عملت معاه وقد ما وقفت معاه, ويدخل الشيطان عادة من غادي يضيع لي العمل السابق ويجعلني من أهل المن ولا يحق المن لأحد, ويجعلني أنا أرى نفسي على الخلق وقد أتهمه بما فيه وبما ليس فيه, ودخلني في دائرة.
1: نعم, حاجة أخرى
0: الشيطان.
1: وحاجة أخرى دكتورة ميسيلش, نحن ديما في جمهورنا في ديوان فهم ربما يختلف على بقية الجماهير الأخرى, كلنا من العوام, أنا بدي من العوام, ولكن أحيانا نقول لك وقت اللي نقدم عمل لوجه الله سأختبر وسأبتلى, فيبتلى المرء على قدر إيمانه. فنسمع حتى من شبابنا حتى من تلامذتنا يقول لك أنا يا أخوي ما نحبش نترقى في الإيمان حتى لا أبتلى, وما نحبش نعمل, يمشي به الحال أنه صار اللي يعمل عمل لوجه الله سيبتلى, أنا أخاف من الابتلاء فيترك العمل. فقد يكون هذا مدخل, خلينا نقول لهم زيادة راهو الابتلاء المقصود به أو الحاجة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, مش بيسلط عليك حاجة أقوى منك, ربي سبق في علمه اللي أنت قادر على ذلك الابتلاء ويعطيك حاجة على قدرك بش يرقيك لا شيء. يعني بش ما يفهموا الناس أنه سأبتلى على خاطر أنا عملت عمل صالح إذن سأترك العمل الصالح. هنا
0: لا, هو يختبره سيدي
1: مهم
0: دقيقة, الله يبارك فيك. نعم, هو يختبره بمعنى ماذا؟ يختبره أنه يا ربي هل عملته لي يا عبدي, هل هذا لأجلي أم لأجل الناس, حتى يقال عنك كريم, حتى يقال عنك عفو, حتى يقال عنك ناصح, أم لأجل ابتغاء وجهي. فإذا كان ابتغاء وجهي أحسن لك أو أساء إليك يستوي عندك, لأنه أنا ربي لأجلك عملت, فأنت قدرت علي هذا, فخلص مرحبا بابتلاءات الحق سبحانه وتعالى, مرى ليش بي لا بأس. فساعة هذه الاختبارات هي ساعة ترقيات, هذه لابد أن نبينوها لأحبابنا. فسبحان الله بعد هذه الدائرة دائرة الأقارب سيد الكريم، قد يكون ربي سبحانه وتعالى ينجح الإنسان مع الأقارب يخرجوا لدائرة أوسع. أحيانا المشاكل تعم بها البلوى، تلقى ناس سبحان الله العظيم معناتها يتعامل مع دائرة العمل متاعه، أصحاب علاقات عابرة، علاقات لا أدري، فربي سبحانه وتعالى تجد أنه هذه الفتن والابتلاءات كذلك يجد الإنسان هل ترى يستطيع أن يعفو ويصفح حتى عن الناس اللي ما يعرفهمش؟ نعم أم لا؟ إذا نجحت في المرحلة الأولى ونجحت في المرحلة الثانية فكن على يقين بأنك ستتجاوز هذه المرحلة. إذا عمت البلوى في الناس ستصفح عنهم بإذن الله السميع العليم، تكون من أهل العفو والصفح والمغفرة. فعندها الحق سبحانه وتعالى لابد أن تخرج دفعة سيدي الكريم. إذا عمت البلوى في المجتمعات تخرج دفعة همها وهدفها وتصبغ بصبغة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. مش العافين عن الأقارب، مش العافين على الدائرة،
1: على الناس عموما.
0: فما ترقية هنية تولي
1: الله.
0: أما ذوما رم دفعة رم هما صفوة مصلحون. أي نعم. تقول لي هل بشرطي يكونوا من الدعاة؟ أقول نسبة وتناسب، لأنه هو القضية التخلق بهذه الأمور. سيدي رأي النجاح، يعني سر النجاح هو النجاح في السر.
1: الله الله الله.
0: يعني حقيقة أمرك أنت وربك، مش اللي ظهر قدام الناس.
1: الله.
0: فالإنسان لابد أن يعني يصحح العلاقة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى حتى تنضبط علاقته مع الناس. هذه المعيار. اللي ترى معياره أو تعاملته مع الناس مش مضبوطة، أعرف أنه يعني سبحان الله السر بينه وبين الحق سبحانه وتعالى لابد أن ينضبط كذلك. فهذه حقيقة الأمر.
1: ادفع بالتي هي أحسن،
0: هذا هو.
1: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وربي سبحانه وتعالى يجاوب الناس اللي تقول لك لا ما نجمش وكذا وصعيب علي وما تعرفش يا شيخ شنو عملوا لي وكذا، ولا اسمح سيدي وانا خاني نصلي ونخاف ربي وكذا، اما اخويا لا لا، وما يلقاها الا حتى حد ما ضربك على يديك
0: سبحان الله،
1: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ان شاء الله يا ربي هالرسائل هذه توصل لكل التوانسة، خاصة في النهار متاع اليوم دكتورة.
0: سبحان الله
1: سبحان الله، سبحان الله. ما شاء ربي أنه اليوم فما هكا ضغط على وسائل التواصل الاجتماعي، ضغط في الشارع التونسي من أجل مجرد، نقول مجرد مباراة كرة قدم لا تسوى شيء سيدي، خلينا نقول لعبة 90 دقيقة وينتهي الأمر. ربما الناس تتحول بعدها إلى تباغض، تحاسد، إلى عنف دكتورة.
0: نعم.
1: ما تنجمش تكون طيب إلا إذا كانت سامح، وما تنجمش تسامح إلا إذا كانت فيك الخصال المحمدية اللي تحدثنا عليها مع الدكتورة أسماء هلال. دكتورة باش تكمل معنا مساج دقيقتين عن تليفون مهم جدا.
0: نعم.
1: من عند يعني رجل من رجالات الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس، سي شرف الدين سماتي، مسؤول قسم التنمية للموارد بالشمال والوسط. نقول له صباح الورد والياسمين.
2: صباح النور في سيف الدين، تحية ليك ولكل الفريق العامل معاك ولكل متابعي ديوان فام.
1: يا سيدي صباح الورد والياسمين، وربي يحفظك وربي يبارك فيك، ورانا توحشناك برشا، نتمنى ونشوفوك ان شاء الله نهار ثلاث هكا برنامج باش نشوفك نورمال ما.
2: بارك الله في سيف الدين، ان شاء الله ان شاء الله
1: نتلاقاو
2: نهار ثلاث ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله ربي يستخدمنا واياكم لما يحب ويرضى. سيدي شرف الدين، نحن مقبلين على ايام عزيزه وغاليه من خلالها التوانسة الكل يفرحوا، العائلات التونسية الكل تفرح. نحب من خلالك دعوة إلى كل التونسيين والتونسيات باش نساهموا في إدخال البهجة والسرور على أطفالنا فاقدي السند، أطفال الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس. هات نتحدثوا على الحملة عموما، ثم على سبل كيفية أنه نعاونوا أو نخلينا نقولوا ندخلوا الفرحة والسرور على صغيراتنا. سي شرف الدين.
2: تعلم شيخ، وكيف ما تعرف في كل مناسبة دينية وإلا اجتماعية أسواس تكون حاضرة، وما خيرش من أيام المباركة، ما خيرش من مناسبة عيد الأضحى المبارك، هالعبادة العظيمة اللي جابها ديننا الحنيف ومعاني العطاء وفعل الخير ومفهوم الأضحية والعمل على إدخال الفرحة على قلوب صغيراتنا وعائلاتهم. ففي إطار ترسيخ قيام التضامن والتكافل اللي هي مقصد من مقاصد عيد الأضحى المبارك، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس حملة تضامنية تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. فاليوم كيف نتلموا في العيد وتصير هكا لما ندخلوا هكا الفرحة على صغيراتنا حاجة مهمة وكبيرة، خاصة وإحنا نحكيه على 2300 عائلة من المنتفعين من خدمات الجمعية التونسية لقراءة ذيل الأسواق، تحديدا برنامج دعم الأسرة والوقاية من الآمال، وإلا إحنا نحكيه على العائلات الموجودة في المنازل المندمجة لقراءة ذيل الأسواق وتمكينهم من أضحية وإدخال الفرحة على أكثر من 10,000 مستفيد سواء كانوا أطفال أو شباب. والحقيقة في كل مناسبة التوانسة يكونوا موجودين ويدعموا ويتبرعوا ويقوموا بالواجب.
1: باهي نمشي كيفاش نعمل؟ أنا توا تونسي تمسيت بكلامك واقتنعت بكلامك، أعطيني سي شرف الدين شنو نعمل بالضبط؟ شنو هي السبل؟ كيفاش أنا نكون سبب باش نحب نعاون، نحب نساهم بأضحية لعائلة من العائلات الفاقدة للسند سي شرف الدين؟
2: سبل الدعم شيخ سيف الدين كيف العادة شفافة، وإما التبرع ينجم يكون بالبطاقة البنكية عبر الموقع الرسمي للجمعية التونسية لقراءة الأطفال sws.sws.tn، وإلا عبر تحويل مبالغ مالية على الحسابات البنكية للجمعية، كذلك على الحساب البريدي للجمعية التونسية لقراءة الأطفال sws. يكفي وأنكم تمشيوا لأقرب مركز بريد قريب منكم، يكفي وأنكم تدخلوا على الرمز بتاع التبرع لقراءة الأطفال sws والأطفال فاقدي السند اللي هو 905، كذلك بالهاتف الجوال متاعك اللي ما يقدرش ينجم يبعث حتى إرسالية كثيرة يكتب فيها SOS ويبعثها على الرقم 85510 قيمة الإرسالية 2000 فرنك. دعوة أيضا موجهة شيخ سيف الدين للتونسيين المقيمين بالخارج واللي بالمناسبة نحب نوجه لهم تحية، واللي قاعدين يتبرعونا من أكثر من 80 دولة في العالم، مرات حتى جينا دولة حتى ما نعرفوهاش حتى على الخريطة، واللي يمكن ظروف الإقامة نتاعهم في الخارج تقول دون أدائهم لهذه العبادة ولهذه الشعيرة على أحد الوجه وقيامهم بالترحية وبالأضحية نتاعهم، فما عليهم كان يتبرعوا على الموقع الرسمي نتاعنا، واحنا في SOS نتكفلوا نيابة عنهم بشراء الأضحية وتقديمها للعائلات المعوزة اللي
1: بدأها. ربي يستخدمنا إن شاء الله سي شرف الدين سماتي، ربي يبارك فيك، أعطيتنا في أقل وقت ممكن كيفاش نجم نكونوا سبب ونعاونوا وليداتنا فاقدي السند وندخلوا لهم الفرحة والسرور. شكرا عبير على الإعداد. دكتورة أسماء يعطيك الصحة، الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، برشي يسلموا عليك على الشين يوتيوب متاعنا ويستكثروا خيرك، وإن شاء الله ديما بحذينا إن شاء الله وربي يستخدمك ويجعلك مفتاح خير. عزيز إن شاء الله زينة يا عزيز، سمحني قلت عزيز سمحني، وجدان إن شاء الله زينة، ربي يحفظك ربي يبارك فيك. تحية لعزيز في الإخراج وتحية لوجدان في الإخراج الرقمي. بعد شوية ربي بجيكم في ديوان ترندز، هاي صحيحة 100%، ربي يحفظكم ربي يبارك فيكم، نتلقى بإذن الله تعالى الأسبوع القادم إن كتب الله تعالى لنا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البرهان عبد الموجتك على ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز ومنتصف النهار. ديوان فام عسلمة. وفاة طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيل معتمدية بوحجلة متأثرا بتدهور حالته الصحية أثر تعرضه منذ أسابيع إلى عضة كلب يشتبه في إصابته بداء الكلب على مستوى الوجه، وفق تأكيد مصدر طبي بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان لمرسل ديوان فم بالجهة. وكان الطفل قد أودع بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن الجزار حيث خضع لمتابعة طبية وفق البروتوكول الصحي المعتمد في حالات الاشتباه بالإصابة بداء الكلب، كما تم إرسال عينات إلى معهد باستور للتثبت من التشخيص الذي أكد الإصابة بالمرض. وقد خلفت الحادثة حالة من الحزن والاستياء في صفوف الأهالي في ظل تواصل انتشار ظاهرة الكلاب السائبة بعدد من المناطق، وسط دعوات متجددة لتكثيف حملات التلقيح والمراقبة والحد من مخاطر الحيوانات السائبة حفاظا على السلامة العامة. المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي تقول إنه في حال ملاحظة اضطرابات في السلوك والتراجع الملحوظ لصحة مرضى الزهايمر يصبح من الضروري التفكير في إيداعهم بمراكز مختصة أو دور المسنين حتى تصبح الرعاية أشمل وأنجع وتخفف وطأة التوتر النفسي على مرافقيهم من ذويهم. وأوضحت بتصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن ثقافة إيداع كبار السن ولا سيما مرضى الزهايمر إلى المراكز أو دور المسنين لا زالت منقوصة ولا تؤخذ بالشكل الحيادي الذي يغلب مصلحة المسن الفضلى صحيا ونفسيا. انطلاق الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة نحو البقاع المقدسة من محطة الحجيج بمطار المنستير الدولي، ويبلغ عدد حجيج ولاية سوسة خلال هذا الموسم حوالي 741 حاجا وحاجة، تم توزيعهم على 4 رحلات مبرمجة أيام 10 و11 و13 و19 ماي لنقلهم إلى البقاع المقدسة. إلى الشأن الدولي، محكمة الجنايات السورية تبدأ الجلسة الثانية للمحاكمة العلنية لكبار رموز نظام بشار الأسد، وانطلقت اليوم الجلسة الثانية من محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في قصر العدل بدمشق وفق وكالة سنا السورية. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل مسعفين وإصابة 5 آخرين في غارتين للاحتلال جنوب لبنان. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تمكن الدفاعات الجوية من التعامل مع مسيرتين قادمتين من إيران. ارتفاع موجة هجمات جديدة شنها مقاتلون متشددون وسط مالي إلى 70 قتيلا على الأقل وفق ما أفادت به مصادر رسمية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.
5: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
6: ديوان ترانز، كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
7: نص نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي ديوان فايم. تسمعوا في ديوان ترانز من توا حتىش للماضي ساعتين. تسمعونا ديما على 93.5 تونس الكبرى، 91.2 في صفاقس، 106 في نابل والوطن القبلي، 103.2 زغوين القيروان بيجو سليانة. وتتفرجوا فينا زيدا كيف كيف على اللايف متاعنا على الفيسبوك على اليوتيوب. نسلموا على الناس اللي تعاود تسمعنا في وقت آخر مختلف، إن شاء الله تكونوا بخير، طريق السلامة للجميع كالعادة. الإيميشن اللي تلقاو فيها كل ما يهم السوشيال ميديا، الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لمزاج رجدد، كل ما هو تكنولوجيا كما كلمين زي اللي تقول. دونك من توا حتىش للماضي ساعتين، إن شاء الله تكونوا بخير، منورين الناس الكل وقاعد الراف الدربويت، كل واحد وجمعيته الدربي لهنا، فما دربي زيدا كيف كيف لايف نتاعنا على اليوتيوب. إن شاء الله يربي تعدى ماتش حلوة، كالأجواء موجودة على الفيسبوك وإحنا نحكيو على السوشيال ميديا، ما فما حتى حاجة تراند في تونس بخلاف الماتش نتاع اليوم. تراند نتاع اليوم تصاور نتاع الدربيات متاع قبل زيدا كيف كيف. إن شاء الله اليوم نعيشه ماتش مزيان في كنف الروح الرياضية. هذا هو، هذا هو اللي لازمنا ونقولوه بخيطو كنا وخيين، معناها إن شاء الله يتعدى ماتش مزيان برشا، والكلاسيكو زيدا كيف كيف في الليل زيدا. فوالا 8 متاع الليل، دونك نهار كروي بامتياز وأحد على قواعده كما يقولوا. دونك فوالا من توا حتىش للماضي ساعتين، كل ما يهمكم تلقاوه في ديوان ترانس. محمد عزيز معنا في الإخراج، أخته وجدين في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم الأخوين عوني، مرحبا. ومعكم وقدام الميكرو ربيب الفرجاني، باش نبدأ بالموزيكا الجديدة طبعا والأغاني الجديدة. عندكم آدم، عندكم شيرين، عندكم جنج جون زيدا كيف كيف موجود في البلاي ليست نتاعنا. ملكوش نبداو بمحمود العسيلي، واخيرا توت سويت على ديونا فيما

0: تباعا تباعا شيرين تواصل لنا سنهار و15 دقيقة وتباعا تباعا باش نكتشفوا الأغاني الجديدة اللي محضرتها شيرين لصيف السنة اللي قالت براتيكمون كل أسبوعين أغنية جديدة ومع فنانين مختلفين وانتوما زادة كيف كيف تباعا تباعا باش تكتشفوا الفقرات متاعنا وأخبارنا لليوم. لكن قبل ما نمشيو للأخبار عنا سبيسيال ديديكاس من صديقتنا إيمان اللي تحب تقول عيد ميلاد سعيد لصديقتها أسماء البشيني. دونك هابي بيرثدي يا أسماء إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير وانتوما الناس كل اللي عيد ميلاداتكم لكل اليوم ان شاء الله كل عام وانتوما حيين بخير. وسبيسيال ديديكاس محمد زعبار معانا كوتي تكنيك كيفاش تخليني ننسى يا محمد عزيز. دونك تحية ليك يا زعبار. يلا احنا نبداو فقراتنا في التوب تراند اكتو.
1: توب تراند اكتو
0: برشا أخبار اليوم برشا أخبار وبرشا تفاصيل. هيت نبدأ بالخبير الأولاني ونبدأ بتاريخ اللي هو يوم الجمعة. نحكيه من تاريخ 8 ماي 2026. محادثتنا الكل على انستغرام وليت متاحة لشركة ميتا والمعنى الأصلي لهذا الموضوع هو نهاية التشفير في المحادثات أو نهاية الان تو اند. دونك ما عادش متاح في المساجات والمكالمات الخاصة الميزة هذية اللي تعملت من 2023 والسبب حسب كلامهم بيان سور انه الناس ماهيش قاعده تستعمل في الميزه هذه. يعني حاليا تصورك مساجاتك والمقصود به كل ما هو خصوصيه متى في اي وقت تنجم تشوفه او تقدمه اذا تم طلب الشيء هذايا وتنجم تشوفه خاصه في القضايا. دونك معناها متاح الامر هذا تنجم تشوف المحادثه الكل. دونك انستغرام تقول للمستخدمين المتاثرين بالتغيير هذايا باش يلقاو ولا لقاو بليتو خاطر بارتين 800 تعليمات وسط التطبيق هذايا كيفاش ينجموا ينزلوا اي وسائط او رسائل يحبوا يحتفظوا بها رغم اللي الشركه من الاول ما وضحتش سبب وجوب تحميل المحادثات المشفره قبل الموعد النهائي ولا شنو باش يصير من بعدها. المهم انت تويكا شنو كمستعمل شنو تعمل في الامور هذايا. اي محادثه خاصه تصورك تصور عائلتك اي بيانات تخص خاصه لهنا ونشدد على الموضوع هذية. أي حاجة تخص معاملاتك البنكية تصورها أي باس كنت بعثته من قبل حتى لو كنت تصور بيان سور تمحيوها الكل. والبديل لهذا الكل البديل بعد 8 ماي هو الواتساب حاليا لأنه التشفير مازال فيه. ديجا متى وقت اللي أعلنت على الخبر هذي قلت لكم كملوا واصلوا في الواتساب وهذي شنو نصحت به للناس. التغيير هذي يشير لنا للتحويل ولا تحول واضح في سياسة الخصوصية عند متى بعد ما كانت شركة روجت للأمور هذي من سنوات انه فكرة التشفير وحماية البيانات يمثلوا مستقبل منصاتها الرقمية. نعرفوا اللي متى قاعدة تتعرض في الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة إلى ضغوطات متواصلة من جهات الإنفاذ القانون ومنظمات حماية الطفل باش ينحيوا التشفير هذي. لكن المرجح انه يكون فما ما اكثر معناها فما ما اكثر من الموضوع هذي لانه متى تويكا وليت نجم تشوف المساجات وتنجم زادة كيف كيف تستخدم خوارزميات إعلانية أو تدريب بلوتو هذه الأخطر روبوتات المحادثة على المحتوى متاحة. من 2019 براتيكمون متى قاعدة تحكي على الخصوصية وتجديد معايير التشفير على تطبيقاتها في التواصل الاجتماعي والمراسلة لكن في الوضع الحالي اتنحات الأمور هذية. فما صحيح الخبر ممكن تعدى مرور الكرام معنى يعني هي التشفير بارتين 8 ماي أوكي معنى يعني استقبلت الموضوع هذي لكن الخبراء في التكنولوجيا في كل ما هو خصوصية وبيانات وعلاقة بعلاقة بالتواصل الاجتماعي حكيوا على موضوع الخصوصية. انت معناها انت كشركة تروج للموضوع هذية وتتخذوا كإعلان كبير في معناها في كشركة معناها خاطر متى كتعرفوا عندها فيسبوك عندها انستغرام عندها واتساب وكل ما شيء بعديك تجي تقول كراهوا الناس مش قاعدين يستعملوا فيها حكاية التشفير هذية مش قاعدين يحافظوا على الخصوصية متاعهم. دونك فوالا نحينا الميزة هذية وعملوا التساؤلات الجديدة كيفاش باش يتعامل مع محادثات الانستغرام مستقبلا. فما رئيس قسم السياسة في منظمة مراقبة الحقوق الرقمية قال إنه المال كان على الأرجح عامل مؤثر في القرار هذايا. دونك لهنا إنه شركة ميتا باش تستخدم محتوى الرسائل باش يحددوا الإعلانات اللي قلت لكم عليه تدريب الروبوتات الدارجة. دونك لهنا الضغط التجاري هائل قاعد صاير والمحتوم معناها أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء هذايا. وكان يعطيتكم البديل شنو تعملوا بعد 8 ماي 2026. نمشيو للخبر اللي بعده في علاقة بتطور التكنولوجيا وفي علاقة بالموضوع هذية. باش نكملوا مع الشركة Open AI اللي تقول لنا أنه 90 دقيقة هو الوقت اللي قالت عليه Open AI باش تبدل طريقة تعامل الذكاء الاصطناعي مع الأزمات النفسية. شركة أعلنت على ميزة جديدة في شات جي بي تي أو شات جي بي تي اسمها Trusted Contact أو جهة الاتصال الموثوقة. الهدف منها أن الروبو ما يكتفيش بالكلام مع المستخدم وقت الأزمات النفسية، لكن ينجم ينبه الشخص القريب منه إذا حس فما خطر حقيقي. الميزة جديدة تسمح للمستخدمين الكبار. علاش قلت كبار؟ خاطر الشركة الفترة الأخرانية، خلينا نقوله ثلاثة جمعات أو شهر التالي، كانت أعلنت على ميزة تخص الصغيرات. وكيك أنت كأب أو كولي، كأب أو أم، باش توصلك تنبيه إذا صغيرك يعاني من أزمة نفسية أو عنده أفكار انتحارية. تويكا ركزوا مع المستخدمين الكبار أنهم يختاروا شخص يثقوا فيه كما صديق مقرب ولا فرد من العائلة في وسط الإعدادات متاع الكونت متاعه. إذا الشاطر صد وسط المحاثة مؤشرات مرتبطة بإذاء النفس أو أفكار انتحارية، المرحلة الأولانية يبدأ يشجع المستخدم باش يحكي مع الشخص هذايا، وفي نفس الوقت يبعث تنبيه للشخص المختار باش يطمن عليه. الخطوة دي جات بعد موجة قضايا كبيرة رفعتها عائلات أشخاص قالوا إنه الشات لعب دور سلبي في حالات الانتحار. بعض الدعاوى هذه تتهم الغبوم حتى إنهم يعاونوا الضحايا في التخطيط أو تشجيعهم بطريقة غير مباشرة. دونك شركة أكدت إنها باش تستعمل مزيج بين أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراجعة بشرية حقيقية باش يرصدوا المحادثات الاختيرة بلوتو. وقالت انه التنبيهات المتعلقة بالسلامة باش يتم مراجعتها من فريق بشري في اقل من ساعة تقريبا. دونك في الحالات اللي يتم اعتبارها اختيرة بالرسمي باش يوصل تنبيه لجهة الاتصال الموثوقة للمستخدم، يعني اوريدي اختاروا شكون الشخص هذايا بي اس ام اس ولا ميل ولا نوتيفيكاسيون في وسط التطبيق، لكن بدون كشف تفاصيل المحادثة حفاظا بطبيعة الحال عليه الخصوصية. قلت لكم من قبيلة أنه الميزة البريد اللي فاتت كانت تخص الصغار، دونك توصل إشعار للأولياء، وتويكا تلهيه بالكبار لأنه بالحق فما أرقام، وخاصة القضايا اللي قاعدة تطرح ممكن احنا ما نتبعهمش الحاجات هذي. ما نحاول كل مرة نحكي لكم كيف ما جديد راي فما برشا قضايا كبيرة على الذكاء الاصطناعي اللي تقول إنها كانت السبب المباشر في انتحار بعض الأشخاص. إنه زاد كيف الكاركتر دكتور اي اي وصلوا وحكيت لكم عليه، عملوا الموضوع هذايا ولا يتصغير معناه دفعته بشي ينتحر. زاد كيف الجرائم اللي قاعده صايره في الفتره الاخرانيه كانت بمساعده او تخطيط الشات جي بي تي وغيرها من المواضيع هذايا. لكن رغم هذا الكل الشركة وضحت أنه الخدمة هذه اختيارية بالكامل، يعني أي شخص مازال ينجم يعمل كونت أو أكثر. هو شيء يخلي هذية فعالية النظام محدودة شوية، يعني أنت تنجم تختار تعمل الجهة الموثوقة هذية ولا لا. وسؤال اليوم، لأنه الذكاء الاصطناعي ولا بالحق صديق إنقاذ وقت الأزمات النفسية، ولا دخول الـ AI للعلاقات الإنسانية والخصوصية بدأ ياخو منحة أخطر من لازم؟ علاش نقول لكم هذي؟ لأنه دراسات كبيرة وبرشا أرقام حكيت على أنه برشا ناس تتوجه للشات، كل واحد يحلو له شنو يسميه لصديقه المقرب هذا، يحكي له على عائلته، يحكي له على مشاكله في الخدمة، مشاكله النفسية، مشاكله مع الحبيب وغيرها. دونك يولي بالحق صديق موثوق أكثر من البشر في حد ذاتهم. دونك هذه الميزة جديدة، ما نعرفش اسكو باش تعطي أكلها نعم أم لا في وسط الأزمة النفسية خلينا نقوله العالمية اللي قاعدة صايرة. الغريب انه ناس ولا تمشي للروبوتات في عوض ما تمشي لاخصائي نفسي او طبيب نفسي، وهنا يطرح برشا اسئله. في علاقه بالموضوع هذا، ممكن هو السبب الرئيسي الضغوطات النفسيه، الحاجات اللي عملتهم التكنولوجيا، السكرولينج الكئيب اللي حكيت لكم عليه المره اللي فاتت، خلى ناس تحاول تهرب من تطبيقات التواصل الاجتماعي. ومن يقود هذه الحمله الغريبه العجيبه؟ الجيل زيد. نقول لكم انه 7% من شباب الجيل زيد قرروا يعيشوا بلاش منصات تواصل اجتماعي، والسبب مش انهم قلقوا من تطبيقات هذه هذه، لكن التعب النفسي من عالم رقمي ولا أثقل من الواقع في حد ذاته. في السنوات الأخرانية الجيل زايد اللي كان أكثر جيل مرتبط بالهواتف والسوشيال ميديا، اليوم نفس الجيل هذايا قاعد يقود في حملة عكسية بالكامل، أنهم يبعدوا على الإكران، يفسخوا التطبيقات ويرجعوا للحياة الحقيقية. دراسات جديدة كشفت أنه معدل استخدام التواصل الاجتماعي بدأ يتراجع بشكل واضح، خاصة مع ارتفاع الإحساس بالعزلة، القلق، الاستنزاف النفسي الناتج عن استعمال اليومي المكثف. وكنت تفكروا الجمعة اللي فات أو الجمعة اللي قبل حكيت لكم على دراسة جديدة هكا عملت بوليميك في العالم، أنه كي تبعد 14 يوم على الانترنت ولا تليفونك ولا معاش تعمل السكرول، كانوا كافيين بشي يحسنوا التركيز والصحة النفسية عند الناس بشكل الخبراء والباحثين وصفوه كأنك كسبت أو رجعت 10 سنين التالي وبعدت من تعفن الدماغ الرقمي، وهذا اللي سميوه بالديتوكس الدماغ. دونك ناس كل ما تبعد على الانترنت، وعطيتكم حسابين 14 يوم بعيد على السكرول راك تربح 10 سنين من حياتك ولا من نظافة، هاي من نظافة متاع الدماغ متاعك، وتبعد على التعفن. هذا الارقام كشفت التحول الكبير، نحكي 7% من الأشخاص بين 18 و29 سنة ما عادش يستعملوا حتى منصة متاع تواصل اجتماعي، والنسبة توصل 12% عند الأشخاص اللي فوق 65 سنة، في وقت أنه دراسات بينت أنه معدل النشر التفاعل على المنصات انقص بشكل كبير بين عام 2020 و2024، شيء اللي زاد عليها اكتشفوا كي رجعوا شوفوا أنه برشا منشورات غاضبة من الانترنت والاستقبال استقطاب بليتوش، خاص كيف ما استقبال نحكيوا على استقطاب الحاد على الانترنت. دونك الجيل زاد اليوم عاد يشوفوا السوشيال ميديا كمساحة تعتر فيها كهو، لكن حاجة مصدر متاع كآبة مرهقة ذهنين، وذيك عليش ظهرت الموجة الكاملة اللي صايرة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي اسمها الديتوكس الرقمي. فما شركات ربحت من الموجة هذية ولا الحملة اللي قودها الجيل زيد، كما دام.com مثلا استغلت الظاهرة هذه وحققت انتشار واسع بالتليفونات متاعها البسيطة جدا، نحكيه على دامب فون 2 اللي زباقية ذوما يوفروا أساسيات فقط، عندك تليفون، مابس، مساجات، التطبيقات الضرورية يعني اللي بيهم الفايدة، بليش انستغرام، بليش تيك توك، كيكا فماش ما عندك مش تسكرولي. دونك هذوما فما شركات قاعده تربح من اي تغيير يهزوا ولا يعملوا الجيل زيد، دونك اللي يبدا يهرب من السوشيال ميديا ويبعد على التطبيقات هذيا، وقاعد يحاول ينقذ نفسه من عالم رقمي ولا يستهلك اكثر ما يربطوا بالناس. وكم الامور ما هيش يا جماعه دخلت بعضها، كل شيء والمعايير طلعت وارتفعت على مواقع التواصل الاجتماعي. باش نحكيو موزيكا شويه اخر فاصل، صغرون محمد عزيز نعملو برومو فاصل ونرجعو نكملو فقرتنا.
1: ديوان ترانز كل نهار احد من نص النهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني. استاد الديوان معايا انا محمد امين خنوش، كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل، متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل. ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت، نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشا أخبار وطنية وعالمية.
2: ديوان فام،
3: ديوان فام،
2: صوتكم.
4: بيبليسيتي.
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
6: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفاق. ديوان ترانز كنها لحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار 31 دقيقة ديوان ترانز مازلنا مواصلين معاكم حتىش للنص النهار وبرشا عاد قلت لكم باش نحكيوا على موزيكا قبيلة شوية لأنه فما برشا موزيكا جديدة باش تسمعوها في حصة اليوم. وعلى ذكر الموسيقى والموسيقات الجميلة فما حاجة لاحظت الليلة هذيا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة خاصة منها الانستغرام برشا غنيات قاعدين بون مش برشا خلينا نقولوا فما فئة معينة من الناس ما تستعملش النوع الموسيقى هذينه معمولة بالذكاء الاصطناعي. وكنت حكيت لكم انه فما حتى في سبوتيفاي كانوا موجودين برشا فما شكون فما اغنيات وفنانين اكتشفتهم بعد انهم ذكاء اصطناعي مش فنانين حقيقيين وفما اغنيات طلعوا في الـ في الـ في الترتيب كانوا الاولانيين هما معمولين بالذكاء الاصطناعي وكعليش فما 75 الف اغنية بالذكاء الاصطناعي تهبط كل يوم زوز ملايين مقطع موسيقي في الشهر يغرقوا منصات البث. لكن الصدمة أنه أغلب الناس أصلاً ما تحبش تسمعهم. ما نعرفش أنا من شوية الناس هذو ما خاطر فما غنيت بالحق توقع تستغرب كيفاش تصنعت الغنيت هذي لأنه في الشهور الأخرانية الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي غزات متنجم تكون كان غزات منصات كما سبوتيفاي ديزر يوتيوب ميوزك بشكل كبير حتى وليت تمثل جزء ضخم من المحتوى الموسيقي الجديد. الحكاية وليت عبارة على فاست فود ولا ما في الموسيقى عرفت الانتاج الكبير هذا بكميات مهولة ولا سريع خاصة في دقائق صغيرة من غير ما تحتاج فنانين ولا استوديوات متاع تسجيل اللي كانت قبل تاخو في وقت كبير برشا متاع كتيبة متاع تلحين متاع توزيع متاع تسجيل متاع موزيكا اللي نستنيه باش نسمعوها. احنا توليت في دقائق باش ما نقولش في ثواني ساعات تحضر لك الغنية هذي. مثلا هيت نحكيه على التقرير متاع شركة ديزر اللي هبط 24 ساعة الأخرانية خليني نقول لكم وعمل بوليميك في الأوساط الفنية. شركة ديزر الفرنسية قالت انه الشيفخ اللي قلت لكم 75 الف مقطع موسيقي زملين بالمولد بالذكاء الاصطناعي تم رفعه يوميا على المنصة اكثر من زملين مقطع كل شهر بنسبة وصلت 44% من إجمالي الأغاني الجديدة المضافة يعني تقريبا نصف المحتوى الجديد. الأرقام هذه تعتبر انفجار حقيقي مقارنة بالعام اللي فات خاطر المنصة أكدت أن الرقم قبل ولا العام اللي فات كان مفوتش 10,000 مقطع يوميا في بداية خلينا نقول بداية 2025 يعني نمو تجاوز 7 مرات في عام واحد فقط. قدام الطوفان هذه الشركة أطلقت أداة خاصة تكشف بها الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي وتحط عليها علامات توضح للناس انها مش من انتاج بشري سواء كان بالذكاء الاصطناعي كتب الكلمات ولا لحن ولا غنى ولا حتى ساهم جزئيا في الغناية ولا الموسيقى الجديدة رغم انه المنصات تحاول تبعد الأغاني هذية من خوارزميات الترشيح لأنها مازالت موجودة في وسط التطبيق وشي اللي خلى المحتوى البشري يضيع وسط كميات كبيرة من المقاطع الجديدة. شركة اعتمدت نظام مختلف في دفع الأرباح القائم على الاستماع النشط يعني الفنان يربح أكثر كل ما الناس تلوج عليه ولا تحطه في قوائم التشغيل متاحة. كعليش الأغاني المعمولة هذية بالذكاء الاصطناعي ما يكتشفهاش المستخدم مباشرة غالبا ما تحقق أرباح. دونك في منصات اخرى نحكيو هنا مثلا على سبوتيفاي الموضوع ولا الوضع اكبر من هكا يا جماعه لانه خاصه مع اختلاف طرق الدفع وطرق الترشيح في سبوتيفاي مثلا تنحى ركزوا لي معليش في الرن يراو برشا ارقام في الاخبار هذه أكثر من 75 مليون مقطع موسيقي مولد بالذكاء الاصطناعي في 12 شهر فقط. شو قديش من إنتاج قاعد يتحط ويتخدم بالذكاء الاصطناعي. دونك رغم هذا الكوليكا بعض الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي وهذه اللي حكيت لكم عليه من أول الخبر نجحت في اقتحام الساحة. 3 أغنيات في آخر 2025 وصلت للقوائم الأعلى استماعا على سبوتيفاي وحتى على بيلبورد. دونك النجاح هذا ما غيرش رأي الجمهور لأنه حسب التقارير الأخرانية مثلا تقول لك أنه 66% من الناس ما يسمعوش الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي و52% يرفضوا أصلا من أصله فكرة إنه يسمعوا فنانهم المفضل إذا كانت غنيته مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. دراسة أخرى تقول إنه نظرة الناس للموسيقى ولا الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي وليت أكثر سلبية لدرجة النفور منها. مثلا نحكيه عليه من موان 13% وليت حتىش موان 20% في في في أشهر قليلة معني في الأشهر الأخرانية الكل. وشكون من الجيل اللي متقلق بالموضوع ده؟ نحكيه طبعا عليه الجيل زيد وجيل ألفا، هما أكثر الناس رافضين للفكرة هذه رغم من أنهم أكثر جيل استعمالا للتكنولوجيا. ممكن هذية مش ممكن يربطنا بالخبر اللي كنت حكيت لكم قبيلة شوية أنه جيل زيد قاعد يقود في حملة لمقاطعة السوشيال ميديا وبعد على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تفاعل حقيقي مع الأغنية هذية مازال ضعيف برشا. مثلا الشركة تقول أنه نسبة الاستماع عليها ما تفوتش 3% من إجمالي الاستماعات اليومية. سؤال كبير لهنا والسؤال المحوري في الموضوع هذا، إذا الجمهور ما يحبهش والمنصات اللي حكيت لكم عليها تحاول تحد منها والمستخدمين اللي ينشروها ما يربحوش منها برشا، أشكون الرابح الحقيقي في هذا الموضوع؟ ريبونس ياسر سهلة، هي شركات الذكاء الاصطناعي بنفسها. مثلا سونوي آي وصلت قيمتها 2.5 مليار دولار بفضل ملايين المستخدمين اللي يدفعوا في اشتراكات شهرية باش يولدوا أغاني بالذكاء الاصطناعي في ثنوات في ثواني بلتو. شركة جوجل اي اي دخلت بقوة للمجال هذا بالأداة متاحة اللي قاعدة تصنع في أغاني كاملة من خلال الذكاء الاصطناعي. اليوم سؤال ما عادش بعاشك بش يطرح سؤال هنا يعني يقولك أوكي الذكاء الاصطناعي نجم يصنع موسيقى، لكن السؤال الحقيقي هل نوع الموسيقات هذية اللي بلا روح خلينا نقوله قديش تنجم تعيش قدام الفن الحقيقي؟ ممكن الإجابة في الخبر الأخراني هذا اللي باش نخدموا به فقرتنا اليوم، لأنه مش الناس الكل تنجم تصنع موزيكا، مش الناس الكل تنجم تغني، مش الناس الكل تنجم تغيب تغيب تغيب وقت اللي تهبط لك تيتر تخلي الناس الكل تحكي عليها، تخلي التقارير الكل ما عندها كان اسمك والموزيكا اللي تعملها. نحكيه هنا على فيديو بطو دقيقة بركة بركة بليتو يتنعودوا عزيز فيديو مدة دقيقة بركة كان كفيل باش يقلب السوشيال ميديا ويتصدر الترند. نحكيو على تيزر غنية داي داي الغنية الرسمية لكأس العالم 2026 كما يحلل الجمهور أن يسميها بملكة أغاني المونديال شاكيرا في تعاون بطبيعة مع المغني نيجيري بورنابوي اللي روجت لها على الانستغرام متاحة من با هبطت الغنية مزيلت. دونك هنا نحكيو على غيب ديم 12 عام ترجعنا شاكيرا للحدث الكروي الأكبر عالميا. الغنية طابت تحديدا 14 ماي دونك الأسبوع هذي. الفيديو الترويجي تم تصوير متاعه في ملعب ماراكانا الأسطوري في البرازيل وهي قاعدة تشطح كما شفتوا في الفيديو وموجود معنا هنا في اللايف بين أعلام الدول المشاركة في إشارة كبيرة ولا إشارة رمزية لعودتها القوية من آخر مشاركة لها. نحكيه على مونديال البرازيل في 2014. الغنية هذه تعزز شاكيرا بالغنية هذه بليتو تعزز شاكيرا المكانة متاحة كأكثر فنانة ارتبط اسمها بالشيخة والجو متاع المونديال. وهي تنسترجع معاكم ذكريات نجاحاتها التاريخية، نمشي بكم ل 2006 في ختام مونديال ألمانيا بهيبس دون لاي. Starting to feel it's right. Aye, aye, aye, to the bumbo. I go to bus, bus, bed. 2010 الغنية الأيقونية وكا وكا في جنوب إفريقيا اللي ما كانتش مجرد نشيد رسمي للمونديال لكنها خلينا نقولوا لحظة تاع تحول حقيقية في المسيرة العالمية متاحة. الغنية مزجت وقتها من الإيقاعات الإفريقية باللاتينية حولتها من نجمة إلى بليتو إلى نجمة عبر للثقافات ورسخت صورتها كواحدة من أهم الأصوات المرتبطة بكرة القدم عالميا. نمشيو لل 2014 الغنية لالا في برازيل في حفل ختام في وقت صار في ريو دي جانيرو.

دونك الغنية كيما طابت نهار 14 مايو كيما قلت لكم، وهذه اللي شاكيرا كل ما تعمل حاجة كل ما تتصدر تراند، ودايوغ برشا تقارير رجعت لحياتها الخاصة. هذا لا يعنينا لأنه نعرفوا الموضوع كيفاش صار وشنو صاير حاليا. نوتوكا هذه كانت الأخبار، نسلموا على الناس اللي يتفرجوا فينا، ميرسي الأولاد. أما راني كي نبدأ نقرأ في الأخبار ما نجمش نقرأ التعليقات متاعكم. تحية ليك مادي، سلم علينا، سلموا عليكم الناس الكل، ما نخليش نقرأ مش كيما في ساعة سيدة كيما ديوان ترانز. يا جماعة إن شاء الله تكونوا بخير، مرحبا ومنسيني من توا حتىش للماضي ساعتين. جنجون هابط جديد، دونك نجمو نسمعو توت سويت على ديوان فيما

0: أستاذ الديوان، معي أنا محمد أمين خنوش، كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل. متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل.
1: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت. نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشا أخبار وطنية وعالمية.
2: ديوان فام،
3: ديوان فام،
2: صوتكم.
4: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
5: نصنارو 50 دقيقة جاني لكم مواصلين معكم حتىش للمضي الساعتين شوية يخرجكم آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية مع فؤاد مبارك، لكن كما تعودتوا ساعتنا الأولانية ديما نختموها بالفلاش باك هيتس.
4: فلاش باك هيتس.
5: في الوقت اللي العالم الكل قاعد يعيش من جديد ومود مايكل جاكسون، تزامنا مع عرض فيلم مايكل، ناس رجعت تحكي على حياته ورقصه الشهيرة أسراره، ترجع غنية للتداول عبارة تولدت من جديد، كما مثلا واحدة من أهم غنيات نجم البوب بيلي جين اللي تتصدر المشهد والأرقام وكأنها طلعت اليوم والعمرها ما غابت. غنية ما كانتش مجرد هيت من ثمانيات، هي اللحظة اللي تحول فيها مايكل جاكسون من نجم معروف إلى ظاهرة عالمية ما تتعودش وأيقونة فنية لا تنسى ولن تنسى. اليوم على التراند اللي عملوا الفيلم اللي يقوم بطولته ولد أخو جافا جاكسون، جيل كامل قاعد يكتشف كيفاش هالغنية بدلت تاريخ البوب. الحكاية بدأت بمساجات غريبة كانت توصل مايكل من معجبة قالت أنه ولا ادعت انه بو واحد من اولادها. في البدايه

كان كلمتها حب وغرام، وبعدها تطورت الحكاية والتهديدات ورسائل مرعبة خلته يعيش ضغط نفسي كبير. مايكل هنا كان بعقلية الفنان اللي حول كل موقف وحتى الوجيعة للفن. قرر يستغل التجربة ويكتب بيلي جين. وقتها حتى المنتج الأسطوري ما كانش كوينسي جونز ما كانش مقتنع بالطلعة هذية والغنية، وكان يشوف أنها ما تتناسبش مع الألبوم. الغنية اللي وليت من بعد أيقونة عالمية كانوا يخمموا يستبعدوها من الألبوم. مش كان هكا، حتى المقدمة الموسيقية الطويلة اللي أحلى الناس الكل نحبوها عملت جدل، أما مايكل شد فيها صحيح انها تتحط ورفض زيادة انها تتقص، وقال الجملة الشهيرة متاعه: هذه هي روح الغنية، المفتاح اللي يخلي البدن يتحرك. وهذا اللي صار. من اول ثواني بدأت الغنية ابهرت العالم وخلقت ايقاع خاص عند كل واحد يسمعها. هي غنية تحكي على بنية مزيانة غامضة تسيطر على البلاصة كي تدخل لها، كيما قلبت حياة الراوي في الغنية. غنية تلقى فيها صوت مايكل يتنقل بين الألم، التوتر، البرود بطريقة غريبة. القصة حقيقية لدرجة تتصدق من كل نفس، كل حرقة، كل حركة صوتية كان يقوم بها مايكل، إنه قديش حب هكا يعبر على الظلم اللي قاعد يتعرض له. قصة حقيقية صنعت من الغنية حاجة خالدة رغم مئات النسخ، اللي تعاود وتتعاود تتعمل، خاطر نسخة مايكل ما فيهش روح تتنسخ. أما البوم الحقيقي صارت عام 1983 في حفل ماونتن 25، وين في لحظة المسرح يفضى، يطلع مايكل وحده يبدأ غناية بيلي جين، وفجأة يعمل مون وولك لأول مرة قدام العالم ويخلي المسرح الكل يعيش في حالة انبهار الترجم بالحماس التاريخي اللي تشوفوه عند الجمهور. اللحظة هذيك ما كانتش مجرد رقصة، كانت ولادة أسطورة من بعدها تبدل كل شيء في حياة مايكل. حتى MTV بدلت نظرتها للفنانين اللي كانت رفضتهم كما مايكل، والبوب تخلى عصر جديد. واليوم مع النجاح الكبير اللي حققه الفيلم وتحقيقه الأرقام ضخمة عالميا، الغنية رجعت بقوة في الترانز ورجعت الناس كتعيش في نفس السحر، وكأنه الوقت وقف بينا في عام 1983 عام ولادة أسطورة خالدة ما تنساش كيما مايكل جاكسون.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الواحدة ظهرا. ديوان فام عسلمة. الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى وعضو في جمعية تونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى جربي تشدد على ضرورة إجراء مرضى الأمراض المزمنة والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المناعية والسمنة لفحص حول أمراض الكلى مرة كل سنة لتقصي حول القصور الكلوي، موضحة أن القصور الكلوي يعد مرضا صامتا فهو لا يعطي أعراضا في مراحله الأولى ولا يقع التفطن إليه إلا عندما يستوجب تدخلا لزرع الكلى أو تصفية الدم وفق قولها. والمصدر ذاته تدعو التلاميذ والطلبة والعاملين عند أول التحاقهم بمؤسستهم التعليمية والوظيفية إلى إجراء تقص حول أمراض الكلى وهو تحليل مخبري للبول، مضيفة أن المرضى قد يتجاوزون مراحل معقدة من العلاج عبر أدوية علاجية في أولى مراحل المرض. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحصي 631 مشروع استثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية، مما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيجاوات ساعة في العام اقتصاد في الطاقة، فضلا عن تخفيض ب14 طنا من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما تم في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية استبدال 10,000 مكيف بمكيفات أخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف واحد لفائدة 80 مؤسسة عمومية، مما مكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا وفق ما ورد في بلاغ للوكالة. الديوان الوطني للبريد ينظم اليوم بولاية القيروان مسابقة وطنية لتصميم طوابع بريدية من إبداع الناشئة، جمعت نحو 64 مشاركا من تلاميذ المدارس والإعداديات. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسة ونشر ثقافة الطوابع البريدية لدى الأطفال والناشئة، حيث سيتم اختيار أفضل عملين من كل فئة عمرية لإصدارها رسميا ضمن البرنامج السنوي للطوابع البريدية، إضافة إلى منح الفائزين جوائز مادية تشجيعية وفق الرئيس المدير العام لديوان الوطني للبريد ياسين فريعة.
4: في إطار يعني المسؤولية المجتمعية للمؤسسة ديوانات البريد، اليوم احنا خذينا تام منهض التنمر والمدسة الجميع زوز مواضيع الصايرات هذوكم ان شاء الله ما شاء الله لكم ديزاتولية شفتوهم الصباح، ثم لجنة زادة معاهم تنقلوا معنا مشكورين زادهم باش يشرفوا على المسابقة وباش يعطيوا الجوائز. الجوائز هذوكم هما صغار كل فايزين بتبعاتهم يعني ما شاء الله، ولكن الجوائز هذوكم باش ثم جوائز مادية هنا، ولكن زادة باش يدخلوا احسن طوابع البريدية زوز منه وزوز منه باش ياخذوهم باش يدخلوا في البرنامج السنوي نتاع طوابع البريدية باش يصدروا ديوانات البريد. مشاركين تقريبا 64 مشارك ما بين اعداديه فئه الصغار من 8 ل 11 ومن 12 ل 15 مدارس واعداديات، وان شاء الله احنا فرحانين بهم خاطرهم احنا نحبوا ننشروا ثقافه التوابع البريديه ونحبوا في اطار المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسه انهم يكونوا هما متعلقين بك الغرام، نحبوا زاد هكا روح التنافس وروح التشالنج من الصغرى، والمواضيع زاد مهمه مواضيع داكتواليتي هكا شفتوهم معناتها مدسل الجميع لدماج ذوي الاحتياجات وكل شيء، مواضيع مهمه ان شاء الله احنا كلهم متفوقين، ولكن ان شاء الله بعتلي ميسور ثم تنافس وثم جوائز.
3: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، وزارة الدفاع الإماراتية تعلن أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران، مضيفة أنها رصدت منذ بدء التصعيد 551 صاروخا بلستيا و29 صاروخا جوالا و2265 طائرة مسيرة. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن رئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية التقى مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مضيفة أن خامنئي أعطى لرئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية توجيهات جديدة لمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم بحزم وفق وصفها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع رباب الفرجاني في ديوان ترند.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام

يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فامة

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ديوان ترانز كنها لحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربي الفرجاني
2: مدي ساعة 16 دقيقة ديوان ترانز على ديوان فيم رجعنا لكم واصلين معكم حتى شليل للماضي ساعتين نمشيو توتويت للفاشن بوليس
1: فاشن بوليس فاشن بوليس
2: أكيد وطبعا تحضر بحضينا الفاشينيستا سارة طرابلسي أهلا وسهلا يا مرحبا
3: أهلا وسهلا يا ربي
2: شنحو اللي كي
3: الحمد لله كيف العادة
2: الحمد لله عنا برشة برشة برشة أخبار اليوم وبرشة برشة تلندت في عالم الفاشن والموضة
3: يرد بيلكم تفلتوا حلقة اليوم خاطر فيها برشة نصايح
2: تهم
3: برشة عبيد ومن أهم النصايح اللي اختارتهم اليوم نصايح للرجال على خاطر مقصرة في الإطلالات الرجالية مقصرة زادة كيف كيف في النصايح للرجال
2: هاي لله
3: دونك هي جاتني بروبوزيسيون قلت علاش لي خليني نخدمها اليوم وتهم الرجال القصار
2: قصار القامة
3: واللي أكيد جدا يحب يبين أطول فهمت سورتو باللبسة وبالتنسيقات باش نعطيكم ست حيل تبين بيهم أطول ومن أهمهم اللي هي عمرك لا تقسم بدنك دو بريفيرونس تعتمد المونوكروماتيك لوك اللي هو اسلوب ينجح برشا في الربيع وفي الصيف نعرفوا لسات القمرايا وغيره توندونس للرجال دونك هما انسب حل للراجل باش يبينوا اطول في الصبابط الحيله الثانيه رد بالك تلبس الفلات تلبس ستيل لي بالغين واللوفرز وكل شيء دو بريفيرونس كل حاجه يكون فيها قدم تكون عاليه شويه وإذا كان الصبات متاعك يكون بعيد على لون السروال فهذه غلطة كبيرة دو بريفيرونس لون الصبات في لون السروال وإلا من درجات لون السروال خاطر هكيكة ديجا باش تقسم بدنك وتعطي معناها تعطي إفي آخر اللي أنت ما تبينش طويل زادة كيف كيف البونتالون دو بريفيرونس ما تبينش قصيرة دو بريفيرونس زادة طول البونتالون يكون مناسب برشا مع جسمك راهو البونتالون طويل برشا ويبدأ ملبوس وفيه ثنيات يبينك أقصر فما غوتوش نقصوا في طول البنطلون اللي حشنا به الهاي ويست اللي خاصة الرجال اللي يعتمدوا الأولد موني ستايل الهاي ويست يزيدك في طول البدن امتاعك لازم بخيمي زادة كيف كيف عارفوا كيفاش تلبسوهم كيفاش تستغلوهم دي ما نقولها خطوط العرض يقصروا ويعرضوا دو بريفيرونس خطوط الطول إذا كانك مرجل ستيلي وتعتمد على الاكسسوار الاكسسوار يعاونك برشا ستيل السلاسل الطويل وغيره في ليكول تعتمد ليكول شميز ليكول في لي بوتون لي ماشيين بالطول خير من لي بوتون لي ماشيين فاسون كروزي والا بالعرض ليكول غون تبعد عليهم هذوما من اهم النصايح وتعتمد خاصه الوان ثيرد رولز الوان ثيرد رولز هذيا يعتمدوها عامه النساء والرجال باش ما يبانوش قصار والا لا فام ما تبانش بوتيت لوك مونوكروم لبس القطعة الفوقانية في لون السرويل وإذا كانت تحب تزيد لون وإلا أكسسوار تزيدوا كقطعة ثالثة معناها تزيدوا في فيست تزيدوا في بلازير في حاجة أخرى وتخليها محلولة باش يبين الأوتفيت متوازن وتخلق زادة كيف كيف طول وهمي للمورفولوجي متاعك
2: نايس هذا جميل جدا في بالك أحسن لبسة في الصيف مثلا حاجة رجالية لبسة رجالية القمراية ليسات قمراية ياسر مزيانين في البلان وديجا راهو برشا برشا برشا رجال يعتمدوا اللوك هذايا ساهل ومزيان في نفس الوقت صار
3: أنيق ومزيان وما تخافوش ديما من تكميشة القمراية راهي توهر القمراية التكميشة تبين اللي انت لابس قمراية أصلية صحيح دو بريفيرونس ما تبينش مكمشة فوق اللازم أما الخطوط اللي تخلقها القمراية وانت قاعد وإلا وانت تعمل في موفمون راهي ماهيش غالطة وكما قلت راهي السيت القمراية كسوة سون مانش بالمانش وإلا تخوا كار ياسر تحلي السيلويت والمورفولوجي وزادة كيف كيف إن في صيف 2026
2: اسمع عزيز توا في الكاس قال لي كيفاش نقنع الوالده اللي التكميشه تراند بالله تقول لي حدد جد انت شنو صيف على اللبسه
3: اي ما تقنعيش خاطرها كان في القمرايه في هي كاليتي تاع قميشه خير لي خليها تحدد كان عكا عندها بالويسع وعندها صبر وتحب حد خليها تحدد
2: وهذا هي لله ايوه
3: من بعد باش نحكي على توندونس في صيف 2026 وبدات معانا من توا من الربيع اللي هو الكابري كابري بانتس كابري بانتس هو بانتالون قبل كنا نقولوا له البونتاكور وراهي تندانس جيتنا من السبعينات توا عندها ممكن حتى اكثر.
2: والله
3: أكثر
2: صار نتفكرهم هذوما امام كيفاش واحد شاد يلبسهم توا في 2026
3: رجعوا بقوه رجعوا بقوه هما okay. اصلا ظهروا في وقت اللي كان البنطلون يتلبس كان للرجال معناها كان الراجل يلبس البنطلون
2: okay.
3: وقتها مسمي الازياء منهم شانيل قالت تراه الكابري بانتس باش يبين انوثة المراه ويظهرها اللي هي لبسة سروال اما مختلف على السروال اللي يلبسهم الرجال هما اوكي توندونس اوكي مزيانين ورجعوا لنا من حقبه زمنيه معينه ومزيانه برشا اما راهو بالكم وتفاديوا الاخطاء بتاع الكابري بانتس مثلا الكابري بانتس اللي يبدا امبريمي ماهوش للمراه العريضه من اللوطه خاطر يزيد يخلق لها عرض الكابري بانتس اللي يبدا تحت الركبه راهو يبينك اقصر اذا كانك ديجا فان بوتيت وتحب تلبسه البسه فوق الركبه راهو يعمل برشا اغلاط في البدن اذا كانت تحب تبين اضعف واطول تلبس السكيني اللي هو ديجا توندونس نجم تلبسه مع لي تالون يعطي لوك شيك ومع دي شوميز وغيره تنجم تلبسو بستيل سبور مع سنيكرز وكذا تويك في الوقت الحالي نعرفوا العشية تبرد شوية نجمو نلبسوه مع فيست كوير وإلا هكا دي جيلي يبدو بتاع طقس ديفي دونك تنسيقو راه ماهوش صعيب اما نكونوا حذرين ونعرفوا كيفاش نتعاملوا كيفاش نلبسوه باش يعادل لنا ويوازن لنا لا مورفولوجي نتاعنا
2: حلو جدا لازم نختاروا بصح فما تصويره مروه العقربي
3: وي.
2: اعتمدت اللوك هذيك جميل جدا
3: اعتمدته بطريقه انيقه وجدا موفقه نعرفوا اللي هي المورفولوجي نتاعها اكس المورفولوجي ديجا معدله معناها ما فيهش هكا دي بروبليم تاع نحب نغطي والا نحب حاجات ما يبانوش هي اختارت انها تلبسوا مع حاجه اوفر سايز
2: مع جي الحكايه هذيك فوالا خاطر اي قعدت
3: اكيد مع اللو مع هكا ليذر جاكيت تبدا هكا وزاد كيف قسمت لا مورفولوجي نتاعها او ميم طون ما حسينيش حاجه هكا خارجه على الموضوع والا حاجه تقلق في العين بالعكس لبسته بطريقه شيك على الاخر وزنت بين ستيل كاجوال وستيل كلاسيك في ان واحد دونك انا بالنسبه لي اطلاله ولوك موفق جدا ومدروس
2: حلو حلو حلو جميل هكا نعتمدوا ناخذوا فكره على اللوك هذا من عند مروه العقربي في شو اسمه الواحد البنطلون
3: البنطاكور
2: ولا شنو هو
3: البنطاكور
2: لما حلقه الطرف
3: هو اسمعني راهو في قواعد الموضه ديما الكلمات وسورتو هكا التكنيك بتاع الفاشن ديما راهم يتبدلوا بون هو زاد من قبل راهم يقولوا له كابري ما احنا كنا نقولوا له بنطاكور
2: احنا المشكله اوكي
3: نقولوا له بنطاكور كابري بان
2: ثانك يو ساره ايوه
3: بعد باش نحكي على قطعة أساسية واستثمار في خزينة أي حد القطعة هذه إذا كان تعرف تلبسها بالصحيح راهي تغنيك على خزينة كاملة شنية رايك يا ربيب شنية تطلع القطعة هذه
2: شميز
3: شميز
2: بلا والله خطرين نعتمد شميز بيضة
3: قطعة أساسية وراهو دو بريفيرونس يكونوا عندكم زوز وإلا ثلاثة
2: أوكي.
3: بديكاليتي مختلفة فهمت على خاطر اول حاجه تنجم تنسقها مع برشا حاجات وتبدل لك ستيل فاسيلمون تنجم تلبسها مع لي جينز تعطيك لوك كاجوال سبور تلبسها مع ساتان هكايه تعطيك لوك انثوي ومزيان تنجم تعمل معها لا سوبر بوزيسيون تنجم كيما في التصاور تزيدها سكارف معناها انا كي تبدا عندي شوميز بيضة كل مره نبدلها اكسسوار والا سكارف سي ديجا بدلت اللوك الكل نجم نعتمد لي سانتور معاها كسوه كيفاش باش نلبسها وفي الفصول الكل زاده نلبسها محلوله نعمل بها ليرينك نجم نلبسها تحت حاجه ومثلا تحت دي باردور غيره معناها تعطيني برشا برشا افكار للنساء والرجال راه قطعه تغنيك على خزينه كامله
2: نايس
3: الشميز البيضه
2: والله
3: لازم تكون موجوده عندك
2: لازم تكون موجوده مع خاصه كيما كنت تحكي مع التنسيقات الجديده نتاع لي فولار خلينا نقولوا حتى فولاره تونسيه والله تجي ياسر مزيانه ونعتمدوها مره مع القفالي مره مع الحزام في ساعات في السرول في حد ذاته دونك تجي حاجه ياسر مزيانه هكا تحس روحك تبدل لما انت نفس القطعه تنجم تنسق على برشا حاجه
3: على برشا حاجات
2: يس
3: من بعد باش نحكي على ايفينمون ما فماش شكون في تونس هالايامات وفي العالم
2: في العالم
3: الكل ما شافش تصاور يقول لك شنو هي هالحاله، شبيهم لابسين هكا، شبيهم عاملين هكا. فما برشا نقدوا وبرشا قالوا ما يجيش وبرشا قالوا فلوس ماشي هكيكا. خلينا نحكيوا على هالميدغالا وشنو هالميدغالا اللي هو على باز اهم وافخم ايفينمون في عالم الموضة والأزياء، على خاطر الايفينمون هذايا راهو هو حفل خيري على باز. الفلوس نتاعو تمشي للمعهد في الموضة والأزياء، وكل عام يخدموا على تي.
2: أيوة.
3: وتحديدا يصير كل أول نهار اثنين من شهر ماي. التيم السنة أنا عجبني خاطر أنا ديجا تربطني علاقة كبيرة بالفن التشكيلي وهو كان فاشن إز آرت. ونحب نقول للعبيد اللي قاعدة تقيم واللي قاعدة تحكي، راهو التقييم ما يصيرش هكيكة في المدقالة، ما يصيرش على واتيها ولا ما واتيهش، مشي مع المخفولوجي متاحة ولا ما مشيش، يصير قديش فما من تكنيك مخدومة
2: في القماش تحديته
3: قديش فما اجتهاد باش خرجت بلوك هكيكة. نحكيو على التيم اللي هو فاشن إيز آرت، إنا نرجعوا للمدارس الفنية الكبيرة، مدارس الفن التشكيلي، نرجعوا الرسامين كبار كيما بابلو بيكاسو، كيما سلفادور دالي، كيما غيرو، وناخذوهم كسورس دانسبيراسيون، نخدموهم في الأزياء متاعنا. تو يتعدوا تصور، تو تشوفوا برشا معناها تصاميم كانت مستوحات من دي تابلو دو بانتور. الفن السريالي كي تجي تخدمه ما يتخدمش بطريقه سهله، خاطر الفن السريالي راهو ديجا مزج بين الواقع وبين الخيال. وانت تحب تخدمه في غوب، راهو الفن التجريدي معناها كان مخدوم على بدن متاع فنانه مشهوره بطريقه صعيبه وكومبليكي برشا. فما واحده كانت حاضره بتفاصيل الوهم الرخامي، هي هايدي كلوم، لبست عباره تمثيل يتحرك قدامك. الخدمه بتاع الموديل نتاعها استغرقت 6000 ساعه عمل.
2: واو.
3: شوف قديش فما من تكنيك مخدومه في العمل باش خرجت لنا. عبيد شبهوها بالمومياء، شبهوها بغيره، اما راهو فما برشا خدمه وبرشا تعب باش خرج لوك كيف هكايا. وراو كي نحكيو على فن تشكيلي نحكيو على هبله، باغ كونطخ فما عبيد جاو كانوا اوت اوف ذا بوكس. انت تشوفهم تقول محليه ومحله روبيتها، ما راك
2: مش في التيم، مش في
3: التيم. انت معناها جايتني بغوب سواغي نحكي على جورجينا يا كريستيانو، بالله راهي مهدت سي بون، لبست الروبه البيضه وجيت وحدها. افهم روحك،
2: سي بغي تتفكرت الغوبه.
3: هو راهو ميساج، يا اما افهم روحك يا اما راني انا العروس بتاع صيف 2026 مانيش عارفين. اما جورجينا راه في كل معناها احتفال، في كل ايفينمون تجي خصيصا للابتذال، تجلب الانتباه بطريقه ياسر خايبه. معناها راني جايه نون سولمون مانيش في التيم، نون سولمون بتبش خارج لا علاقه اوت اوف ذا بوكس، وتعرض في بدنها وتعرض في غيره. دونك حضور جورجينا مره جايه قولوا لها يا اجا في التيم يا مش لازم، كان باش توصل المساجات لكريستيانو والا غير وصلهم على انستغرامك، ومش لازم تحضر في ايفينمون كيف هكايا وتخلي العباد تحكي عليك بطريقه ماهيش حلوه.
2: اوكي،
3: هذا فيما يخص الميد غالا اللي انا خصيصا نقول له بيج لايك ليفينمون، على خاطر اغلبيتهم خدموه كوم يلفو.
2: في بالي عامين التالي 3 سنين تفكر ليفين اوكي خدموا على الطبيعه، ياسر تقعد في الذاكره معناها الملابس اللي جاوا بها كمستوحات من الطبيعه، الحيوانات في حد ذاتهم حاجات ياسر مزيان. ايوا
3: سورس دانسبيراسيون كان فيلم مشهور راهو يحكي على الطبيعه. دونك فما
2: بيت انا قلت لك عامين 3 سنين حق.
3: اي كان 2024 التيم الطبيعه حقيقه، الكل عملوا مجهود كبير حقيقه. وباش نختم باطلاله حلوه مزيان، هنا الريم الرياحي
2: هي
3: كانت على سجادة حمراء، الريم الرياحي اختارت انها تلبس بروح تونسية.
2: نعم.
3: روح تونسية متجدة. انا الاوتفيت حبيته برشا على العارضة على ريم الرياحي، عجبني على خاطره خلق لها توازن في المخفولوجي متاحة. نعرفوا لهنين احنا نتعاملوا مع سيلويت بيغاميد. سيلويت بيغاميد تستحق تخدم حاجة على الكتف، وستيل الكراعات اللي كانت لبسته وإلا الفرملة عمل لها توازن بين المخفولوجي متاحة. القطعة اللي لبستها من فوق كانت قطعة أيقونية، حاجة تشبه للفرملة للبدعية بألوان وبالتكستور بتاع القمجة بتاع الجلوة. ممكن مصمم الأزياء يبحث أكثر ويعرف أكثر وعنده فكرة كبيرة منين جاي السورس دانسبيراسيون. أما عندي اعتراض وحيد على ستيل البونتالون اللي هو زدها برشا عرض في البختي اللوطانية, وديجا الكاليتي بتاع القماش كانت تتكمش برشا, يظهر فيها برشا تكميش, ما كانتش حاجة ياسر مزيانة, خاصة راهو على تابي روج الضو يكون قوي ويلقط لديتاي ذوما بتاع تكميش وغيره. أما ما يعنيش حلو, حلو برشا كي نشوفه فنانين توينسا على سجادة حمراء يلبسوا مع مصمي أزياء توينسا وتكون الروح تونسية تخلي العبيد تتلفت وتغزر وتقول شنية هذه وترجع وتبحث وتولي القطعة بتاعنا تراند. هذه حاجة برشا جدا مهمة, فقلها لايك.
2: مرسي سر, يعطيك الصحة, شكرا على اختيارات الماضية متاع اليوم وإتلاليت متاع اليوم. إن شاء الله ملتقانا لحد الجاي في حلقة أخرى جديدة معك سر ترابلسي, موصلين معكم حتىش ليل ماضي ساعتين, خليكم معنا ما تبدوش الموجة.
1: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع

0: اللي عنده متوش يا فاروق. مرحبا بك فاروق اللي تعقبينا في ساعتنا الثانية, وإيمان زي كيف تتعقبينا في ساعتنا الثانية في الإخراج الرقمي. مواصلين معكم فقراتنا بعد شوية, الناس تسأل على البوكس أوفيس بعد شوية, لكن قبلها تمشي ونعملوا طلع على التوب فيوز.
1: توب فيوز
0: توب فيوز لهالاسبوع, عرفت كيما ستار اكاديمي قبل يكون نومينيز لهالاسبوع. دونك هو الاخبار الاساسي في علاقه بالانستغرام اللي في شهر ماي شد واحده من اكبر حملات حذف الحسابات الوهميه في تاريخه, بعد ما قامت شركه ميتا بلاتفورمز بتنظيف واسع للمنصه هذه من لي روبو واللي كونت ماهيش حقيقيه, في خطوه وصفوها برشا مستخدمين بالزلزال الرقمي ولا التطهير الرقمي الكبير. الحمله صارت بشكل مفاجئ كما شفتوا في ساعات قليلة, تسبب في هبوط عدد كبير من أعداد المتابعين عند ملايين الحسابات حول العالم من غير حتى سابق إنذار رسمي من الانستغرام. العملية هذه تهدف حسب تقارير تقنية أنه ينحيوا الحسابات الوهمية, الحسابات الغير نشطة زي ده كيف كيف, وحتى الحسابات اللي تم شرائها بالفلوس بيشرفوا عدد المتابعين بطريقة مصطنعة, وذي باستعمال الذكاء الاصطناعي متطورة برشا قادرة انها تكشف ولا كشفت بريتو حسب اللي قاعدين نراو فيه نشاطات المشبوهة والتفاعل الآلي. الحملة دي ما استثنتش حتى المشاهير العالميين, برشا برشا مشاهير خسروا عدد كبير من المتابعين. ابرز الاسماء هو كريستيانو رونالدو, خلينا نقولوا ارقام متداولة, فما تقارير حكيت على 8 ملايين, تقارير اخرى حكيت على 18 مليون متابع, وديما نقولوا تقارير متداولة فماش رقم حقيقي على الشفر هذية. كايلي جينر خسرت أكثر من 14 مليون متابع, بلاك بينك خسروا 10 ملايين, سيلينا غوميز زادة كيف

0: تعمل كونت وتنسي ماني مش قاعده تستعمل فيه، مش كان المشترين بالفلوس كهو. هذا جوست توضيح صغير. الحمله دي اثارت برشا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، برشا ناس اشتكيت منه المتابعين تاعهم ما عادش لقاهم، معناه هبوط مفاجئ في اعداد المتابعين نتاعهم. برشا خبراء يقولوا الخطوه هذه تنجم تكون بدايه تاع مرحلة جديدة في عالم صناعة المحتوى، وين باش يولي قيمة التفاعل الحقيقي أهم من مجرد أرقام المتابعين، خاصة مع تزايد اعتماد العلامات التجارية. كما تعرفوا هذا لا يخفى عليكم على الأرقام وعلى جودة الجمهور أكثر من الحجم نتاعه، ولكن اللي ما تمش التركيز فيه وهذه فحوى الكلام نتاع اليوم، لأنه خطر تم تناولوا الخبر هذايا وحكيوا فيه وحكيوا على الأرقام المهولة اللي تنحات من برشا حسابات معروفة، أنه في نفس النهار وفي نفس أسبوع ميتا عزت إجراءات سلامة خاصة بالأطفال، وهذا يعنيني أكثر الأمانة حتى من قبل الخبر الآخر، مع تزايد الضغوط القانونية والتنظيمية من الحاكم الأمريكية والكونغرس، أنه الشركة قالت أنها استخدمت نفس التقنية بتاع الذكاء الاصطناعي باش يعاونوا أنهم يكتشفوا وينحيوا المستخدمين اللي أقل، اللي أعمارهم أقل من 13 سنة من منصاتها المختلفة. كيفاش صارت العملية هذه وكيفاش قاعدة تتم حاليا؟ فما صغيرات خلينا نقولوا تحيلت على الذكاء الاصطناعي باش تكبر في عمرها الحقيقي. والله فما فيديو دار برشا جمعة هذه ياسر يضحك، فما وليد صغير عملها كلحية خاطر طالبين منهم تصويرة متاحهم الاكسي ولا الفيس اي دي، دونك عمل لحية كوم سي هو كبير، هو وليد صغير على الاخر. دونك الذكاء الاصطناعي رجع للتفاعلات متاع الصغيرات هذوما، لي بوست متاعهم، طريقة الكتيبة متاع لي بوست متاعهم، لي راكت متاعهم، أي أنهم عملوا زي كيف كيف تحليل بصري يعرف العمر متاع الصغيرات هذية من طول الجسد متاعهم ومن عظام الوجه متاعهم، وكيكا ديريكت يسكر الكون. دونك هذية شنو عملوا بالضبط من خلال الذكاء الاصطناعي؟ حللوا النشاط في وسط الكونت، المنشورات والتعليقات والسير الذاتية. تنجم انت عملت تعليق على صديقه المقرب عيد ميلاده العشرة سنوات بطريقة الكتابة، يعرفوا لهذيك الصغير وهذا الصغير معناه، وهذا اللي حكيت لكم عليه اللي هي مشارات كما الاحتفال بأعياد الميلاد ولا الذكر الصف الدراسي متاحة امتحهم بليتو، في حال الاشتباه بأنه الكونت هذايا يرجع ويعود لقاصر يتم تعطيله مؤقتا، ويطلب المستخدم هذين ويثبت العمر متاعه عبر وسائل التحقق الرسمية، وعملوا تحليل الفيديو والصورة كما فسرت لكم. دونك هذي شنو قاعد صاير، ممكن ناس ركزت برشا على المشاهير كيفاش خسروا برشا متابعين، لكن ميتا هي مررت الحكاية هذي، تعرفوا فما ضغوطات عالمية وقوانين ودول منعت وصول الصغيرات هذوما لمنصات التواصل الاجتماعي. دونك متى اختارت الطريقة هذية، اختارت الذكاء الاصطناعي كما نحات الحسابات الغير نشطة والحسابات الوهمية والحسابات المشرية بالفلوس، نحات زيدي كيف كيف لكونت متاع الصغار اللي أعمارهم أقل من 13 سنة، وهذي التفسير الكامل شنو صار في علاقة بالإنستغرام في توب فيوز. توب فيوز موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين، فاصل صغرون ونرجع للبوكس اوفيس.
1: ديوان ترانز كن على حد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
2: Vous écoutez Diwan FM.

0: ديوان اف ام. ديوان ترانز كنها رحد من نصها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ماضي ساعة وخمسين دقيقة، آخر لحظات في عمر حصتنا لليوم اللي كيما تعودتوا بينا نختموها بالبوكس اوفيس.
0: بوكس اوفيس

0: تخيل روحك فوق جبال كبير في خيمة معلقة في الهواء تقريبا وتحتك كان الفراغ. غلطة صغيرة تنجم تكلفك حياتك. هكا يبدأ عالم فيلم أيبكس، وين ساشا متسلقة الجبال اللي عندها تاريخ كبير مع الخطر تحاول تهرب من الماضي متاعها، لكنها تلقى روحها في عزلة داخل الطبيعة. العزلة هذه ماهيش باش تدوم، خاطر فجأة تدخل في لعبة مرعبة برشا مع صياد بشري يحولها الطبيعة هذية إلى ساحة متاع مطاردة ما فيهاش رحمة، بين الحجر الشلالات. الخطر هنا اللي نعرفه أنه بشي موش بجي من الطبيعة فقط، لكن من الإنسان اللي يجري في جرتها ولا يطاردها كيما الفريسة بالضبط. هنا يتحول الفيلم من رحلة ولا رحلة متاعه دو الى كابوس متاع بقاء. هيت نسمعوا شويه من البرومو اللي يعطيكم فكره على الفيلم ايبكس.
1: You going out alone? I wouldn't recommend it.
2: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
3: Do you want the easy way or the hard way?
2: The best way.
3: Think you can handle it?
2: Yeah, they think I can handle it.
4: Me from a gas station.
2: Hey.
4: You having fun?
2: Something got into my gear last night and took everything.
4: I'm sorry. It's a drastic bummer. You hungry?
2: Just kind of looking for that gear.
5: So look, it's very simple. You've got until the very end of this song to get as far away from me as you can.
6: You got the right shoes on?
5: It'll be fine.

0: البارت هذية متاع اللي في البرومو متاع الغنية راهي طلعت تراند على الاخر على التيك توك والناس قاعدة تلوج فيها خاطر يا ربي ان شاء الله ما نطلعش نحرق في فيلم ولا نحرق في الاحداث اما لا مش نحرق الاحداث وطوكا كي تتفرجوا باش تعرفوا علاش المقطع هذية متاع الغنية في حد ذاته ولا تراند وكيفاش الشخصية الثانية والممثل الثاني الرعب النفسي اللي عمله ولا كيفاش انه مثل وعمل اداء متاع شخصية المريض النفسي بطريقة مهولة جدا وكيفاش حتى الغنية هذية باش تفهموا تفاصيل لازمكم تفرجوا في ايبيكس دونك علاش خاطر كي نخرجوا من الجو متاع القصة ونمشيوا لردود الأفعال الصورة باش تولي مقسمة شوية دونك في مواقع التقييمات الكبيرة في العالم الفيلم مسجل بين 66% تقييم النقاد مقابله 56% من تقييم الجمهور اش معناها يعني له فاشل وله عمل نجاح ساحق لكن هذا لا يمنع انه في المرتبة الأولانية في البوكس اوفيس معناها في الأفلام اللي قاعدين يتفرجوا فيها الناس بطريقة كبيرة نقاد قالوا أنه أقوى نقطة في الفيلم هي الأداء متاع تايرون وتشارلايز اللي عملوا أداء تحفون برشا و المقالات متاع النقاد ركزوا على طريقة التصوير المناظر الطبيعية اللي تم وصفها بالمذهلة بصرية لكن في المقابل مراجعة أخرى ركزت على ضعف القصة وغياب العمق العاطفي حتى أنه ناس قالوا أنه أوكي مزيانة من داخل فارغ ومتوقع برشا بون فما تويست من الأول متاع الفيلم باش تقلب كل شيء انت مش في بالك متاع مغامرة وتسلق جبال وغيرها لكن باش تتقلب الأمور في الأحداث هذي راهو كي نشوفوا احنا مقاليات البررة وتنجم الفيلم يكون لهنا مقال من المقالات ينجم يطيح له في التقييم متاعو معناها ينجم مقال يفتقم بعضه الفيلم هي الكلمة اللي تنجم تستعمل في الحياة معناها في الوصف هذية الجارديان قالت انه الفيلم بصرين حلو برشا لكنه فاقد للروح والأحساس والتركيز تم على الشكل أكثر منه القصة عناوين أخرى تقول كان مش للممثلة اللي هي نقطة القوة متاع الفيلم رأوا الفيلم ما خذيش الصدى اللي قاعد يتفرجوا فيه معليه اللي قاعد يتقال عليه انتو كافة ما عركة خلينا نقوله بين المتفرج العادي وبين النقاد والمختصين في عالم الأفلام وعالم السينما انتو يستحق يكون في الليستة متاعكم اليوم كان كملتوا دربي كان كملتوا زيدة كيف كيف الماتش اللي بيش يصير من بعد تنجموا تتفرجوا في الفيلم هذية أنا عن نفسي تعرفوني قبل ما نقترح عليكم حاجة لازم نتفرج فيها متوقع برشا مش خايب مش واو يتنسي أما كان ينجم يتبني عليه أكثر ما نجمش زيد نحكي برشا على الفيلم هذي خاطر باش نحكي لكم الاحداث ودي تقول لي متكرر هذاك علاش قلت لكم راهو متوقع فما مخير لكن يستحق انكم تتفرجوا فيه هذا كان البوكس اوفيس بالنسبة لي اليوم
1: بوكس اوفيس
0: دونك هكا احنا نكون وصلنا لنهايه موعدنا اليوم من ديوان ترانس محمد عزيز فاروق زعبار ميرسي وجدان وايمان يعطيكم الصحه شكرا لكم برامجنا مازالت متواصله على ديوان فام تغطيتنا للدربي زاده كيف مازالت موجوده اليوم كما العاده كما ديما كما تعودتوا على ديوان فام اخر المستجدات الاخباريه الجويه الوطنيه والعالميه مع فؤاد مبارك شوي اخر ملتقانا لحد الجاي في حلقه جديده من ديوان ترانس والتقانا زاده كيف غدوه في ساعه سعيده مع جعفر وكامل الفريق ان شاء الله اكا نعرف اللي شدد الطريق واللي ستريسي الاجواء محلاها على الفيسبوك رجعت شويه الدنيا هكا وقاعدين نشوف في تصاور مزيانه ان شاء الله يتعدى دربي حلو برشا دونك ما بقى لي كي نقول لكم في الامان وباي باي.

0: سمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز ثانية ديوان اف ام عسلمة. آخر البيانات المتعلقة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية تظهر سعي تونس إلى استبدال 270 ألف نقطة إضاءة بتقنية اللاد في 140 مؤسسة عمومية كبرى. ووفق البيانات ذاتها فقد بلغت نسبة تقدم البرنامج حتى الآن 50% من الأهداف المنشودة، وذلك باستهداف 140 مؤسسة عمومية كبرى تتوزع على مختلف القطاعات الإدارية والخدماتية من أجل تحديث منظومات الإضاءة بها ورفع كفاءتها الطاقية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وينتظر أن يفضي استكمال استبدال هذه النقاط إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 6000 طن سنويا، مما يعزز التزامات تونس الدولية للحد من الاحتباس الحراري. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تطلق حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد لفائدة أكثر من 2300 عائلة من مكفولها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. والجمعية تدعو التونسيين داخل تونس وخارجها ممن تمنعهم ظروفهم من أداء سنة القيام بالأضحية بأن يتبرعوا بقيمتها للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وهي التي تتكفل نيابة عنهم باشتراء الأضحية وتقديمها لأحدى العائلات المعوزة، موضحة أنه بإمكان التونسيين الذين يودون تقديم أضاحي بطريقة مباشرة الاتصال بالقرى الأربع جمرت سليانة والمحرس وأكودة أو بمقرات مكاتبها بجندوبة وسيدي بوزيد ومدنين وجرب والعلا وحاسيل فريد. كما تذكر الجمعية الشركات أنه يمكنها دعم هذه الحملة والانتفاع بامتيازات جبائية أقرها المشرع في الغرض. الفريق الطبي لنادي البصر يتمكن السنة الماضية من إجراء 1100 تدخل جراحي لإزالة الماء الأبيض من العين، وذلك من إجمالي أكثر من 20,000 عملية أجرها الفريق الطبي التابع للنادي التطوعي في تونس على مدار 30 عاما وفق نائب رئيس نادي البصر بتونس الدكتور شريف الرئيس. والرئيس يشير إلى قيام النادي بإجراء أكثر من 30,000 تدخل جراحي وتركيب عدسات لمستحقيها بالبلدان الأفريقية التي نفذ فيها قوافل طبية إنسانية.
4: اللي مضرورين بالماء الأبيض هذا الأقصى درجة عباد كبار ما نجموش يتنقلوا بسهولة، إمكانياتهم المادية مش موجودة، ما نجموش يتنقلوا يمشيوا مناطق أخرى كما تقول أنت صفاقس ولا تونس باش يعملوا عمليتهم خاطر ياخذوا يستناو بكثرة، نجيهم نحن بسهولة نتنقلوا أنا وزملائي زملاء نادي البصر اللي هو مؤسسة خيرية وكانت تخدم بكثرة تشتغل في البلدان الإفريقية خاطر كانت تتعاون وتعلم الزملاء الإفريقيين على الفن هذا الفن نتاع العمليات هذوما. اللي هما لازمين نمشي ولهم نعملوا عمليات ويجيوا كمية متاع مرضى بكثرة، معناتها عدد العمليات اللي عملناهم في إفريقيا أكثر من 30 سنة درجة 30,000 عملية عملناها على الماء الأبيض. بالنسبة لتونس درجة كما عام السنة مثلا عملنا درجة 1,100 مريض عملناهم في العام اللي تعدى هذه.
3: وفي الشان الدولي، وزارة الدفاع القطرية تعلن اليوم تعرض السفينة بضائع تجارية في مياهها الإقليمية لاستهداف بطائرة مسيرة لم تحدد هويتها ما تسبب باندلاع حريق محدود فيها. وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد أشارت إلى أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة من دون الإشارة أيضا إلى هوية الجهة المهاجمة. وبدورها وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تعامل دفاعاتها الجوية اليوم مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران، مضيفة أنها رصدت منذ بدء التصعيد 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا و2265 طائرة مسيرة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبورت.

0: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في الفلاش سبور. أقل من ساعتين تفصلنا على الديربي، ديربي حسم اللقب، حسم البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لأنه الديربي اليوم نجم يكونش حاسم، فقط حاسم في صورة ما يفوز النادي الأفريقي، وقتها يتوج بلقب البطولة قبل جولة من نهاية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. جولة قبل الأخيرة تستكمل اليوم، دونك الأربعة متاع العشية مباراة قمة. الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الأفريقي بإدارة الحكم الدولي النمساوي الروماني كريستيان بيترو، وبحضور 27,000 متفرج من جمهور النادي الأفريقي. زوز فرق كملوا البارح تحضيراتهم دون إصابات من كل جانب وبنفس الغيابات، بشير بن سعيد، حمزة جلاسي من جانب الترجي، أسامة بوغرة من جانب النادي الأفريقي. تشكيل المتوقع لكل فريق: الترجي مميش، بن علي، بن حميدة، توغا، ياسي مريح، أوغبيلو، حسام تقا، حمزة رفيعة، شهاب جبالي، كسيل أبو عالية، وفلوريون دانو. بالنسبة للأفريقي: مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، أسامة السهيلي، غيث الزعلوني، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيدو خان، أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي، وفراس شوات. مباراة مهمة جدا الأربعة متاع العشية. متصدر البطولة حاليا النادي الأفريقي 62 نقطة، مركز الثاني للترجي الرياضي التونسي ب 60 نقطة. نذكر كذلك أنه المباراة منقولة عبر منصة ديوان سبور وبلاتو خاص على ديوان فامي، تلقى 3 متاع العشية، يتواصل معكم حتى الـ8 متاع الليل لتغطية هذه المباراة. مواصلين مع الرابطة الأولى، والبارح كان الموعد مع دفعة ثانية للمباريات بتاع الجولة 29. النادي الصفاقسي يفوز خارج الديار 3-0 على المستقبل الرياضي بالمرسى، والنادي الصفاقسي واصل ريادته في المركز الثالث ب 59 نقطة، ما زال معني بالمركز الثاني في انتظار مباراة الديربي اليوم. فوز النجم الساحلي أمام نادي المنزرتي هدف مقابل صفر، وفوز كذلك للترجي الرياضي الجرجيسي أمام نجم المتلوي هدف مقابل صفر. بعد نهاية المباراة البارح بين ليتوال وكذلك النادي البنزرتي، الهيئة المديرة للسي أ بي قرر إقالة المدرب شيبليلي، والمعاوض سيكون سفيان الحيدوسي اللي مازال كيف غادر اتحاد بن قردين لأسباب شخصية وقطيعة بالتراضي تم الإعلان عليها البارحة. غدوة الاثنين تقام مباريات الدفعة الأولى من الجولة الختامية المرحلة الأولى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت على حكام مباريات الغد الدفعة الأولى فقط، ما أعلنتش على حكام مباريات الدفعة الثانية مش دور نهار الثلاثاء. غدوة مباريات المجموعة الأولى الأربعة متاع العشية: سبورتينغ بناروس، الملعب الأفريقي، مازو بورقيبة، حكم بدر الدين العلوي، باسم بالعيد، يظفر مباراة الحسم بنادي حمام الأنف، وكذلك أمل حمام سوسة، مباراة اللي بتشي يربح فيها يصعد للرابطة المحترفة الأولى، اتحاد بوسالم، جمعية مجرين، وريان الدرعي، هلال مساكن، هلال الشابة، طاهر تليش، فرج بالرابح يدير مباراة مكارم المهدية، نادي محيط قرقنة، بعث بوحاج لاتحاد طويل لوليد الهدلي، الرلوي، كوكب عقارب لإيهاب بن كيلينيا. بعد غدوة الثلاث دونك الأربعة متاع العشية بقيت المباريات: المجموعة الثانية قلعة رياضية، جندوبة رياضية، سبورتينغ المكنين، جمعية ريانا، نسر جلمة، الملعب الجيبسي، مباراة مهمة للملعب الجيبسي في صورة الفوز وتعثر تقدم سقيت الدير، تقدم سقيت الدير يواجه هلال الرديف، مستقبل قسرين، اتحاد قصور السيف، أمل بوشامة، نادي القربي، قوف القفصة، أولمبيك سيدي بوزيتا. الكرة في العالم نختموا بأبرز المباريات في الكالشو الإيطالي: الخمسة بتاع العشية بارما يواجه روما، 8 غير باع ميلان يستضيف أتلانتا، في البريمير ليج الأربعة ديربي لندن ما بين ويست هام وأرسنال، في الليغا الإسبانية 8 بتاع الليل كلاسيكو الأرض، البارسا يستقبل ريال مدريد، برشلونة يكفيه التعادل للتتويج باللقب على حساب ريال مدريد ثاني الترتيب. وقبل المباراة بسويعات مدرب برشلونة هانز فليك فاجعة بوفاة والده في ألمانيا، وتقارير صحفية إسبانية تأكد أن المدرب سيتواجد على دكة البدلاء الليلة رغم وفاة والده. فلاش سبور وفيت أما سبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
3: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بولعريف، نص وفا جابر، تقديم رامي الفراتي.
4: La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes.
5: قرية هادية في الجنوب الفرنسي. القرية هذه اسمها Pont-Saint-Esprit. ناسها بساطة تجري على الخبزة وصباحهم يبدأ بريحة الخبز السخون. وماكم تعرفوا الخبز الفرنساوي وكذا والشهرة متاعه في العالم الكل. ناس حياتهم بسيطة ما فيها حتى تعقيد. وعمرها ما صارت لهم حاجة غريبة تستحق انهم يقفوا عليها. إلى أن جاء نهار من نهارات أوت من عام 1951، وقت الروتين اليومي متاعهم هذايا تكسر بطريقة ما تخطرش على بال حتى واحد. في النهار ذاك فجأة ومن دون سابق انذار، الناس الكل ظهرت عليهم تصرفات وحاجات غريبة عبارة على حالة من الهذيان الجماعي، ولا خلينا نقولوا الجنون.
4: Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite et à Pont-Saint-Esprit les biscottes ont complètement disparu.
5: الحكاية بدأت بحاجة صغيرة شبه عادية، وجيعة خفيفة في الكرش، دوخة وتقيؤ، أعراض كانت الكلها تدل على أنها حالة تسمم. لكن وقت اللي الحالات كثرت وولت في البلاد الكل، السؤال ولا كان نحكيه على تسمم جماعي، شنو القاسم المشترك ما بين الأهالي الكل؟ وشنية الحاجة اللي نجموا يكونوا كلاوها مع بعضهم؟ شنية اللي وصلهم باش يتسموا في نفس الوقت؟ والسؤال الأخطر كان ما هيش حالة تسمم جماعي، هذا يا أتعس، يعني اللي صار نجم يكون بفعل فاعل، ولا حتى تنجم تكون عدوى بسبب فيروس خطير. يا ولدي ما ناش فاهمين شيء، من الاخر شكينا حتى في وباء وكذا وصار فينا اللي ما يصيرش. ولكن اللي باش يصير من بعد باش يشكل صدمة بأتم معنى الكلمة، على خاطر السر الكل باش يطلع في الخبز، بما انه الحاجة الوحيدة المشتركة اللي كلاوها اهالي القرية الكل. زعما شنية الحكاية وشنو لغز هالخبز الملعون؟ هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بولعريف. ICD، ركزوا معايا مليح مليح، هاو جايكم صحيح وباش تعرفوا التفاصيل الكل.

0: أي سيدك يا بسيدك، قرية بونسونس بخي الموجودة على ضفاف نهر الغوان عاشت سنين في سلام قبل ما تصير الكارثة في وقتها. نحكي على صيف عام 1951، البلاد كانت مازالت قاعدة تتعافى من أثار الحرب العالمية الثانية. الحياة كانت بسيطة وهادية، الأهالي تعيش بنفس الروتين اللي يقوم على عمل للمزارعين في الحقول. الحركة تبدأ من الصباح، الرجال يقصدوا ربي للخدمة ونساء أغلبيتهم ربات بيوت، كانوا يقوموا بكري زادا هما والكلهم عائلات قراب من بعضهم. كيما تعرفوا نحكي على الخمسينيات، لا فما تابلت لا سمارت فون لا فما شيء، والجو ما شاء الله كان عائلي بامتياز وسط القرية. وفي وسط هذا الكل حتى حد ما كان يتوقع السيناريو اللي بيش يصير. أول ما طلع صباح نهار الخميس بدأت ريحة الخبز تفوح من كوشة الحومة، والناس الكل كعادتها اشتريت خبزها اليومي بيديها، وحتى حد ما كان عارف انهم اشتروا السم بيديهم. الفوضى بدات في نهار 16 اوت مع ساعة البريد ليون اغموني اللي خرج كما عادته باش يخدم على روحه، يدور على البسكليت نتاعو في شوارع القرية باش يوزع على الاهالي الرسائل والفواتير اللي وصلتهم. اما المرة هذه حس ان الجو مختلف، لاحظ ان الناس مش ناشطين كما العادة، اما في نفس الوقت خايفين وفما حركة غريبة في القرية. نجموا نحكيه على فوضى قاعدة تصير، وقبل ما يفهم شنو هاللي صاير بالحق بدأت نفس الأعراض تظهر عليه. نحكي لهنا على غثيان ودوخة وهلوسة ومن بعد فقدان للتوازن، وطاح من البسكليت نتاعو وبدأ يجري مفجوع تقول عليه هارب من حاجة. أقعد يسيح وقعد يطلب في النجدة إلى أن مفقد الوعي.
1: Il y en a qui faisaient l'avion en réaction par les fenêtres, ils se sont tués.
2: Je suis resté exactement 21 jours sans dormir.
1: Terrible, oui, surtout les hallucinations, des objets qu'on dit des serpents, voyez.
0: للأسف حتى حد ما نجم يلبي نداء النجدة متاع ساعي البريد، على خاطر الناس الكل كانوا يعانيوا كيفو. يعني في نفس الوقت القرية الكلها كانت قاعدة تعيش في نفس الكابوس. الناس اللي كلاوا الخبز الصباح الكلهم بداوا يعانيوا من الأعراض هذية. في الظاهر كل شيء يوحي بوجود حالة تسمم جامعي، ولكن من بعد التصرفات ولا التفجع لا ملوينك، الأمور بدأت تتحول تدريجيا من حالة مرض وتسمم عادية لتصرفات غريبة ومرعبة من الأخر. نحكي لهنا على هلوسة، أرق وانهيار نفسي وتصرفات وصلت حتى للعنف وفقدان السيطرة على النفس. وكيف حاولوا يفهموا منهم سبب ردود أفعالهم العنيفة، الإجابة كانت صادمة بأتم معنى الكلمة. بعض الأشخاص اللي ما كلاوش برشا خبز كيف هداوا شوية حكاوا حاجات غريبة وصادمة، فما البعض منهم قالوا أنه شافوا حنوشات أفاعي كبار تتلف عليهم، وجماعة الأخرين قالوا لي هما شافوا نار كبيرة دايرة بهم تحرق فيهم، وفما حتى اللي قال انه شاف مخلوقات غريبة طارت فيه. وهذا اللي فسر حالة الرعب والهستيريا اللي كانوا فيها لدرجة وصلت حتى انهم يهربوا. كما ذا ساعي البريد شفتوا عامل ساعي البريد وكذا، يا ولد الراجل يجري سقي على من راسه. والمشكل الاكبر من ذا الكل انه الحالة متاع الهستيريا هذه طولت ودامت برشا، لدرجة انه سبيطار متاع القرية تعبى بالناس وتجاوز حتى طاقة الاستيعاب متاعه. وكان من الصعيب في وقتها على طاقم الأطباء والإطار الطبي باش يسيطروا على المرضى، ربطهم في الفروشات متاعهم وعطاهم مهدئات على أمل إنهم يركحوا حتى شوية. واللي صعب التعامل معهم وعلاجهم إنه حالتهم كانت عضوية ونفسية في نفس الوقت، يعني ليز يعاني من ألم حادة في المعدة ونوبات قيء وكذا وجايع تقطع فيهم، ليز يعاني من الهلوسة اللي خلتهم مرعوبين وخلتهم أكثر من هكا خارجين على السيطرة حرفياً. كانوا حاسين تقول عليها النار لهبة فيهم من داخل وتاكل في أجسادهم من غير ما حد ينجم يوقفها. أكثر من هكا تتفكروه سيد ساعي البريد سي ليون أغموني ذي، أول ما جابوه للسبيطار كان في حالة حليلة ويسيح على طول حلقه ويقول لهم فما برشا أزهر متوحشة قاعدة تخرج من بدني، اجريوا لي عاونوني يعلم بي اللي خلقني. وكان يجبد ويقطع في شعره وتقول عليه بالحق فما حاجة غريبة فوق بدنه، وهما مش قاعدين يشوفوا فيها كيما قاعد يشوف فيها هو. أصلاً كان مربطلوش يديه، راهو قطع لحمه بيديه من غير ما يحس. فما زاد عامل بناء كان في حالة هستيرية وكان يقول لهم راسي قاعد يذوب عاونوني عندي رصاصة في راسي، وقال لهم زاد فما ثعبان قاعد يجري ورايا. يا سيدي حاولوا يهديوه، يا ودي صلي عني بيه يا ودي يهديك راه ما فما شي راك تستخايل، ولكن السيد أب غافلهم وكذا ورمى روحه في النهر. وكان ماشي في بالكم اللي الحالة هذه ما صارت كان للكبار نقول لك لا لا لا لا تغلط لهنا، خاطر حتى صغار ما سلموش. يا ولدك الخبز اللي كلاوه تقول عليه يا ودي معجون، شو بشقول لك بالدروغ؟ اي سيدك فما طفل صغير عمره 11 سنة هكا هو مازال الطفل صغرون يلقاوه بشير ميروحه ومدو زي ميتاج. بو خالت عليه حبي منعو، الوالدة تجري ويعلم بينا ربي. يا اخي الطفل كيخلط عليه بو خنق بوه من الاخر، وقعد يسيح ويقول وانا طيارة سيبني نطير سيبني نطير خل نوريك الطيارات كيف تطير.
3: يقول لحوالك لا تبعد ها؟
0: الطفل من الاخر كان يستخيل في روحه طيارة، طيارة بالمعنى الحقيقي للكلمة. اي لا مش بلهجتنا احنا يا ولدي، شنو هو الحكاية فسر لي عاد. هاي سيدك يا بن سيدك، جايكم لحديث وتم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة الكل، والمستشفيات تعبيت وتم تحويل مستشفى الأمراض العقلية القريب من القرية لمركز لاستقبال الحالات الأكثر خطورة. أكثر من 300 شخص من بينهم 50 حالة تم حبسهم في مساحات عقلية، وفما حتى 5 أشخاص على الأقل ماتوا في وسط الهستيريا اللي صارت، والناس الكل كانوا خايفين ليكون وباء معدي، وحتى الأطباء من جميع الاختصاصات دخلت فيهم غولة. نحكي ولهنا على طب المعدة، الأمراض العصبية، تلموا مع بعضهم وبدأوا يحلوا في الوباء. يا ودي شنو حكيت الحناش اللي قاعد يطلع لهم يا ولدي، فسروا لنا يهديكم. يا ودي الدنيا كلات بعضها. ولكن بعد مديدة خفيفة كذا في ساعة مستنجوا أنه مستحيل يكون وباء، وذا يبدليل أنه فما برشا أشخاص لبس عليهم رغم أنهم احتكوا بالمرضى، كيما بار اكزامبل البو اللي منع ولده من أنه ينقز من الشباك. ولهنا فرضية الوباء ولات شبه مستحيلة، وبدأوا يفكروا في الرابط المشترك بين جميع الضحايا، والحاجة اللي جات على بالهم كانت الخبز، واخذوا منه عينة لتحليلها. والسؤال يتسأل شنية الحاجة اللي تنجم تكون موجودة في الخبز باش يسبب الشيء هذا الكل؟ نحب نقول لك يا عزيزي المشاهد، انت تعب في روحك وفركس على إجابة، وهي الإجابة عندي. اي بابا لا باش تاخذ الإجابة، باش تاخذ الإجابة. احنا فاصل صغير وراجعين في الجزء الثاني، نعطيك الحكاية وما فيها مريق البابا. فاصل صغير وراجعين في بولع الريف، ما تبدلوش.
4: بولع الريف.
5: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
6: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم، ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان FM تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لعدوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان FM صوتكم.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 بولع الريف.
0: رجعنا لكم في بولع الريف، وقبل الفاصل في الجزء الأول من حلقتنا لليوم هزيناكم لفرنسا للخمسينات، تحديداً الوحدة من أغرب حالات التسمم اللي دخلت للتاريخ. الحالة هذه صارت تحديداً في قرية هادية في الجنوب الفرنسي، نهار من نهارات في شهر أوت من عام 1951، وقتها أهالي القرية كلهم ظهرت عليهم أعراض غريبة. الأعراض هذه الكل متاع تسمم ومعها حالة غريبة متاع هلوسة وتصرفات مش عادية. التصرفات هذه توصل حتى للجنون، وفما اللي يوصل عمل في روحه سبة ومات بعد ما هرب مفجوع وانتحر بسبب التلويس هذية. العباد وصلت تشوف رواحها تجري وراها حيوانات مفترسة ويحسوا بالخطر. حالة اختيرة خلت الأطباء يحاولوا يفهموا اللغز، وقبل الفاصل قلنا لكم أنه استنتاجات الأطباء خلتهم يمشيوا الفرضية أنه الخبز متاع الكوشة متاع القرية هو السبب، بما أنه الخبز هو الحاجة الوحيدة اللي كلهم كلاوها قبل ما تصير لهم الحالة ذي. هاي سيدي هزوا رواحهم وكذا، مشاو شراو باقات، خذوا عينة من الخبز وقاموا بتحليلها، وحتى الشرطة والمحققين كانوا مشاركين في التحقيقات من بدايتها، بما أنه تنجم تكون فما شبهة جنائية في الحكاية، واللي صار ينجم يكون بفعل فاعل. وتم القبض على العمال متاع الكوشة الكل للتحقيق معهم. الكل جيب لي الكل يا ولدي، منحب جرافة تفوت تفارينا قاعدة في الكوشة، جيبهم لي الكل للمركز تبعني. هاي سيدي سكروا الكوشة بشمع الأحمر وكذا في انتظار استكمال التحقيقات. والكوشة ذيك الفرنسيس ولاو يسميوها كوشة لوبامودي، معناها مخبزة الخبز الملعون.
7: Médecin pense d'abord à une intoxication alimentaire, mais le mal grignote le village et atteint un point culminant le 25 août. 300 personnes seront touchées et 5 trouveront la mort.
0: تم اتخاذ القرار هذايا بعد ما ثبتوا انه العينة متاع الخبز اللي حلوها ما هيش عادية وتحتوي على مادة غريبة، وتم حتى تحليل الفارينة الموجودة في الكوشة، الفارينة اللي تصنع بها الخبز. وبدأوا العلماء في تحليل العينات هذه، وبعد أيامات من الاختبارات أعلنوا على اكتشافهم لوجود أثر لفطر طفيلي اسمه الأرجوت، ولا خلينا نقوله العفن متاع الشلم، وهو نوع من الفطر السام اللي ينمو على حبوب الشلم خاصة في الظروف اللي تكون فيها درجة الرطوبة عالية، وهي اللي تخليه ينتج مواد كيميائية قلوية تشبه في تركيبتها للمواد الكيميائية. التسمم بالأرجوت المعروف زادا تاريخيا باسم نار القديس أنطونيوس نسبة لوباء مرعب ظهر في العصور الوسطى، كان يسبب إحساس بالحرقة وكذا في الأطراف، تحس الأمور دافية كيف كيف الغرغرينة، وهي حالة خطيرة يصير فيها موت لأنسجة الجسم بسبب نقص في وصول الدم ولا نتيجة عدوى بكتيرية، وغالبا تظهر في الأطراف كما سقين وسوابع وكذا واحد، وتؤدي لشنوة للبتر اللي مصلي عني بي بشتمنع انتشارها في كامل الجسد. هذا بخلاف هلوسات شيطانية ونوبات جنون عنيفة ويعلم بينا كان اللي خلقنا. يعني كانكم مركزين معايا بالقداف، فطر الأرجوت هذا يختير برشا، وكان لازم المحقين يعرفوا كيفاش وصل للخبز، خاصة وإنه منطقيا الفطر وصل عن طريق الحبوب، الحبوب اللي تمتحنها باش تولي فارينة. هذاك علاش المحقين تبعوا السيركوي من الأول بالكل، أعطيني شكون زرع يا ولدي اللي جاب الماء وسقاو نحب نقابله وانا تو هاي خلينا نشوفوا البيعة متاعكم هذي. التحقيقات تعمقت أكثر وتم إيقاف صاحبة المطحنة روك براين والخباز ماغيس مايلي. براين هذايا خونا صرح أنه الطحين اللي استعملوا من الدولة كان لونه غريب شوية، ماء للرمادي، أما في الظروف اللي كانت تعيشها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية ما كانش عنده حتى خيار، خاصة أنه ردئة الفارينة وكذا الواحد يستعملوها ولت حاجة عادية، وقال أنه شراء كمية كبيرة من القمح باش المزارعين يخدموا زادة وندوروا العجلة. في باله هو زاد فهمت يخدم في مخه شوية الفارينة ذي اللي تحس هلونها مش هو مع شوية قمح خلطهم مع بعضنا تتحسن الجودة ونستيك الخبز. ايه سيدي مشاولوا قالوا له شكونوا هالمزارع ذي؟ قالوا يا فلان الفلاني مزارع محلي معروف بالمنطقة وكذا، هو اللي بيع القمح متعود نشري من عنده ديما وكذا، وعمرها ما صارت لي معه حتى مشكلة. ولكن كي مشاو باش يعاينوا القمح عند السيد المزارع ذي ثبتوا انه قامر تخزين الحبوب في ظروف خايبة برشا، الظروف هذية ما تحترمش معايير السلامة الصحية، كمالش يستوكيها في بلاصة مش ولا بد، مشى بيعها بعض الطاحون اي وغاديك تمرحيها وكذا، وحولوها الفارينة صالحة لإعداد الخبز. ومولا الكوشة شري الفارينة كالعادة وما كانش عارف إنها ملوثة، خبز بها الخبز الملعون هذية من غير ما يكون عنده علم بحتى شيء، معناها الغلطة ما هيش غلطة صاحب المخبزة، واللي صار هو سلسلة من الأخطاء الغير مقصودة لأداة الكارثة بأتم معنى الكلمة. بعد النتائج اللي وصلت لها التحقيقات وقع إطلاق سراح الخباز كيف كيف سحب المطحنة، وتم إدانة الفلاحة بتهمة الإهمال، وبهكا تسكرت القضية الغامضة هذه، ولكن في نفس الوقت حلت الباب قدام الباحثين والأطباء وخلقت جدل كبير ما بيناتهم. والسؤال لهنا كان يتسأل كيفاش رجع الفطر المسموم هذا يظهر من جديد وقت اللي هو كان فطر موجود في العصور الوسطى ومن بعد اختفى وما عادش عنده حتى أثر. إذاك علاش خرجت نظرية تقول أنه الفطر السام هذاك بالذات ما طلعش من تلقاء نفسه في الحقول، بل تم تصنيعه في مختبر سري، وأنه فما مؤامرة وراء اللي صار. وما تنساوش اللي كما قلت لكم أول الحلقة الأمور هذية صايرة وقتاش من بعد الحرب العالمية الثانية طول. المحقين ما وصلوا لحتى نتيجة قطعية تثبت صحة توقعاتهم، ولكن تمكنوا من تمشيط الحقول الكل والقضاء على الفطر السام من جديد.
1: Que maintenant, pour rien, on dit, j'en vois tout assez, vous voyez. Au point de vue symptômes, vous savez, c'était terrible. Hein. Et surtout les hallucinations, le feu, mais le plus atroce, c'était le rétrécissement, comme si j'étais dans une presse, vous voyez.
0: في عام 2009 بعد أكثر من نصف قرن على حادثة الخبز الملعون، انشر الصحفي الأمريكي هانك برايلي كتاب بعنوان خطأ فادح خلال بحثه في ملابسات الانتحار الغامض لعالم معروف كان يخدم لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. برايلي هذايا تمكن من العثور على وثائق سرية تتعلق ببرنامج سري وغير قانوني أجراته وكالة المخابرات المركزية في الخمسينات والستينات. عيسيدك بسيدك هذا كان يهدف إلى استكشاف إمكانية التحكم بالعقل، وكانوا يعملوا في تجارب على البشر غالبا بينصير دون علمهم، يجيبهم كيكب كذا ما غير ما يوافقوا أوب يجربوا عليهم، وكانوا ما شاء الله عليهم يستخدموا برشة طرق كما التنويم المغناطيسي، يعذبوهم نفسانيا، يعطيهم حراب اشتعهلوا ساي ملوينك أنت. وأكثر من هكا في الوثائق اللي يلقاها أخونا برايلي كانت فما إشارة مباشرة لحادثة القرية اللي كنا نحكيه عليها، ولقى وثيقة عبارة على محادثة بين عميل في وكالة المخابرات المركزية وعالم في شركة أدوية معروفة في سويسرا، وهي نفس الشركة اللي اكتشف فيها ألبرت هوفمان عقار LSD لأول مرة. وهو عقار ذايا ما شاء الله لي حرا باش تعمل هلوسة وكذا، يقول القائل علاش تم ذكر اسم القرية في العقار ذايا. نفسر لك إبراي لي سيدك يا بن سيدك، ربط الخيوط ورجع لحادثة الخبز الملعون واستنتج أنه اللي صار الكل كان مدبر وهذه حاجة لا نقاش فيها، وقال أنه اللي وقع كان عبارة على تجربة ميدانية سرية أجرتها وكالة المخابرات المركزية بالتعاون مع الجيش الفرنسي، وبهكا وضاحت الرؤية أكثر. اختاروا قرية صغيرة معزولة باش يجربوا عليهم، وقالوا يا إما العقار بتاع الهلوسة في الهوان سايبوه ولا نستعملوا المزارع من غير ما يفيق. مشاو المزارع مسكين هزها هو. هاي سيدك يا بن سيدك رشوا المادة ذي على القمح باش الحكاية تبان، وقعت بسبب الإهمال. وبيان سور توح الفراسة التخزين، والهدف حسب برايلي هو دراسة أثار الحرب النفسية والكيميائية على السكان المدنيين. النظرية ذي بالرغم من إنها صادمة ولكنها تفسر بعض التناقضات في الرواية الرسمية. أولاً العديد من الأطباء في الوقت ذاك لاحظوا أنه أعراض الضحايا كانت تتشبه للتسمم الكيميائي أكثر من التسمم الفطري. ثانياً التسمم بالأرجوت ذي عادة يسبب الغرغارينة اللي كنا نحكي عليها في الأطراف وكذا، وهذا مظهور على حتى واحد من ضحايا القرية اللي كنا نحكي عليها. الأدلة هذه الكل وزيد عليها التحقيق اللي عامله برايلي بعد سنين تثبت أنه مستحيل الحادثة هذه ما تكونش مدبرة، ولكن حتى اليومنا هذا كلام برايلي قعد مجرد نظرية واحتمال وما وقعش تأكيده بصورة قطعية، على خاطر كان استعرف به هذا يدل انه فرنسا بيدها متورطة وانها استعملت اهالي القرية متاحة ومتساكنيها ومواطنيها كفئران تجارب من غير ما تهتم لصحتهم للنفسية للعقلية للجسدية. وايا كان التفسير الحقيقي للي صار، قصة الخبز الملعون قعدت لليوم واحدة من اغرب قصص التسمم، واحدة من اغرب القصص اللي صارت في تاريخ الانسانية، واللي تحولت للغز غامض ونقطة سوداء عند الفرنسيس معروفة باسم البامودي. ايه ملا خبز وملا هو، ايه انا هكا نكون حللت خبزتي معاكم. وكملنا حلقتنا لليوم من بولاريف، احنا نتقابلوك العادة في نفس الموعد في نفس المكان على نفس الإذاعة دي وانا فاهم سبت واحد مساعتي. شكرا على الاستماع وشكرا لوفاكم لمؤسستنا الأم دي وانا فاهم. ميرسي بوكو أعزائي المستمعين، نتقابلوا الحلقة الجاية. باي باي تشاو.
8: بولعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي.
9: ببليسيتي
10: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: 88.5.
1: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل. نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لعدوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الثالث ديوان اف ام. عسلامة. إنجاز برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية يمتد على مدى 4 سنوات وتناهز كلفته الجملية 200 مليون دينار، علما وأنه ممول بقرض من طرف البنك الألماني للتنمية وبمساهمة كل من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي كلفت بتنفيذ هذا البرنامج. ويشار إلى أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أحصت 631 مشروع استثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية، مما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيجاوات ساعة في العام اقتصاد في الطاقة، فضلا عن تخفيض ب14 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. سفير روسيا بتونس ألكسندر زولوتوف يقول إن تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددا على تطور التعاون بين البلدين في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. والدبلوماسي الروسي يشير في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 17 روسيا العالم الإسلامي من 12 إلى 17 مايو الجاري بمدينة غازان الروسية، يشير إلى ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار، إلى جانب تنمي حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة. إجراء 11 تدخلا جراحيا لفائدة مرضى مدرجين بقائمات الانتظار للقيام بعملية الوصلة الشريانية الوريدية لتسهيل عملية تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، وذلك في قافلة صحية متنقلة انتظمت في المستشفى الجامعي بقبلي ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى بالتعاون مع جمعية حياة. وتأتي هذه المبادرة بهدف التقليص من قائمات الانتظار للمرضى بالمناطق الداخلية لا سيما في الجهات التي ينقص فيها طب الاختصاص، ولتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية، وفق الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى وطبيبة بمستشفى المنجي سليم بالمرسى وعضو الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى شربي. وفي شأن دولي، وصول سفينة الرحلات البحرية التي رصد فيها تفشي فيروس هانتا إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية في جزر الكناري قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد طاقم. ووزارة الصحة الإسبانية تفيد بأن الدفعة الأولى من ركاب سفينة الرحلات المتضررة بفيروس هانتا بدأت بالنزول إلى قارب متجه نحو ميناء تينيريفي. وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه فيها، بما في ذلك 3 وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج حتى الآن. إيران تقدم عبر باكستان التي تقود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا دون تقديم تفاصيل إضافية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.

0: ستاد ديوان ستاد ديوان
1: المطلفة وستة دقائق مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم. نسأل لكل تغطية خاصة لديربي العاصمة. جملة من العناوين نحكي على ديربي اليوم. الترجي التونسي النادي الإفريقي ديربي حسم اللقب ديربي حسم البطولة. النادي الإفريقي الانتصار يكفي من أجل التتويج بلقب البطولة. ما هو رأي الترجي الرياضي التونسي؟ انتصر بطبيعة في انتظار الجولة الأخيرة. تحياتنا للجميع، مرحبا بكل من برانشي معنا على مختلف الفريكانس وعلى www.dionfm.net. تغطية خاصة كما قلنا تنطلق بداية مطلفة حتى لما بعد نهاية المقابلة. إكيب كاملة مجندة لتأمين عشوية كروية نتمناها رائقة للجميع. شكرا لاختياركم DionFM. أهلا وسهلا فاروق في الإخراج، إيمان في إخراج الرقمي، فريق قسم الرياضة حاضر أيضا. مرحبا هاني، مرحبا صفاء، مرحبا توت الإكيب. أهلا وسهلا بكم الناس الكل مراسلين بطبيعة في ملعب حمادي العقربي برادس، مهيب بن حسين أيضا، عبد السلام المقراني. بعد شوي نخذ منه أكثر تفاصيل قبل بساعة تقريبا من انطلاق ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. وسعيد جدا يرافقني في التحليل الدكتور صادق قحبيج. مرحبا دوك.
2: مرحبا بيك حتومة، مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل، ومرحبا بالحاضرين الغائبين، وإن شاء الله بيان سور بالولاد في الريجي، وبيان سور ان شاء الله نعديه شويه متميزه رايقه. ديربي ممتاز، ان شاء الله اهداف، ان شاء الله فرجه، وهذا ما ينجم يكون كان في صالح كره القدم التونسيه.
1: لحظات يلتحق بين حسام الحاج علي ونعيم الساسي ايضا باش يرافقونا في نقل وتحليل المباراه. كما قلنا كيب كامله اليوم حاضره كالعاده لتامين ايفينمون كبير برشا. نحكي على ديربي العاصمه بين الترجي والنادي الافريقي قبل بساعه من انطلاق المقابله. شنو هي الاجواء؟ تعزيزات امنيه كبيره، كيفاش كانت الحضور الجماهيري، الامبيونس الكل اللي حاضره في استاد حمادي العقربي براسم عبد السلام المقراني معنا في المباشر. مرحبا يا سلومه، مساء النور، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك حاتم بالحضور في نفس الوسيط وبكل المشاهدين والمستمعين ديوان افيان. يوم من ايام الديربي الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي، يوم الحصر في الدوري التونسي، اجواء جماهيريه متميزه في مسرح المباراه ملعب حمادي العقربي بهدف. الامور التنظيميه على العال سواء من الناحيه الامنيه منذ دخول الملعب في الطريق، الاجواء يعني عالميه، أجواء ديربي بمعنى الكلمة تصنعها جماهير الترجي الرياضي التونسي خارج الملعب أيضا داخل الملعب، كذلك يعني أمور تنظيمية بالنسبة للإعلاميين على العالم وتنظيم تسهيلات كبيرة خاصة في منصة التحصين. بالنسبة للأجواء أمامكم يعني تشاهدوها الكيرفا سود يحذر وتجهز التيفو، كذلك على المستوى التلوث التيفو سيكون حاضر في ملعب حمادي العقربي برادة. أجواء متميزة قبل بضع دقائق دخلوا اللاعبين لاعبي الفريقين الى ارضيه الملعب، ثم بعد لحظات الحركات الاحمائيه قبل اقل من ساعه
1: من فريق ديربي العاصمة. واضح دونك الامور على العال كما قلنا، حتى الطقس والاتموسفير نتاع المقابله الكل يوحي ان شاء الله باش تكون ديربي العاصمه، ديربي ملايين المشاهدين داخل وخارج حدود الوطن. يختلف فيه الريان بيتيتر على الدربيات الماضيه في السنوات الاخيره. ديربي الريان نتاعو هو تتويج بلقب البطوله التونسيه. كما قلنا النادي الافريقي الانتصار يكفي بالتتويج باللقب، وترجي الانتصار يفتك الصداره من النادي الافريقي وينتظر بطبيعة المباراة، مباراة الجولة الختامية. وسعيد جدا بالتحاق أيضا زميلتي وصديقتي العزيزة نعيمة الساسي. مرحبا نعنوح.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل مشاهدين ومتتابعي ديوان اف ام. مرحبا صادق، الأولاد الكل في الرجي جبريهم نهار لحد كاو
1: لازم
4: ديربي يلزم الكل متجند للحدث هذا، وخاصة أنه ديربي في ظروف خاصة مع ترتيب الفريقين مع الجماهيرية متاع الفريقين اللي نعرفوه. شان يتعدى ديربي في كنف الروح الرياضية خاصة وبرشا كورة كما شفناها في الماتشوات الأخيرة. شفنا الفريقي قاعدة تعطي في كورة مزيانة، الإسبرانس كيف تعطي في كورة مزيانة، حتى اللوا جاية من الطريق الدنيا كلها فارغة، كانوا الناس تحضر مع
1: طقس
4: شوية فتيات لقيتهم يعملوا في شوتينغ لابسين مراول وفهمتهم غلطة بي الأجواء
1: هذيك هو الديربي.
4: هذا
1: هو الأمبيونس تاع الديربي. كما قلنا قبل بساعين ندخلوا احنا بصلب الموضوع بطبيعة باش نعملوا بريزونتاسيون لديربي العاصمة في هذا الموسم. ديربي كبير بين الترجي والنادي الإفريقي. شنو هو ديربي العاصمة؟ بصوت نادر بن شيدة ومونتاج لمحمد بوقطايا.
5: موسم 2025-2026 في الكرة التونسية كان بعنوان المنافسة الكبيرة بين عملاقي العاصمة الترجي التونسي والنادي الافريقي في سباق متواصل على لقب البطولة. موسم حمل برشا لحظات قوية، انتصارات، تعثرات وأسماء فرضت روحها على الميدان. النادي الافريقي متواجد في صدارة الترتيب بعد 28 جولة برأس 62 نقطة، حقق 18 انتصار، 8 تعادلات وزوز هزائم، سجل 41 هدف وقبل كان 9 أهداف تلت الموسم. موسم شهد تألق المهاجم في رأس شوات اللي تصدر ترتيب الهدفين ب 14 هدف. من جهة أخرى الترجي متواجد في المركز الثاني برأس 60 نقطة بعد 17 انتصار، 9 تعادلات وزوز هزائم، أفضل خط هجوم ب 44 هدف، ودفاع الترجي قبل 10 هدف فقط. موسم 2025-2026 رجع المنافسة الحقيقية بين الترجي والفريقي للواجهة. الفريقي تألق بصلابة دفاعه ووقعيته، في المقابل الترجي أكد قوته الهجومية وخبرته الكبيرة. وبين هذا وذاك الكرة التونسية ربحت موسم مليء بالإثارة والتشويق حتى الأمطار الأخيرة.
1: ديربي العاصمة بصوت نادر بنشيد بعض الأرقام عن الديربي. دكتور ديربي اليوم رقم 144 في العموم، 58 انتصار للترجي، 33 للنادي الإفريقي و52 تعادل في تاريخ الديربيات. الترجي لما يكون مستضيف لديربي العاصمة 36 فوز، 10 انتصارات للنادي الإفريقي مقابل 25 تعادل. بعد الاستقلال سجلوا 304 أهداف، 174 للترجي مقابل 130 هدف لفريق باب جديد. نعمة ديربي العاصمة، ديربي يأتينا كما قلنا بنكهة مغايرة للتشويق الكبير، الريان فيه أكبر نوعا ما. سنين حاجة ممكن حتى شفنا برشا ديربيات في العالم ريانها كبير على غير تونس. يختلف الديربي على ديربيات المواسم والسنوات السابقة.
4: أنا برشا مريناش معنا عن ديربي، خاصة في على مستوى الترتيب، أنه يصير في الظروف هذه زوز فرق النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي تسابق وتلاحق في الترتيب. الترجي كانت الأولى، الإفريقي كانت الثانية، بعد دخلت للكلوب وبعد تتراجع الترجي الرياضي. شفنا في الجورني الأخرانين وكأنه الفرق كل نقطة بحسابها صارت ديزي شيك بالنسبة للترجي الرياضي، وكصارت ديزي شيك بالنسبة للنادي الإفريقي. فينالمون دو بوان بيناتهم، يعني خيار النادي الإفريقي ممكن أكثر يمشي في أنه عنده خيارين، سواء التعادل أو الربح يكون هو المتوج تقريبا. لكن بالنسبة للترجي الرياضي التونسي يظهر لي الفوز في المباراة هذه وحتمية الفوز باش يخليه كما نقولوا نحن للمقابلة الأخيرة، لكن تقريبا زاد كيف بنسبة كبيرة أنه يحسم حاجة به المنافسة هذه ما بين الفريقين اللي ما شفناهش في السنوات الأخيرة. لكن تمنينا أنه في ظروف هذه وفي ماتش كيفكية بين الفريقين على مستوى الترتيب يكون زاد على مستوى الجماهيري، تمنينا أنه زوز فرق يكون الجماهير متاحه موجودة، سواء الترجي الرياضي او النادي الافريقي، كانت تكون عرس بالحق كروي. شفنا البارح الحقيقه تفرجنا في الرجاء والوداد كان ممل وممل جدا، سواء على المستوى الكروي او على مستوى الجماهير اللي كانوا يدور في ظروف الويكلو. ما تحبسش انه
1: ما تتصورش ديربي كازا معناها يكون ويكلو الحقيقه.
4: هذا هو انا الحقيقه ما نتصورش انه ديربي كيما ديربي كازا بين الرجاء والوداد يكون ويكلو بطريقه هذيك. تحس انه ما فماش نكهة، ما فماش حاجة هكي تخلي موتيفاسيون بالنسبة للفريقين، بالرغم اللي رجاء كانت خير معناها الوداد، لكن الوداد حسمت الأمر وربحت المباراة متاحة. تمنينا اليوم يكون زوج جماهير لكن نادينا، ولكن زادة فما الجماهير يلزمها في السنوات المقبلة تكون هي اللي كما قلوا نحن تسير هذا وتخلي الناس أنه خاصة على المستوى الأمني ينجم يكون في ظروف نجيبوا الزوج جماهير ويمر في ظروف طيبة.
1: إن شاء الله يرجع الديربي بحضور الزوج جماهير، لأنه مهم جدا حتى انه دوك في المقابلات للديربي. اوكي رغم اللي ما تتعدى به كره القدم في تونس، رغم المشاكل رغم غيره، لكن الديربي يبقى ديربي. عندنا دو ماتش في السيزون، ساعات يكون في ماتش كوبي زين شويه الكونفرونتاسيون بالاسبيرانس الكلوب، ولكن الديربي اليوم ملايين المشاهدات. شفنا حتى شنو حكيت الصحافه العالميه، ايطاليا حكيت، فرنسا حكيت، الورلا في مصر والمغرب والجزائر حكيوا برشا ليزارتيكل. شفنا ريفاليتي كبيره في الديربي، هذا يخلي انه ديربي العاصمه رغم ما تمر به كرة القدم في تونس مشاكل، لكن يبقى الديربي هو الأحسن مقابلة وأحسن رانديفو للشعب التونسي داخل وخارج حدود الوطن وحتى الإيماج نتاعنا لبرا من تونس.
2: جوز حبيت نبدأ بكلام نعيمة لكونه البارح الدربي متاع كازا دربي المغرب ما كانش في فورمة كبيرة خلينا نقوله في مشهد كبير خاصة اللي كما كنا نحكيه معنا الجماهير توسا مي جماهير النادي الافريقي كانت تبصم باش يكونوا في نفس الاجواء ما عندها حتى مشكله تتمنى ما خير جماهير معناها لانه اليوم كان لو فيو با معناها الكريتير نتاع الجمهور مهم ومهم للغايه في دربي حاسم كيما اليوم النادي الافريقي معناها مطالب باش يكون قوي برشا ذهنيا مطالب باش يعرف باش يجري المباراه نتاعو وترجع التونسي مطالب باش ياخو بايو على بكري باش يرتاح باش يطيح لا بريسيون وهذا اللي يخلي الدربي يخليه مهم ويخليه الدربي خلينا نقوله سبيسيال خليه الدربي تبعوا فيه الأقطار العربية الكل أشقائنا وأصدقائنا الكل وأيضا الصحافة العالمية كما كنت تحكي لأنه دربي العاصمة لأنه راهو جنرال ما راهو الدربي يحكي على بعض ساعات على زوج جمعيات يبعدوا معناها المدن متاحهم ما يفوتوش حسب تقريب 60 كيلو يقولوا في العالم مش يكون فما دربي يقول لك لازم المدن ما يبعدوش على بعضهم أكثر من 60 كيلو معناها يتحسب دربي لكن هذا دربي متاع كابيتال دربي متاع نفس بالمدينة الولاية وبدير فيه زوز جاليريات كبار فيه تيفوزيرية قال الآخر معناها في كامل أنحاء البلاد وأيضا البرة معناها جماهير كبيرة برشا برشا أصدقائك اللي سلم عليهم ديما في كندا وفي أمريكا خاصة زاد في القارة الأوروبية
6: ترى وقاموا بكري
2: قاموا بالذنب
6: بكري مش يتابعوا للدربي
2: فما برشا مشجعين النادي الإفريقي
7: والتليفون بتوقيت أمريكا
6: أي هاوكا خلينا نسلم علي أو جاي خلينا نسلم علي حسام الحاج علي مرحبا حسام أهلا وسهلا
7: صباح أخويا
6: إن شاء الله تكون بخير يا أخويا إن شاء الله الأمور واضحة
7: أنت غلطتني أخويا
6: أي نعرف سامحني ديزولي أخويا
7: قبل الماتش نص ساعه
6: ديزولي اخويا ميسيلش مو اشو
7: حل الراديو في ثنيه مش قال
6: مو انا نجيبك في التحليل ندخلوا في التحليل بعد شويه الفورماسيون وغيره عاد
7: مازلنا ما بديناش مازال
2: هذا هو الدربيات العالميه ريناهم معناها فيهم شارم كبير ولو انه معناها الدربيات لا تخلو هكا من ونفدير شوية حساسية وانتماء وكذا وكل واحد يرى روحه أترافير الدربي معناها جنرال ما في الدربيات الماتشوات يربريزنت لي بيرسونج معناها أنا كي نربح دربي نحس روحي أنا ربحت ربحت جاري ربحت ولد عمي ربحت ولد حومتي ربحت صاحبي ستون ريفاليتي تولي تنتقل من الملعب إلى العائلة الواحدة ولا حتى فهمتني الحومة الواحدة ولا المدن ولا كذا لكن راهو ما تنساوش اللي كونوا فما دي نوسيون دو ديربي كي ديباس ايضا المدن مثلا كما يعرف معناها حسين بالقدي اللي كونوا في ايطاليا مثلا ديربي ديتاليا هو ما بين اليوفي وما بين الانتر اليوم زوز مدن بيناتهم 130 140 ميلانو تورينو 130 140 كيلو براتيكمون كيما سوسا وتونس هو دير با ديربي دي تونسيا ما بين ليتوال وما بين الاسبيرانس
7: كل واحد يسميه ديربي دي ايطاليا كلاسيكو
2: الاخر يقول ديربي دي ايطاليا ديما ديربي
7: ديما كان ديربي ولا ديربي دي ايطاليا كامل مش الديربي
2: كيما ديربي اوف انجلاند
6: زعما قدمنا ديربي العاصمه باش نحكي بطبيعه على باركور زوز في رقصي والنادي الافريقي ايضا والترجي الرياضي التونسي الفريق الضيف ضيف حمد العقربي بيلادس وضيف الترجي التونسي النادي الإفريقي باركور النادي الإفريقي في بطولة هذا الموسم بصوت هلي الإبراهيمي.
8: يواصل النادي الإفريقي تقديم موسم استثنائي في سباق الرابطة المحترفة الأولى بعد مسيرة قوية أكدت عودة فريق باب جديد إلى الواجهة والمنافسة الجدية على لقب البطولة سواء من ناحية النتائج أو حتى بالأرقام والإحصائيات. بعد مرور 28 جولة الإفريقي يتصدر الترتيب العام برصيد 62 نقطة يجمعها من 18 انتصار و8 تعادلات مقابل زوز هزائم فقط كامل الموسم في حصيلة تعكس الاستقرار الكبير اللي عرفته المجموعة على امتداد الموسم. الأرقام الهجومية تأكد زيادة نجاعة الفريق بعد تسجيل 41 هدف إلى حد الآن لكن العنوان الأبرز يبقى دون شك الصلابة الدفاعي. الفريقي قبل 9 أهداف فقط في 28 مباراة كأفضل خط دفاع في البطولة بمعدل أقل من هدف كل 3 مقابلات. الأحمر والأبيض نجح في الخروج بعشرين مباراة بشباك نظيفة رقم يبين العمل التكتيكي الكبير والانضباط الدفاعي اللي يميز أبناء فوز البنزرتي الموسم هذا. داخل الديار الإفريقي كان شبه مثالي 14 مباراة دون أي هزيمة 11 انتصار وثلاثة تعادلات مع تسجيل 24 هدف وقبول 3 أهداف فقط. أرقام تأكد قوة الفريق في رادس، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير اللي لعب دور مهم في دعم المجموعة طوال الموسم. أما خارج القواعد، النادي الإفريقي كان ديما يفرض شخصيته على منافسيه، وين عمل 7 انتصارات 5 تعادلات وزوز هزائم فقط، مع تسجيل 17 هدف وقبول 6 أهداف. من أبرز فترات الموسم لفريق باب الجديد هي سلسلة 6 انتصارات المتتالية في مرحلة الإياب، وهي الفترة اللي شهدت ارتفاع منسوب الثقة وتطور الأداء داخل الفريق ليؤكد الإفريقي حقيته بالصدر. على المستوى الفردي، فراس شوات أهم نجوم البطولة هذا الموسم وأهم لاعب في الفريق، خاصة أنه يتصدر ترتيب الهدفين برصيد 15 هدف، وكان اللاعب الحاسم في عديد المباريات بفضل حسه التهديفي وتحركاته داخل المنطقة وحتى تمريراته الحاسمة. كيف كيف حمزة الخضراوي اللي كان متميز على المستوى الهجومي ببعض الأهداف أو التمريرات الحاسمة، رغم أنه في بعض المباريات ما كانش في أفضل حالاته. وثالث لاعب بارز هو أسامة السهيلي اللي منذ ترسيمه في التشكيلة الأساسية كمدافع أيسر أظهر إمكانيات كبيرة خاصة هجومية، وينوصل حتى التو لرصيد 2 هدفين و6 تمريرات حاسمة. وطبعا من غير ما ننسى وحارس العرين مهيب الشامخ اللي لعب 24 مباراة وعمل فيهم 17 كلين شيت كحصيلة ممتازة جدا. موسم الإفريقي هذا العام هو موسم الأرقام القوية بامتياز، دفاع صلب، هجوم ناجع واستقرار واضح في النتائج، كلها عوامل خلت جماهير الأحمر والأبيض ترجع تحلم بعودة لقب البطولة إلى حديقة المرحوم منير القبيلي بعد سنوات من الانتظار، وتحديدا من عام 2015. واليوم يقف فريق باب جديد أمام مباراة حاسمة هي مباراة الديربي، واللي في صورة انتصاره فيها يتوج رسميا بالبطولة قبل جولة من نهايتها. وفي هذا الكل زعم يتمكن الفريق من الانتصار اليوم وتحقيق اللقب.
6: إذن هذه مسيرة النادي الإفريقي في بطولة هذا الموسم إلى حدود الجولة قبل الأخيرة. ينزل ضيف على الترجي الرياضي التونسي. سمعنا تقرير حسام، النادي الإفريقي 18 انتصار 2 تعادلات زوز هزائم، ثاني أفضل خط هجوم مع استقرار كبير على مستوى الدفاع بأفضل خط دفاع، قبل فقط 9 أهداف عنده 62 نقطة في رصيد النادي الإفريقي. موسم مميز من حيث النتائج، من حيث الأرقام بالنسبة للفريق إلى حدود الجولة هذه. يا حسين،
7: أنت الأرقام هذه تعطيها أي إنسان يفهم كرة القدم وما عنده حتى علاقة بالدوري التونسي ما يتفرش، يقول لك ذم إحصائيات بطل. لما تكون أحسن خط دفاع وثاني خط هجوم وزوز هزائم بركة وتقعد 20 و21 مباراة من غير هزيمة، باركور متاع شامبيون. دونك سيفري ثم بعض الماتشوات ثم نتائج كانت تكون خير، معناها نقاط كبيره ضيعها النادي الافريقي منطقيا ما يضيعهاش، معناها كي تتعادل مع سليمان علي وروتور وتخسر مع جرجيس في رادس، معناها ماتشوات هذوما لا سيرتو في معناتها في رادس تو متلوي في متلوي صعيب، معناها برسك ما خسرتش من اول العام في بلادها، معناها ما يتسببش كي تجيب نيول معناها ماهيشي عثرة كبيرة. اي نحكي لك معناها معناها سي بوسيبل، اما انك تتعادل مع سليمان في رادس وتخسر مع جرجيس في رادس، هذو ما يتسميو ديفو با، معناها اللي ينجموا يكونوا مهمين برشا في الترتيب، لكن هذه هي البطولة، هذه هي من جمش ويحب يربح الناس كله ويقول دوك ديما ثم أوقات تكون في أعلى مستوى وتحقق نتائج كبيرة ومن بعد يجيك الكور بتهبط شوية وتعمل ديفو با، لكن في المجمل خطر وقت لي قيم موسم قيم في المجمل مش بالماتش، معناه في المجمل تام باركور معناه متاع شامبيون خير برشا حتى نقاطيا من باركور الموسم الفارط.
6: ديجا انت محلي حسام شو في الاسيسترا وصناعي، انا ديجا ذي سؤالي كان النعيمه
7: والفيزيك كمل، اما
6: التكنيك مازال شويه، التكنيك مازال موجود، انا ديجا ذي الباس لاسيستا حسام حاج علي للنعيمه. النادي الافريقي الموسم الماضي نعيمه كمل موسم الكل 54 نقطه سجل 34 وقبل 19 15 انتصار 9 تعادلات و6 هزائم، تحسنت برشا نتائج النادي الافريقي هذا الموسم الحقيقه. وكيت نجم تقول لي مثال ما بين 54 و62 8 نقاط ماهوش برشا، ولكن ظهر انه
7: برشا
6: لانه رتيت برشا نقاط النادي الافريقي هذا الموسم ايضا ما بين 54 و62، تحسنت هذا الموسم على المدرب فوزي البنزار.
4: شنو الضامن لهذا انت التحسن؟ شنو اللي يضمنه؟ تضمنه الاستمراريه اكثر حاجه، لانه وقت اللي انت تتتالى عليك المدربين او زاد تغيير اللاعبين او اصابات اللاعبين هذا يضر برشا الجمعيه، لكن النادي الافريقي فما كونتينيتي ما بين اللاعبين، فما كونتينيتي نتاع مدرب، فما استمراريه في ستاف تكنيك كامل، فما استمراريه نتاع ملاعبيه معاهم تدعيم بملاعبيه اخرين، فما استمراريه نتاع حارس مرمى اللي تعطات فيه ثقه كامله، لانه حارس المرمى كيما نعرفه كيما كنا ديما نقولوا انه ديما كانت موضع شك، لانه الحارس اللي يغلط يعوضه حارس اخر، وهذه لا ما يلزمهاش تكون، لكن حاليا فما استمراريه نتاع حارس مرمى اللي قاعد يعمل في ديكلين شيت وقاعد معاهم النادي الافريقي وعاونها في برشا مباريات، لانه على مر التاريخ وحسام يعرف اللي كانت نقطه قوه النادي الافريقي راهو صناعه الحراس المرمى واللي هما كانوا يصنعوا الفريق. حاليا النادي الافريقي عنده حارس اللي نجم في مباريات يصنع الفريق، وهذا اللي خلى النادي الافريقي تلقاها في الموقع هذا. صحيح انه النادي الافريقي فما بعض المرات انه فما صاروا ديزي شيك، لكن هذا العادي، لكن كما كان يحكي حسام بالنسبه لي انا الارقام يعني تدل على انه شامبيون، معناها النادي الافريقي ارقامه سواء على مستوى التعادلات سواء على مستوى الاهداف سواء على مستوى الدفاع، وخاصه زاد حتى الاستقرار في الدفاع، راهو الدفاع هو اللي يضمن الوسط، هو اللي يضمن لك الهجوم ويامنك. نعرفوا برشا فرق راهو وهو كيف كيف زاد صادق باش نحكيوا على الكره الايطاليه وحسام كيف كيف، راهو الدفاع هو اللي يضمن لك ديفوا بطولات، وانت تحكي على الهجوم لكن دفاعين يضمن لك البطولات، وهذا اللي صاير في النادي الافريقي.
1: هذا هو اللي صاير في النادي الافريقي. باركور النادي الافريقي بعد شويه دكتور يحكي لنا على باركور ايضا الترجي الرياضي التونسي. باركور الترجي كيفاش كان الى حدود هذه الجوله؟ بصوت نادر بن شيده.
9: يواصل الترجي الرياضي التونسي تقديم موسم استثنائي، خلى روحه ديما حاضر في سباق البطوله من اول الموسم حتى الجوله الاخيره، بالرغم من تغيير المدرب ماهر كانزاري وقدوم الفرنسي باتريس بوميل ومغادرته لدوري ابطال افريقيا من الدور النصف نهائي. الفريق لعب 28 ماتش، ربح 17 تعادل في 9 وخسر 15 مقابلات، جمع 60 نقطه خلته متواجد حاليا في المركز الثاني. الترجي كان من اقوى الفرق هجوميا ودفاعيا، سجل 44 هدف وقبل كان 10 اهداف. الأرقام هذه تدل على الاستقرار الكبير اللي يعرفه الفريق، خاصة في المقابلات الكبيرة وين الترجي يعرف كيفاش يخرج بالنقاط حتى خارج ميدانه. انتصر على نادي الصفاقسي، تعادل مع النجم الساحلي، وفي دربي الذهاب ضد النادي الافريقي على ميدانه الترجي لعب 14 لقاء، تحصل على 34 نقطة، سجل 24 هدف وقبل كان 4 أهداف. هجوم الترجي كان حاضر بقوة هذا الموسم، خاصة مع تألق برشا ملاعبية كما كوسيل أبو عالية اللي كان من أبرز هدافي الفريق برصيد 8 أهداف. الفريق سجل بمعدل أكثر من هدف ونصف في كل مباراة، وهذا يفسر السيطرة الهجومية اللي فرضها على أغلب المنافسين. الترجي من أقوى الفرق كانت مستقرة على المستوى الدفاعي، خاصة في ظل وجود الجزائري محمد أمين توغاي. الترجي اليوم يلعب دربي العاصمة أمام حتمية الفوز من أجل التواجد في المركز الأول قبل الجولة من نهاية البطولة.
1: مشوار الترجي الرياضي التونسي في البطولة إلى حدود هذه الجولة، جولة فيها ديربي العاصمة، بصوت نادر بن شيدة. دكتور، الترجي الرياضي التونسي في الخمس مقابلات الأخيرة دي منحكيو على البطولة 4 تعادلات وانتصار، معنى الترجي ممكن نضيع برشا نقاط أمام ساساس قدم سيابي قدم ترجي الريس وقبلها النجم الرياضي الساحلي. أوكي فيهم دو كونفرونتاسيون كبار قدم الاتوال في سوسة قدم ساساس في رادس، ولكن رغم هذا الترجي يبقى دائما مصيره بين يديه، الفوز يعني الاقتراب نسبة مئوية كبيرة من حسم لقب البطولة.
2: الترجي هذه التونسي الحقيقة عنده إفكتيف محترم محترم جدا، باركوره في الشامبيونز ليج يشهد له، إزاحته الأهلي المصري وسي كان الحقيقة معناه الترجي هذه التونسي بدأ البطولة ملقري بعض اللي ذكروا خاصة معناه كالكو نول، لكنه معناه كان عنده دي سيري دو فيكتوار، كان عنده دي سيري دو ماتش انفانكو واللي كان يحكي فيه توا نادر معناه 17-9 تدير 17 انتصار 9 تعادلات وهزيمتين فقط، ظهر لك النادي الافريقي هزيمتين
10: الفرق بيناتهم تعادل كل 8 تعادلات وما 9 تعادلات
2: هذوك اللي بنبدا 18-8 وترجي
1: 17-18 انتصار
2: مال الكلوب 18-8-2 وترجي 17-9-2 دونك فوالا معناها الترجي الحقيقه اثناء خلق برشا كوره حتى معناها الاستراتيجي دو جو نتاعو كانت مبنيه على التدرج بالكره على لعب منظم كيما رينا مع كريم نهار الجمعه بالارقام ترجي احسن فريق من حيث الدخول الى الثلث الاخير من حيث التسديد لكنه ليس احسن فريق من حيث الفاعليه هنا يولي النادي الافريقي النادي الافريقي يكونفيرتي 28% من الفرص و36% من التسديدات مع النادي الافريقي كل تسديده على المرمى كل ثلاثه تسديدات سجل ترجي براتيكمون كل 4 تسديدات يسجل. الترجي الحقيقة أكثر فريق عامل تمريرات، أكثر فريق عامل توزيعات، لكن النادي الفريقي هنا الستيل يفرق شوية، أكثر فريق لعب كرة طويلة دونك على شوات براتيكمون لا بلوبار دو تان ولا دي ترانسفيرسال يتلعبوا على ليزيلي، والنادي الافريقي اكثر فريق مشى للضغط، معناها هنا لو ستيل دو جو نتاع فوزي يظهر، ولو ستيل دو جو ابيتويل تاع الترجي يظهر اللي هو البناء المنظم والبناء من الخلف والتدرج و و و دونك براتيكمون شاكان دون سون معناها دون سون ريتم ابيتويل دون سا فيلوزوفي ابيتويل، كل واحد في الفلسفه نتاعو نتاع الكوره، فما كوره بلوز او موان تحاول باش تتدرج ومنظمه وتتعدى على الوسط ومن الوسط تمشي ليزيليه باش توصل لافون سنتر، ولا حتى بوجود دانو في الاخر كي ولا تيتولير معناها انديسكوتابل عند براكوني
6: و... وانا باش نحكيو برشا على التشكيله
2: مع بوميل تراشي ولات اوتيليز اوسي الكور الطويله، من الاول ما كانش تلعب طويل بكل، عملنا حتى فرق في الستاتيستيك في الفاز لي والفاز روتور، الترجي براتيكمون ما كانش تلعب الكره الطويله بكل، كانت تحاول كيفاش توصل معناها الدرني تير وما غادي تتعدى كسوا بلي باس اتير ولا في الدومي سباس انتر ليني التوزيعات في الاخر بكل، لكن ولات تو تطول على دانو لانه تعرف لانه فيزيكمون قوي برشا وكابابل يتعدى في الانكونتران وكل شيء، ميم سي تنقص النجاعة لكنه مهاجم خطير وفي كل وقت يبو ديستابيليزي معناها الدفاع. الترجي اليوم عنده غياب بيرز اللي هو جلاسي كون لو فيو با، حقيقة نتصور ونخمم ونقعد ديما كونفانكو اللي جلاسي متاع 6 شهور هذوما الاخرانين عاد الى احسن فورما ليه عندما كان مع النجم الساحلي، وحتى قبل مع مستير كي لعب ماكي عب بيفو مع مستير، لكنه عدى 3-4 اشهر من جان في التوا اون فادير 4 موا اكسترا اوردينير ممتازين جدا، واسكو اليوم مريح صحيح باش يكون ممتاز جدا وباش يكون مهم في الرولانس في الخروج بالكوره كذا كذا، لكن على مستوى الدفاع الحقيقه لا فيفاسيتي ولا رابيديتي والسيليريتي نتاع جلاصي باش تخلي معناها باش تخلي بلاصه على الترجي.
6: بين نعيم لما نحكيو في الدربيات الكبار والكلاسيكوات الكبار فما البسيكولوجي مهمه جدا، الامور النفسيه كي نحكيو تو مثال تقريبا في كي تحكي مع المشجعين المكشخين معناها يقول لك اليوم احنا عندنا الاسبقيه على مستوى المواجهات التاريخيه لما نستضيفه، يقول لك انا اليوم في الدربيات اللي نستضيفهم عندي 36 انتصار و10 هزائم فقط في تاريخ الدربيات، يقول لك اليوم انا قدام جمهوري عندي لاسوندون ديما نربح، تنجم موجود الموضوع هذا ولا يلغى مثال في دربي في قيمه ريان اليوم ما بين ترجي والنادي الافريقي اللي في صوره مغايره نوعا ما في السنوات الماضيه؟
4: هي الارقام مهمه اكيد ما لا شك فيه، لكن بالنسبه لي انا راهو كي تدخل دربي تنسى كل شيء، لانه دربي بلاتو وحده معناها افيش وحدها بين الفريقين، الارقام كلها وقت اللي كما نقولوا نحن ويقولوا الكوارجيه بامبي الكره كل شيء يتمحى، لانه الظروف نتاع الدربي مع اللاعبين انا بالنسبه لي انا سي ديربي سي توجور في ساقين الملاعبيه، سي با ان تكتيك، ساعات يكون معناها مدرب قوي تكتيكيا اللي كراو اذا كان الحاضرين ال11 ملاعبي سواء من نادي الافريقي او سواء من ترجي رياضي تونسي باش تعرف انه النتيجه تنجم تكون مغايره، سواء على الورق يكون مثلا الافريقي فافوري او العكس بذلك والعكس بالعكس ديما تلقى نتيجه مغايره. انا بالنسبه لي انا نفسانيا صحيح، لكن نفسانيا بالنسبه للاعبين مش للجماهير، لأنه الجماهير تمشي بالعاطفة تمشي بحبها الجمعية بتبيع باش تقول لك أنا جمعيتي عندها أرقام أكثر أكيد أنها باش تربح، أنا جمعيتي صحيح في المرتبة الثانية لكن أنا نستقبل وأنا اللي لزمني نربح، بالعكس بالعكس هذا بالنسبة للنادي الإفريقي، لكن أنا بالنسبة لي أنا الديربي هذا سيتين ديربي متاع ملاعبية وان بون كاستينغ زيت أرى معناها سواء في النادي الإفريقي أو في ترجي رياضي تونسي، لأنه شوف راهو عامل اللاعبين الأجانب ومهم ومهم جدا شنو باش تختار للدربي، شفنا توا تشكيلة الترجي وشفنا تشكيلة النادي الإفريقي وكي الكرة قال آخر بامبي وقتها تو نعرفوا لمن ستؤول المباراة.
6: باش شوي نحكيو على التشكيلة الزوز فرق ترجي تونسي والنادي الإفريقي باش نكونوا بعد شوية في المباشر مع عبد السلام المقراني، بعد نحكيو بالطبيعة على تحليل التشكيلة اللي اختارها باتريس بوميل وأيضا التشكيلة اللي اختارها المدرب فوزي البنزرتي.
11: ستاد ديوان ستاد إديوان.
8: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. ستاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل 8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تاع تصريحات وتحليل فني. كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. مال عدل الموجة وكونوا في الموعد. ديوان FM صوتكم.
11: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
6: تشكيلة الزوز فرق شنية اختيارات باتريس بوميل والمدرب فوزي البنزرتي الحداش اللي بدأ بيهم زوز مدربين جينا في المباشرة مرة أخرى مع عبد السلام المقراني. مرحبا سلو مرة صار.
3: مرحبا بك مرة أخرى حاتم ولكامل الضيوف الأستوديو. عفوا بالنسبة إلى التشكيلة الأساسية في هذا الديربي النادي الإفريقي يدخل في الكاج بمهيب الشامخ حمزة بن عبدة توفيق الشريفي غيث الزعلوني أسامة الزهيلي الكابتن معز الزمزمي أسامة الشريمي سيد دخان أيمن الحرزي حمزة الخضراوي وفراس شوات. بالنسبة إلى كتيبة وتشكيلة الترجي الرياضي التونسي في الكاج أمين الله مميش محمد بن علي الكابتن ياسين مريح محمد أمين توغاي محمد أمين بن حميدة أونو تشي أوك بيلو معز الحاج علي شهيب الجبيلي حمزة ربيعة وسيل أبو عالية وفلوريون دانو. بالنسبة إلى قوزات المباراة طاقم التحكيم المنسيوي حكم رئيسي كريستيان بيترو كيوشيركا حكم مساعد أول ماكسيميليون ويس الحكم المساعد الثاني مايكل أوبريتس بيرجر الحكم الرئيسي في غرفة الفار هالالدا ليشنير والحكم المساعد في غرفة الفار رولاند براندير. حاتم هذه كانت تشكيلة الفريقين في ديربي العاصمة.
6: نتفاعل معك أكيد عبد السلام على مستوى أنت حكيت على تقنية الفار. سمعنا أيضا أنه مباراة اليوم تجهيز عدد كبير من الكاميرات تقريبا يفوت 20 كاميرا. شفنا بريباراسيون كبيرة للديربي تحضيرات كانت مهمة تكنولوجيا حاضرة برشا أخبار سيرتو أنه ديربي على مستوى ديما نحكي على التكنولوجيا اليوم نقل المقابلة برشا كاميرات واستعدادات لعبات معناها التقنيين من البارح موجود في الاستاد كانت أكدنا بطبيعة ظروف التقنية للمقابلة.
3: صحيح حاتم بالفعل تأكيدا لكلمك كل التقنيات متوفرة غرفة الفار التأكيدات وصلنا يعني قبل ساعات للملعب التأكيدات لغرفة الفار حكام المباراة يعاين غرفة الفار وشاشة الفار حتى يعني على أرضية الميدان يعني هناك يعني حماية بالنسبة للكابل على مستوى أرضية الميدان لعدم تكرار سيناريو صار في مباراة النادي البنزرتي. يعني كل الظروف والكاميرا حاضرة في ملعب رادس لتأمين ونقل متميز لديربي العاصمة. حتى هناك يعني بعض الصحفيين الأجانب حضورا في ملعب حمادي العقربي برادس لتغطية ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي.
6: أنا نحب التعليق شكرا لك عبد السلام. نرجع لك أكيد بعد شوية قبل ما نحيل الكلمة المهيب بن حسين. قبل ما نحكيه على دو فورماسيون قدامكم حسام دوك تشكيلتي الفريقين ناعمة ديما نركز على الأمور الفنية الأمور التقنية مهم جدا بوجود حكم أجنبي تقنية الفار حاضرة سمعنا أكثر من 20 كاميرا شفنا فيديوهات من البارح وقت البارح ناس تحضر لرانديفو مهم جدا ما نعطينا برشا مساجات بوزيتيف وقت نحبوا نعملوا نظم ومقابلة باش ننجحوا فيه راه
4: لا اكيد مما لا شك فيه معنا وقت اللي نجندوا كل شيء ونحضروا كل شيء ويبدا الكل كما قولوا نحن موجود قبل بجمعتين وقبل بثلاثه جمعات خاطر راهو الماتش هذايا تحكي عليه من قبل مش من توا وكنا تقريبا عارفين انه مش يكونوا قراب لبعضهم يعني الزوز فرق كان لابد انه يكون كل شيء موجود ويكون كل شيء حاضر وشوف خلينا هو عرس كروي صحيح مش يكون فيه جمهور فقط لكن الزينه والمنظر ديما كلهم يفرقوا راهو في المباريات هذيا لانه الناس الكل راهو تتفرج فيك وهو معناها بخلاف الوطنيه عندك خانة الكاس اللي الناس الكل تتفرج البارح شفنا المباراه لا ما مش هو باش نجيها هذيك مرسوها وحده هاي مرسوها وحده لانه فما ناس راهو شوف نحن قاعدين نشوف فما ناس ما تفهم القنوات الاخرى لكن الناس الاخرى اللي تعيش البارة الديوانه فين موجوده ومعناها وتشوف فيها وتتفرج فيها وتسمع فيها هذه حاجه ممتازه برشا لكن اني نرجع
7: نقول في فورمة وتعلق تنزل ليش ديوين سبور
6: ديوين سبور ليكي بلولد من بارح وفستات في بلياتيوم الصحة
4: مجندين الناس الكل شوف هو راو محليها ريتها الكرة هكية هذي اللي يلزمه يصير هو صحيح راو مش في كل المباراة خلينا نكونوا صريحين راو لكن الديربي عنده نكهته الخاصة والناس الكل تتفرج فيه والناس الكل أنظار اليوم بشكون على المباراة هذي لأنه على ذلك يلزمنا يكون مباراة تليق بالكرة التونسية وتليق بسمعة الكرة التونسية وتاريخ الكرة التونسية اللي نحن معروفين به خاصة على مستوى التنظيم.
6: آه المرة 43 دقيقة. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. ندخل في الاناليز توا تحليل فورماسيون تشكيلة النادي الافريقي. نعاود كما كان أشار عبد السلام المقراني، مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السيلي، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيد دخان، أيمن الحارزي، حمزة الخضراوي، وفيراس شواط. هذه اختيارات فوزي بن زرتي، حسام الحجري. فما استمرارية مع مباراة استاد، هي بدا تشكيلة
7: تقريبا ذاك هو معناها الأسابيع الأخيرة وضحت معناها التشكيلة. كان ديما ثم مشكل في وسط الميدان، معناها كانت هناك دائما مداورة، بعض الأحيان أيت مالك، بعض الأحيان قبل المباراة الأخيرة كان صادق محمود، كان معناها كانوا هذوما تقريبا يتبادلوا على ثلاثة مراكز. لكن الأسابيع الأخيرة خاصة مع معناها تصاعد المستوى متاع الشريمي ومتاع السيد دخان، تقريبا ولت وسط الميدان واضح. بعض الأحيان كان يكون أيت مالك، بعض الأحيان كان يكون الحرزي في وسط الميدان، لكن المدة الأخيرة مع عدم بروز تقريبا ولا واحد بين الصفة جدية على الجهة اليمنى، خير معناه فوزي بن زرتي انه يكون الحرزي على الجهة اليمنى وفي نفس الوقت عنده الخصال تاع وسط ميدان، معناه كي يخسر الكرة ينجم يولي وسط ميدان رابع ويساعد. نفس الشيء راه مشيرة الاخرى، وجود شهاب الجبالي على الجهة اليسار وفي نفس الوقت ممكن يخسر الكرة، معناها يرجع مع زعلوني ويدخل وسط الميدان. معناه الاختيارات هذية اول شيء من الجانب الهجومي، لكن الاهم هو من الجانب التكتيكي. هناك لاعبين تقدر تلقاهم معناها في زوج ثلاثه مراكز ويقدروا يعبيوا لك معناها ويعطيوك في بعض المراكز حتى تحب تعمل تغيير تكتيكي في وسط المباراه، ينجموا يتاقلموا معاك.
12: نصور الحرزي باش يكون رابع وسط ميدان اكثر من
7: الجانب. هو هو هو باش يبدا على اليمين، اما شنو علاش هو الافيكاسيتي نتاعو وقت اللي يدخل وسط الميدان يفرغ الكولوار للزعلوني. نعرفوا زعلوني عنده معناها واجبات هجوميه ويحب معناها الصعود، وفوز البنزرت يعطيه الحريه هو وسهيلي. دونك باش يكون معناها ديما ثم هناك تغطيه سواء من الشريمي على الجهه اليسار يغطي باش كسهيلي يطلع ويكون بالواجبات الهجوميه. كان اختار جناح كيما كين زومبي ولا كان حاجه ممكن ما ينجمش يلعب الدور هذا، خاطر يلعب كان على الخط، وكيف يلعب على الخط باش يسكر على رير لاتيرالي اللي هو الزعلوني. دونك ممكن فوز البنزرتي يقول لك معناها الحرزي يلعب لي وسط ميدان ونلقاه على الجهه اليمنى ونلقاه في الكرات الثابته. دونك الخيار تاع نادي
12: الفريق ينجم يطلع، سامحني نقص عليك، نجم يطلع مع الشريمي فهمني، ويسكر على لا رولونس اكسيال نتاع نتاع نتاع الترجي، لانه لا رولونس من شيره مرياح وبن حميده بشكون اكثر ملي من شيره توغايو وبن علي.
6: انا جيتك انت دكتور
12: لا رولونس ما غادي اكثر حسام نو
7: ممكن توقف في الحقيقه في المباراه انت والتوجه انت والتوجه نتاع بوميل الله اعلم. معناها هو المنطقيا نحكي احنا قبل بدايه المباراه باش يكون اكثر لاعب على الجهه اليمنى، علاش؟ خاطر بوعاليا معناها عنده الكاليتي تكنيك تاع الدريب الكل، شهاب الجبيري اكثر يدخل وسط اكثر من
12: هو بجوده نفس الدور على
7: اكثر من اكثر من انه اليدو دي بوردمو.
6: دكتور ديما توقعات نحكيه انه فوزي البنزرتي باش يعمل بريسينغ باش يطلع النادي الافريقي باش يكون معناها بلوك ميديون باش يطيح باش يسكر. كيفاش تشوف فوزي البنزرتي؟ نعرفه فوزي في الليمتر الاخرى معناها انه يحاول اكثر ما يمكن يلعب كوره للكوره، اليوم يلعب كونتر الاسبيرانس قدام جمهوره. اسكو توقعاتك انت دوك باش يطيح البلوك شي بلوك ميديون باش يحاول يطلع للترجي؟ شنو هو الفكره نتاع فوزي؟
12: ما نصوروش باش يطلع وترانس لكنه ايضا مش باش يطيح البلوك، لانه هو
6: بجوده كيليبري معناه
12: ايه، هو بجوده في معناها في الفيلوزوفي دو جو نتاعو ما يلقاش راحته، وحتى لاعبين نتاعو معناها سون كونديسيوني سيزون كامله يلعبوا في البلوك العالي برشا وفي البريسينغ وفي الضغط وكذا، باش يجي اليوم باش يبدل لهم لي روبير كل. ما نتصورش نتصور باش يلقى ان سيستيم اكيليبري كيما تحكي باش يضغط، مي باش يضغط دون فاسون خلينا نقولوا انترميتانت، معناها مش ضغط عالي برشا مش ضغط على طول. يفا بروفوكي شويه لا سورتي دو بال تاع لاعبي الاسبيرونس، يحاول يسكر عليهم لي ليني دو باس سورتو لي دو. اليوم تزيد بلاي ميكر اخر مع رفيعه كما كنا نحكيه، واللي هو شهاب ينجم شهاب العب 10 والعب 8 كريمو، معناها ينجم هو ورفيعه يكونوا دو بلاي ميكر معناها طايحين شويه. sur le côté Boualia sur le côté limin normalement باش راهو sur le côté droit لو انه خاطر العب زاد Boualia على
6: بما دامك حكيت تعطي فورماسيون تاع ليسبيرونس تعطي فورماسيون ليسبيرونس دكتور ترانزيسيون امين الله ميميش محمد بن علي ياسين مرياح محمد امين توغاي محمد امين بن حميده اونيتشو اوغبيلو معز الحاج علي شياب جبيري حمزه رفيعه كسيلة Boualia وفلوريون دانوازي تشكيله الترجي هذه التونسي كي المره الاولى دكتور حسيتك وكانه استغربت شوي كي قلت
12: استغربت لانه ما نعرفوش
6: شياب جبيري معز حاج علي
12: فما دو بوست اللي باش نشوفوهم معناها
6: توقع حسام تقاب
12: كيما قال حسام التشكيله نتاع الكلوب براتيكمون ليزيبل 95% واضحه افيك بون مش شك هو مي لا فاريونت الوحيده هو الحارزي البوزيسيونمون نتاعو سينا الاخرين كلهم واضحين قعد في الاسبيرونس اسكو معناها حاج علي باش يكون بحذا وقبلو والا باش يكون قبلو وحده وقدامه باش يكون ان ديو رفيعه حاج علي اسكو شهاب باش يكون سور لو كوتي معناها غوش معناها ككاتريام ميليو والا كايلي اسكو شهاب ينجم ديزون يجي مشيره الاخرى اون فوار هو كيفاش باش يخمم معناها ولو انه شهاب

0: هو ست الوكور
1: خمسة أيام باش ياخذ الليستة نتاعو
0: باش يعلنوا على الليستة.
2: لعب جو ماتش، لعب ثلاثة
0: زوز اللي ماتش السي اس اس وماتش العمران. معناها هو اليوم الماتش الثالث، معناها بابري تروا ماتش ناس، معناها سيزون كامله تلعب ومتالقه ويلعب المره ويلعب في تونس.
3: باش نجيك لا باش نجيك في نقطه لهنا حسين، اسمع الى الغربي هاو ماهوش يلعب
2: انا
3: معك باش تقولي الكلام هذا، لكن اذا كان باش نحكيو بمنطق انه فما ناس وكونتينيتي تلعب وناس كومبيتيتيف ومازال تلعب، مش راني مانيش على لا انا نحكي راو
0: معاك في نعيمه ما عندي الجواب مثلا. تعرفوا الفرق؟ تعرفوا الفرق؟ الاستاج الاخرانيين مع الغربي موجود ولا
3: موجود؟ لا موجود،
0: لا معناه موجود في الليست ومعاه وشافه، اما تو هذا برفيع من وقتاش مش في الكيب ناسيونال بريسك، معناه عنده مده مش موجود في الكيب ناسيونال، ما ينجمش تو بري دو تروا ماتش يرجع. اما اسماعيل الغربي
3: معناه تروا ماتش اور ليست وموجود في فرنسا يدرب في سالة.
0: معاك انا نحكي لك، انا صبري لموشي وقت اللي عيط له الاستاج اللي فات واللي ماتش ميكو اللي فات سكو في مخه ومعمل عليه ويحب يعطيه طونجو يلعب.
1: هبطت الليستة متاع تالكو ديفوار فيها 26، دونك اوني براتيكومون سور اللي هما 26 ممكن 28 26 قداش فيها من وسط ميدان؟ ما بين 8 و 9 وبدير ما بين، فما 3 حراس فما 8 مهاجمين، 8 مدافعين 11 و 8 متوسطين ميدان 19 و 6 7 مهاجمين باللي كولوار 8 ينجم يكون الثامن
0: بتتر. احنا
1: كان يعدي مباراة خارقة العادة.
0: تعرف شنو الفرق؟ ديما نقول كذا الفرق، انا ما حكيش توا انا على نعيمك لما صحيح لو اسماعيل الغربي مش يلعب كل شيء، اما نحكي لك وقت اللي صبري لموشي جاء ومشى لعب لدولة تروا ماتش اميكو، هو لعب تروا ماتش اميكو ظاهري اللي في مخه
1: دو ماتش اي تي كندا،
0: دو ماتش اميكو ما عيطش، معناها اللي في مخه هو حتى اللي يلعبوش
1: هو عاد وقتها مش قاعد يلعب،
0: حتى اسماعيل الغربي وقتها مش قاعد يلعب.
1: مش كيف اسماعيل الغربي جاي من عامين كومبيتيتيف ويلعب، هو جاي من عام راقي.
0: هاي الولاد مش موضوع ماهيش الكومبيتيسيون
1: اسماعيل،
0: هي الريفيرونس الاولانيه نتاعو عنده في مخه تيب نتاع جوارات ولا اسماء ينجم يكون، ما قلتش ليه، اما نحكي انا صعيبه ست كان جاي مازال 5 6 جورني اخرين ومازال تشامبيونز ليغ ومازالت بتتر عنده الوقت ما يظهر لي مخر شوي
1: سخيره وخذيري سخير
0: سخيري وخذيري نخرجوا على الديربي نحسبوا فيهم نخرجوا على الديربي
1: نرجعوا للاسبيرونس. سيد نحب ناخذ رايك حسين امان الله مميش بن علي مرياح توغاي بن حميده اوكبيلو موس حاج عليشي بجبيلي حمزه رفيعه كسيل ابو عاليه فلوريون دانو دكتور يقول فما شويه امبيغويتي على مستوى الاختيارات، نعرفوش اسكو كيفاش تكون ما بين جبيلي حاج علي سورتو رفيعه تريو نتاع وسط ميدان، كيفاش تشوف انت حسين؟
0: بالنسبه لي انا واضح باش يلعب اوكبيلو قدامه معز ورفيعه وشهاب على اليسار وابو عالي على اليمين ودانو، بعد تتغير في وسط اللعبه موضوع اخر، خاطر هي ماشي فيكس وقاعده ومسمره في حيط نجم تتغير حسب مجريات المباراه، اسكو مشى ما مشاش في الجهه في الشارع هذيك فهمت دونك ينجم كما قالت نعيمه، ينجم كان شهاب ما مشاش على اليسار ينجم يدخله هو الوسط ويحط رفيعه على اليسار ينجم معز حاجه عليه وقت اللي كان في بنقردان وكل لعب على الكلوار اليمين معناه، اما من الاول جو بونس معناها هذيك هي معناها شهاب على اليسار
1: صبغه دفاعيه حسام ديما سؤال
0: لا بالعكس صبغه هجوميه معناها تقريبا باستثناء قبيلو الكل بنزعه هجوميه
1: معز حاجه عليه عنده اقل صبغه هجوميه بارابور على الجبالي اللي كان غادي واللي قدم هو في بلاصه اللي
0: لا ما لعبوا زوز، هو انت باش كنت تقارن تقارن معز حاجه عليه بتقى كيفاش كانت قبل
1: لا ما لعبش تقى نحكي ثلاثه ماتشات اخرين ما لعبش يلعب الجبالي ورفيعه
0: اي وشكون على الكل اللي صار
1: قاعد يلعب حميدي
0: اي نحكي لك
1: توفي الجبالي بلاصه الحميدي وبلاصه الجبالي ما تحطش فيها واحد اوفنسيف تحط فيها ان رولير له له يعني نجم يكون
0: ديفنسير ودكتور كان يعني يمشي ويمرن ويشوت ويلعب يعني قريب 18
1: اي في مسير راه عمناه يمشي يمرن عمل 40 مباراه مركز بوت
3: باش تلعب بتحفظ زاد راهو يلزمك عامل خبره راهو
1: لا لا يعني حسب رايي صار
0: يعني صار تقول لي معز مركز بوت وشهاب قداش مركز
1: لا شهاب أكثر يعطي الاسيست
0: أما
1: صار كونسنسوس في الترجي اللي كونه باش نقراو حساب وسط الفريقي
0: يعني
1: اون با بارتير على بورداج باش نعريو رواحنا كيما نقولوا معناها ما انت متقيقه الاولى ماكش مطالب معناها
0: تقريبا راهو فرد التشكيله
1: راهو دقيقه يمشي معناها
0: فرد تقريبا تقريبا يعني. تقريبا نفس
4: التوجه زمزمي شريمي
1: يا متراجي هجوميه اكثر دفاعيه الكلوب بلو كونسيرفاتيف
4: زمزمي شريمي شريمي عنده نزعه الهجوميه معناها سيدو خان اوكي

0: معتزم زميوكي حارس الشريمي برسك بالحق
1: يعني برسك كيف حاجة برسك كان جاءت مالك بلاست الشريمي تحت تاكونيت ونقول لك رأي هجومي أما هو ليه والشريمي يبار كوم روليار ويمشي البلاس هذيك دونك إلا سور لو دوبل رول إلا سور تري بيان
0: نعملوا آخر طلع على ملعب حمادي العقربي بيرالس عبد السلام المقراني قبل منه حيل الكلمة إلى الزميل مهيب بن حسين بتبيع عن التعليق الوصف المباشر على المباراة مباراة منقول على ديوان سبور ومتعة كبيرة الحقيقة وتحياتنا لكل من يتابعوا فينا أصدقائنا للشان اليوتيوب ديون اف ام لايف تحية خاصة لصديقنا حبيب بن صالح مرة أخرى صديقي نجدد أحر التعازي بعد وفاة الوالد إن شاء الله آخر الأحزان ربي يرحمه وينعمه أكيد برشا قاعدين يتابعوا فينا لحظات ونكونوا في المباشر النقل المباشر لديربي العاصمة بين الترجي التونسي والنادي الإفريقي قلنا رهان كبير على مباراة اليوم الترجي الانتصار من أجل افتكاك الصدارة وتأجيل حسم لقب البطولة إلى الجولة الأخيرة النادي الافريقي الانتصار يخليه يتوج باللقب والتعادل ايضا يخلينا نستناو جوله اخيره يستضيفها الاولمبي البيجي لمعرفه بطل هذا الموسم سواء الترجي والا النادي الافريقي ديربي بنكهه خاصه اكثر من 27 الف متفرج من جماهير الترجي الرياضي التونسي تمني نفس بالانتصار جماهير النادي الافريقي ايضا من وراء شاشات التلفاز حاضره باش تتابع المقابله يكون معنا في اخر دقيقه ناخذ مراسل وصديقنا عبد السلام المقراني الأجواء في ملعب حمادي العقربي برأس عبد السلام مازال ما يهزش دونك نعطيه كلمة أولى صديقنا مهيب بن حسين حاضر مهيب نمشي نعرش سؤال باش نقول وين الأولاد نسألكم على البرونستيك ولا لا
2: زيد
0: زيد ما يحبوش البرونستيك نعيمة حسين مو معنتي معك
1: أنا عطيت نار جمعة
0: عطيتنا الجمعة عطينا بروستيك بس ما عندك الحقيقة
1: 2-1 للترجي
0: 2-1 للترجي الرياضي التونسي يقول دكتور صادق قحبي جي لفاصل بعد شوية باش نكونوا في النقل المباشر لمباراة ديربي العاصمة حاضر عبد السلام ناخذ عبد السلام المقراني في آخر مداخلة لي قبل الوصف والتعليق عبد السلام عطينا أجواء في استاد حمادي العقربي بيرانس
3: أجواء مميزة الجماهير يعني بالأغاني وبالهزيج والكورفة صوت تستعد لرفع تيفو تيفو سيكون كما قلت لك حاكم في أول مداخلة على مستوى الفراج سيغطي الفراج وكذلك بالأعلام الحمراء والصفراء على مستوى الأنسام وعلى مستوى الجماهير الفلوس أجواء يمكن تستمع للأزيز والأغاني حاكم قبل لحظات من دخول اللاعبين بنك البدلاء دخلوا بالنسبة للزوز فرق انتظار دخول اللاعبين على أرضية الملعب وبداية ديربي العاصمة
0: هذا هو يعطيك الصحة شكرا لك عبد السلام أكيد عنا برشا خدمة اليوم بعد المقابلة والإنترفيو كل الكواليس ولا أجواء بلاتو سبيسيال انطلاق بداية 3 العشية يتواصل معاكم في عشوية لحد اليوم في بلاتو سبيسيال لستاد الديوان تحياتنا لكل المتابعين إن شاء الله الديربي يدور في كنف الروح الرياضية نتمنى الانتصار للأجدر في مقابلة مهما كانت النتيجة راهي صورة كرة القدم التونسية إن شاء الله تبقى دائما رائدة ومشاع اليوم ملايين المتابعين من داخل وخارج حدود الوطن يتابعون الدربي رقم 144 الدربي اللي عنده تاريخ عنده مشجعين وعنده أحبائه عنده أرقامه وعنده ملعبيته وعنده ناس اللي فنات بطبيعة روحه وحطات من قلبها وحطات من دمها لإنجاح سوى الترجي وإلا النادي الإفريقي تمنياتنا القلبية دائما أنه الدور المقابلة في كنف الروح الرياضية والانتصار للأجدر فاصل ونرجع نكمل معكم استاد الديوان مرحبا بكم
4: ستاد الديوان ستاد الديوان
5: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي ديوان افام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة ستاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل8 متاع الليل نقل مباشر للمباراة كواليس تصريحات وتحليل فني كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد ديوان فام صوتكم
4: ستاد ديوان ستاد ديوان

0: بوبليسيتي.
1: مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الرابعة ديوان افام. عسلمة. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار إلى جانب تنمي حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة وفق سفير روسيا بتونس ألكسندر زولوتوف. والدبلوماسية الروسية يقول في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددا على تطور التعاون بين البلدين في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. المجامع المهنية المشتركة تنظم بالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية وتحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من الثلاثاء القادم وإلى غاية 16 من مايو الجاري. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين لطفي صيحي يدعو المواطنين والجزارين والمستهلكين بصفة عامة إلى الالتزام بتطبيق قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة، معتبرا أن احترام هذا الإجراء يمثل سبيل إلى ضمان استدامة القطيع وتفادي أزمة مستقبلية في الانتاج الحيواني. وصيح يؤكد أن قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة يستند إلى نص قانوني يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، مشددا على أن الظرف الحالي يفرض مزيدا من الصرامة في التصدي لظاهرة الذبح العشوائي للإناث خاصة في ظل التراجع المسجل في أعداد القطيع على المستوى الوطني وما يطرحه ذلك من تحديات على مستوى التزويد والأسعار. مدينة تستور وسخيرة بولاية باجة تشهد اليوم تدخلات مكثفة تهدف إلى رفع أكثر من 100 طن من فضلات البناء والفضلات الحيوانية والمنزلية لتحسين الوضع البيئي ومؤشرات النظافة بالمنطقة. ووفق الكاتب العام لولاية باجة قيس طرابلسي فتندرج هذه التدخلات والتي وصفها بالأكبر لدعم البيئة بتستور ضمن سلسلة من التدخلات والعمل المتواصل الذي انطلق منذ أسابيع والذي سيتواصل حتى القضاء على النقاط السوداء وتحسين مختلف مؤشرات النظافة والبيئة. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء تفيد بأن الرد الذي قدمته إيران عبر باكستان على أحدث مسودة مقترحة من الجانب الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تمحور حول وضع حد نهائي للنزاع وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض، مؤكدا أن هذا اليورانيوم يخضع للمراقبة وأن قوة الفضاء الأمريكية تتولى الأمر. كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتحرك عسكريا ضد إيران لأسبوعين إضافيين وتضرب كل هدف من الأهداف المحددة وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع حاتم جزبار في استاد الديوان.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
5: استاد الديوان. استاد الديوان
6: انطلاق مباراة ديربي العاصمة. نحيل الكلمة إلى الزميل مهيب بن حسين في الوصف والتعليق. تفضل مهيب، لك الكلمة. مساء النور على وسهل.
7: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل مستمعين الكرام على راديو ديوان فام مباشرة من ملعب حمادي العقربي براد سيدي التحكية الاستثنائية على استاد الديوان اليوم الأحد في هذا الديربي، ديربي العاصمة، ديربي رقم 144 بين الفريقين. كل فريق سيبحث عن وضع خطوة على مستوى لقب بطولة هذا الموسم الحاسم الأخير والتعرف ربما قد يكون على بطل تونس اليوم أو تأجيلها إلى يوم الخميس. موعد هام موعد كبير ينطلق الدربي على بركة الله مع دقيقتين لعب حالي ملعب حمادي العقبي بيرادس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. دخلة ممتازة ودخلة جميلة برشا من جماهير الترجي كالعادة. الدربيات تأتي بالدخلات والعنوان الأبرز لدخلات للدربي العاصي الدخلة. كما قالت نعيمة في بداية الحصة وبداية الاستوديو حبينا يكون الحضور الجماهيري من جانب الفريقين, ولكن أكيد القرارات ما بعد الثورة وهو حضور الجماهير الفريق المحلي فقط. استعراضا بعجالة إلى تشكيلة الفريقين بداية الرياضي التونسي في المرمى أمان الله بن ميش مع محمد بن علي ياسين مرياح قائد الفريق, محمد أمين توغاي ومحمد بن حميدة كرباعي للدفاع. ثلاثي وسط الميدان أونيتشيو كبيلو ومعاصر حاج علي شيب الجبالي والثلاثي الأمامي حمزة رفيعة كسير أبو عالية وفلوريان دانو. بالنسبة لتشكيلة النادي الأفريقي في المرمى مهيبة للشامخ رباعي للدفاع حمزة بن عبدة توفيق الشريفي غيث الزعلوني وسام السيلي. في وسط الميدان الثلاثي القائد معتزل الزمزمي وسام الشريمي سيدو خان والثلاثي الأمامي أيمن الحرزي حمزة الخضراوي وفراس شواد. بنك التراجي نلقاو فيه محمد صدقي للدبشي ليسبو زين علي الدين الدربالي نزال العيفي عبد الرحمن كولاتي حسام تقائي أمان الله الحميدي يانساس وأشرف الجبري المدرب والسيد باتريس بومير. بينما بنك الأفريقي غيث اليفن ياسين بوعبيد حسام بن علي فرانك ألان كانتي بلال أيت مالك محمد الصادق محمود فيليب كيزومبي فهد المسماري ومحمد الصادق قديد المدرب والسيد فوزي البنزرتي مع طاقم تحكيم أجنبي بالكامل باستثناء حكم الرابع فقط كحكم محلي, لكن حاليا الكونة للنادي الأفريقي تجيب أولى الركنيات في هذا اللقاء. قلنا طاقم تحكيم بإدارة الحكم كريستيان بيترو, الحكم المساعد الأول ماكسيميليان ويس, الحكم المساعد الثاني مايكل أوبري إزبرغ, والحكم الرابع حمزة جعيد, بينما هالارد ليتشنر في الفار وفار مساعد رولاند براندر كحكم فار مساعد بينما يراقب المباراة. شكري قندولة وعادل الصغير حاليا أولى ركنيات تأتي لصالح النادي الفريق. الفريق يلعب على الجهة اليسرى منصة الصحافة بملعب حمادي العقبي بيرادس والترجي بالأزياء الاعتيادية الحمراء والصفراء على الجهة اليمنى لمنصة الصحافة لملعب حمادي العقبي بيرادس مع ضربة ركنية جي على يمين الحارس من الله من ميش في رفع الكرة والمحاولة موجودة من الله من ميش للرأسية الأخيرة من حمزة بن عبدة. رأسية أولى وأولى المحاولات تأتي من النادي الأفريقي في هذا الديربي المنتظر, الديربي المشوق, الديربي المثير بين الفريقين على درب تحقيق البطولة هذا العام. أسبقية نوعا ما للتراجي على مستوى المواجهة المباشرة 58 انتصار للتراجي, الأفريقي انتصر في 32 مواجهة فقط بينما التعادل حسم 53 مواجهة سابقة. اليوم التراجي يدخل من أجل الانتصار وانتزاع على الصدارة باعتبار التراجي في المركز الثاني برصيد 60 نقطة, الأفريقي من أجل التعادل أو تحقيق الانتصار وحسم الأمور هذا الموسم باعتبار الأفريقي متصدر للبطولة وبرصيد 62 نقطة. حاليا ضربة التماس تعود أو المخالفة تعود لصالح النادي الأفريقي على مستوى محور الدفاع. بداية المباراة حضور جماهيري غفير العدد في ملعب رادس مع دخلة كانت حاضرة في الفيراج في البلوز من جانب جماهير الترجي في هذا الديربي مقابل أكيد الالتزام بالإجراءات الخاصة والاتفاق المبدئي واللي حصل في الاجتماع الأمني الأخير بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي على عدد الجماهير وأيضا على عدد الحاملي الليباتش كما نقوله من مسؤولي النادي الأفريقي. يتوقف اللعب هنا في ملعب حمادي العقبي بيرادس في إصابة للاعب الترجي ليبقى ملقى على أرضية الميدان في هذه اللحظات. إن شاء الله سلامات للاعب الترجي في انتظار أكيد استئناف اللعب. وصلنا للدقيقة الخامسة من هذا الديربي المنتظر, الديربي الهام, الأنظار وأسبوع كامل. العنوان الأبرز الديربي كيف سيحسم 90 دقيقة ستكون هامة وحاسمة في ديربي عاصمة سيكون مشوق. عنا مدة تقريبا من سنوات ومن سنوات ما ليناش الرهان خاصة على لقب البطولة ينحصر في مباراة الديربي، باعتبار أنه آخر مرة تواجه فيها الترجي والنادي الإفريقي كانت سنة 2015 التي حسمها الإفريقي بالانتصار في الديربي بهدف عماد المنيوي، ولكن وقت النادي الإفريقي أمام جماهيره، اليوم الترجي أمام جماهيره تختلف الوضعيات، ولكن يبقى تاريخ الديربي محفور في ذاكرة الأجيال. الديربي الذي انطلق بعد الاستقلال بأول انتصار وأول ديربي جمع الفريقين انتهى بانتصار النادي الإفريقي بثنائية المرحوم منير القبيلي. حاليا الكرة تعود لصالح النادي الإفريقي على مستوى وسط الميدان، ولكن التسلل على خط الهجوم. آخر مواجهة جمعة الفريقين في ديربي الذهاب انتهت بالتعادل دون أهداف بين الفريقين في ديربي، أقول بين قوسين كان ديربي ممل نوعا ما على مستوى كرويا، ولكن جماهيريا كان في الموعد. ترجع على الكرة مرة ثانية انطلقت هجمة من صالح لصالح الترجي، ياسين مرياح اللي استعاد مكانه من مباراة شبيبة العمران في الجولة الفارطة. الترجي اللي عاد لسكة الانتصارات بعد الانتصار على الجي اس او بهدف مقابل صفر. حاليا الكرة ترجع للترجي، محمد امين توغاي توصل الكرة لأونيتشي اوكبيلو في وسط الميدان، يوصل الكرة مرة أخرى كوسيل أبو عالية يلعب الكرة على اليمين، البحث أكثر على محمد بن علي، بن علي يخول الكرة يبحث عن إيصالها لمنطقة 18 في التوزيعة، ولكن موجود عبد المهيب الشامخ، موجود عبد المهيب الشامخ على مارتين يخول الكرة لصالح النادي الأفريقي. يرجع مرة أخرى الامتلاك لصالح السياف في محور الدفاع، يلعب الكرة طويلة، البحث على فراس شواط في محاصرة لصيقة مع ياسين مرياح، ولكن الكرة دون عنوان مع ضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. قلت الترجي لاستعاد نغمة الانتصارات بالانتصار على شبيبة العمران بهدف مقابل صفر بعد سلسلة سلبية تعتبر للترجي، تعادلات متتالية وأيضا هزيمة كانت في دوري الأبطال ومغادرة دوري الأبطال. الترجي دائما في الوضعيات الصعبة يعرف من أين يأتي بالمقابلات وكيف يأتي بالنقاط الثلاث، خاصة لما يكون الترجي في مثل هذه الوضعية التي نقول بين قوسين صعبة نوعا ما، خلال نجم نقول أزمة صغيرة بعد مغادرة دوري الأبطال. في المقابل النادي الإفريقي يعود هذا الموسم من أجل تحقيق اللقب بعد ما ضمن مكانه مستوى دوري الأبطال إفريقيا لكرة القدم الموسم القادم. ترجع على كرة لحارس المرمى أمان الله مميشي، بداية هجمة لصالح الترجي، انطلاقة على كرة على الجهة اليمين، محمد بن علي، بن علي يرفع على كرة تستد بدفاع النادي الإفريقي، مقطوعة ترجع كما جت من حمزة بن عبدة في وسط الميدان، مقطوعة من أونيتشي أوكبيلو. الإفريقي برشا حذر الترجي إلى حد هذه اللحظات 8 دقائق 9 دقائق
6: في الشوط الأول. شد في ملعب حمادي العقربي برادس لحظات، أكيد نكون معاكم في المباشر مرة أخرى. إلى حد الآن دائما التعادل السلبي صفر مقابل صفر بين الترجي التونسي والنادي الإفريقي. مهيب لسات حمد العقل ببيرات حاضر من أخر مهيب
7: حاتم تسمع فيها
6: واضح تفضل مهيب تفضل.
7: شكرا شكرا لك حاتم. نرجع لملعب رادس هنا، أكيد الإشكال دائما على مستوى الانترنت هنا في ملعب رادس، ضغط كبير برشا وحضور كبير جدا بالمناسبة حاتم، من الحضور الجماهيري غفير وغفير جدا، لكن منصة الصحافة اليوم تشهد حضور حتى الوسائل الإعلام الأجنبية لمتابعة وتغطية هذا الديربي الهام بين الفريقين في هذا اللقاء الهام، مع كرة حاليا لصالح الترجي. قلت الامتلاك للترجي، الترجي نوعا ما يمتلك الكرة ولكن دون خطورة على دفاعات النادي الإفريقي. الإفريقي بأكثر حذر في فترة جس النبض اللي إلى حد الآن طالت بين الفريقين، وننتظر الأهداف. توصيات من باتريس بوميل على حافة الميدان، وأيضا أحمد التويري قاعد نشوف يعطي في التوصيات اللازمة على حافة الميدان. ترجع على كرة مرة أخرى حمزة رفيعة، حمزة رفيعة ترجع على كرة للخلف للترجي، بن حميد الاستلام يبحث عن الحل في وسط الميدان، شياب الأشبال يرفع الكرة داخل ال 18، البحث عن الهجوم ولكن الكرة لعبد المهيب الشامخ حارس النادي الإفريقي. أيضا مباراة أكيد مهمة ستكون لحراس المرمى، إمكانية إعادة اكتشاف أمان الله مميش خاصة في مثل هذه المقابلات باعتبار عودته بعد إصابة بشير بن سعيد، وعبد المهيب الشامخ لتثبيت نوعا ما نقول مكانه من أجل المونديال باعتبار حضور المدرب والناخب الوطني صبري اللاموشي لمن تابعت المباراة. ولكن الكرة حاليا البحث على فلوريان دانو، يتدخل الدفاع ويمنع على خطورة فرصة ومحاولة كانت مشروع فرصة لصالح الترشي يدخل الدفاع ودخل التوفيق الشريفي قبل ما توصل الكرة لفلوريان دارو ترجع لكرة التسديد كما جات من أونيتشي وكبيلو مقطوع على الكرة يرجع الامتلاك لصالح الترشي في مناطق النادي الافريقي على مستوى منطقة وسط الميدان من الجهة اليسرى بن حميدة يرجع الكرة وحمص رفيعة إلى محمد أمين توغاي يقلب اللعب الترشي ككل على اليمين إلى محمد بن علي بن علي يوصل الكرة يحاول يشوف الحل مع المعز حاج علي إلى حد الآن ننتظر الأهداف لوصولنا لدقيقة 12 إلى حد هذه اللحظات بين الترشي والنادي الإفريقي تحذير ولكن كرة سوء تفاهم كان في اللقطة الأخيرة بين محمد أمين بن حميدة وأيضا حمزة رفيعة كان تحذير على الجهة اللي صار ولكن الكرة خرجت 6 أمتار لصالح النادي الإفريقي مع وصولنا للدقيقة 12 إلى حد هذه اللحظات نذكروا ببعض المعطيات الخاصة بهذا الديربي الترجي سجل 44 هدف قبل 10 أهداف فقط هذا الموسم في المقابل النادي الإفريقي سجل 41 هدف وقبل 9 أهداف كأفضل خط دفاع على مستوى بطولة هذا الموسم ترجع لكورة أسامة الشريمي في وسط الميدان مع زوز لاعبين مقطوعة ما فماش المخالفة عكس الأشمر لصالح الترجي وقبيلو البحث على فلوريان دانو لكن أسبق عبد المهيب الشامخ قبل الجميع يستلم للكرة الترشي واضح جدا النية نفس تقريبا طريقة اللعب في كل مباراة انطلاقة الهجمة من خلف البحث أكثر على المهاجم فلوريان دانو في الخط الأمامي إلى حد هذه اللحظات مع تفاعل جماهيري كبير حتى الصوت يوصلكم هنا من ملعب حمادي العقلبي برادس لجماهير الترشي الحاضرة في هذا اللقاء يرجع الامتلاك مرة أخرى لصالح النادي الإفريقي البحث عن التوسيع والركنية هي الثانية على التوالي لصالح النادي الإفريقي الركنية الثانية على التوالي تأتي من نفس المكان لصالح النادي الإفريقي بحث من كرات ثابتة عن هز الشباك في هذه اللحظات من جانب النادي الإفريقي حوار اليوم المكشخة ونادي الشعب في هذا اللقاء ننتظر ضربة الركنية وننتظر المنفذ تتوسع على كرة في القائمة الثاني موجودة من الله مميش استلام مع عجمة معاكسة حاليا لصالح الترجي البحث عن عكس الهجمة مقطوع الكرة من غيث الزعلوني على اليمين موجود غيث الزعلوني بأكثر إصرار على إيجاد الحل مع المطالبة بالمخالفة الحكم لأمر بمواصلة اللعب عكس الهجمة حاليا لصالح الترجي من فلوريان دانو البحث عن الكوسيلة أبو عالية كان كوسيلة أبو عالية كانت تنجم تكون عكس هجمة وفرصة واعدة للترجي ولكن دفاع الفريق يتدخل ويمنع على خطورة على مرمى عبد المهيب الشامخ في ضربة الأمامية استرجع على كرة بسرعة مرة أخرى من أوكبيلو نسق عالي جدا في هذا الشوط الأول في هذا ربع الساعة الأول المثير والمشوقين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي تبقى الكرة الاستلام في منطقة وسط الميدان البحث على إيجاد الحل في الخط الهجومي بكرة قصيرة من حمزة رفيعة التحذير إلى شباب الدلي فلوريان دانو فلوريان دانو الاستلام يحاول يوصل الكرة على الإسلام الموجود في الخط الأمامي شهاب الجبيري ولكن الكرة رجعت ضربة التماس لصالح الترجي عدد كبير من الكاميرات التي تنقل هذه المواجهة مباشرة عبر مختلف القنوات النقل الرسمي والمحلي في تونس وأيضا القنوات النقلة خارج حدود الوطن متابعة إعلامية كبيرة جدا لهذا اللقاء ومتابعة أيضا وإجراءات تنظيمية محكمة لمنظمي هذا
6: دائما التعادل السلبي 0-0 بين الترجي والنادي الإفريقي ربع ساعة دوك كيف شفت المقابل حتى الآن؟
0: كما توندو الترجي هو اللي مسك الكرة هو اللي حاول يتدرج هو اللي حاول يمشي خلينا نقوله فير لافون وعنده أكثر من سوليسيون عنده معناها صانع اللعب اللي طايح اللي هو رفيعة ريناه بحذا بحذا السنتينيل وقبلو عنده أيضا شهاب اللي يتحرك فمني سيرتوت لاليني وأيضا زوز لاعبين بو عالية ونورمال ما كما قال حسين بكري حاج علي هو اللي يكسنتري على اليسار ويحاولوا اون ميم طون باش يلقاو لي باس خاصة في الدومي اسباس ويزيدوا بأكثر من لاعب طلعوا طلع بن علي طلع بن حميدة وكان أكثر الترجي معناها خطورة نسبيا في المباراة. النادي الفريقي كما قلنا شادد بزمام الأمور يحاول كيفاش الكونتيان اللي زاسو هذوما في الأربع ساعة أربع درجلاني.
6: حسام النادي الفريقي يلعب بحذر يعمل في الكونتر أتاك جاتو زوز ركنيات نعرفوا أهمية لبلاريتي في المقابلات اللي كمان هذية لكن لحد الآن دو بلاريتي دو كورنير ما صغلهمش النادي الفريقي.
8: أكيد كنت مثل ما توقعنا معنا النادي الفريقي نعرف وإحنا قبل بداية المباراة النادي الفريقي ممكن نقطة التعادل تكفيه يقعد ديما في الصدارة
6: صحيح.
8: دونك مش مطالب من فوزي بنزرتي ومن النادي الفريقي أنه يصعد وأنه يضغط وأنه يصنع اللعب يحاول معنا تعرف ديما راهو في الماتشات هذوما يقول لك العشرين الخمسة وعشرين دقيقة الأولى مهمة جدا يحاول النادي الفريقي يمتص معناها كاللونفي متاع الترجي قدام جمهور وكالدزة متاع الجمهور تعرف كل ما يتعدى الوقت كل ما شوية تعرف احنا جمهورنا في تونس راهو أرمند الدوبل ترونشون يدزك يدزك مكيرا مثلا مش لعب ساعات ولا شوية تصفير شوية واحد الجوارات تدخل شوية في البريسيبيتاسيون. دونك النادي الفريقي لحد الآن مثلا حتى خطورة على مهيب الشامخ صحيح ثم الكرة عند الترجي مستحوذ لكن مثلا حتى خطورة لمنا لمنا.
6: إذن في توقيت 17 دقيقة لعب تعادل السلبي بين الترجي التونسي والنادي الفريقي الكلمة لمهيب بن حسين مرة أخرى الوصف والتعليق على المقابلة. تفضل مهيب.
7: ليك حاتم فرصة أخيرة كانت من الترجي الرياضي التونسي بحثا عن افتتاح النتيجة الكرات العرضية والتوزيعات بحثا عن هز الشباك ولكن عبد المهيب الشامخ حاضر وموجود في مرمى النادي الافريقي لإبعاد كل خطورة كما حكيت حاتم وحكاوي الكابتن في الاستوديو إلى حد الآن لم يتمكن لا النادي الافريقي ولا الترجي من استغلال أي مشروع فرصة كانت أو أتيحت لأحد الفريقين من أجل هجز الشباك. قاعد نشوف حتى بداية التحركات من فوزي لبنزرتي على الحافة الميدان في المنطقة الفنية وواضح جدا لما يقوم فوزي بنزرتي يعني فما إشكال نوعا ما على مستوى الأمور التكتيكية في بيطار بين قوسين في إطار الدعابة ولكن حاليا الكرة ترجع لصالح النادي الافريقي ضغط عالي ولكن عبد المهيب الشامخ بحركة فنية يلعب للتمريرة ترجع مع ضغط عالي حاليا من الترجي كما جت الكرة طويلة من عبد المهيب الشامخ تمشي على الجير يسار البحث في الهجوم على إيجاد الحل من أسامة السيري ولكن الكرة مقطوعة على الترجي عكس الهجمة الترجي لحد الآن يمتلك الكرة ويبحث عن إيجاد الحل وإيجاد الثغرة والتحذير على الجير يسرى يبقى مرة أخرى لصالح الترجي بن حميدة كما جت في التوزيع داخل 18 يعمل الكنترول تبقى الكرة للترجي البحث عن دخول داخل منطقة العملية ثم التوزيع ولكن يدخل حمزة بن عبدة ثم الكرة الثانية والتسديدة ولكن مرت بجانب المرمى تسديدة على الطاير ولكن مرت بجانب المرمى المحاولة الأخيرة كانت للترجي الرياضي التونسي فرصة أخرى ومحاولة بالنسبة للترجي ضاعت التسديدة الأخيرة الترجي إلى حد الآن بدأ يقترب أكثر من مناطق النادي الإفريقي يبحث عن التسجيل يبحث عن الأسبقية في هذا الديربي إلى حد الآن الإفريقي فقط بزوز كرات ثابتة من زوز ركنيات من يتم استغلالها من لاعبي النادي الإفريقي الحكم ينبه على الجميع فما إصابة أعتقد للاعب النادي الإفريقي قائد النادي الإفريقي معتز الزمزمي في حوار مع حكم المباراة كريستيان بيترو في هذا اللقاء يطلب الطاقم الطبي دخول إسعاف اللاعب معتز الزمزمي مع توقف اللاعب حاتم هنا في ملعب رادس ما نعرفش كان حب تستغل بعض الثواني أنا أمكن ذلك أو نواصل حتى للتعليم
6: نواصل معك مهيب بطبيعة في النقل المقابلة والنقل والأجواء بطبيعة تعرف أنه قاعدين تابعوا لحظة بلحظة حتى على مستوى الأجواء الجماهيرية مهيب يظهر لي جماهير الترجي قاعدة لهزيش قاعدين توصلنا بطبيعة ملعب حمد العقربي برادس فما قوة كبيرة في وسط الميدان وكأنه لعبة وسط ميدان. دكتور تفضل.
0: لا حكامنا الكل قاعدين يتفرجوا هذاك الآن توا نحكي مع نعيمة ومع حسين إن شاء الله حكامنا قاعدين يتفرجوا خاطر اللي احنا طلبناها عم ناول اللي هما يستنسخوا تصفير جودينيو ما صار منه شيء كالعادة مسوا طيح قوم مس طيح قوم فوت أرجع امشي إلى حد توا ظهر لي 20 دقيقة ظفر دو فوت ظهر لي أونتوي بورتوا ديم ألعب كونش كان كيرجو مايوم التالي تاكل بار ديرير فوت فلاغرونت اما ديما العب هذا مسو طيح ما فماش في الاوروبي هذيك مربي كيما حكينا معرفه وهذا عاطي انتونسيتي وريتم للمباراه ولا راي مباراه ممله تو مباراه باهيه ممتعه فيها ريتم
6: فيها المقابلة فيها الريتم. شوفوا الريتم مع مهيب بن حسين أيضا على مستوى التعليق. تفضل مهيب لك الكلمة. تفضل.
7: شكرا لك حاتم. مرة أخرى من ملعب حمادي العقربي بيرادس في هذا الشوط الأول مع وصولنا لدقيقة 21 وإلى حد الآن لم تأتي الأهداف. نستناو الأهداف ونستناو المتعة مع الشو الموجود هنا من جماهير الراجي في ملعب بيرادس مقابل حتى حضور للاعبين قدامه حاضرين هنا في هذا اللقاء مع كورة حالية لصالح الترجي لكن البعض موجود من الخارج معز الزمزي يرجع بعد لقيها للإسعافات الضرورية على حافة الميدان يرجع لامتلاك للترجي من محمد أمين دبي. الترجي فقط عودة كلية للاعبين لفريق حكام غلط منتقد وسط ميدان وتضييق المساحات هي أبرز عنوان الخطة التكتيكية الحالية للفريقي فقط الاعتماد على فيصل هو اللاعب الوحيد اللي ما يرجعش منظوره للتغطية الدفاعية ولكن كورة ويتدخل الدفاع يتدخل الدفاع في اللقطة الأخير توزيعة من الشلمين يقدر يمتلك مرة أخرى توزيعة في القائمة الثانية مرة أخرى حمزة بن عبدة ثبت إبعادة لكل كورة كل كورة طويلة ومحاصرة لطيفة للمهاجم فلوريان دبنو مهاجم الترجي الرياضي التونسي ترجع على كورة مرة أخرى للترجي نرفض رمية التماس محفوظ حتى بعد السيدات بنجم حاتم بعد شوية تعقيم والترجي يمتلك إلى حد الآن مع نادي الإفريقي اللي يلعب بخطة تكتيكية يدفع ولا اعتماد على سرعة
6: إذا لحد الآن دائما التعادل السلبي صفر مقابل صفر. نوعية الصوت لحد الآن ما هيش 10-10 مع مهيب بن حسين. عاودوا مرة أخرى نتصلوا بيحتينا بالهاتف بالتليفون نسمعوا أكثر نوعية الصوت لأنه برشا قاعدين تابعوا فينا وقاعدين تفرجوا معنا في المقابل نوعية الصوت برشا مساجات قاعدة جينا دونك نحاولوا تكون نوعية الصوت جيدة من أجل إيصال الصوت كما يجب من ملعب حمادي العقربي بيراس. نعود نذكر ديما إلى حدود 23 دقيقة لعب من زمن الفترة الأولى والتعادل السلبي صفر مقابل صفر بين الترجي التونسي والنادي الإفريقي مع وجود سيطرة تقريبا طفيفة لفريق الترجي قاعد يحاول على مستوى التوزيعات على مستوى اللعب المباشر على فلوريون دانو البحث على كوسيل أبو عالية ولكن كما قال الدكتور منذ قليل أنه حكم المباراة قاعد يعطي في شرم سبيسيال نعيم اش قولك في حكم المقابل لحد الآن توافق الدوك ظريف كلام
9: الحقيقة بوليس نمساوي معناها الحقيقة عمناه البوليس من البرتغال لذولي بوليس نمساوي حتى ليتوش معناها عنده براتيكمون عينيه على كل صغيرة وكبيرة أمنيتنا أنه بالحق حكامنا تتعلم الحاجة لكن زادة معاه شوية ثقة فيهم باش أموا راو لمينيموم من الحكام هذوما.
6: هذا هو نرجع لمهيب تحسنت الأمور على مستوى الصوت. مهيب مرة أخرى مرحبا أهلا وسهلا.
10: مرحبا بك حاتم. المرة هذه أكيد إشكال كما قلنا على مستوى الانترنت أنا في ملعب رادس ضغط كبير برشا على مستوى الانترنت ملعب ممتلئ تماما حاتم بالنسبة لمنطقة صنصاص وحتى بالنسبة للصحافة ممتلئة تماما حاليا مع تربة المخالفة لصالح النادي الإفريقي في هذه اللحظات تأتي للنادي الإفريقي مع وصولنا ل 23 دقيقة لعب في ملعب رادس تربة المخالفة للنادي الإفريقي الحاكم واقف على كل كبيرة وصغيرة في هذا اللقاء طاقم تحكيم أجنبي إلى حد الآن بامتياز إلى حد اللحظات مع كورة للنادي الإفريقي ولكن ضاعت الفرصة المحاولة كما جت التوزيعة على الطاير سدد الكورة على ما أظن حمزة الخضراوي في الخط الأمامي ولكن ضاعت الكورة على النادي الإفريقي. أعتقد دائما الحرزي هو في الكورة الأخيرة اللي كانت للنادي الإفريقي باش ترجع على كورة والامتلاك مرة أخرى لصالح الترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمين توصل الكرة في وسط الميدان لأونيسي أوكبيلو أوكبيلو يحاول يشوف الحل أوكبيلو ترجع مرة أخرى لمحمد أمين بن حميدة بن حميدة ثم الكرة توصل مرة أخرى أونيسي أوكبيلو ترجع للخلف لمحمد أمين توغاي توغاي ثم الكرة مرة ثانية لصالح الترجي في وسط الميدان المعز حاج علي يرفع على الكرة ولكن دون عنوان كرات طويلة إلى حد هذه اللحظات ما تمكنش من خلالها الترجي الرياضي التونسي من استغلال أي كرة كانت تنجم تجي للترجي عكس النادي الإفريقي إلى حد هذه اللحظات اللي نوعاً ما نجم نقول وخلق فرصة واحدة من كرة ثابتة كانت في الركنية الأولى منذ بداية اللقاء حالياً ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي لصالح النادي الإفريقي من ضربة المرمى لعبد المهيب الشمخ يرفع الكرة في وسط الميدان المحاولة لصالح الترجي الرياضي التونسي الأبعاد كما جات من محمد وياسين مرياح ثم ترجع للترجي كما جات من أسامة الشريمي ثم لمسة يد على الدولي الليبي أسامة الشريمي الحكم بيترو كريستيان بيترو ينبع على أسامة الشريمي في اللقطة والكرة الأخيرة دون رفع الأنذار مع ضربة مخالفة لمسة يد لصالح الترجي الرياضي التونسي واقترابنا من نصف ساعة لعب نلعب توا في 26 دقيقة هنا في رادس وإلى حد هذه اللحظات دون أهداف بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي ترجع على الكرة لصالح الترجي يونيتشوك بيلو يوصل الكرة مرة ثانية الحاج عليه يحاول يشوف على حل الترجي بن حميدة بالكرة في الدفاع لتوغاي محمد أمين توغاي يوصل الكرة لأمان الله مميش مع بداية ضغط من النادي الإفريقي أمان الله مميش يرفع الكرة البحث بالرأس على فلوريان دانو فلوريان دانو تحذير الابعاد كما جاءت الكرة طويلة من جانب دفاع النادي الإفريقي ثم يبقى الحوار بين أسامة الشريمي وأيضا المعز حاج علي على ما أظن ترجع مرة أخرى لكرة على اليمين البحث عن الهجوم على كسيلة أبو عالية كسيلة في التحذير إلى محمد بن علي بن علي ثم الكرة الثانية في وسط الميدان هنا تشوف بيلوي صار على الكرة مقطوعة من الشريمي البحث على عكس الهجمة من النادي الإفريقي ثم الكرة من الدفاع كما جاءت طويلة إلى فراس الشواط ثم الشريمي يحاول يلحق على الكرة ولكن التغطية موجودة من محمد من توغاي ودي كرة يدخل أمان الله مميش يدخل أمان الله مميش بعد اللقطة الأخيرة كانت رجع كرة يعني باس قصيرة شوية من ياسين مرياح ولكن مميش يدخل وينقذ على موقف حاليا الكرة لصالح الترجي الرتم في تصاعد ونسق في تصاعد والكرة تعذير دخلت 18 بعد من دفاع الإفريقي دفاع الإفريقي حاضر في التغطية على الكرة الأخيرة كما جاءت البحث على فراس سوات هذه المرة نسق عالي هذا هو المطلوب وثم برشا ما يتقال في الشوط الأول عندك حاتم في الاستوديو مع الكابتن ومع الكابتن صدق حبيش ودي كرة للترجي وتسديدها وسيل أبو عالية على تاريخه حاول يحط الكرة في الشباك ولكن ضاعت الكرة على الترجي الرياضي التونسي المحاولة والفرصة ضاعت على الترجي فرصة أخرى وهجمة أخرى للترجي ولكن بعيدة التسديدة الأخيرة على مرمى عبد المهيب الشامخ مع عارض فرجوي في ملعب رادس من المنعرس الشنوبي لفراش الترجي الرياضي التونسي حاليا في هذا اللقاء ستة أمتار بترجع للترجي الرياضي النادي الافريقي عبد المهيب الشامخ يرفع الكرة البحث على شوات مقطوعة من محمد امين توغاي الاستلام من توغاي ثم ترجع الكرة مرة اخرى لصالح الترجي ياسين مرياح يوصل الكرة على الجهة اليمين لمحمد بن علي بن علي يرفع الكرة البحث على دانو والبحث ايضا على المعز حاج علي على ما اظن كان في الكرة الاخيرة ثم كما شاهدت العكس الهجمة يعني كرات طويلة منها كرات طويلة مغادي الى حد الان بتمكن ولا فريق منها من الوصول الى الشباك منافسه الى حد هذه اللحظات ترجع على كرة حمزة رفيعة في وسط الميدان يوصل على كرة لشيبال شبالي شبالي على اليمين لكسيلة بوعالية موجود معاه دفاع الافريقي يقول كرة ترجع لشيبال شبالي التحذير في وسط الميدان حمزة رفيعة ترجع لمحمد بن علي فعل كرة بن علي بالراس من دانو الحوار دخلت 18 مع المتابع ضربة الجزاء دي كرة دخلت 18 والكرة تضيع على الترجي والصافرة تأتي قبل ذلك من كريستيان بيترو تعلن على ضربة المخالفة لصالح دفاعات النادي الإفريقي كرة ومحاولة أخيرة للترجي ولكن ضاعت فرصة افتتاح النتيجة في توقيت حاتم نصف ساعة لعب في هذا الشوط الأول دون أهداف بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي مع توقف اللعب حاتم هنا في ملعب رادس في إصابة للاعب النادي الإفريقي ما نعرفش أيضا تجد تتغال شوية وقت حتى أكيد الحديث ربما عن الفرص الأخيرة أو مشروع الفرص الأخير اللي كان من جانب الفريقين في هذه اللحظات يبقى ملقى على أرضية الميدان لاعب النادي الإفريقي ننتظر استئناف اللعب هنا في ملعب رادس نصف ساعة لعب صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في انتظار أكيد استئناف اللعب بين الفريقين مع كرة حاليا لصالح النادي الافريقي بين الحارس عبد المهيب الشامخ مشينات بالضربة المخالفة في منطقة الستة أمتار بدفاع النادي الافريقي. عبد المهيب الشامخ مشينات بالضربة المخالفة لصالح النادي الافريقي. تنتظروا الجول الأول من سيتمكن من تسجيل أولى أهداف هذا الدربي ويوقع بالمناسبة على الهدف رقم 300 في تاريخ الدربيات. ننتظر الأهداف وننتظر المتابعة هنا عبر ديوان أفام في هذه التغطية الخاصة لإستاد الديوان في هذا الدربي المسوق والمثير. ترجع على الكرة لمحمد أمين بن حميدة على اليسار يحاول يشوف الحل بن حميدة. بن حميدة يوصل الكرة لدانو دانو ثم الكرة إلى كوسيل أبو عالية. أبو عالية أبو عالية الاستلام ترجع مرة أخرى لصالح التراجي بكرة والوان توما حمزة رفيعة ثم كوسيل أبو عالية في التحضير رائع على الكرة فرصة الجول التحضير ثم الكرة الثانية ولكن موجود عبد المهيب الشامخ. موجود عبد المهيب الشامخ يقطع فرصة هدف أول على الترجي الرياضي التونسي. كانت كرة وكانت محاولة ولكن الكرة ضاعت. تحذير كان رائع من كوسيل أبو عالية ولكن خط هجوم للترجي ما عرفش كيفاش يستغل الكرة الأخيرة وضاعت الفرصة على الترجي الرياضي التونسي. ترجع على الكرة مرة أخرى لصالح الترجي. هذه هجمة حاليا التحذير ثم الكرة ضاعت. التحذير ثم الكرة ضاعت على الترجي الفرصة في هذا اللقاء مع كرة حاليا عكس الهجمة وهذه كرة خاطئة يا من الله مميش مميش والأبعاد مميش أنا أبعاد من أمان الله مميش برشا زخط صاير على اللاعبين من جانب سواء الترجي أو حتى من جانب النادي الإفريقي. فين ارتباك يصير في دفاع على الترجي خاصة لنا من أحيو على فريق الترجي النادي التونسي. فين ارتباك من دفاع الترجي. هذه كرة حاليا لصالح الترجي الهجوم من كوسيل أبو عالية فرصة افتتاح النتيجة تسديد وضاعت فرصة افتتاح النتيجة. طليق يفتح الثغرة كوسيل أبو عالية يسدد بالرجل اليسرى ولكن الكرة مرت سنتيمترات على العارضة للحارس عبد المهيب الشامخ. فرصة افتتاح النتيجة وأبرز كرة ضاعت على الترجي إلى حد الآن 33 دقيقة. الترجي أفضل الترجي يحاول الترجي يريد التسجيل أمام دفاع النادي الإفريقي اللي إلى حد الآن صامد أمام هجومات الترجي في هذا الدربي الكبير والدربي المسوق. استرجع على كرة مرة أخرى لصالح الترجي أو لصالح النادي الإفريقي ببداية هجمة في هذه اللحظات بكرة على مستوى محور الدفاع. يلعب الكرة في وسط الميدان أسامة الشريمي في صراعه على الكرة الأخيرة. أسامة الشريمي البحث على إيجاد الثغرة مقطوعة على الكرة للترجي عكس الهجمة. بن حميدة يرجع الكرة للخلف لمحمد أمين توغاي. توغاي إلى ياسين مرياح. توغاي ياسين مرياح ثم الكرة إلى حمزة رفيعة في وسط الميدان. حمزة رفيعة الاستلام من رفيعة يوصل الكرة ليونيتشي أوكبيلو. أوكبيلو أوكبيلو بالكرة ولكن ترجع على اليسار لصالح الترجي الرياضي التونسي في الدفاع من محمد أمين توغاي. توغاي بالكرة من خاش إلى حد الآن الترجي على حل الوصول إلى شباك الشامخ. تمشي الكرة مرة ثانية لصالح الترجي على اليسار ولكن دفاع الإفريقي موجود فالتغطية والحكم يعلن على 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي أو لصالح النادي الإفريقي. 6 أمتار لصالح النادي الأفريقي. ترجع على كرة من عبد المهيب الشامخ يعني في هذا الحوار رقم 144 بين الفريقين على ملعب رادس. دربيات انطلقت في ملعب زويتن ثم بعدها تحول إلى ملعب المنزة ثم دربيات رادس. دربي وحيد وقيمة خارج تونس كان في المنستير في ملعب موسى بن جنات بالمنستير. اشترجع على كرة لضربة التماس لصالح الترجي الرياضي أو لصالح النادي الإفريقي من أسامة السيري. السيري وصل لكرة البحث على الهجوم أيمن الحرسي في التحذير البحث على فراس سواد خواف ياسين مرياح يدخل يدخل ياسين مرياح ويبعد الخطورة. ضغط عالي من فراس خواف في الكرة الأخيرة على ياسين مرياح. نرجع على الكرة بضربة التماس للنادي الإفريقي في على يمين الحارس أمان الله مميش قريبة لمنطقة الركنية. أسامة السيلي يرفع يلعب ضربة التماس البحث على فراس الشوات داخل منطقة ال 18. فراس الشوات الأبعاد من كوسيلة أبو علي يعود التغطية الدفاعية كوسيلة ثم الكرة مرة ثانية في مناطق التراجي كما شاف من أونيسيو فيلو التحذير علي السالي محمد أمين بن حميدة. بن حميدة مع ضغط عالي من أيمن الحرزي الكرة بعكس الهجمة للتراجي في الهجوم أكثر إصرار على خلق الفرصة ولكن الأبعاد والتدخل موجود في التغطية الأخيرة. توفيق الشريفي سيدو خان في وسط الميدان سيدو خان مع فلوريان دانو يكسب ضربة المخالفة لصالح النادي الأفريقي. إلى حد الآن تحكيم على العال من طرف طاقم التحكيم الأجنبي الذي يدير هذا اللقاء في ملعب حمادي العقربي برادس. المخالفة في 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول ينفذ الكرة توفيق الشريفي البحث على شوات شوات يطالب بالمخالفة مقطوعة تبقى للنادي الأفريقي لكن يدخل محمد أبي بن حميدة كما شاف في بعد الكرة في وسط الميدان شيبة الجبالي ثم يدخل غيث الزعلوني تبقى البحث على شوات في خط الهجوم ثم الانتقال من أيمن الحرزي التحذير ثم الكرة الثانية ولكن موجود أمان الله مميش موجود أمان الله مميش أسبق من الجميع. يلعب الكرة أمان الله مميش توصل لمحمد أمين التوغاي ترجع ليونيسيو بيلو في وسط الميدان بيلو تحذير إلى شيبة الجبالي على اليسار شيبة الجبالي مطالبة بالمخالفة ترجع للنادي الأفريقي من أيمن الحرزي على التحذير الأبعاد من دفاع على الثلاجي ثم أوزبيلو في وسط الميدان يتجاوز دفاع الأفريقي قدامه أسامة الشريمي يحاول يمر مقطوع على الشريمي بخمسة المخالفة عكس الهجمة فراس شوات شوات شوات الأفريقي يحاول الاستفادة من هذه الهجمة ثم الكرة من أيمن الحرزي التسديد يتدخل أمان الله مميش ثم الكرة الثانية لصالح النادي الأفريقي فراس شوات شوات على كرة مقطوعة حاليا عكس الهجمة وهجومه عكس الثلاجي ثم بطء نوعا ما بالنسبة للثلاجي الرياضي التونسي باستلام وأخذ الكرة تبقى مرة أخرى لصالح الترجي الدفاع من ياسين مرياح شوات يبقى ملقى على أرضية الميدان ولكن الكرة حاليا لصالح الترجي من بن حميدة بن حميدة يتجاوز الدفاع بن حميدة في التحضير في وسط الميدان أوبيلو الحكم يعطي مبدأ تحت الفرصة ثم تمشي على اليسار لصالح الترجي بالكرة رفع الكرة داخل 18 قبل الجميع توفيق الشريفي يدخل ثم يبقى الامتلاك للتراجي على حوالي 40 متر على مرمى الحارس عبد الوهيب الشامخ ثم الكرة الثانية والمحاولة غيث الزعلوني يدخل تبقى الكرة معتز الزمزي في وسط الميدان الزمزي والابعاد كما شاف من توفيق الشريفي على مستوى منطقة 6 امتار توصل وسط الميدان مرياح استلام على الكرة ياخذ الكرة ياسين مرياح ترجع على التحضير على اليسار تليق بن حميدة بن حميدة بن حميدة يساز يوزع على كرة يدخل توفيق الشريفي بالراس يدخل توفيق الشريفي ضغط عالي او كبير من لاعبي الترجي الرياضي التونسي تمشي كرة لشيبة الجبالي ثم اوكبيلو ترجع لشيبة الجبالي مرة اخرى شيبة الجبالي وزع الكرة داخل منطقة الجزاء ثم الكرة الثانية كوسيلة ابو عارية يبحث عن ايجاد الحل المطالبة بالخطأ تبقى الكرة مرة ثانية لصالح الترجي في منطقة وسط الميدان اوكبيلو اوكبيلو اوكبيلو في التحذير على اليسار لمحمد امين بن حميده بن حميده بالكوره لفلوريان دانو التسديد فلوريان دانو يسدد على الكوره والمحاوله للترجي الرياضي التونسي خذ الكوره دار حل الثغره وسدد ولكن موجود عبد الوهاب الشامخ يتوقف اللاعب مره اخرى حاتم هنا في ملعب رادس صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي يبقى ملقى على ارضية الميدان اعتقد في رسم شوار من جانب الترجي وايضا ثم لعب من جانب في رسم شوار من جانب الترجي ولعب الترجي حاتم صفر مقابل صفر بين الفريقين في 40 دقيقة
6: لعب. نرجع لك بعد شوية مهيب نكمل معك الشوط الأول 40 دقيقة لعب ديما تعادل صفر مقابل صفر بين الترجي والنادي الأفريقي. دكتور أفضلية من حيث خلق اللعب من حيث الفرص بالنسبة للترجي ولكن يصطدم أيضا بوقوف دفاع متماسك للنادي الأفريقي إلى حدود 40 دقيقة لعب.
0: احكي ما شيء في بينا لكون النادي الأفريقي بشي يكون أكثر يحاول كيفاش يمتص ضغط الترجي لكن مش بالطريقة هذه. عندي الفريق طايح برشا البلوك طايح برشا حتى نحكيه مع حسين معناه اون ساتون دي با باش يكون النادي الفريقي il a renoncé au jeu carrément. النادي الفريقي وصل اربع مرات فقط لل20 متر نتاع الترجي. اربع مرات فقط نحكي وصل اون بلوك معناها مرتين طلع السهيلي ومره برك طلع الزعلوني فما تزيده من حرزي وفقط لخينا كل دو بالاريتي لعبوا دو بالاريتي على جنب وكورنير دو كورنير معناها النادي الفريقي الحقيقه قابل برشا اللعب قابل برشا اللعب وعاتي عاتي أريحية كبيرة خاصة كوسيلة يجرب
6: جيتو فرصة هدف
0: لا جرب ثلاث أربع مرات معناه إلي أونتران دو تروفي لو كادر قاعد يلوج على الكادر في لغتنا احنا قاعد يدوزي قاعد يكادري معناها ساقو قريبة برشا الكادر
6: قاعد ينوع في اللعب
0: وينوع في اللعب كيف صحيح الحقيقة حاجة عليه لاقي دي ديفيكولتي خاطر سي با سون بوست ابيتويل اون بلوس زعلوني قايم مباراة باهية سيدو خان اوسي بون زمزمي سافونتور مانيش فاهم من علاش مي بون ابري النادي الافريقي الحقيقة كان يحب يكمل معناها المباراة بأكثر أريحية لازم يطلع شوية البلوك لأنه النادي الافريقي لي سان دي اون دو قاعد خمسة يدافعوا قدامهم ثلاثة وواحد وشوات قدام أنا دون زان أوتر مونت ترجي الحقيقة عامل عليه والفرصة الأخيرة هي معناها لوكازيون كلاسيك تاع دانول ياخو بظهره ويدور ويسدد دون بيفو عملها سنين نعيمة 8 مرات برشا حتى قبل سيسيس ضرب على البارة والماتش
6: ديما ننتظروا سنة في اللعب فما إصابة ذولي الفراس شوات حسام إذا قاعد تابع نشوف الطبيب الفريق تقريبا ممكن أطلب لشانجمون في انتظار ديما قرار إطارة بيتخلى رجع يكور دونك فراس شوات نرجعوا احنا للتعليق باش نكملوا بعد بطبيعة نرجعوا ما بين الشوطين نعملوا أكثر تحليل فني على 45 دقيقة أولى 4 دقائق على نهاية الوقت القانوني للشوط الأول مع مهيب بن حسين تفضل مهيب
10: شكرا لك حاتم 42 دقيقة هنا في ملعب رادس بين الترجي الذي التونسي والنادي الافريقي في دربي العاصمة وإلى حد ذي لحظات دون هدف شوات رجع منذ قليل إلى أرضية الميدان بعد تلقي للأسعافات الضرورية على حافة الميدان مع كرة حاليا لصالح النادي الافريقي في محور الدفاع بداية هجمة للنادي الافريقي دربي لحد الآن ننتظر فيها الأهداف وننتظر فيها الفرجة والمتعة إلى حد هذه اللحظات نذكروا مستمعينا الكرام وأنه الدربي على العاصمة ودربي الذهاب انتهى بالتعادل دون أهداف أمام جماهير النادي الافريقي حاليا جماهير الترجي هي حاضرة فقط في ملعب رادس باعتبار الترجي والفريق المضيف لهذا الدربي والتعادل إلى حد الآن دون أهداف نتيجة تخدم مصلحة النادي الافريقي على درب تحقيق البطولة ولا تخدم مصلحة الترجي في هذا اللقاء مع توقف اللعب مرة أخرى في ملعب رادس سابا هذه المرة للعب الترجي ليبقى ملقى على أرضية الميدان أعتقد كوسيلة أبو عالية هو اللي ملقى على أرضية الميدان في هذا اللقاء ننتظره نحاول نتأكده ممكن أعتقد شيء بالشبيري أكثر ممكن الصورة أوضح ليك حاتم في الاستوديو خاصة الصورة التلفزية في انتظار استئناف اللعب في ملعب رادس إلى حد هذه اللحظات دون أهداف بين الفريقين في هذا الديربي ننتظر استئناف اللعب بين الفريقين في تاريخ المواجهات على مستوى البطولة الوطنية والتي جمعت الترجي كمضيف والترجي انتصر في 36 لقاء 10 انتصارات للنادي الافريقي كمضيف 25 مباراة انتهت بالتعادل منذ انطلاقة الاحتراف على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ننتظر استئناف اللعب في ملعب رادس إلى حد هذه اللحظات قاعد يتلقى في الإسعافات غزول يقوم لاباس لاعب ولا تراجي بشي غادر لتلقي الإسعافات الضرورية شيبا شبالي على حافة الميدان بالمناسبة أكثر من سجل

صعود كالعادة حمزة بن عبدة وتوفيق الشريفي للمعادلة الهجومية مع توزيع على كرة يدخل ياسين مرياح التسديدة الثانية كما شتها لكرة فوق المرمى. المحاولة من غيثل الزعلوني في التسديدة الأخيرة تبقى لكرة تتنفذ ضربة المرمى بسرعة منها من الله من ميش يوصل كرة بن حميدة بن حميدة للحميدي على اليسار والشبري ثم لكرة ترجع للدفاع مرة أخرى من ياسين مرياح في بناء الهجمة. ياسين مرياح يمشي بالكرة في وسط الميدان ياسين مرياح يوصل الكرة على اليمين إلى محمد بن علي بمشهود فردي يتجاوز حسين بن علي تبقى لكرة حمزة رفيعة منقش الحال يرجع الكرة في وسط الميدان ليانساس يرجع لتشكيلة الترجي تمشي الكرة من أوزبيلو للحميدي على اليسار حاليا لمحمد أمين بن حميدة ترجع مرة أخرى لأونيتشي أوزبيلو بالكرة الحالية للترجي التحذير على الأشياء اليمنى البحث على التوزيع من حمزة رفيعة يرفع على كرة في القائمة الثانية البحث بالرأس مع الحوار داخل منطقة الجزاء ثم الكرة الثانية وضاعت الكرة ضاعت الفرصة طريق وحيد سعد فوق الجميع أعتقد يانساس البرازيلي السيريساو كان قريب من فرصة سانحة لافتتاح التسجيل على الترجي الرياضي التونسي ولكن الكرة ضاعت من البرازيلي يانساس 6 أمتار أو ضربة مخالفة باش تكون لصالح الترجي لصالح النادي الإفريقي ضربة مخالفة لأنه كانت في سفرة قبل من الحكم كريستيان بيترو أعلنت على ضربة المخالفة لصالح النادي الإفريقي الحكم يمشي إلى حارس المرمى عبد المهيب الشامخ يطلب إعادة تنفيذ الكرة من مكانها في هذه اللحظات مع وصول 83 دقيقة من هذا الديربي دون أهداف بين الفريقين تترفع على كرة من عبد المهيب الشامخ البحث على أسامة الشريمي الاستلام في هذه اللحظات من حسام بن علي مع ضربة المخالفة والإنذار يرفع على اللاعب البديل الذي أخذ مكانه منذ قليل حسام بن علي كثالة الإنذارات التي ترفع في هذا اللقاء والثالث أيضا على لاعبي النادي الإفريقي سلامة وحضور ذهني من حكم المباراة اليوم ومن طاقم التحكيم ككل من كريستيان بيترو ومساعديه وأيضا حكام الأفار إلى حد الآن ديربي على العال وديو غياب وغياب الاحتجاجات التي كانت في ديربيات سابقة وفي مقابلات سابقة ترجع على كرة من يانساس أونيتشي أوزبيلو ترجع على كرة لمحمد أمين توغاي وصل اللعب لبن حميدة بن حميدة على اليسار يحاول يشوف الحل أمام وسط مدافعين من النادي الإفريقي بن حميدة يشد أكثر على كرة يحاول يشوف حل مع الحميدي لكن يوصل بن حميدة بمجهود فردي يحذر الكرة في 18 التحذير ثم التوزيع والركنية التحذير والتوزيع ثم الركنية هي أعتقد الثانية حاتم في هذا اللقاء للترجي الرياضي التونسي سعود مرياح بحثا عن اقتناص كرة في شباك عبد المهيب الشامخ في اللحظات الأخيرة من هذا الوقت الأصلي الذي نعيشه معكم هنا عبر الراديو وأنا فيه مع التوسيع والكرة يدخل للشامخ تبقى الامتلاك حاليا لصالح الترجي ولكن ضربة المخالفة والصافرة تأتي من بيترو كريستيان معلنة على ضربة المخالفة لدفاعات النادي الإفريقي 5 دقائق ستكون هامة 5 دقائق ستكون حاسمة مستمعين الكرام عبر راديو ديوان اف ام وعبر التغطية الخاصة عبر استاد الديوان اربطوا الأحزمة واستعدوا إلى اللحظات الأخيرة من هذا الديربي المشوق من هذا الديربي المثير في بين قطبي العاصمة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي نذكر فقط بالفرضيات الخاصة للجولة قبل الأخيرة وقبل الدخول في نهاية مع يوم الأربعاء والخميس الأيام الأخيرة للموسم الرياضي موسم انطلق مشوار كبير انطلاقة الموسم كانت من عدد من الأندية تقاسمت صدارة الترتيب الترجي أخذ بزمام الأمور ولكن الإفريقي في المنعرج الأخير حاليا يخطو خطواته في صدارة الترتيب بنقول برصيد 62 نقطة في صدارة الترتيب بعيد نقطة فقط على الترجي الإفريقي إن تعادل في هذا اللقاء سيستفيد من هذا التعادل وسيدخل مباراة الأولمبي مطالبا بالانتصار دون الانتظار الترجي من أجل انتصار خلي الفريق في صدارة الترتيب قبل التحول إلى بنجلدان مع التغييرات التي تأتي في هذه الحالة.

0: ذات الشريمي والحرزي غادرو وتغييرات اللي شفتها منذ قليل فيليبي كيزومبي خذا مكانه على مستوى تشكيلة النادي الإفريقي وياسين بوعبيد قلنا يغادر أسامة الشريمي وأيضا يغادر أيمن الحرزي يخليه أماكنهم لفيليب كيزومبي وأيضا ياسين بوعبيد فوزي بن زبي فكر نوعا ما بغلق وتضييق المساحات خاصة على مستوى هذا اللي قابل اعتماد على ثلاثي في محور الدفاع ياسين بوعبيد حمزة بن عبدة وتوفيق الشريفي والاعتماد خاصة على الهجومات المعاكسة والسرعة الكبيرة لفراس شوات وأيضا فيليب كيزومبي فيما تبقى من هذا اللقاء. إذن الكرة ترجع للتراشي في هذه اللحظات من ياسين مرياح. ياسين مرياح يقول الكرة يوصلها على اليمين البحث من يانساس يكسب أكثر ويكسب بعض الأمتار في وسط الميدان ترجع الكرة لأوكبيلو. أوكبيلو بش يسدد على الكرة تنفيذها من أونيتشي أوكبيلو ولا كرة تعود بضربة المرمى لصالح النادي الإفريقي. ضربة المرمى لصالح النادي الإفريقي. زوز الضايق تفصلنا على نهاية التسعين في رادس في ملعب حمادي العقربي. دربيات نذكر مستمعين الكرام بدربيات زويتن ودربيات المنزة ودربيات رادس. التاريخ جمع الفريقين في دربيات حاسمة. دربي واحد كان حاسم في رادس سنة 2015 وثلاثة وزوز دربيات في ملعب المنزة ودربي وحيد كان في ملعب زويتن حاسم. أتحدث عن مسير البطولة. ترجع الكرة في هذه اللحظات المحاولة من جانب الثلاثة الرياضي التونسي بكرة من حمزة رفيعة. حمزة رفيعة يوصل الكرة على اليمين يحاول يشوف الحل مع نيان ساس بالكرة إلى محمد بن علي على اليمين ما لقاش الحل. تم التغطية من معتز الزمزمي والمحاصر نيان ساس ولكن الكرة يدخل الدفاع الإفريقي من حمزة بن عبدة. يبقى الامتلاك مرة أخرى لصالح الترشي الرياضي التونسي بكرة ثانية في هذه اللحظات. البحث من التسديد من محمد أمين توكاي ولكن تسديدة تطرح هذا نقاط استفهام بعيدة على مرمى الحارس عبد المهيب الشامخ. ضاعت الفرصة على الترشي الرياضي التونسي. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي هنا في رادس من الوقت الأصلي من التسعين في لعب حاسم ملقى على أرضية الميدان من جانب النادي الإفريقي. نلعب حاسم في توقيت 89 دقيقة لعبة هنا في رادس دون أهداف بين الترشي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. كون سلامات لعب النادي الإفريقي بشي السانة اللعب كان القائد معتز الزمزمي. قلت حاسم في 89 دقيقة لعب دون أهداف بين الترشي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي.
1: في انتظار كم سيضيف حكم المباراة وقت بدل ضاع سرتو مع انقطاع المقابلة تقريبا 6-7 دقائق في الشوط الثاني. حسين تغييرات المدرب فوزي البزرتي بسرعة بعجالة بدقيقة. فيليب كينزومبي ياسين بوعبيد تغير تقريبا ثلاثة مدافعين النادي الإفريقي مع دقائق الأخرى من المباراة.
2: وأول شيء معنا تغييرات على خاطر هناك إرهاق شاهدنا معنا الحرزي والشريم يجريوا برشا وخضراوي كيف معنا حتى في العودة الدفاعية متاعه ثم شوية صعوبات فيزيكمون معنا يجريوا برشا مع شفنا معنا طقس كمان مسخون. تغييرات معنا بش لاعبين فري زيد بوعبيد في اللاكس مع بن عبدة والشريفي أو معنا مازال 6-7 دقائق لعب في الأخير. الهدف معنا كان ممكن النادي الفريق ينتصر في المباراة.
1: صحيح
2: جاءوا معنا زوز ثلاثة فرص معنا فرص نتاع أهداف ما تسجلتهم شيء ما تقبلش وكهو معنا تاو عبي لاكس خطر دخل تاعه تاو يلعب بالجبري ودانو معنا دوزة تاكون بوانت يزمك تدخل أكسيال ثالث باش تعبي وتحاول انك ما تقبلش.
1: واضح يا الدقائق الحاسم دخلنا في ال 90 دقيقه من المباراه في انتظار كما قلنا قداش يضيف حكم المباراه كاملو مع مهيب الحسين. 14 دقيقه 4 ساعه به تفضل ليك الكلمه مهيب تفضل.
0: شكرا لك حاتم. 14 دقيقه كوقت بديل ربع ساعه كامل منتظر في هذا اللقاء وفي هذا التشويق والاثاره في هذا الديربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. يبقى ملقى على أرضية الميدان في الصوت حالي الامتلاك لصالح على التراشي بكرة وهجمة من يانساس يوصل كرة على اليمين محمد بن علي. بن علي بش يبحث عن التوزيع داخل 18 داخل حمزة بن عبدة في مناسبة أولى ثم كرة ثانية ما تغادرش الخط النهائي ويبقى الامتلاك لصالح على التراشي. توصيات من باتريس بومير توصيات من فوزي بن زرتي كل مدرب يتبع في المباراة كل مدرب على أعصابه. جماهير الترجي تبع المباراة على أعصابه. جماهير الإفريقي تبع المباراة على أعصابه. ديربي الحاسم ربع ساعة أخير منتظر هنا في ملعب رادس بين النادي الإفريقي ومضيفه الترجي الرياضي التونسي. ترجع على الكرة حاليا خاطئة أنا بعد كما جاء من حسام بن علي مباشرة إلى أمان الله من ميش حارس الترجي ترجع على كورة مرة أخرى. قاعد نشوف في تغيير قادم في تشكيلة الترجي, مش يكون التغيير الثالث أو التغيير الرابع في الفترة في كما نقوله على الفترة الثالثة. قاعد نشوف في رقم 21 عبد الرحمن كوناتي, مش يكون الورقة القادمة لباتريس بومير على مستوى تشكيلة الترجي الذي التونسي. تمشي الكرة في وسط الميدان, المحاولة من حسام بن علي ثم الارتباك في اللقطة الأخيرة وضربة المخالفة ولمسة يد على حسام بن علي مع ضربة المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. والتغيير الأخير بالنسبة للترجي, يغادر عبد يدخل عبد الرحمن كوناتي مكان أونيتشيو بيلو. الترجي نجم نقوله يدخل في وضعية ما عنده ما يخسر, ينقص وسط ميدان دفاعي ويدخل متوسط ميدان هجومي, لكن ربما يتراجع على التغيير, ربما يتراجع على التغيير باتريس بومال لأنه في بعض الأوجاع على اللاعب. عشان نحاول نتأكد فما لاعب, وأعتقد محمد بن علي قاعد يشعر ببعض الآلام يأجل التغيير للترجي, يأجل التغيير. وقاعد نشوف في الياس بوزيان على ما أظن قاعد يقوم بالحركات الإحمائية وهذه كلها للترجي. دخلت 18 المحاولة للترجي, تمشي ضربة تماس للترجي. صدق قديدة التغيير القادم بالنسبة للنادي الإفريقي. تم إصابة لاعب ملقى على أرضية الميدان في اللقطة الأخيرة من جانب الترجي حاتم. على كل الصدق قديدة مش يكون التغيير القادم بالنسبة للنادي الإفريقي. الترجي قاعد نشوف في زوز تغييرات في آن واحد, الياس بوزيان وأيضا عبد الرحمن كوناتي, مش يكونوا الأوراق والتغييرات الأخيرة لباتريس بومير. بينما الصدق قديدة مش يكون التغيير القادم بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي. ترجع على كرة حاليا لصالح على الترجي في وسط الميدان. المحاولة الافريقي يعود الكل للتغطية الدفاعية. الحوار بين حمزة رفيعة ومعتز الزمزمي, التفوق للزمزمي ولكن ضربة التماس حاليا لصالح الترجي الرياضي التونسي وضربة التماس. ولكن قبل التغيير يغادر كما قلنا أونيتشي أوبيلو ويخلي مكانه لعبد الرحمن كوناتي, ويغادر محمد بن علي ويخلي مكانه في هذه اللحظات ويخلي مكانه لإلياس بوزيان كآخر التغييرات لباتريس بومير. توصيات لفوز بن زرتي على الحافة النهائية للصادق قديدة بعد قليل بشيخ مكانه على مستوى تشكيلة النادي الإفريقي. ياخو مكان اللاعب رقم مش حالو نتأكدوا اللاعب رقم 40, اللاعب رقم 40 في تشكيلة النادي الإفريقي. يعني اللوحة يعني غريبة شوية من حكم المباراة ولكن يغادر ثلاث شوات على كل كآخر تغييرات فوزي البنزاتي ويخلي مكانه لمحمد الصادق قديدة في هذه اللحظات على مستوى تشكيلة النادي الإفريقي. ننتظر ضربة التماس في التنفيذ. الياس بوزيان يلعب الكرة, الياس بوزيان مرة أخرى في وسط الميدان. المحاولة من يان ساس, يان ساس يلعب الكرة مرة ثانية في الدفاع على الترجي. بن حميدة, بن حميدة الاستلام, محمد أمي بن حميدة بالكرة الأخيرة يحاول يشوف الحل. ترجع على الكرة لعبد الرحمن كوناتي, كوناتي إلى ياسين مرياح, مرياح بالكرة, مرياح يحضر إلى إلياس بوزيان يرفع على الكرة في القائمة الثانية بالرأس. يدخل غيطة الزعلوني, يدخل غيطة الزعلوني. يرجع ترجع على الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. مقطوعة هجمة معسكر لصالح الإفريقي. فيليبي كيزومبي 2-2, فيليبي كيزومبي, فيليبي كيزومبي بالكرة, فيليبي كيزومبي, كيزومبي, كيزومبي أخيرا يحاول يشوف الحل. عودة دفاعية للدفاعات الترجي ولكن يواصل بالكرة النادي الإفريقي. حسام بن علي, حسام بن علي والكرة الأخيرة ستعود ضربة تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. ضربة تماس للترجي الرياضي التونسي, كانت مشروع فرصة وهجمة معاكسة للنادي الإفريقي ولكن تدخل دفاع على الترجي. تبقى الكرة حاليا لصالح على الترجي. عبد الرحمن كوناتي يوصل اللعب لأمان الله الحميدي, يعتقد على الجهة اليسرى. الحميدي بالكرة يحضر إلى كوناتي, دخل 18 المحاولة مع المطالبة بضربة الجزاء. تمشي الكرة مرة ثانية وضربة المخالفة لصالح النادي الإفريقي مع وصولنا إلى الدقيقة 6 من الوقت البديل المقدر ب 14 دقيقة لعب من حكم المباراة. كريستيان بيترو، وإلى حد هذه لحظات دون أهداف في دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. شي استلف اللاعب بضربة مخالفة لصالح النادي الإفريقي، الحكم يطلب بتنفيذ الكرة والمخالفة من مكانها في هذه الدقائق. زلنا كما نقولوا بلغة الباسكت ما تخليش الماني تايم، وننتظر اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء. توصيات من بومان، توصيات من البنزارتي. ديربي إلى حد الآن لم تأتي فيه الأهداف، تكتيكي بامتياز بين فوزي البنزارتي وباتريس بومان مع كرة حاليا بين حوار الصدق قديدة ودفاع الترجي، والكرة الثانية ترجع للإفريقي بعكس الأسماء من غيث الزعلوني. غيث الزعلوني يقطع الكرة، محمد أمين توقاي حاليا هجوم معكس لصالح الترجي في وسط الميدان. كوناتي، كوناتي يواصل بالكرة، كوناتي، كوناتي، فما التدخل من فيليب كيزومبي اعتقد في الكرة الأخيرة و أو سيدو خامش، نحاول نتأكدوا من اللاعب اللي تم إنذاره في اللقطة الأخيرة، اعتقد سيدو خان أو فيليب كيزومبي، سنتأكد في هذه اللحظات. لكن الكارت الأصفر الرابع في هذا اللقاء يرفع في هذه اللحظات على لاعب النادي الإفريقي، أربع انذارات كانت في وجه لاعبي النادي الإفريقي في هذا الديربي. ضربة المخالفة تنفذ على الكرة، تعليق هذه المحاولة والفرصة للتراجي داخل منطقة الجزاء، وضاعت الكرة، ضاعت الكرة بكيفية غريبة على خط هجوم الترجي الرياضي التونسي. فرصة المباراة أقول ضاعت، لكن السافرة ربما أو ضربة
1: مهيب مهيب مهيب. نرجع لك مهيب موجز أخبار السادسة ونرجع لك تسويت في التعليق المباشر المباراة. فاصل.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
4: ديوان افهم فلاش نيوز
5: موجز السادسة مساء. ديوان افهم عسلمة. رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري تؤكد خلال لقاء جمعها اليوم في مقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية على أهمية مساهمة الكفاءات التونسية بالخارج في دعم المشاريع الوطنية، مبرزة حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على المبادرة والاستثمار بتونس والإسهام في دفع نسق نمو وخلق مواطن الشغل. كما ذكرت رئيسة الحكومة بجملة الإجراءات المتخذة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة، والمتمثلة أساسا في تحديث الخدمات الديوانية وتوفير إمكانية استخلاص المعالم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية، ووضع أدوات وآليات ادخار جديدة تفاضلية على مستوى عمليات الصرف ومختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار، فضلا عن توفير خدمات مالية عبر ديوان الوطني للبريد. ومن جهتهم أكد أفراد الجالية التونسية بكينيا استعدادهم اللامشروط للمساهمة في إشعاع صورة تونس بالخارج ودعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادهم الأم وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تؤكد في بيان بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة الغذائية أن دعم الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية بالإمكانيات البشرية واللوجستية والتكنولوجية الضرورية أصبح ضرورة وطنية لمواجهة تعقد المخاطر الغذائية وتطور أساليب الغش والتحيل. والمنظمة تعتبر أن منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم إحدى أبرز نقاط الضغط داخل ملف السلامة الغذائية، ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع القطيع الوطني فحسب، بل كذلك نتيجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بظروف الذبح والتوزيع والمراقبة. محافظ المنطقة الأثرية بطريا من ولاية صفاقس يعلن أن الموقع سيشهد قريبا انطلاق حفريات أثرية جديدة بالشراكة مع جامعتين أمريكيتين، وذلك ضمن مشروع علمي انطلق منذ سنة 25 و2000 ويمتد على 6 سنوات، موضحا أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين، تتمثل الأولى في إنجاز عمليات المسح والدراسات الأثرية على مدى 3 سنوات، فيما تخصص السنوات 3 الموالية لأشغال الحفريات وتنقيب، بهدف الكشف عن المزيد من المعالم التي من شأنها أن تثري المعرفة بتاريخ المنطقة.
6: اليوم الجهوي السنة تنظم في الموقع الأثري بوتريا أكولا الرومانية، موقع مهم جدا في التاريخ، في أكبر الأحداث التاريخية كان اسم أكولا موجود. أغلب المعالم اللي نشوفوها موجودة الوقت الحاضر هي تعود الفترة الرومانية والبيزنطية، ثم 3 منازل وزوز حمامات وما يرجح أن الساحة العامة ضيف الفترة الرومانية، ثم زوز أحواض تعميد في الفترة البيزنطية وحصن بيزنطي. هذا ما المكتشفين الملعب الروماني والمسرح الروماني ما هوش مكتشف إلى حد الآن. طول المنطقة الأثرية الحمراء هي 108 هكتارات، والموقع في الفترة القديمة تقريبا يمتد على 200 هكتار. فما مشروع انطلق سنة 2025 مع التعاون مع زوج جامعات أمريكية، انطلقنا في المسح 3 سنوات تقريبا مسح ميداني و3 سنوات بعد الحفريات. ممكن السنين إن شاء الله نحاول نبرمج إنه حفرية في شهر جوان، إن شاء الله 2 جوان حتى لآخر جوان هي فترة إنجاز المشروع المرة هذه، ويتواصل إن شاء الله على 6 سنوات، 3 سنوات في مرحلة أولى ثم تجديد ب3 سنوات أخرى.
5: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيبزادة يقول اليوم إن أي نشر أو تمركز للمدمرات حول مضيق هرمز تحت ذريعة حماية الملاحة ليس إلا تصعيدا للأزمة، مضيفا أن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز لاحتمالية مرافقة الإجراءات الأمريكية التي وصفها بغير القانونية والمخالفة للقانون الدولي سيواجه برد فوري وحاسم وفق قوله. ومن جهته رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول اليوم انه يمكن الدخول فعليا الى ايران والاستيلاء على اليورانيوم المخصب، مشيرا الى ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ابلغه برغبته في الدخول الى ايران. ختم العرض الاخباري مع اجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل المشوار الان مع حاتم جسبار وكامل فريق استاد الديوان.
7: هنا في تونس الكبرى على 93.5
8: ستاد الديوان. ستاد الديوان
1: الدقيقة الأخيرة، مباراة للدربي بين الترجي والنادي الإفريقي، كمل مع مهيب بن حسين. فضل مهيب.
0: حاتم ضربة جزاء أعتقد للترجي أو ماذا، مش حاول نتأكدوا، لكن تصدي ولا أروع من عبد المهيب الشامخ في اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء. 6 أمتار بسترجع لصالح ال
1: 6 أمتار. مهم 6 أمتار، هي إشارة الحكم كانت نحو 18 متر، ولكن هي رميت 6 أمتار.
0: أكيد حاتم، نرجع وفقط نذكره مستمعينا الكرام بالإقصاء اللي صار منذ قليل لفيليبي كيزومبي بعد رفع الكارت الأصفر الثاني والورقة الحمراء للاعب النادي الإفريقي فيليبي كيزومبي في 90+11. نلعب تقريبا حاليا مع نهاية الوقت البديل، انتهى الوقت البديل المقدر ب 14 دقيقة هنا في ملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. حاليا الكرة 6 أمتار في وسط الميدان لصالح النادي الإفريقي بالرأس من الصدق قديدة، استوفينا الوقت البديل في هذا اللقاء مع كرة وقد تكون كرة الكرة الأخيرة في المباراة حاليا لصالح الترجي. بن حميدة يوصل الكرة على اليسار، البحث عن توزيع عن تسديدة عن كرة تأتي بهدف للترجي، ولكن الدفاع الإفريقي لا يزال صامد في هذا اللقاء مع كرة حاليا ستعود بضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي في الدقائق الأخيرة. ثم بعض حاتم المنافسات الموجودة في ملعب رادس، ولكن واصلهم على المباراة حاليا داخل 18 بالرأس داخل منطقة العملية، ثم تسديدة على الطاهرة الثانية والمطالبة بضربة الجزاء. الحكم يقول ما فما شيء حاليا العكس الأسفل لصالح النادي الإفريقي. الصدق قديدة 1-1، الصدق قديدة حاليا صعود قليل للاعبي النادي الإفريقي بعكس الأسفل بحثا عن قتل المباراة. كرة للإفريقي، كرة التسديد والهدف الأول، الهدف الأول في اللحظات الأخيرة حاتم، الهدف الأول يأتي في اللحظات الأخيرة لصالح النادي الإفريقي في الدقيقة الأخيرة. الإفريقي يسجل ويفتتح التسجيل بعكس الهجمة بعد بهتة دفاعية كبيرة من لاعبي الترجي في اللقطة الأخيرة. الإفريقي إذن حاتم في الدقائق الأخيرة يسجل في الدقيقة الأخيرة من المباراة ويوقع على هدف قد يكون ثمين حاتم هذا الموسم، وقد يأتي ربما بلقب البطولة للنادي الإفريقي. 1-0 في الدقيقة الأخيرة حاتم من النادي الإفريقي، ما نعرفش شكون سجل تقريبا لأنه غيث الزعلوني هو اللي سجل هدف النادي الافريقي في اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء وفي هذه المباراة هنا في ملعب حمادي العقربي برادس خلال هذه المباراة وخلال هذا اللقاء. إذن هدف مقابل صفر للنادي الافريقي، هدف يساوي البطولة لفريق باب جديد في هذا اللقاء. مباراة أكيد أوفت بكل وعودها في الدقائق الأخيرة، ربما الذكاء الاصطناعي لأنه في بعض كلام تحدث عن هدف سيكون في اللحظات الأخيرة عبر تقنية الاي، ولكن جاء الهدف عن طريق غيث الزعلوني للنادي الافريقي. في انتظار فما حوار مع حكم المباراة، ممكن قد يكون في تشيك بار. حاتم انت الصورة اوضح عندك في الاستوديو، تم حوار مع حكم المباراة كريستيان بيترو في الدقائق الأخيرة في انتظار استئناف اللعب في دقائق المباراة الأخيرة التي نعيشها معكم هنا عبر راديو ديوان أفهم في التغطية الخاصة لإستاد الديوان في هذا اللحظات الأخيرة. تشيك بار، ممكن في حوار مع حكم الفار، الحكم الفار هارلد ليشنر. ننتظروا الناس الكل تنتظر. ما نعرفوش، ممكن مطالبة بلقطة بضربة جزاء كانت للتراجي، ثم عكس الهجمة لصالح النادي الافريقي جاب الهدف. أكثر الصورة أوضح في الاستوديو عندك حاتم، في توقيت حاتم تجاوزنا الوقت البديل اللي أضافه الحكم 17 دقيقة، وبعد ما أضاف 14 دقيقة في هذا الوقت الضايع 100+7، وننتظر 100+7، والكل يتابع ويترقب، الكل واقف في ملعب رادس، الكل يتابع، الكل ينتظر هل سيعود حكم المباراة إلى الفار. الصورة التلفزية ممكن أوضح عندك حتى باش نحاولوا نشوفوا، حتى أنتوا بتات لنا صورة هنا في ملعب رادس كانت مطالبة بضربة الجزاء وبعد هجمة معاكسة جابت الهدف للنادي الإفريقي، لأنه ربما صار تراجع نوعا ما من وارتباك من دفاع التراجي، قعد يعني ينتظر ربما مع صوت كلي ننتظره. إذا نعتقد الحكم أكد القرار حاتم، يؤكد الهدف حاتم. إذا الإفريقي يؤكد الحكم الهدف، والإفريقي يتقدم بهدف مقابل صفر. الإفريقي يحسمها هنا في ملعب رادس الدقائق الأخيرة ويوقع على هدف الانتصار الذي يساوي البطولة بالنسبة للنادي الإفريقي في هذا اللقاء وفي هذه المباراة، وسط غضب جماهيري كبير جدا جدا في ملعب رادس ورمي بمقذوفات متنوعة. يعني أكيد ننتظر، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم على نهاية المباراة بانتصار النادي الإفريقي بهدف مقابل صفر على حساب الترجي الرياضي التونسي. هدف جاء في اللحظات الأخيرة، هدف يساوي البطولة للنادي الإفريقي. الإفريقي قبل الجولة إذن يحسم لقب البطولة في هذا اللقاء. حاتم، مباراة يعني انتظرنا 114 دقيقة بشرينا هدف، وهدف يعني يعتبر هدف ذهبي لجماهير الإفريقي يساوي لقب البطولة لتنطلق احتفالات جماهير الإفريقي وغضب كبير من جماهير الترجي هنا في رادس. أكثر تفاصيل واستجوابات شنلقاها مع زميلي عبد السلام المقراني بعد قليل من أرضية ملعب.
1: واضح أنت وعبد السلام مهيب أكيد للتصريحات باش تكون بينكم الاثنين بيان سور باش نواكبوا بعد نهاية المباراة. ألف مبروك للنادي الإفريقي التتويج بلقب البطولة قبل جولة من النهاية. الإفريقي بعد الانتصار يصعد إلى المركز الأول، يبقى في المركز الأول برصيد 65 نقطة، والترجي في المركز الثاني برصيد 60 نقطة. مرة أخرى ألف مبروك للنادي الإفريقي التتويج بلقب البطولة بعد مباراة هيتشكوكية، مباراة الحقيقة ديربي شفنا فيها كل شيء، خاصة شوط أول كما قالوا الأولاد لم يرتقي للمستوى المطلوب، ولكن 45 دقيقة ثانية نادي الإفريقي كان أفضل على مستوى وتحسن الحقيقة من الشوط الأول. ضغط، حاول زوز ثلاثة فرص، في الأخير يتوج بهدف غيث الزعلوني ليهدي اللقب للنادي الإفريقي. لو نعنون المباراة نعيمة اتصالية بتبع المقابلة، عنوان المقابلة ديربي العاصمة، ديربي تشكوكي ينتهي بفوز الافريقي وتتويجه بلقب البطولة.
9: بون علوان بالنسبه لي انا يكون كان فيه اسم فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي والتاريخ مع الالقاب, فوزي البنزرتي و الخبره نتاعو هي اللي
1: قاعدين نتابعوا في المباشر, قاعدين نتابعوا في المباشر على أرضية الميدان. إذا مازال مهيب مهيب حاضر معانا, نشوفه مهيب هاني وإلا فاروق, نشوفه مهيب حاضر معانا في المباشر. فاروق عودنا مهيب لأنه قاعدين نشاهدوا احتفالات جمهور العبيد النادي الإفريقي على أرضية الميدان. ترجعنا للصورة بعد شوية أكيد نشوفه ونواكبه آخر اللحظات. نرجع لك نعيمة, تفضل.
9: فوزي البنزرتي معناها الحقيقة شوف هو التاريخ متاع المدرب هذايا والألقاب اللي هذا أكثر مدرب حامل الألقاب. تحس أنه حتى بقاؤه في النادي الإفريقي كان على المنهج هذا وعلى المنهج هذا. أنا نقول أنه الإفريقي كان مصر على اللقب هذا, ويظهر لي قراءته للمباراة اليوم كانت مهمة ومهمة جدا. شفنا دو فيرسون من النادي الإفريقي, الفيرسون الأولانية اللي حافظت على نقطة التعادل في البداية, والفيرسون الثانية اللي لعبت على كل إمكانيات النادي الإفريقي. وفي الأخير يظهر لي شفنا النادي الإفريقي الحق اللي يحب اللقب هذا واللي يحب يمشي باللقب هذا الباب الجديد. وهذا اللي صار بعد صعود الترجي الرياضي التونسي الكل معناها للهجوم. شفنا النادي الإفريقي استغل الفرصة هذيك ولعب كما قال لهنا أنه لعب على فرصة, والفرصة هذيك هي اللي كانت موجودة. الحقيقة مدرب محنك وقراقته في الأخر للمباراة وعلى كامل الموسم هي اللي كانت الفيصل في هذا اللقب للنادي الإفريقي. ومبروك للنادي الإفريقي هذا اللقب اللي بالحق كمسيرة وكأرقام وحكينا عليهم من الأول يسحق أنه يكون متوج في آخر المطاف.
1: لقب جديد, بطولة جديدة تنضاف إلى رصيد النادي الإفريقي. مهيب من ملعب حمادي العقربي براس ديما, نعمل رابط الأولاد مع المراسلين. مهيب تفضل. مهيب تفضل.
0: رمي محذوفات متنوعة وغضب كثير من جماهير الفريق يصير حتى ما نحاول نبعد شوية حتى نتوقع طالعة هنا في ملعب برشا شبنا تبيد العمر كان بين لاعبي الفريق ولاعبي الإفريقي, ثم وصل حتى يعني بين قوسين حتى يبشي يحاولوا حتى زملائنا الموجودين من الفرق الوطنية ومن المنصة الديوان يعني قاعدين يتبعوا
1: ويخلصوا مهيب. المهم سلامتك بطبيعة ان نسيسوا رواحنا, نسيسوا رواحنا, ارد بالك على روحك. بينصير نعرف انه غضب جمهور الترجي طبعا بطبيعة ديربي وهزيمة امام النادي الافريقي. فما غضب على الادارة, غضب على الملعبية, غضب على الإطار الفني. ترجي في 6 مقابلات لأنه باش نرجع لك حسام باش نحكيه على التفجير النادي الإفريقي, ولكن باه نرجع لك مرة أخرى نعيمة لأنه موجود مهيب مرة أخرى. مهيب باه مهيب ما تحصلوش عليه كما قلنا الأولاد, نعملوا رابط بطبيعة مهيب وأيضا الأولاد الكل عبد السلام مقراني والأولاد يكونوا حاضرين في المباشر. حسام الحجاري, حسام في بداية البرنامج اليوم أعطيتك أرقام النادي الإفريقي, 62 نقطة متصدر, الانتصارات التعادلات الهزائم. قلت اللي ما يعرفش بطولة تونسية تجي تقول له هذه ارقام النادي الافريقي يقول لك هذه مسيرة بطل. بعد 114 دقيقة الافريقي بطل تونس. حسام
2: وعن جدارة مبروك لكل جمهور وجماهير النادي الافريقي في كل انحاء العالم, انتظارات كبيرة, صبروا برشا, عاونوا برشا, دزوا برشا, صرفوا برشا في اصعب الفترات. ممكن جماهير نوادي اخرى كانت شغف يقللها شوية ولا تبعد شوية, لكن هذه الجماهير كانت وراء النادي من ناحية التشجيعية, من ناحية المالية, من ناحية السيبور, من كل شيء. مبروك لإدارة النادي الإفريقي, إذا ما نساوش حقها, انتقدناها وقت اللي كانت تستحق الانتقاد, وقت اللي خدمت وحذرت, وخاصة مبروك للإطار الفني وعلى رأسه سي فوزي بنزرتي.
1: فوزي البنزرتي
2: هو صراحة هو رجل الموسم. اختياراته واقتناعاته, كانت هناك بعض الحين بعض الانتقادات على الاختيارات, لكن واصل على نفس المنهج ونفس المبدأ. اليوم مباراة معناها كانت كبيرة كبيرة كبيرة برشا من النادي الفريقي من ناحية البدنية, من ناحية التكتيكية, من ناحية الدفاعية, والشوط الثاني يلعب بوراقه للاخر. برافو بالنسبة لي أنا
1: باش
2: نسبق حاجة بركة, قصوا تذكرة المونديال مهيب الشامخ بالتصدي ليه والزعلوني بالهدف اللي سجله صراحة, مش على هذا مبركة, ما توج الاستحقاق متاع موسم كامل بتصدي الموسم الى جانب تصدي نتاع ماتش مستقبل جابس ما ننساوهوش
10: دقيقه الاخرى.
2: واليوم في دقيقه كيف 94 ولا 95 وزعلوني في دقيقه 114 بعد لي فور اللي عمله يعمل لك 80 ولا 90 متر معناه 80 ولا 90 متر وعنده من بعد الجاهزيه باش يفكر ويحط على الكونترول اورينتي ويعطيها فراب. صراحه اليوم النادي الافريقي اثبت انه يستحق انه يكون بطل هذا الموسم عن جد.
1: عبد السلام المقراني مهيب ديما الخطوط مفتوحه. فاروق هاني الاولاد يكونوا الخطوط مفتوحه يطلبوا الكلمه لانه نعرف بعد نهايه المقابله في استاد حمد العقربي صعب جدا للصحفيين انه ينزلوا على ارضيه الميدان سورتو ينقلوا المقابله والتصريحات. نحب نعيشكم الاجواء لكن اللي حاب يتابع الاجواء من على ارضيه الميدان اجواء كبيره برشا على ارضيه ملعب حمد العقربي براز ما عليك ندخل ديوان السبور لانه قاعدين نشاهدوا في صور وفيديوهات من فرحة لاعبي النادي الافريقي. دونك تابعونا على ديوان سبور. هاي دكتور النادي الافريقي بطل تونس، النادي الافريقي من حيث الانتصارات التعادلات لازم اكثر نقاط، النادي الافريقي افضل خط هجوم احسن خط دفاع فعنده احسن مهاجم في راس شوات هدف البطوله، كل ارقام خلت النادي الافريقي يتوج بلقب بطوله هذا الموسم.
10: صحيح النادي الافريقي الفريق الاحسن، الفريق الاكثر استقرار، فريق اللي يعرف كيفاش يميتريزي الباركور كامل، رغم بعض المباريات اللي ما كانش فيها ممتاز لكنه انتصر ولكنه فريق كان بشخصية بطل. وحكيت يعني قداش مرة قلت كل مباريات هذوكم اللي انت معناها تبدأ مبلغ الكرة مخنوق ويجي أنارير لاتيرالي ماركيلك كيما السهيلي في ماتشستاد كيما زعلوني في الدقيقة الأخرانية ضرب الجزاء في جرجي بنقردين كان مش غالط. مباريات نادي الفريقي الحقيقة بطل فوق العادة لأنه كان الخصم متاعه كان فريق أيضا قوي جدا ومدجج باللاعبين المحترفين واللاعبين اللي عندهم معناها كارير وباركور كبير. نادي الافريقي الحقيقة ورى توتولون دي ماتش كما قالت نعيمة اللي كونوا الحنكة متاع المدرب متاعه وكما قال حسام اللاعبين الدوليين متاعه وقت اللي النادي الافريقي استحقهم كانوا الكل موجودين مع بعضهم ستادير كل الناس الكل أعطاه 100% في الوقت اللي النادي الافريقي كان معناها في حاجة ليهم وكونترير من الترجي اللي مالورزمون عديد اللاعبين عرفوا معناها دي مونتاني روس في الروندمان متاعهم وما كانوش ديسيزيف وما كانوش بيرفورمان وما كانوش في أحسن فورما مع بعضهم. مع نعيمة في المباراة في الأخر معناها
9: زد على ذلك المدرب
10: مدرب صحيح شو نقول مدرب بومال انتقادات كبيرة وكبيرة جدا في الجيسيون متاعهم متاع الماتش دخول جبري متأخرة كوناتي أوسي إصراره على لعب شهاب جبالي وأيضا معاها حاجة علي ومعاها رفيعة اللي ثلاثة براتيكمون كما حكينا كانوا يتقاسموا براتيكمون نفس الدورة. دانو كان في عزلة أمام هنا مرة أخرى نقولوا النادي الإفريقي أحسن دفاع والنادي الإفريقي مش من عدم يكون عنده أحسن منظومة دفاعية. فوزي بنزرتي اليوم الحقيقة غامر وخاطر في الشوط الاولاني لانه قبل برشا اللعب لكن رينا فيرسيون اخرى من نادي الفريقي في الشوط الثاني توتالمون ديفيرونت وممتازه ممتازه جدا. الف الف مبروك لجمهور النادي الفريقي وللنادي الفريقي والعباد اللي تتالت على تسيير
1: دكتور
10: النادي الفريقي.
1: سامحني نعتذر منك دكتور ديما بطبيعه المباشر نرجع لك بعد شويه. عبد السلام المقراني قبل ندوه الصحفيه عبد السلام سنور مرحبا.
11: مرحبا مرحبا حاتم من جديد.
1: عبد السلام لحظات انطلق الندوة الصحفية للمدربين باتريس بوميل وايضا تصور تويري ولا فوزي بنزرت شكون حاضر الندوة الصحفية شنو صار بعد نهاية المقابلة نحبك تعطينا الصورة كاملة شنو اللي صار بعد اثر نهاية المباراة. عبد السلام
11: واضح كريم فرحة النادي الافريقي بطبيعة الحال بالهدف الاحتفال من اللاعبين ثم صار صدمات بين لاعبي الترجي الرياضي التونسي ولاعبي النادي الافريقي يعني صدامات قويه بين اللاعبين حتى يعني ملتقيت
1: عبد السلام نرجع لك فقط نرجع لك ديما نحاول ربط ايضا مع ديوان سبور قديده ساده قديده في المباشر تفضل لك الكلمه نسمعوا التصريحات اذا موجوده تفضل.
12: لازم معناها نكونوا جروب كومباكت الكل يد واحده كل شوا اللي يلعب كل شوا اللي رومبلاسون الحمد لله وشكر لله اليوم الواحد هبط عاون اصحابه باللي نجم ومبروك علينا ان شاء الله.
1: شكرا ايمن الحاج كان هذا الصدق قديده صدق قديده تحدث في ميكرو ديوان سبور بعد شويه عبد السلام نواكبوا معاه الندوه الصحفيه. دونك ايمن الحارثي تفضل
13: تعب كبير الحقيقة من الجروب الكل، من الإدارة، من الستاف، الناس كل تعبت السنة. الحمد لله فرحنا الجمهور الكبير استنى فينا البرة. تيتر قدام جمهور كيب أدفيرس في الدربي عنده تعب خاص. الحمد لله أول بطولة عندي وتوج مع النادي الإفريقي الكبير، الحمد لله الإفريقي تعيش.
1: مبروك أيمن الحرزي لاعب النادي الإفريقي. نرجع لك عبد السلام المقراني، بطبيعة ربط بينك وبين أرضية الميدان، تفضل عبد السلام.
11: حاتم قتلت يعني صدامات قوية بين لاعبي الترجي الرياضي التونسي ولاعبي النادي الإفريقي بعد الفرحة، حتى يعني تدخل الأمن وتم الفصل بين اللاعبين في أرضية الملعب، وكذلك الغضب الكبير من جماهير الترجي على لاعبيها بعد نهاية المباراة، ثم يعني تواصلت الاحتفال مع الحضور بالنسبة للنادي الإفريقي في المدارج أكيد، واللقب والبطولة الغالية بالنسبة للنادي الإفريقي.
1: عبد السلام ديما الأولوية المباشرة والتصريحات، وسام الشريمي تفضل. الفريق
14: ممكن تصير في التاريخ أن الإفريقي يأخذ بطولة قدام جمهور الترجي، الحمد لله هذه إنجاز أن خذينا بطولة
1: ديركت،
14: وإن شاء الله ربي نقول لك هارد لك للترجي، والحمد لله لنا إحنا البطولة إن شاء الله.
1: شكرا. شكرا أسامة الشريمي. نرجع لك عبد السلام، ديما نعملوا ربط مباشر من هنا ومن عندك انت، تفضل.
11: واضح حاتم، هذا هو اللي صار في أرضية الملعب، تدخل سريع الحقيقة من قوة الأمن وفضل نزاع، قلت نزاع بين لاعبي الفريقين بعد الفرحة، ثم مغادرة لاعبي الترجي أولا لأرضية الميدان ولاعبي الإفريقي توجه للمدارج مع الجمهور الحاضر للفرحة في انتظار التصريحات بالنسبة للندوة الصحفية بعد قليل حاجة.
1: واضح، يعطيك الصحة عبد السلام، شكرا ليك، ديما الأولوية للتصريحات لأولاد كما العادة. تفضل دكتور، نواصل معك وبعد نحكيه على نادي الإفريقي وأيضا الترجي، تفضل. برشة تليفونات دكتور.
10: برشة تليفونات، معناها لا بلوبار عباد تبكي من الفرحة الحقيقة، لأنه كانوا معناها تعطشين الفرحة والتيتر كيما نك، عباد تعبت، عباد خدمت، عباد عطات ضحات، ما وخرتش وقت اللي الفريق كان فريمون.
1: سامحني يا دكتور، سامحني يا دكتور المباشر، تفضل الفريق.
15: اوبليابل تري كونتون بور نو سوبورتير، اون تري كونتون بور لو كلوب، ان شاء الله جودي اون فيتي سا توس انصام ان شاء الله.
1: مبروك،
15: ميرسي،
1: الحمد لله. دونك بلال ايت مالك وتوفيق الشريفي كانوا في المباشر كيما قلنا المواكبه للتصريحات قبل الندوة الصحفيه، ماذا سيقول ربما باتريس بومال كيما قلنا والا مدرب نادي الإفريقي فوزي بن زرتي ولا عادة أحمد التويري، تفضل دوك.
10: دونك النادي الإفريقي أولا ما الحقيقة عدى سيزون إكسبسيونيل، عديد اللاعبين تحسنوا مع فوزي، وفي الأخر معناه كما قالت نعيمة بكري رجل ألقاب، اللي يحب يهز تيتر يعمل اون بون إكيب ويجيب فوزي بن زرتي معاه إلى 70-80% دو شانس باش يهز تيتر، معناها الحقيقة صعيب برشا.
1: سامحني يا دكتور مرة أخرى، سامحني. أحمد التويري مدرب مساعد النادي الإفريقي تحدث،
16: فرص على كل الجوانب الحقيقة، معناها كما قلت أنت مقابلة معناها تحصلوا فيها على بطولة تكون مقابل ديربي، محرومين من دفع المعنوي نتاع جماهيرنا قدام معناها جماهير الفريق المنافس. اليوم وقت اللي باش تحقق معناها لي ريزلتات هذوما، اليوم النادي الافريقي في سلسله ايجابيه حتى لتوا معناها، وين وصلنا للمقابله معناها عدد 22 في البطوله من غير هزيمه، تقعد ديما مركز باش تجاري الضغط النفسي نتاعك باش تستحفظ على الصداره في مقابله ذي، تزيد عليهم تختمهم معناها تتحصل على لقب في مقابله كذا ذي. نتصور اللي لازمها يكون عزيمه قويه واصرار كبير معناها من كامل مكونات الفريق كاطار فني وإطار إداري. الحمد لله الحمد لله، نتصور يمكن اكثر هدايا نجموا نهديوها لجماهيرنا الغاليه ذي تستحق الفرح.
1: جماهير النادي الافريقي اللي كانت غايبه بطبيعه على مباراه اليوم، تحدث عليها احمد التويري ايضا مره اخرى، تفضل فاروق.
16: اما واحد معناها اولى باش يستحق الفرحه هذه الكل، يستحق بعد التعب هذه الكل نهديوها لجماهيرنا الكل، الحمد لله رب.
1: دونك احمد التويري مدرب المساعد للنادي الافريقي. حسام يقول اذا فما واحد يستحق الهديه هذه راهو جمهور النادي الافريقي.
2: اكيد هو الرجل رقم واحد، هو اللي عمل كل شيء، هو اللي سبب باش النادي الافريقي ما يدخلش في كريز اللي ما ينجمش يخرج منها في اصعب الحالات وفي اتعس الحالات. جمهور النادي الافريقي هو اللي رجع الفريق الى طريق صحيح.
1: سامحني حسام، حمزه بن عبده مدافع النادي الافريقي.
17: قد تاريخ معناتها الحمد لله نادي والجمهور ساع كما شفتوا، شفت الناس الكل معناتها بالحق فريمون تعبنا عام سنه، الحمد لله ما مشاش خساره عام سنه، بالطبيعة توجنا بالبطولة، إن شاء الله مبروك على النادي الإفريقي ونهديوها للجمهور بالطبيعة. كما قلت لك نشكر أصحابي، نشكر الناس الكل اللي ساهمت في التيتر هذايا، الحمد لله إن شاء الله تكون كان بداية وإن شاء الله ربي يوفقنا. كما قلت معناتها نكهة خاصة، نرجع لك نكهة خاصة بالحق، نكهة خاصة قعدنا كونسونتري، عرفنا كيفاش نجيريو الماتش، عرفنا الترجي باش معناتها باش تجي بكل الضغط نتاعها باش تحاول تمركي من الاول ترتاح، عرفنا كيفاش نجيريو الماتش، قعدنا كونسونتري لاخر دقيقه على بروف معناتها مركينا في الدقائق الاخرانيه، مع انه الفار معناتها كيما قلت لك كيما صاروا شويه كي حاجات الحمد لله معناتها
18: خفتوا في الاخر انتم تسنوا في القرار الحكم
17: اكيد بالطبيعه معناتها بيان سور تي ماركي بونتو وتقول هنا بيلانتي بيان سور كي باش معناتها هيك اللي باش تجيك
18: السيناريو زمالك في مخك تاع البارح
17: شوية شوية الحقيقة الحمد لله الحمد لله.
1: حمزة بن عبدة مدافع عن النادي الافريقي مهيب حاضر موجود معنا مهيب بن حسين تفضل عندك الكلمة تفضل مهيب يسمع فينا مهيب وإلى في المباشر باهي نرجع لك حسام نوصل معك
2: قلت لك دونك النادي الافريقي موسم الفارط معناها بدأت تحضر في فريق موسم مش خايب موسم تقريبا خسر اللقب والبطولة في آخر الجولات هذا الموسم قام بالانتدابات اللازمة
1: قلت أنت قصة تيكي مهيب الشامخ في المباشر
19: اللي هو أعظم جمهور في العالم أعظم جمهور في العالم نهدولهم اللقب هذا الحمد لله يا ربي وبطولة بجديد الحمد لله
18: برشا جو سنة فيكم البرة
19: بيان سير احنا بدنا نستنى في الجو هذا انا مزروب نحب نخرج باش يعرضنا جمهورنا الحمد لله يا ربي نهدولهم التيتر هذا وان شاء الله من حسن الى احسن
18: مبروك
1: باش نخلي لك انت نعيمه باش تحكي لنا على مهيب الشامخ اللي هو نجم نقولوا مسيره نجاح بالنسبه للحارس من اولمبيك مدنين مرورا بنجم الرياضي بالمتلوي للنادي الافريقي للمنتخب وحسام عطاه تيكيم تاع المونديال قال لك اليوم راه مهيب وغيث زارون وصل معك حسام تفضل
2: اكيد قلت لك صراحه اللي كان ناقص الموسم الفارط كملت الاداره صلحته موسم الفارط النادي الافريقي كان يعاني من غياب المهاجم نادي الفريقي حطت مجهود كبير وحطت بالنسبة للميزانية تاع نادي الفريقي راهو معناها مبلغ كبير باش تنتدب هدف البطولة في راس شوات اللي يعطاه إضافة كبيرة كذلك كلمة قلتها أنا لو تتذكر حاتم تقريبا من شهر ولا شهر ونص وجاتني برشا لوم وبرشا قلت الناس الكل كانت متخوفة من خروج علي يوسف بقدوم الشريفي النادي الافريقي ولا افضل دفاعيا برشا ناس بعثوا لي قالوا لي يا اخي تقارن الشريفي بعلي يوسف انا ما قارنتش لاعب لعب انا قلت ثم احصائيات منذ قدوم الشريفي النادي الافريقي تقريبا قبل هدف ولا هدفين فقط
20: هدف سليمان كان ثاني
2: وله هدف الاول من ضربه جزاء
20: ماتش
2: من ضربه جزاء شفنا اليوم توفيق الشريفي مع مهاجم كيما دانو تقريبا معناه اغلب لي ديوال خذاهم لاعب راجع من رباط صليبي لاعب صغير السن وصراحة نتحمل المسؤولية وكان في المستوى مع بن عبدة كذلك والظهيرين السهيلي وزعلون
1: مهيب بن حسين في المباشر تفضل مهيب لك الكلمة تفضل
0: شكرا لك حاتم مرحبا بكل مستمعينا الكرام في البداية نهني النادي الافريقي بلقب البطولة في هذا الموسم الرياضي حسمت الأمور أكيد مباراة شكلية قاعدة الأسبوع في الجولة الأخيرة حاتم نحب نبدو الأجواء يعني وكيفاش صارت الأحداث في نهاية المباراة كانت فما لقطة في البداية احتجاج كان من بنك احتياطي ترجي ومن لاعبين ترجي بعد عكس هجمة 3-1 ثم بعدها 3-4 لاعبين ضد 2 الفريقي سجل الهدف في الدقيقة الأخيرة بعدها صار نقاش مع حكم المباراة في الفار أكد حكم الفار على سلامة وشرعية الهدف ثم بعد أعلن على نهاية المباراة الإفريقي حولوا إلى المنطقة الخاصة اللي موجودة فيها بعض من مسؤولي النادي الإفريقي في المنعرج الشمالي اللي حاملين الإشارات للدخول وبدأت الاحتفالات ثم بعد صارت يعني مناوشات كما نقولوا بين اللاعبين تحولت المناوشات إلى غضب جماهيري كبير هنا من أحباء الترجي رمي مخلوفات متنوعة وغضب كبير من لاعبي من على لاعبي الترجي أقول في اللحظات هذيك ثم بعد
1: مهيب نرجع لك مهيب نرجع لك انه باش ناخذ تصريحات من على ارضيه الميدان غيث الزعلوني صاحب الهدف في الانتصار للنادي الافريقي تفضل فاروق
21: مش نوصفه معناها حاجه قويه برشا كما كنت نحكي معناها البونتو هذيا نحب نهديه معناها للجمهور اللي ما كانش حاضر معنا في الملعب ما كان حاضر معنا في قلوبنا اليوم لعبنا رجال لعبنا خاطر الشعار الحمد لله ربي مبروك علينا مره اخرى التتويج بالبطوله الحمد لله ربي الحمد لله
18: سيناريو سعيد في الاخر صرتوا لي صار البارح زمالك ما جاتش في مخكم السيناريو هذاك بعد برجع قاعد يخمم برجع الفار حكم في الاخر
21: اي بون معناها ريتها معناها ريتو بونتو ما فيه حتى شيء معناها كما ترى معناها حتى كي اشعل الفار بونتو صحيح معناها
3: هو سهل نقصد ليلة سيناريو قعدتوا تستناو في الفار وكل شيء ظهري خفت شويه في الوقت هذا
21: والله انا واحد من الناس كنت متاكد منه بونتو 100% الحمد لله يا رب الحمد لله
3: مريول حسيتك ما عطيتو الحظ ظهري بس خليه عندك
21: ولا هذه مش مريول مريول سيري
1: دونك كان هذا غيث الزعلوني نرجع لك مهيب نواصل معك تفضل
0: قلت حاتم وصلنا بعدها وثم كان ثم مناوشات صغيره في المنعرج الجنوبي ثم بعدها تحول كله الى غضب كبير على لاعبي السراجي رمي مقذوفات متنوعه وشتم وحتى صارت حتى مناوشات بين بعض الجماهير حتى في منطقه لونسان في بعضهم نعرفوا يعني ثم غضب على اداء هذا الموسم بالنسبه للسراجي الذي تونسي بين مؤيد وبين معارض ثم بعد تحول الغضب حتى الى رمي المقذوفات وشتم الزملاء الموجودين في منصه هذا مصدر الامن انه ينزلوا لي
1: انت متواجد على ارضيه الميدان مهيب
0: وانا حاليا موجود في كابينات التعليق في ملعب رادس برفقه الزملاء حاولت حتى الحمد لله سلامات الزملاء الكل الموجودين هنا في ملعب رادس ما نعرفش فما
1: نعرف حجم الصعوبات نعرف حجم الصعوبات باش تعداو للميدان
0: الزملاء المصورين في العاده يدخلوا من المدخل في الكوت زيرو يعني من مدخل البتيونير بتاع الحجرات الملابس حتى لحاملي شارات حقوق البث ولكن تم منع الجميع والدخول عبر الممر الخاص بمنصة الصحافة يعني تصعد خلف منصة الصحافة ثم تهبط لقاعة الندوات الصحفية إجراءات أمنية كبيرة ما نصورش ممكن حاتم شزاو ندوة صحفية لأنه حسب الكلام اللي والأزياء اللي تجيني من داخل يعني التيونير بتاع حجرات الملابس أنه اي باش نلقاو يعني نتصور ممكن تصريحات جانبيه
1: ممكن
0: نلقاوها من جهه النادي الافريقي خاصه بعد اللقاء كما قاعدين حتى نشوفوا مع القنوات الناقله لحقوق البث اللي كانت منذ قليل بعض التصريحات من بعض اللاعبين والمسؤولين والنادي الافريقي ممكن حاتم الليله الافراح باش تنطلق جديد في الحديقه بالنسبه للجماهير
1: اكيد انطلقت اكيد الافراح بالنسبه للجماهير
0: اكثر من 11 سنه للنادي الافريقي تخلي الافراح باش تنطلق اليوم واكيد نحن باش نكونوا حاضرين كديوان فام لمتابعه هذه الافراح واحتفالات جماهير النادي الافريقي
1: نحاول اكيد نعطيه دائما الصوره في المباشر سواء من الملعب او خارج الملعب بالتنسيق مع زملائنا والمراسلين في كل مناطق تونس العاصمة نعيمة قبيل حكينا على مهيب الشامخ
9: مهيب الشامخ
1: قصة نجاح لهذا الحارس كما قلنا حارس شاب أولمبيك مدنين نجم الرياضي بالمتلوي النادي الإفريقي المنتخب الحقيقة حارس ممتاز وكان برز هذا الموسم وبصم اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي الإفريقي
9: هذا هو أنت مبكرة كعطيتني الوقت أنا قعدت من هنا نشوف في العناوين أنا عملت لك زوز عناوين وأنت وك أختاروا ما بين العنوانين معناها
2: نحطهم الزوز
9: مش مشكلة أنا اخترت العنوان الأول الحقيقة أنا الطفل هذايا من اللي هو كان زيدة في المتلوي كان بالحق تعرف شنو والله العظيم فما حاجة في الكورة فما شوية ظلم لأنه حتى في ولا لأنه حتى في كان المتلوي كان متألق زيادة فهمتني فما حراس متألقين في فرق أخرى حبش نقول الصغرى لكن للأسف وقت اللي تمشي الفريق كبير وقتها بالحق تظهر وتولي الصورة تمشي للمنتخب العنوان الأول الإفريقي بطل ومهيب عنوان الأمان شامخ فوق العادة المهيب يقود الإفريقي نحو اللقب ده هاني العنوان الثاني
3: قصيدة ذي
1: هنا نصمت قليلا
2: قصيدة ذي ما عادش عنوان ذي قصيدة
1: ثاني بيوز إكسبريسي
2: لا نحطوهم ببعض مجيو قصيدة
1: دونك باش نحكيو على الترجي دكتور مجددا فما شكون حاضر معانا هاني به دكتور الترجي الرياضي التونسي حكينا قبيله انتصار في 6 جولات لقب البطوله كان مصيره بين يديه الترجي اليوم عمل كل شيء تقريبا شوط اول شوط ثاني غضب كبير حسب مراسلينا في الملعب على اداره النادي على اللاعبين على النادي معناها نحكيوا على الترجي التونسي خروج من دوري ابطال افريقيا المره الماضيه يخسر لقب البطوله قدام النادي الافريقي قبل بجوله من النهائي
10: صحيح كما قلت عمل كل شيء سي فري مي عمل كل شيء دون فاسون ديزوردوني معناها ما كانش منظم اختيارات الاولانيه فيهم برشا مي تحكي لاعبين اور دو فورم ولاعبين اور دو لور بوست اوسي ما كانوش في بلايصهم لاعبين اور دو فورم اوسي ما كانوش كالعاده بون اكثر اساسي عمل نص ساعه براتيكمون ريناه كان في الاوكازيون هذيك اللي الراسيه اللي ما نعرفوش خرج ما خرجتش بتاع الحميدي لكن جروسو مودو ترجي معناها كان مطالب باش يخلق اكثر فرص دانو في اللونتونوار ما بين بن عبده وما بين شريفي لقى برشا صعوبات اي بوي ايضا لي دو لاتيرو طلعوا حاولوا سنترو لكن الحقيقه الريغارد بتاع الكلوب افريكان كانت فايقه وكانت معناها بالمرصاد
20: الترجي ما لقاش لي كومبينيزون ابيتويل، ما لقاش لي زوكازيون اللي مسانس يخلقهم سويت وديبوردمون، ما لقاش لي ديفياسيون خاصه نتاع لافون سونتر نتاعو، ولو انه دانو في دو سلالوم برهن اللي هو مهاجم الحقيقه من طراز رفيع وتنجم تبني عليه الترجي، لانه يعني مهاجم قادر باش يتحسن خاصه في السنوات المقبله، واني نتصور اللي كونه مهاجم قادر باش يسجل عديد الاهداف. قعد من بعد بون اليوم الحقيقه فما ثقل، فما ثقل، فما كالشانجمون دو ريتم ما كانش موجود، فما كلا بريز دو ديسيزيون صعيب معناها والرابيد والسريعه بلوتو ما كانتش موجوده، بتاتر فما بريسيون كبيره وي سي فري، مي فما زاد ان مانك كبير دو جوستيس تكنيك. رفيعه حاول طون بيان كو مال، وقبلو الحقيقه كان تري فرفلو معناها وديزوردوني، ومعناها ما نجمش يعطي فهمتني اكثر من هيك على المستوى الهجومي، لانه على المستوى الدفاعي تمكن باش يقص برشا كور. أبري وسط ميدان تاع الترجي أروفوار الحقيقة بخروج أوكبيلو، وأيضا لزيليه ما نعرفوش، إسبيرون بيان بور الترجي بلالي عاود، لأنه فريما ضرب الكشف للترجي في غياب البلالي يلقى بوكو ديفيكولتي. قعد من بعد أسي لشوا دو بوميل أنكور يفوا نرجع ونقوله بتر كان ينجم يبدا
9: مش ماتش اليوم راهو اللي خسرت به الترجي البطوله، راهو ما نجمش توصل للديربي فوالا. سيتي انا بالنسبه لي انا بون سيتي لو ماتش نتاع جرزيس اللي هو براتيكمون اللي خرج خرج فوالا هو الحقيقه فهمتي. وبومين وبومين ما البطوله ما عرفش كيفاش يجريها
4: ريان اخر المقابله القادمه ترجي تحاول بنقردين وسيسست
9: النجم الساحلي نقطه فقط بيناتهم.
20: ترجي مطالبه بالانتصار
9: اكيد
4: 60 59 دونك
20: ترجي بالانتصار ترجي، لانه التعادل ينجم من نادي سفاقسي في صوره الانتصار يتعدى الثاني. نسيت هاني الحكايه
4: 60 59
20: معناها في روايه الاخرى ابشع سيناريو كان ينجم يصير للترجي هذه التونسي، لانه الترجي اليوم كان يحب يمرك ويحب يسجل وقبوله الهدف بتتر كانوا في الماتش 0-0 نعيمه كان مصيره ما بين اكس يعديه
9: التعادل بيناتهم هما زوز يعني في الترتيب
20: يعدي لا
9: يعدي الاسبيرونس
20: يعني اكس اليوم كان يسمح لك باكس بنقردين لو الترجي مطالبه بانتصار
9: اكيد
4: مطالبه بالانتصار
20: والله الحقيقه معناها تحس اللي كونه جمهور قاسي شويه معناها لانه ترجي خلق خمسة فرص لكن ليترنيل معناها ليترنيل بروبليم
2: لا سامحني دكتور شونج قاسي فيش
20: لا خلق ترجي
2: مش حكيت تخلق
20: لا تخلق
2: انت سبعه مباريات الاخيره
20: نحكيو على الماتش على فينال
2: هو الجمهور مش على ماتش اليوم بركه هو كيمول انت تعادل مع جرزيس وتعادل مع ليتوال وتعادل مع سي اس اس متعداش والغش يتعبى ومن بعد في الاخر كي بعد الماتش الاخراني ديربي قدام جمهورك ماتش تاع تيتر ايش تحبهم الجمهور ايش يعملوا جمهور
20: اي معناها سامحني الترجي في العاشر
2: رانا في تونس رانا معناش البرا راه بصفقوا عليهم يعطيكم الصحه ونرجعوا عام جاي
20: الترجي في ال 12 14 سيزون الاخرانيه هذا براتيكومون 10 تيتروات معناها اليوم كي جات الفينال تاع اليوم عندك توغاي في السيمتر عندك شهاب جبالي في السيمتر عندك حاجة علي مارتين ما عرفش يتعامل في السيمتر عندك دو تروا كافوياج ما هبطوش دون معناها سور لو بون بي وعندك شامخ عمل دو باراد اكسترا اوردينير في ال 100 في ال 90 بلس 15 معناها ما كانتش كاتاستروفيك ترجي الكلوب افريكان عرفت كيفاش توظف لي زوكازيون والحالات والوضعيات اللي هي نفس الوضعيه مرتين قبلها مره كينزومبي ومره ظهر لي الخضراوي ما عرفتش كيفاش تتعامل معها
2: هو دكتور كان جاي الماتش هذايا ماتش في لالي
20: ما يصيرش
2: الغش اما تخرجت من الشامبيونز ليغ
20: وما تمشيش ترجي بير لابورداج باش ماركي هي قبلت البونت وسويت لي
9: اوبليجي هي هي راهو انا بالنسبه لي انا في هذا الكل النتيجه ظاهره واضحه لانه تتيلي المدربين الاجانب بالنسبه للترجي الرياضي التونسي فما مال جيرونس في البطوله وكانه المدرب الاجنبي اللي يجي للترجي في البطوله ما يعرفش يجري انا بالنسبه لي انا شو مع كل لانه صارت بوليميك كبيره على ماهر الكنزاري ونهلا حكينا وكذا لو كان ماهر الكنزاري كان موجود
2: في
9: الحقيقه معناها خلينا نكونوا واضحين فهمتني لو كان موجود في السيتواسيون هذه وما خرجش ماهر الكنزاني ما تكونش الترجي الرياضي
4: المدرب التونسي اختنايم هذاك
9: وانا معناها من قال اخر من بلبر هذا زاد كيف معناها كنت ناقده لبرشا حاجات فهمتني لكن بين بالكاشف ان المدرب الاجنبي ما يعرفش يجيري البطوله الاجنبيه مع الترجي
20: الرياضي نعم نعمبورت كي المدرب
9: اي بالطبيعه
20: لانه الحقيقه انت بوميل عطيتنا الاسم قبل بنهار الناس الكل كانوا يخموا في اسامي اخرى رنينا اكثر تذكر ولا
2: ما هو ماهيش خير الكل اسمي خرج الاسم تاع كارتورو كارتورو مشى الوداد عمل 6 ماتشات عمل 6 خسائر
20: وقدمتو نحو في خامو في زيمباور
2: بوميل هالشامبيونا مع المدية
4: واللقب للمدرب فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي 11 لقب مع الترجي، 8 لقب مع النجم. اللقب الثاني لفوزي البنزرتي مع النادي الافريقي ولقب البطوله بعد البطوله يلعب فيها حسام الحاج علي 89 90. انت حاضر في 89 90 هكا ولا ليه؟ واللقب الثاني معناها فوزي البنزرتي يعود للتتويج مع النادي الافريقي بعد 36
20: وما ربحش كوبات ربح برشا شامبيونات ربح كوب ولا زوج
2: جيزي بطوله
20: بطوله
4: حاجه عام يرجع فوزي البنزرتي يتوج بلقب البطوله مع النادي الافريقي والثاني هي وصيف كان كاس الكونفدراليه سنه 2011 بعد 36
9: تحبوا البطوله معناها خلينا نكونوا

0: المدربين وشيخ المدربين شيخ وهذا المدربين. هو المسير
1: سبيشال وان تونس فوزي البنزرتي. الاولاد حاضرين نشوف شكون موجود عندنا بطبيعه باش نرصدوا ونواكبوا الاجواء بعد شويه. صافي تكون معنا مقدم البارك من قدام حديقه منير القبيلي ناخذوا مع احتفالات كبيره. يقول لي هاني باش نحاولوا نرصدوا الاجواء في انتظار يكملوا الاولاد الخدمه بطبيعه فيديوهات ويهبطونا للبارك ونشوفوا شنو اللي صاير. اكيد تتويج النادي الافريقي باللقب رقم 14 بالنسبه لفريق فريق باب جديد استحق هذا اللقب كما قال الدكتور نادي افريقيا هذا الموسم.
0: بالحق سامحني بس نقص عليك الحقيقه ملا اربيتر معناها انت تصور لو كان جاي اربيتر كيف هذا على طول الموسم مش هو بركه معناها كيف الجوغ بتاع الاربيتراج هذا على طول الموسم
2: هو اصدقاء. اما ثم حاجه نعيمه سامحني احنا شكرنا الاربيتر معناها بالنسبه لي انا افضل من نتاع
1: بورتوغال
2: الكل. اما ثم نقطه استفهام بالنسبه لي هي الفار.
3: لا ما على خاطر البوتو ديسيزيف
1: بربي خليه نشوفوا عليه
2: دكتور
1: خلينا نشوفوا
2: عليه ثم بروتوكول نتاع مش ديسيزيف ولا مش ديسيزيف. احنا ثم ناس ما تعبرش ما تعرفش القانون تاع كله تعبر هكا ولا احنا خمسة ايام التالي شفنا ماتش البايرن وبي اس جي وقت اللي الكوره وقالوها الحكام تاع العالم وقت اللي تبدا الكوره الجايه من عند زميل
4: صاحبي
2: ماهيش بينالتي هكا ولا
4: صحيح.
2: هو نقول تو هي مسك في وجهه ولا في يده جات مع عند زميل ولا يا با معليش باش تقعد الفار معناها
4: امتصاص زاد الغضب زاد حسام شبيكر دقيقه 105 تلعب عند جمعيه هي اوبليجي باش تربح وهي اللي كانت
2: على حكم اجنبي في البارش دخلوا في الامتصاص
4: لا لا لا يزيدوا يثبتوا
2: يثبتوا في شنو
4: يثبتوا في الاكسيون
2: جايه من جوار من الكلوب ولا
4: يا حسام
2: انت سالتك انا جايه من جوار من الكلوب ولا
4: هما قاعدين يثبتوا
2: شنو قاعدين
0: لو خلقني صوتك كانت مزبر مش من جوار نتاع
2: لا نتاع الكلوب ديجاجيت جوار الكلوب ديجاجيت
4: حس مارينا
1: ندوه صحفيه سامحوني الاولاد الندوه الصحفيه مهيب تفضل لك الكلمه تفضل
5: واحده تلو الاخرى اليوم كلمه النبوبيه في مصلحه ذكرت المولى سبحانه معناه على النعمه هذه خاطر اليوم في وسط المكتب الكبير وهو تحقيق معناه لقب البطوله في الجوله قبل الاخرى وفي مقابل اجوار كثافه تاريخيه عمرها ما صارت معناها من الفريق هذا لا من فريقنا احنا دونك اليوم من نجمو كان نكونوا فرحانين. ثاني حاجه بالنسبه لنا احنا من المكاسب اللي استحفظنا على اطول سلسله تاع لها هزيمه 22 مباراه على توالي في البطوله يمكن زاد في سابقه تاريخيه ما صارتش قبل حاولنا نطولوا السلسله هذه اكثر ما يمكن كما قلت من جملة المكاسب تحسين اللاعبين على المستوى الفردي على المستوى ذهني خاصة بالنسبة للتعامل مع ذلك اليوم راهو في وقت من الأوقات ما نجموش نتكلموا مثال اليوم خلينا نتكلموا شوية اليوم في النادي الإفريقي راهو فما مجموعة جديدة اليوم مجموعة جديدة نتاع لاعبين اللي براتيكمون ماهيش هوموجين كان فما بعض اللاعبين اللي اكتسبت نوعا ما من الخبرة من السنة الفارقة لكن التوليفة اللي صارت نعرف الناس كل لاعبيه راهو باش تتعود تعيش تحت ضغط هذا وتحاول تردو ضغط ايجابي المعامل كبير وكبير وكبير على المستوى الذهني متصور هذا اكثر جانب نجحنا فيه باش تدخل في كل مقابله وتخلي معناها الباره عاليه نتاع الموتيفاسيون اتفاق معناها ودانيه نتاع اي حد لكن اليوم من منبر هذا شكر كبير لكامل اللاعبين اللي في وقت من الاوقات معناها تحملوا كنا قاسين معاهم في معناها في الفائده في المصلحه نتاع المجموعه على مستوى معناها العمل ككل كما قلت فيه الجوانب ككل دونك بالمناسبه كيف انا عمري ما تكلمت وعمري ما حكيت على الجانب هذا كيف نجي نحكي لهنا في الندوه الصحفيه نحكي باسم اطار فني كامل على خاطرنا بالنسبه لنا احنا نعملوا كمجموعه وهذا راهو معناها اللي يمكن السر النجاح نتاعنا وقت اللي نخدموا معناها الناس الكل مع قيدوم اللي نحب نوجه له تحيه بالمناسبه نعرفه ما يحبش في اوقات كذا على خاطر يقول لي هذا معناه خدمه الناس الكل دونك سي فوزي البنزرتي دونك تحيه كبيره ليه اليوم نجمو نقولوا معناه اللي نجحنا في المهمه نتاعنا سي فوزي دونك مانيش انا باش نحكي عليه ولا على تاريخه لكن الاضافه الكبيره اللي نجم يقدمها على مستوى الخبره نتاعه على مستوى شخصيته على مستوى تحمل الضغط هذا وتحويله الى ضغط ايجابي اليوم نتصور كل شيء كان واضح في الميدان عاود نشكر ربي معناه سبحانه اللي احنا اليوم قدرنا ربي في نلمو صدقوني قلناها وقالها في فوزي وحكيناها من الكل حتى في المراسية قبل كانت قصيرة لكن يوم نتصور رسالتنا وصلت وكانت مضمونة الوصول اللي نحن رانا الهدف الأولاني والكبير متاعنا هو نفرح شعب النادي الإفريقي واليوم الحمد لله نحس روحنا رجعنا جانب الدين اللي علينا واحد من الناس اليوم كيف نخليه معنا الشعب الكبير يكون فرحان اليوم كان الحاضر الغايب معنا مش موجود معنا الميدان لكن كان موجود في أذهاننا ونحب نتخيل الفرحة اللي نجم نوصلها له اليوم في الآخر بالكل دونك الحمد لله يا رب.

0: إذن الدوسي الصحفي أحمد الطويري مدرب صاعد نادي الإفريقي مهيب، نجم نلقاه باتريس بوميل والاحتياط الترفاني للترجي يكون حاضر الدوسي الصحفي؟
1: ما تقريبا حاتم مازال ما عندناش المعلومة، أنا مؤكد هل باش يكون مازال غير ماناش تحب نواصلوا معكم أنا الدوسي الصحفي.
0: هاي نواصل نواصلوا بيان سور نواصلوا.
1: ما زالت موجهة للمدرب المساعد للنادي الإفريقي اللي كان حكاية برشا على البطولة تاع السنة، حكاية شكر فيها برشا الناس اللي ساهمت في هذه البطولة.
2: دخلوا في محله الحقيقة وقصة الحالة كما هي بصراحة، يمكن أنا عشت قبل تجربة معناها النادي الإفريقي أنا نعتبرها معناها الناس كل تعرف كانت ناجحة خاصة في بدايتها العام الأولاني اللي خذينا فيه معناها النادي الإفريقي في سنة 2022 كانت معناها الوضعية سايبة شوية في الأخر بالكل عدينا معناها المرحلة البلاي أوف وكنا قراب برشا زادة من التتويج في آخر الموسم ما كتبش ربي عرجعنا المشاركة إفريقية حاولنا معناها نحط الفريق على السكة الصحيحة. شوف راهو في الأخر بالكل اليوم حتى اللي وصلنا له راهو ثمرة نتاع عمل متواصل معناها عنده مدة وقت تحاول وتطيح وتعاود تقوم والفوتيل ما تهدمش وقت تطيح هذا مهم جدا صحيح شفت الوضعية الكل يمكن هذا يمكن جانب يتم خلطين بي يخلينا نكون حاضرين أكثر ما يمكن حاولنا نكون إيجابيين مع السيناريوهات اللي كما قلت في السابق معناها كانوا خايبين اليوم أنا واحد من الناس لازم نوصف لك اللي الحالة معناها في الفترة اللي فاتت كانت نتاع ضغط رهيب بالنسبة لنا احنا وقت تحط وتريد قدامك اللي تحب تشوف الأوبجيكتيف تفرح معناها الجماهير الكبيرة اللي ورانا واللي بصراحة تعبت برشا معناها ومستحقين فرحة كما هذه تولي تضحي بالغالي والنفيس في سبيل هذا الكل اليوم نقول أنا الحمد لله اللي رب كرمنا على المستوى الناس الكل دونك هذايا معناها هذايا من عندنا احنا ككل مكونات الفريق الاول النادي الفريق والناس تعبت كإطار إداري إطار فني معناها الناس كل اللاعبين اللي هما براتيكمون لي زاكتور واللي في الاخر بالكل هما اللي على الميدان لكن انا قلت لك على المستوى الشخصي بالنسبه لي انا هذه تحيه مني لهم ونتصور ان اليوم على الاقل رجعت معناها جانب الدين اللي عليا وجانب النادي الفريق.
0: إذا هذا أحمد الطويري حتى المدرب المساعد أحمد الطويري لو عاش برشا ضغط يقول الحمد لله يختم بإني رجعت شوية من الدين اللي سألوني جمهور نادي الإفريقي حسين مهيب
1: حاتم على ما يبدو أعتقد أنه فرميت ندوة صحفية للترازي خاصة جمهور الصحفية لكل مدوي غادر وكل ملاح
0: واضح
1: يعني ممكن نحاول نثبته أكثر تبقى الخط مفتوح
0: بين واضح تبقى في الأكيد نشوف زام ميكس بتبيع تصريحات من لاعبين نادي الإفريقي أنت وعبد السلام عندكم الخطوط مفتوحة لأولاد كيف صفية بعد شوية مقدم البارك باش ناخذوا أكثر ردود أفعال وتابعوا فيديوهاتنا على سبور باي دي وان اف ام. كلمة أحمد الطويري مهم جدا لأنه شفنا حتى عثمان نجار مدرب مساعد كان في نادي الإفريقي هبط تدوين على فيسبوك يقول فيها ألف مبروك بطل تونس ألف مبروك للنادي الإفريقي ألف مبروك للجنرال فوزي البنزرتي عراب التتويجات. هذا عثمان نجار أيضا كان في النادي الإفريقي. أحمد الطويري يقول رجعت شوية من الدين اللي سألوه لي جمهور النادي الإفريقي.
3: شوف هو علاش قلت لك في البداية راهو التتويج ساهموا فيه الناس كل بداية من الجماهير اللي وقفت مع الفريق سنوات وسنوات في وقت الغصرات ومنذ أول الموسم موجودين. النادي الفريقي يمشي يتعادل من مع سليمان يجي ماتش بقروان تلقى 25,000، النادي الفريقي يخسر تلقى الأسبوع اللي بعده 25,000. وقفت مع الفريق وأمرت بهذا الفريق ثم إدارة الفريق اللي وفرت ظروف باهية وعملت الانتدابات اللازمة ثم الإطار الفني بكله يلزم كل واحد تعب وخدم وعمل كل شيء باش ساهم باش النادي الفريقي فاز بهذه البطولة نشكرهم. راه كل واحد وعنده بار فماش واحد يخدم وحده ناس الكل فوزي البنزرتي قبل قلت عثمان النجار تويهري البريباراتور فيزيك ليزاناليست ليكيني طب كل ستاف كامل خدموا على رواحهم. الإدارة وفرت كل شيء والتتويج الأكبر هو اللاعبين لاعبين هما لزن هما معناها الموجودين على الملعب هما اللي جابوا الانتصارات هما اللي كانوا في ماتش كيما اليوم ماتش متاع بريسيون كبيرة تلعب ضد الترجي الرياضي بكل ترسانة متاع اللاعبين اللي عنده أمام جماهيره في ماتش كيما هكا ديسيزيف وتتمكن انك تصمد. حتى كنا نحكي وانا ودكتور في الشوط الأول قال لي نادي الفريقي ممكن تكمل هكا. نادي الفريقي عرفوا كيفاش يجيريوا الماتش إلى حد دقيقة 104 وكل مرة صنحت لهم الفرصة جاتهم فرصة ولا اثنين أو ثلاثة فرص متاع أهداف دونك هذا تتويج متاع الكل كل واحد خدم في النادي الفريقي وساهم وعاون ونقولوا له برافو ونقولوا له مبروك وخاصة مرة أخرى مبروك لكل جماهير النادي الفريقي في تونس وفي خارج تونس في كل الاماكن. وانا نتخيل ان النادي الافريقي الماتش الجاي ضد اولمبي بيجي كيفاش باش يكون ملعب راتس.
0: واضح. نعمل ترتيحه مع الاخبار وبعد نكمل معكم شويه كي التصريحات وهيك والاجواء تتويج نادي الافريقي بلقب البطوله.
4: ستاد ديوان. ستاد ديوان.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: الصوت نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: مجزوة السابعة. diwanafm عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزرية تلتقي بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينيا نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية. واستمعت رئيسة الحكومة إلى شواغل أفراد الجالية بكينيا ومقترحاتهم، مؤكدة أن الدولة ستوليها ما تستحقه من عناية ومتابعة اعتبارا لدورهم كشركاء فاعلين في المجهود التنموي الوطني، ومشددة على أن تونس ستظل داعمة على الدوام لأبنائها بالخارج ومرافقة لهم في مختلف مساراتهم. وشددت زنزري على أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مؤكدة أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. شركة النقل بتونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمم والفضلات المنزلية والتجارية مجددا بالمحطات وفي حرمة السكة الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملكا مشتركا يتقاسمه الجميع. وأكدت الشركة في بلاغ صادر عنها مواصلتها السهر على نظافة محطات النقل في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية بفضاءاتها، غير أنها رصدت مجددا تعمد إلقاء القمم والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات مما تسبب في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي الذي تولى تدخل إزالة هذه الفضلات. في أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا تقول أن طهران سلمت ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها الولايات المتحدة لوقف الحرب. ووفقا للوكالة فإن المرحلة الراهنة ستركز على موضوع إنهاء الحرب في المنطقة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول أن باريس لم تفكر مطلقا في نشر سفن حربية في مضيق هرمز بل القيام بمهمة تأمين للملاحة البحرية منسقة مع إيران. وشدد ماكرون خلال مؤتمر صحفي في نيروبي على تمسكه بهذا الموقف، وذلك بعدما حذر مسؤول إيراني من رد حاسم وفوري على فرنسا وبريطانيا إن نشرتا سفنا حربية في المضيق. ختاما، طقس الليل يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق حيث تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. البحر متموج فمحليا قليل الاضطراب، أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقي وبين 21 و25 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 28 درجة بأقصى الجنوب. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 91.2.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان،
1: مرحبا بكم من جديد. نواصلوا بطبيعة في استاد الديوان تغطية خاصة لفوز النادي الافريقي بلقب البطولة. انطلقنا معكم ثلاثة حتى انطلعشين قل المقابلة التصريحات لأولاد الكل بطبيعة على عين المكان. ناخذ ردود الأفعال صفة المنسي موجودة، نواكبوا فرحة جمال النادي الافريقي من أمام مركب المرحوم منير القبيلي. صفة منسي مساء النور، مرحبا لو سهلة صفة.
2: مرحبا بك حاتم، شكرا لك ومرحبا بكل مستمعي داعة الديوان الكريم. بالفعل نتاو موجودة أجواء ممتازة الحقيقة، برشا تواجد جماهيري كبير لهني، وفما شلل مروري زيدا برشا جماهير مازالو قاعدين باش يجيو في انتظار حفلة نادي الافريقي. سلامات دربويت، فما برشا تأثر، برشا عبيد تبكي و فرحانين برشا. كيما قلنا
1: واضح واضح، يعطيك الصحة صفاء. أكيد نرجع لك بعد شوية باش نواكبوا، تابعوا الفيديوهات على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، أيضا على صفحتنا على لي باج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام وديوان اف ام. إذا النادي الإفريقي ينتصر ويتوج بالبطولة النعيمة ويعود إلى دوري أبطال إفريقيا موسم قادم مليء بالتحديات بطموحات أخرى، ارتفاع سقف الطموحات بالنسبة لفريق النادي الإفريقي.
3: أكيد معناها توا يظهر لي لوبجيكتيف تاع البطولة في بارك النادي الافريقي، البطولة في باب جديد، الجماهير كانت متعطشة للقب هذايا، لقب تحصلت عليه النادي الافريقي بعد عمل، شوف راو لو ترافاي باي، والعمل هو اللي يضمنك انك تكون على منصه التتويج بعد كيما يقولوا التخبط والسنوات الاخيره اللي صارت فيها الديون. لكن الناس كلها كيما يقولوا نحن حاطت اليد في اليد، وهذا هو اللي صار، يعني مع انتدابات، مع إدارة متماسكة، مع إدارة عرفت شنية تعمل لآخر اللحظات، وهذا اللي صار بالنسبة للنادي الإفريقي. تلقى روحها رجعت على البوديوم، وهذا هو اللي وصلها لرابطة الأبطال الإفريقية، لأنه العمل بعد كما قلوا ما ترتاح وبعد ما تفرح وسيف كما قلوا نحن الحقيقة مع جماهير النادي الإفريقي يعدي وسيف باهي ومزيان وكل عام، لأنه ما حاطين للقب هذا، لكن بعد وزاده يزم يبدا الخدمه لرابطه الابطال الافريقيه اللي هي كما نقولوا نحن زاده بيوت بالنسبه للنادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي، مع التنقلات، مع المباريات اللي بشكون في رابطه الابطال الافريقيه. حاجه الحقيقه انا يظهر لي اللي نشوف فيه توا في لي فيديو ونشوف فيه من جماهير النادي الافريقي اللي على كامل الجمهوريه، نعرفوا نحن جماهير فريقين الترجي والنادي الافريقي نعرفوهم موجودين في كل الولايات، كل الولايات باش تلقى فيها الفرحه هذه اللي هي يستحقها الحقيقه بعد العام الفارط واللي قبله من الانتقادات ومن الديون اللي كانت متراكمه، وجيت كما قلنا نحن تتالت الادارات، لكن الاداره هذه كانت عازمه انه النادي الافريقي يوصل لمبتغاه. وقت اللي كما قلنا نحن شوف ما قلنا نحن اخر مره على الاطوال، قلنا الاداري راهو يتبع الرياضي، هذا هو الاداري يتبع الرياضي، لكن في سونس بوزيتيف بالنسبه للنادي الافريقي، ولقيناه متوج في اخر المطاف ويستحق النادي الافريقي هذا الموسم لقب بطوله تونس.
1: في المقابل نعيمه نحكيو ربما حتى شوية على الترجي هذه التونسي، أكيد حكينا عن نادي إفريقي كبطل، وما زلنا نرصدوا الأجواء، نحاولوا أيضا ناخذوا عدد من اللاعبين القدامى في المباشر، ناخذوا معهم شنية الأجواء وآخر بطبيعة فرحة تتويج نادي إفريقي باللقب. الترجي هذه التونسي أوكي انهزم اليوم في دربي هزيمة قاسية، يخسر لقب البطولة، خسر دوري أبطال إفريقيا. نتصور وفي اعتقادي أنه هذه الفرصة المناسبة لإعادة الإصلاح، للوقوف على عدد كبير من الجزئيات، انه لابد لإدارة الترجي التونسي نتصلحها. شفنا عدد كبير من الاخطاء على مستوى الاختيارات، على مستوى الانتدابات، ما شفناش الترجي اللي نعرفوه في مواسم ماضيه في 6 مقابلات ينتصر في مقابله واحده ليس هو الترجي التونسي، خروج من دوري ابطال افريقيا، الميركاتو الشتوي اللي كان يجب عليه تدعيم الصفوف قام بانتدابات ربما لم تكن قادره على تقديم الاضافه، الترجي اللي خرج عام الاول من كاس العالم الانديه، وكنا ننتظر انه باش يكون موسم عالي جدا على مستوى الطموحات استثنائي، ولكن في الأخير نجم نقول خيبة الأمل بعدم تتويج البطولة، خروج من دوري أبطال أفريقيا، يبقى لقب وحيد أمام الترجي هو سباق كأس تونس، وعنده زادة مهم جدا دوري ابطال افريقيا منافسه بينه وبين نادي صفاقسي في الجوله القادمه.
3: حتى المباراه ضد النجم المتلوي في ملعب المتلوي داري ما هي سهله, مش مباراه سهله, لكن بالنسبه لي انا راهو كان منتظر اللي صار للترجي الرياضي التونسي. لماذا؟ لانه هو كومول, لكن الكومول هذيك نتاع برشا اخطاء تتالت على مدار السنين. كانت تتغطيها شنو في الاخير؟ كانت تتغطيها التتويجات اللي هي تتويج بالبطوله او بكاس تونس او الموسم الفارط تتويج الدوبلي بالبطوله وبالكاس. وهذا هو الخطا, وهذا هو اللي كيما نقولوا نحن الغلط في كل شيء. لانه وقت اللي انت تنسى الاخطاء نتاعك في ظل التتويج زيت وقتها ما تنجمش تصلح, لكن وقت اللي تصلح وانت كما نقولوا نحن في ليزيشيك وقتها تنجم كي تشوف روحك في المرايه وتقول اي باي يلزمني انا توا نفيق ونشوف روحي. لانه اللي قاعدين نشوفوا فيه في السنوات الاخيره في الترجي الرياضي التونسي ترميم فقط, مش الاصلاح من الجذور. صحيح جاب مدير رياضي, صحيح كان مدرب اجنبي والجماهير طالبت المدرب الاجنبي, لكن زاد المدرب الاجنبي وقت اللي يتتالى زاد التعاقد معاه من مدرب الى مدرب, فمش كونتينيتي فمش استمراريه. كذلك بشكون فما ديزيشيك ووصلت هذا هو معناها بعد كاردوزو وبعد ريكيكام وحقيقه وجاب توا بومال, وحقيقه زاد الجمهور يلزم فيق لانه الترجي الرياضي التونسي لا تدار بالفيسبوك حقيقة. شوف خلينا نكونوا واقعيين وخلينا نكونوا كما قلنا نحن واضحين في الصورة هذه. النوادي بصفة عامة والترجي الرياضي التونسي فما برشا حاجات قاعدة تصير في الفيسبوك, تنحيت مدربين بالفيسبوك, ملاعبين ما تلعبش بالفيسبوك, ضغط كبير, وهذا هو اللي ما يلزمش. لأنه في نادي كبير لا تدار هذا الكل ما يدارش بالفيسبوك. نعرفوا راه وشوف الجماهير تنجم تضغط عليك, الجماهير تنجم كما نقولوا نحن تكون ناقدة, لكن الجماهير فما الموقع نتاعها هو أنها تشجعك وأنها تكون معك وأنها تكون المساند الأول وتكون المساهم رقم 12 معك في الميادين. هذا هو اللي صار بالنسبة لي أنا. عدم الحصول على البطولة هذه بالنسبة للترجي الرياضي التونسي باش يكون كما نقولوا نحن حاجة بينيفيك للترجي الرياضي التونسي, لأنه وقت اللي تخزر روحك ينعود ونقول تخزر روحك وتخزر أخطائك وقتها تنجم تصلح, لكن وقت اللي تنسى الأخطاء متاعك في ظل بعض التتويجات اللي بالنسبة لي أنا لا تسمن ولا تغني من جوع, لأنه تتالت التتويجات بالنسبة للبطولة توا يلزمك تخزر للريتروفيزور وتعرف شنو الأخطاء امتحك بس تصلحها وتصلحها على قاعدة سيف قدامك موجود عندك توا الكيس, وعندك كذلك المباراة النهائية ضد بنغردين وربيط الأبطال الإفريقية اللي يلزمك تكون موجود فيها.
1: بعد شوية نحاولوا بطبيعة كما قلنا نواكبوا الأفراح جماهير النادي الإفريقي, ناخذوا أكثر عدد ممكن من التصريحات, لأنه حسب الأولاد في الملعب عبد السلام قراني ومهيب بن حسين أنه غادروا أرضية الميدان, ما نجموش ياخذوا بطبيعة تصريحات من طرف الترجي التونسي حتى لدى محاولة اقتراب من الحافلة لتصريحات من اللاعبين. صعب جدا نعرفوا بطبيعة ونقدروا الموقف. نرجعوا بعد شوية احنا مصلين معاكم في ستاد الديوانة.

0: مرحبا بكم من جديد. نواصل المشوار في استاد الديوان حتى الثمانية متاع الليل. نحاولوا كم الحين الآخر ناخذوا لاعبين نادي الإفريقي القدامى بتبيع. حكينا على المقابلة حللنا فنيا. ناخذوا معنا خالد التويتي. هاني الإبراهيم يقول لي خالد التويتي موجود معنا في المباشر. مرحبا خالد، شنو أحوالك؟
1: أهلا بخويا، شنو أحوالك؟ لاباس
0: الحمد لله. حبينا نبركولك على لقب البطولة. لقب البطولة اليوم فرحة كبيرة في النادي الإفريقي خالد التويتي.
1: فرحة كبيرة، أنا جمهور كيما ذاك ميسهلش الخذلان، والله ميسهلش. أنا لعبت شو خديش تعبت مع الكلوب وكالباركور اللي عملوه، وفي الأخير بقول الحمد لله اللي هزينا تيتر. علاش تيتر هزيناه؟ خطر علاش عنا الكاليتي والكونتيتي متاع الجوار ميت بخينا الحاجة تحت الضغط ما ينجموش يلعبوا. في ذلك العامين اللي فاتوا خسرنا الشامبيونا على خاطر الماتشوات الأخراني اللي ماتشوات يبدأوا ديسيزيب كيما هك. الحمد لله اليوم ربي معانا وهزينا تيتر. برابو للجوارات كل الجمهور نادي الإفريقي. وسي الفوتبول هذاك الفوتبول، انا واحد من الناس والله ما تفرجش فيه الماتش.
0: عليه خد فرش فيه المقابله عليه
1: ما عادش، والله ما عادش نجم نتفرج
0: عليه
1: وربي ما عادش نجم نتفرج. حطيت الكيت وحطيت التليفون وقعدت في بيت اخرى ما خرجت، كان كيت ماركا البونتو نسمع دارنا يعيطوا اختي والجمعيه الكل تعيط. خرجت نجري باش لقينا
0: لقيت نادي افريقي سجل. شنو يعني شنو يعني اللقب هذا الخالد تويتي؟
1: والله اجي نقول لك يعني اللقب هذا النادي الافريقي. الفريقي لازمها تعاود ترجع تاخذ الهيبه نتاعها بالتيتر هذايا باش ترجع الهيبه باش تمشي تلعب ليك شامبيون. وان شاء الله ان شاء الله الناس مسؤولين يخموا على الجوارات ويخموا لنا على الجماعي. اليوم كي تجيب انا اول عام قلت عندنا الكاليتي والكونتيتي نتاع الجوار حتى دي رومبلاسون كي تجي عندك دو لوكس تنجم تمشي لبعيد، وجوارات يستانسوا بالاكسبيريونس تولي عندنا بالحق جمعيه ونجموا نعملوا عليها.
0: وكي يقول لك انا اسم فوزي البنزرتي، حكينا على فوزي البنزرتي قبيله خالد تويتي. قلنا اللقب الثاني البطوله الثانيه لفوزي البنزرتي مع النادي الافريقي بعد 89 بعد 36 سنه يرجع فوزي.
1: انا واحد من الناس فوزي سي كونفيرمي وكاليفي اونترينور. اليوم فما دي زونترينور كيما فوزي. انت شفت اول حاجه الحاجه اللي فوزي عنده حاجه حلوه برشا رولاسيون اونترينور جوار. الجوارات قداش يحبوه
0: صحيح
1: كي يخرجوا. يعني انت ريت كي تبدا عندك معلم ولا ابوك تخاف منه وتقدره وتحبه اوتوماتيكمون باش تعطي لو بلوس. هذاك اش لازمنا نحن لي زونترونور. ما جانيش اونترونور كيما فوزي. فوزي عنده الاكسبيريونس وعنده برشا حاجات ويعرف الكومينيكاسيون مع لي جوار. والكلوب هذاك المال نتاعها تاع تهز تيتر لازمها تهز تيتر. الجمهور هذاك لازمك تهز تيتر.
0: إذا هو
1: إن شاء الله حضرونا جمعية نتاع ليك شامبيون إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شنو ينقص النادي الإفريقي اللي تشوف أنت خالد تويتي مع مجاي لليك دي شامبيون تقول يلزم انتدابات أخرى تدعيم أخرى في النادي الإفريقي؟
1: يعني إجي نقول لك الانتدابات اللي عملوهم انتدابات حلوين برشا. الكاليتي نتاع لي جوار حتى الكاليتي نتاع لي رومبلاسون عندهم كاليتي باهي. تبقينا المونك ديكسبيريونس. ليكسبيريونس مش قاعدة تمشي في ليك شامبيون على خاطر لي جوار فما ليكسبيريونس كي تلعب بطولات تاع الشامبيون. الشامبيونز لي استنس بك الماتشويت بولي عندك اكسبيريونس. اليوم جوارات نتاع الكليب بافيك ان بو تشونس مع الجوار اللي عندنا نجموا نمشيو بعيد ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه. شكرا لك خالد التويتي. مبروك البطوله اكيد نخليوك تحتفل مع العائله بلقب بطوله النادي الافريقي. خالد التويتي لي زاني بونور الزمن الجميل. علاش اول واحد يكون الشوا هو خالد التويتي نعيم؟
2: هو خالد تويتي خاطر كي تقول خالد تويتي يقول النادي الافريقي. وانا نذكرك بالزمن الجميل نتاع النادي الافريقي بالحاجات المزيانه والحاجات اللي بالحق تاريخ محليه نتاع النادي الافريقي. تاريخ اللي كانت ريفاليتي كبيره بينه وبين الاسبيرونس. عائله التويتي عائله السليمي معناها هذوما كل العائلات بالحق اللي صنعوا تاريخ كبير في النادي الافريقي. بون لكن ما نشاطروش الراي لانه رابط الابطال راهو بالحق. هاك تشوف انت في العوام الاخيره ترجي رياضي تونسي والريكروتمونات اللي عملتهم لكن ما وصلتش انها من 2018 2019 تعاود تهز رابطه الابطال 2026. يعني رابطه الابطال يلزمها لعبيه يلزمها كاليتي. راي مخالفه تماما للبطوله واللي نشوفه فيه في البطوله. والكاليتي قاعده تغيب الحقيقه على اللاعب التونسي وهذا الحقيقه اللي قاعده نشوف فيه لضر تراجي في السنوات الاخيره لانه ما عادش تلقى الكاليتي اللي بالحق تنجم تكون هي نفس الكاليتي نتاع اللاعب الاجنبي اللي يجيبه وقت اللي كان عندك سعد بقير وقت اللي كان عندك البدري وقت اللي كان عندك ياسين الخنيسي وقت اللي في اللاكس عندك ملاعبيه كيما الشامو كيما اليعقوبي كيما وليد الهيشري كيما خالد المولي كيما برشا ملاعبيه هذوما كانوا يوزنوا فهمت وعندهم نفس الكاليتي وعندهم نفس الكاليبر نتاع اللاعب الاجنبي في السنوات الاخيره الملاعبية هذوما ما قاتهمش التراجي، وهذا اللي ضر التراجي في السنوات، لأنه وقت اللي ترجع على البطولة حتى على مستوى البطولة ما لقاتش ملاعبية اللي بالحق قاعدين يخرجوها كما قلوا نحن ويخرجوا لها الماتشوات، اللي خلى تراجي راضي تونسي حتى في مباريات البطولة ومباريات ما نحبش نقول أنا في كاليبر كبير، لكن حتى مباريات عادية البليلي هو لازم يكون موجود، وللبليلي نورمالمون يبقى الماتشوات كبيرة.
0: برشا تعليقات على الشانيل اليوتيوب لجماهير النادي الافريقي، جينا من خارج حدود الوطن ايضا والله سورتو الارمادام تاع شانيل اليوتيوب، وبرشا قاعدين يجيونا ميساجات سواء على صفحتنا الرسميه ايضا على اليوتيوب على فيسبوك، يحيوا بطبيعه النادي الافريقي. يقول صديقنا سامي بن علي يقول الافريقي بجداره بطل تونس لكره القدم والسله موسم 2025 26. حلمي يقول تغييرات فوزي اليوم بالذات ما يتقارنوش مع اللي عملهم باتريس بوميل. برشا الحقيقه تهني قاعده جينا من جماهير النادي الافريقي على شان يوتيوب ديوان اف ام لايف. احنا نحاول
2: فوزي بنزرتي انتصر في الشوط الاول راه من الاخر، فهم التكتيك اللي عامله في الشوط الاول هو اللي خلاه
0: الاول والثاني الاول سكر
2: كيما الاول، هذا هو معناها شوف الحنكه نتاعو عرف شنو يعمل، وكانت شو تتطلب حنكة مدرب تونسي وحنكة فوزي البنزرتي في المباراة هذه، وهذا اللي صار. وانا كنت قلت لك معناها قبل قلت لك راهو هكا شنو اللي صار، دو فيرسيون من النادي الافريقي، فيرسيون الاولانيه اللي خليت النتيجه تكون هكاك، وفيرسيون الثانيه اللي كانت الانتصار بالنسبه للنادي الافريقي.
0: يقولوا لي خلي لايف جاسبار الكلاسيكو باش يبدا شويه اخر يبدا كلاسيكو البرسا وريال مدريد ترتيحه، ونكملوا معكم مشوار في استاد الديوان.
3: Stade Duel. Stade Duel.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: مرحبا بكم من جديد لل 7:36 دقيقة، مكملين معكم المشوار في استاد الديوان حتى لل 8 متاع الليل في مواكبة لأجواء وفرحة جماهير النادي الإفريقي. الحقيقة برشا مساجات برشا فيديوهات قاعدة تجينا من كامل أنحاء الجمهورية، قاعدين نعديو بطبيعة في الفيديوهات على سبور باي ديوان فام، وأيضا بعد شوية تلقاو عدد من الفيديوهات على الباج يوتيوب ديوان فام لايف. مهيب بن حسين حاضر أيضا صديقنا عمل كبير اليوم، هو وعبد السلام المو قراني وتوت ليكيب. الحقيقه يعطيكم الصحه الاولاد، مهيب حاضر معنا في المباشر يرصد لنا اجواء الشارع وفرحه جماهير النادي الافريقي. مهيب مرحبا بك مره اخرى.
2: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل مستمعينا في صد الديوان في هذه التغطيه الخاصه لتتويج النادي الافريقي بلقب البطوله. حاتم اجواء كبيره، نحن موجودين في المدخل الجنوبي للعاصمه، حركيه مروريه واكتظاظ مروري كبير من أحباء وجماهير النادي الإفريقي باش تحاول إلى الحديقة استقبالا لحافلة النادي الإفريقي اللي استغادت تحت إجراءات أمنية كبيرة ملعب حمادي العقربي برادس. فرحة كبيرة، كبار صغار، رجال نساء موجودين في على الحافة من اليمين ولليسار للطريق المؤدية إلى الحديقة. ثم حتى عبيد ما لقاتش حتى فاش تتحول، قال نشوف حتى عبيد على ساقيها قاعدة تتحول باش دخلت للحديقة. احتفالات كبيرة حاتم، نعرفوا النادي الإفريقي 11 سنة غاب على منصات التتويج على مستوى البطولة، والأفراح باش تمتد يعني إلى ساعات نجم توصل حتى متأخرة من مساء اليوم.
1: أكيد أجواء كبيرة قاعدة تعيشها تونس بعد تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة، والطبيعي جدا بالطبيعة أنه بعد 11 سنة الإفريقي تعرض لعدد كبير من الصعوبات، عراقيل، ديون. الحقيقة مشوار كان صعب للنادي الإفريقي، في الأخير تعب تحت إدارة مميزة. الحقيقة مهم جدا نحكي أيضا حتى لإدارة نادي إفريقيا هذا الموسم نعيمة مع دكتور محسن الترابلسي اللي مع إدارة متكاملة، اختيار ستابيليتي على مستوى الإطار الفني، حسن اختيار خاصة الانتدابات في أول الموسم في راس شوات حسام بن علي، انتدابات باهية نادي إفريقي، عوامل كل خلات نادي إفريقيا بطل تونس هذا الموسم.
3: خدمة هي استقرار، والاستقرار الإداري هو يضمن لك الاستقرار الرياضي، والذي هذا اللي صار مع النادي الإفريقي. يظهر لي بعد على برشا حاجات خاصة المشاكل، شوف خلينا نكونوا صريحين، راهو مشاكل الفلوس ومشاكل الديون هي اللي تخلي النوادي بالحق تتخبط في مشاكل بغنى عنها. لكن اللي صار انه النادي الإفريقي مع الدكتور محسن ترابلسي ومع مهدي ميلاد تحسهم كلي كيف اللي لموا رواحهم الكل، والناس الكل خدمت لغاية معينة لصالح حاجة مع الاستمرارية بالحق، الاستمرارية سكروا وذنيهم على كل شيء، خاطر كانت تنجم تصير برشا حاجات، كان ينجم يصير ديراباج، لكن تسكروا وذنيهم على كل شيء وقعدوا يخدموا مع إيكيب كما قلوا نحن موجودة، مع لاعبين موجودين، مع استمرارية سواء على مستوى الستاف أو سواء على مستوى اللاعبين، مع تدعيم، مع قلة مش برشا كلام مش برشا حديث، لكن العمل هو اللي خلى كما قلوا نحن جماهير النادي الإفريقي اليوم تفرح، وفريق النادي الإفريقي هو اللي يفرح. أنا بالنسبة لي أنا راهو في آخر المطاف لوتخا فاي باي، وهذه هو نتيجة كما قلوا نحن أنك تخدم على بيوت معين وعلى أوبجيكتيف معين، فينا المورك باش تلقى روحك متوج.
1: نرجع المهيب بن حسين نرزو الجواء. مهيب تفضل. أي
2: مرحبا بك حاتم، مازلنا قاعدين نقرب ودخلنا يعني على مستوى مفترقات أخرى تحاولوا نسق يعني الجماهير المركبة للحديقة. الأجواء حتى توا نحن موجودين قريب حتى من مستشفى العسكري بالكراب موجودة، الاحتفالات موجودة لجماهير النادي الإفريقي بهذا اللقب الهام اللي جاي كما قلت انت حاتم بعد مواسم صعيبة على جماهير النادي الإفريقي، وصل النادي الإفريقي حتى مهدد بالنزول إلى الدرجة الثانية. لكن أكيد اليوم أبرز هدية كما حكى عليها أحمد التويري المدرب المساعد للنادي الإفريقي، وأنه أكبر هدية يهديها اليوم اللاعبين جماهير مع السنوات الطويلة اللي قضاها جماهير النادي الإفريقي من خلال التضحيات مع جمعية النادي الإفريقي ومع جماهير النادي الإفريقي اللي اليوم ستصنع على حدث بعد لحظات يعني في أمام الحديقة أجواء كبيرة. حتى بعض الأصدقاء اللي جينا حتى من باب الجديد تم احتفالات أيضا في باب الجديد في الأحياء الشعبية. ممكن سيناريو المباراة حاتم
1: مكان
2: تتوقع برشا الجماهير النادي الأفريقي اللي كان ترضى حتى بنقطة التعادل وتكون مباراة حاسمة مع الأولمبي البيزي، ولكن اليوم النادي الأفريقي حسم لقب البطولة قبل الجولة من نهايتها، وعنا مدة يعني ما شفناش النادي الأفريقي يحسم لقب البطولة قبل الجولة. ديما الجماهير النادي الأفريقي تخلي يعني النادي الأفريقي يخلي الجماهير حتى اللحظة الأخيرة، وكنا شفناها في زود سيناريوهات مرة أخرى مع الترجي الجرجيسي في 2008 وفي 2015. ممكن حتى الفيديو التذكيري البارح اللي كنا شفناه على الباج والصفحة الرسمية للنادي الأفريقي يذكر بالملاحم والملاحم النادي الأفريقي خاصة ببطولة 2008 وبطولة 2015. ما زلنا حاتم نقرب أكثر للحديقة باش نحاولوا ناخذوا بعض الأصداء لجماهير النادي الأفريقي، وأكثر تفاصيل تلقاوها معنا على السكور باي ديوان اف ام على الفيسبوك وعلى الشانل
1: يوتيوب. واضح، يعطيك الصحة مهيب، شكرا لك، ديما الخطوط مفتوحة ليك ولكل الزملاء. إذا فما في المباشر قاعدين جينا الفيديوهات وقاعدين نتابعوا على اليوتيوب ديوان اف ام لايف، على الفيسبوك أيضا الفيديوهات في كامل أنحاء العاصمة وكامل أنحاء الجمهورية، فرحة جماهير النادي الأفريقي. وبربي ميساج الناس اللي متأكد اللي يسمعوا فينا توا في الكراهب، ردوا بالكم على رواحكم، بربي سيسر رواحكم على الأخر، نعرفوا أنه باش تكون فرحة كبيرة وفرحة هستيرية بتتويج النادي الأفريقي. بربي نسيسوا رواحكم الناس الكل، ديقة ديقة في الطريق تحتفلوا بهدوء من غير مشاكل، من غير ربما كان ادخلوا فك الفرحة الهستيرية المبالغة لتخينا اللي قدر نسمع أخبار تنغص عليكم فرحة جماهير النادي الأفريقي بتتويج بلقب البطولة. كل واحد عنده العزيز عليه يكلمه يقول له سيس روحه في على مستوى السياقة في الطرقات في كل الأنهج في كل الأزقة، سيس رواحكم تكمل بطبيعة الفرحة هذه، وإن شاء الله تمنياتنا بالسلامة لكل مستعملي الطريق. سيس رواحكم، إش قالت نعيم هكا يلزم العبيد سيس روحها سيرتو ليلة ليلة، دونك سيس رواحهم وإن شاء الله السلامات للجميع. فاصل ونواصل.

0: مرحبا بكم من جديد. اذا نوصلوا بالطبيعه لختام استاد الديوان لليوم، وبدينا معكم من الماضي ثلاثه نتاع العشيه، عملنا التحليل الفني بالطبيعه مع الدكتور حسام اللي التحق بالطبيعه. نعرفوا اسباب التحاق حسام بالعائله تو دكتور بعد شويه بالطبيعه عنده
1: اللايف
0: في التلفزيون مع صديق نايم النزروخ، تحيه اليوم الناس الكل. اذا نايم نختموا نادي الافريقي بطل تونس، ديربي استنيناه برشا، حجم الانتظارات كان كبير من الجماهير التونسية الكل، ملايين المشاهدين، ملايين المتابعات. اليوم في الأخير ألف مبروك للنادي الإفريقي، هارد لك للترجي. ترجي هزيمة يلزم يبني عليها بالإيجابي، كما حكينا منذ قليل لابد من عديد الإصلاحات باش نشاهدوا الترجي يرجع مرة أخرى كما استأنسنا بالترجي، والنادي الإفريقي يبني على هذا الانتصار. أكيد إن شاء الله نشاهدوا النادي الإفريقي اللي شاهدناه قبل عام جاي، دوري أبطال إفريقيا، انتدابات أخرى، استراتيجية جديدة. به كي نشوفوا زوز ثلاثة فرق أربع فرق عندنا بهين وحاضرين، نفرحوا برشا، يتحسن مستوى البطولة ونرجع لشعارنا الإفريقي والقاري.
1: أكيد والله أنا نحب نرجع بالنظر للديربي اللي ريته البارح واللي كان بالحق حتى فنيا ممل وممل جدا مقارنة بديربي اليوم اللي على الأقل كانت فيه متاع 45 دقيقة فما الفرجة. أنا نعود نقول مبروك للنادي الإفريقي بطل عن جدارة وعنده الأرقام الكل. الحقيقة من أول الموسم كان استمرارية كبيرة بالنادي الإفريقي حتى على مستوى النتائج، لكن في الأخير كان هو البطل، ومبروك للبطولة هذه اللي استحقوها سواء الإدارة اللاعبين أو حتى استاف بقيادة فوزي البنزارتي. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، الأسد يمرض ولا يموت، لازم ترميم البيت، لازم إعادة النظر. وبالنسبة لي هذه أنا الخروج من البطولة، من سباق البطولة وعدم التتويج هذا الموسم بالبطولة تونس، هو باش يخلي كما قلوا نحن الناس تحط ساقها على القاعة وتبني، لكن كي تبني على قاعدة صحيحة، لأنه وقت اللي البناء في الترميم ما ينجمش يصلح بال ترجي. وانا قاعدين نشوفوا في الاهلي المصري شنو صاير معناها، وفي بطولات اخرى، وانا قاعدين نشوفوا حتى في الوداد والرجاء في ظل المشاكل اللي صارت لهم، كيفاش الكره يعني تقريبا في المغرب تحس انه نتائج نتاعهم واخرت، لكن الترجي ذولي باش يشوف روحه في المباراه هذه وباش يشوف روحه في الموسم هذا. مبروك مره اخرى للنادي الافريقي، ومبروك للناس الكل اللي تحب النادي الافريقي، لانه المسجات ما عندكش فكره الحقيقه. انا المسجر نتاعي انا بالنسبه لي انا تحية لولاد حومتي الكل وكل بسيه اللي الذكر يبعثوا لي، وخاصه وليد الواتي لي كل يوم انا كي نروح يقول لي نايمه كيفاش
0: ماشي الامور يا نايمه.
1: والله العظيم
0: عايشات الامور يا وليد،
1: عايشات الامور يا وليد، تحيه ليك ومبروك ليك. وكمشي شي بيتها لي فيها ليله ليله عاد بالتزمير مثالش يا وليد لك ذلك. وبالحق زاد كيف عندي زميلي نبيل جريدات اللي هو يحب الترجي وولده يحب النادي الافريقي، لكنه كتب له ستاتيو مزيان لان قال له قلت لي تفرح انت نفرح عينها مراني نستنى في البلتان.
0: ألف مبروك للنادي الإفريقي، هارد لك للترجي الرياضي التونسي. الدرب اللي سرينا برشا ينتهي اليوم، ينتهي الحمد لله أون بوتي، ما شفناش وكنا خايفين ومتخوفين، لكن رأي بلادنا محلاها، بلادنا آمنة، تحياتنا لكل القوات الأمنية ذوكم الناس أكيد اللي أكيد. تستحق بطبيعة شكر كبير، تسهر على أمن البلاد. وتحية أيضا من هنا من استاد الديوان لكل الفريق، سورتو الأولاد اللي كانوا على أرضية الميدان، عبد السلام المقراني، مهيب بن حسين، جوهر الساقة، أيضا لأمن لكم كل الفيديوهات. تحية للصفاء والتحية لقسم الرياضة على رأسهم دلندا الترابلسي اللي حضرونا بتبيع خدمة اليوم التقارير التقارير وغيره. تحية لهاني اللي كان في عدد حصة اليوم، مرسي أنت اللي كنتي نعنوع الباهية، شكرا لحسام، شكرا للدكتور وكل الفريق، مرسي فاروق يعطيكم الصحة الأولاد، مرسي أمونة. أجمل تحياتي أنا حاتم قزبار، غدوة إكسترا تايم ثلاثة حتى الخمسة نرجعوا للبطولة والجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. خليكم على الموسيقى مرة أخرى، ألف مبروك للنادي الإفريقي، هارد لك للترجي التونسي.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: وجزوة الثامنة. ديوانفام عسلامة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تستمع غدا الاثنين إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. ونص الفصل الأول من المقترح على أن هذه المجلة تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا لتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية. تواصل الاستعدادات الحثيثة للموسم السياحي في ولاية المنستير، حيث شملت هذه الاستعدادات سلسلة من جلسات العمل بمقر الولاية وزيارات ميدانية إلى المنطقة السياحية. وخصصت جلسات العمل لاستعراض مختلف عناصر الجاهزية اللوجستية والأمنية والبيئية بهدف توفير أفضل الظروف لاستقبال زوار الجهة وتنشيط دورتها الاقتصادية، فيما مثلت الزيارات الميدانية إلى المنطقة السياحية مناسبة لمعاينة واقع النظافة والبيئة والخدمات الأساسية ومعالجة النقائص المسجلة. كما تم تطرق خلال الجلسات المتتالية إلى وضعية المسالك والطرقات، حيث تم التأكيد على تنظيف حواشي الطرقات ومسح المسالك وصيانة ومعالجة النقائص. مصدر إيراني مسؤول يكشف عن ملامح رد طهران على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، حيث قال إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية وركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة لبنان وتسوية الخلافات مع واشنطن. كما شمل الرد التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفعا كاملا للعقوبات والتركيز على ضرورة وجود آلية واضحة ومضمونة بشأن رفع أشكال العقوبات كافة. نتنياهو يقول خلال مؤتمر في منطقة البحر الميت أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع ترامب لأن لديهما مهاما مشتركة مهمة جدا وفق تعبيره. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.net. إلى اللقاء.
5: ديوانفم
7: تبع الموسيقى.

0: D-Wan FM.
1: انت ده اصل اللي بعتها امه منا صح؟ وانت اللي هتطب لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
2: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها امه منا، وانا الطبال اللي بعتها امه منا مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: لترتفع سير أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
2: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
2: صوتكم.
0: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجزوة تسعة. ديوان اف ام عسلمة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال وذلك يوم غد الاثنين 11 من مايو. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بصفحة رسمية للبرلمان إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية ظهرا إلى الجمعية التونسية لمساعدة السم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجلات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تؤكد في بيان بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة الغذائية أن دعم الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية بالإمكانيات البشرية واللوجستية والتكنولوجية الضرورية أصبح ضرورة وطنية لمواجهة تعقد المخاطر الغذائية وتطور أساليب الغش والتحيل. واعتبرت المنظمة أن منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم إحدى أبرز نقاط الضعف داخل ملف السلامة الغذائية ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع القطاع الوطني فحسب بل كذلك نتيجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بظروف الذبح والتوزيع والمراقبة. الموجودة الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود الجمعة 8 من مايو تغطي 104 أيام توريد حيث بلغت 25,286 مليون دينار وفق معطيات البنك المركزي التونسي. مصادر مطلعة تصرح لصحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أرسلت رسميا ردا متعدد الصفحات على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلا أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي ولا يلبي المطالب الأمريكية أيضا بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة عبر شن هجمات مطلع الأسبوع. يأتي وقف إطلاق النار 3 أيام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الفارط في إطار جهود سلام أوسع تقودها الولايات المتحدة التي لم تفلح حتى الآن في وضع حد للحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات رغم بذل جهود دبلوماسية مكثفة على مدى أشهر. وقال مسؤولون أوكرانيون اليوم أن 3 على الأقل قتلوا في غارات روسية بطائرة مسيرة على مناطق قرب خط المواجهة وأشاروا إلى وقوع 200 اشتباك في ساحة المعركة. نهاية المجزة الإخباري. شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع يولدوس في ليزاني بونوغ. إلى اللقاء.
2: Vous écoutez Diwan FM.

0: ديوان اف ام كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليساني بونور.
1: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليساني بونور.
0: ليساني بونور باي يولتز.
1: Hello, welcome to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدام ومسيو في حلقة جديدة من Les Années Bonheur. كالعادة كل سبت وحد نرجعوا للماضي وبنة الماضي، والأهم أنه أشك فوا نسترجعوا أهم الذكريات متاع الزمن الجميل، إذا كل أتخافير الحكايات الموسيقى والشخصيات. في نهار كيما اليوم، نهار 10 مايو مع عام 1960، تولد في دبلن واحد من أكثر الأصوات شهرة في عالم الروك، تولد بونو الليد سينجر متاع يوتو. اسمه الحقيقي بول ديفيد هوسن، أما العالم الكل يعرفه باسم بونو، والحكاية بديت في آخر السبعينات وقت اللي كان مازال تلميذ وشاف بوب في المدرسة متاع شاب اسمه لاري مولن جونيور يحب يعمل باند ويلوج على عبيد أخرين تخدم معه في الباند. مشى بونو ومعه دي أدج وآدم كليتون وجربوا برفوا مع بعضهم، ومن غادي بديت حكاية يوتيوب. And I wait without you. في بالكم انه ألا باز بونو ما كانش اقوى واحد موسيقينا، مي بلوتو كان عنده حاجات اخرين ما هيش موجوده عند اعضاء الفريق الاخرين. كان عنده كاريزما قويه، كان عنده شخصيه، وكان عنده صوت يعرف يشد الناس. امشي يا زمان ويجا يا زمان، يوتو اللي بدات من الاول في المكتب ولت من اكبر الباند في العالم وكسروا الدنيا باغاني كيما ساندي بلادي ساندي، برايد، وير ذا ستريت، هاف نو فيم، وذ اند وذاوت يو اللي تسمعوا فيها توا تبيه.

اللي يميز بونو انه ما استعملش الموسيقى كان للنجاح التجاري، استعملها باش يحكي زادا على الحرب، على السلام، على الفقر، على الحقوق، على الامل. استغل الصوت نتاعو واستغل الباند انه يحط سبوت لايت على برشا حكايات. وواحده من اقوى القصص في مسيرته انه ساندي بلادي ساندي كانت مستوحاه من العنف السياسي في ايرلندا. ومن بعد وقت اللي هبت اغنيه برايد، بونو غنى على روح مارتن لوثر كينغ، ورى انه الروك ينجم يكون موقف مش كان صوت عالي وجيتار. وبعيدا على المسرح، بونو ولا معروف زادا بنشاطه الافريقي، خدم برشا على قضايا الفقر في افريقيا، خدم على ديون، خدم على الايدز اويرنس. وفهم برشا ناس تحبه كفنان وبرشا ناس اخرين تختلفت معه على طريقه نشاطه. اما سكي شور انه ما حبش يكون نجم مشهور صوته مزيانه كهو، حب يستعمل شهرته باش يحط السبوت لايت على مواضيع اكبر من الموسيقى. كانت هذه حكاية بونو اللي نبدأ بها حلقتنا لليلة. ما هيت نعطيكم سنيك بيك علي ما زال يستنى فيكم الليلة في غولدن هيت. نحكيكم على ساكسوفون تخلي التاريخ، وغنية بديت ملول بكراش صغير وانتهيت بنجاح عالمي بدل حياة جورج مايكل. نحكيكم الليلة على كيرلس ويسبر. في ريد كاربت الليلة نرجع للأوسكارز العام 2001، الليلة اللي خذيت فيها غلادياتور التتويج، أما كراتشينج تايجر وهايدن دراغون هما اللي سرقوا الأضواء وبدلوا نظرة هوليوود للسينما الإسيوية. الليلة في الأستاغ نودعوا صوت من أرقى الأصوات العربية، نودعوا الليلة هيني شاكر أمير الغناء العربي، ونرجعوا لأهم المحطات اللي خليت أغانيه تعيش ما بين الحب الفريق والذكرى. Bien sûr, avec tout ma équipe exceptionnelle et formidable, The One and Only مخرج الحصة أيمون مسعودي. هلو، لازمني نقول لكم انه أيمون اليوم في قمة السعادة وتنجموا تتخيلوا عليه. سبيسيال ديديكاس زادة المعد الحصة بيان سور راسم بن يونس. هلو راسم، انا قلت تعطي طلعة توت ليكيب. سلام عليكم مين ما كنتوا، توعدكم سهرية اكسبسيونيل تبدا مع أغنية اكسبسيونيل. اعطينا سيد المخرج استنى فيهم. نرجع بكم العام 98 وقت اللي هبطوا الفور كاتس غنية يا نسيني. في بيكم انه الغنية هذي من ألحان الياسر رحباني، وي وقتها في نفس العام هبطوا يا نسيني وكان الزمان زوز أغاني اللي عملوا نجاح كبير في العالم العربي وخليه الفور كاتس يوليوا من أبرز الباندز أو الجيرل باندز في نهاية التسعينات في العالم العربي.

هلو مرحبا بكم في لي زاني بونور وفي اولى محطاتنا لليله وين نبداو لي زاني بونور ليله بجولدن هيت. الليله نحكي لكم على اغنيه بدلت حياه صاحبها، اغنيه خليت جورج مايكل يتحول من مغني في باند شبابيه اسمها وام لنجم عالمي وحده. نحكي لكم على واحده من اشهر السلو سونجز في الثمانينات، كيرلس ويسبر. جولدن هيت كيرلس ويسبر كتبها جورج مايكل مع صاحبه في الباند أندرو ريجلي، وقتها كان عمرهم تقريبا 17 سنة كهو، ويحاولوا انه يلقاو طريقهم في عالم الموسيقى. اما الفكرة القوية في الاغنية اللي هو ساكسوفون ريف الشهير، الفكرة متاع ساكسوفون هذي جيت لجورج وهو في الكار، قال انه اللحن قاعد يدور في مخه فجأة وما عاد ينجم يخمم في حد شيء كان في البارتي ساكسوفون. والاغرب انه خدم على الاغنيه تقريبا 3 شهور كاملين في مخه من غير ما يكتب حتى نوت. في بالكم من وراء الاغنيه فما حكايه؟ يقولك انه جورج قبل قال انه الاغنيه مستوحاه من اول كراش عاش وهو صغير وقت عمره ما بين 12 و13 سنه، كان يشوف بنوته هكا بلوندا اسمها جين وقت اللي يمشي يلعب سكي دونيج مع اخته في لندن، هو تضرب فيها على الاخر وهي اصلا عمرها ما شافته. وقت كان صغير جورج كان يعاني من برشا عدم ثقه في نفسه، كان شخبوا ويلبس دي لونيت كبار وكان ما يحسش روحه مزيان. بيان سور سنين من بعد كل شيء تبدل، جورج كبر ونقص في البوا وتبدل شكله، ولا يغني في باند في مدرسة ولا معروف، وفجأة جين وليت معجبة به. المشكل انه هو وقتها كان في علاقة مع بنوتة اخرى اسمها هيلين، ولقى روحه ما بين زوز، حاسس روحه يكذب وخايف يجرحهم، ومن الاحساس هذا خرج The Iconic Careless Whisper، الاغنية اللي تحكي على الندم، على لحظة تعرفك فيها انك عملت غلطة صعيب برشا انك تصلحها، اما مالوغوزمون لو مالي في. أبغى الإيموشنز اللي موجودين في الغنية، حكاية الساكسوفون وحدها تستحق فيلم وحده. جورج مشيل ألاباما المسل سكولز بس يسجل النسخة الأولى، أما النتيجة ما عجبتوش، ومن بعد حاولوا أنه يسجلوا ساكسوفون سولو مع برشا عازفين، وكل مرة يقول لي مش هذا النوتة عالية، لي النوتة واطية، لي مش هذا اللي في مخي، حتيك شي وصلوا للعازف نمرو 11 اللي هو ستيف غريغوري. في الفينال موت فهموا مع ستيف غريغوري وين خرجت الايكونيك فيرجن اللي كنا نعرفوها متاع الساكسفون في كيرلس ويسبر. شنو عملوا؟ نقصوا في الريثم متاع التسجيل، ستيف عزفها بطريقة معينة هو يعرف كيفيش، ومن بعد عودوا رجعوا السبيد للنورمال، خرجوا الصوت الغريب والمميز اللي نعرفوه اليوم. وقتها جورج قال هذا هو، هذا هو الصوت اللي نحب عليه. الأغنية خرجت في أوت 84 وليت النمبر 1 في بريطانيا وقعدت 3 أسابيع في القمة، وصلت زادة للنمبر 1 في أمريكا، وفي فيفري عام 85 البيلبورد اختاروها أغنية السنة. رغم أنه جورج وقتها كان مازال مع وام، أما الأغنية خليت الناس تشوفه كفنان مستقل مش كعضو في باند. سنين من بعد جورج مايكل قال أنه ما كانش يفهم عليش الأغنية أثرت في الناس هاسو بوان، وقال هكا in a sarcastic way on peut dire يمكن خاطر برشا رجال خاينين. بان الخيانة وحدها وي سابوئيت خاما زادة السر الكبير في الندم، في الاحساس انه كل انسان ينجم يعيش مومون دو فيبليس، ينجم يغلط ويعرف انه هو لحظة حلوة مالوغوزمون باش تمشي على خاطر غلطة عملها.

كيرلس ويسبر عاشت مش على خطرها سلو سونج من الثمانينات، يمكن عاشت على خطرها حكيت كراش صغيرة، على حكيت خيانة، على حكيت ساكسفون تعود 11 مرة، على نجاح عالمي بدل حيات جورج مايكل، على برشا حاجات وصلت خلت كيرلس ويسبر ان ايكونيك سونج مستحيل تموت.

0: FM. عسلمة
1: عسلمة ديوان FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما نحبكم برشا ديوان FM.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان FM نحب نوصل نداء
4: صوت نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ليزاني بونور باي يلتس.
6: هلو هلو دو روتور في ليزاني بونور. ان شاء الله تكونوا حاضرين على خاطرنا توت سويت باش نفرشوا السجادة الحمراء. أما قبل نحب نفرش السجادة الحمراء لصديقتنا صديقة البرنامج وصديقة الراديو واحدة من أهم معدي ديوان فيم. هاي فوفا. هاي فوفا بن يوسف وقولها هابي بيرثدي تو يو. سي فغي كل عيد ميلادك الجمعة الفايتة ما جي با يو لوكازيون باش نقولوا لك. نحنا توت ليكيب لي زاني بونور راسم أيمن زعبار يولدز نسكن نقولوا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. هاي فوفا.

0: ما ان شاء الله كل عام تحيا بخير يا ربي, وان شاء الله تكونوا انتم زيد حاضرين للريد كاربت الليله, اجواء التكريمات الاضواء والشهره ليله في ريد كاربت. باش نرجعوا لوحده من اهم ليالي الاوسكار في بدايه الالفينات, ليله الاكاديمي اووردز, الحفله اللي صار نهار 25 مارس عام 2001 في مدينه LA الامريكيه. تحديدا الحفل صار في مسرح شيرين اديتوريوم, القاعه الشهيره اللي استقبلت اكبر نجوم هوليوود عبر السنين. الحفل هذا كان في الدورة 73 متاعه من جوائز الأوسكار, وقدم الممثل الكوميدي الأمريكي ستيفي مارتن اللي كان معروف بخفة دمه وتعليقاته الساركاستيك اللي اعطت للحفل وقتها أجواء حلوة ومزينة. عام 2001 المنافسة كانت قوية جدا ما بين أفلام كبيرة, ومن أبرز الأفلام المترشحة لجائزة أفضل فيلم فما غلادياتور, ترافيك, إيرين بوكفيتش, تشوكلت وكروتشينج تايجر هيدن دراجون. فينالمان غلادياتور هو اللي كان ربح جائزة أفضل فيلم, وروسل كراو ربح جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن نفس الفيلم. أما السكيتي اكسيبسيونيل في سهرية هذيكا أنه الفيلم اللي اختف الأنظار عالمياً كان الفيلم الكبير كراتشينج تايجر هيدن دراجون للمخرج العبقري أنجلي.
1: Let's hope it's a name I can pronounce in real life. The Oscar goes to Peter Pal for Crouching Tiger, Hidden Dragon. This is the first Academy Award and nomination for Peter Pal.
0: الفيلم دخل التاريخ لأنه كان أول فيلم صيني حقق النجاح العالمي هذا داخل هوليوود. ترشح العشرة جوائز أوسكار كاملة, واللي هو رقم ضخم جدا بالنسبة لفيلم غير ناطق بالإنجليزية في الوقت ذاك. ما بين الجوائز اللي ربحهم الفيلم أفضل فيلم أجنبي, أفضل تصوير سينمائي, أفضل موسيقى تصويرية, وأفضل تصميم فني, وترشح زيدا لأهم الجوائز الكبرى كما أفضل فيلم وأفضل مخرج. وقت العالم الكل كان يحكي على الفيلم هذا على خاطره غير نظرة الجمهور الغربي للسينما الإسيوية. قبله كان فما الأفلام تاع الكونغ فو والفنون القتالية اللي كنا نراوهم أكثر أفلام أكشن, أما كراوتشينج تايجر هيدن دراجون قدم حاجة مختلفة تماماً.

المطاردات والأسرار، ومن خلال الأحداث نكتشفوا شخصية شابة متمردة تعيش صراع ما بين الحرية والواجب، ما بين الحب والقوة. الفيلم ما كانش مجرد قصة سيوف وقتال ونبربشوا على حاجة سرقت، أما كان يحكي على الرغبات المكبوتة، على الحب المستحيل، على الإنسان اللي حاول يلقى السلام الداخلي وسط عالم مليان جوجمة وصراعات. ومن بين أكثر الحاجات اللي أبهرت العالم وقتها كانت مشاهد القتال الطائرة فوق الأسطح وما بين الأشجار اللي ولت علامة مميزة للفيلم. الليسين هذوما كانت ممزوجة بالموسيقى، موسيقى سينمائية إكسيبسيونيل، موسيقى تخي كالم تخي دوس كما اللي نسمع فيها توا، لدرجة أنه برشا نقاد وصفوه بأنه قصيدة بصرية. بطولة الفيلم كانت للنجم الكبير تشو يوم فات وللممثلة العالمية ميشيل يوا، وزاد النجمة الصينية جانغ دي دي اللي الفيلم هذا حللها أبواب الشهرة العالمية. حتى الموسيقى التصويرية اللي تسمع فيها توا تابي كانت عنصر مهم جدا في النجاح، خاصة مع الألحان الهادئة اللي زادت عمقة الإحساس الدرامي والرومانسي في الفيلم. واليوم بعد أكثر من 20 سنة ما زال Crouching Tiger Hidden Dragon يعتبر واحد من أعظم الأفلام الآسيوية في التاريخ. فيلم عرف يجمع ما بين الشرق والغرب في عمل سينمائي واحد، خلى الأوسكار وقتها يعيش واحدة من أكثر الدورات تنوعاً وتأثيراً في السينما العالمية. Red Carpet. كانت هذه ريد كاربت الليلة، شوي آخر جيكم أميرة مقني في آخر ليزاكتواليتي في الفلاش نيوز. أما قبل نحن مازلنا عاملين أنتخي بانكيف على الموسيقى. Where did you come from? Where did I go?

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: وجزوة العشرة ديوان اف ام عسلمة. مكتب مجلس النواب يحيل في اجتماعه يوم الخميس الفارط مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان والمقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزعة على ثلاثة عناوين كبرى وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ويندرج مقترح القانون وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب في إطار سعي لتطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. محافظ المنطقة الأثرية بطرية من ولاية صفاقس يعلن أن الموقع سيشهد قريبا انطلاق حفريات أثرية جديدة بالشراكة مع جامعتين أمريكيتين، وذلك ضمن مشروع علمي انطلق منذ سنة 25 و2000 ويمتد على 6 سنوات، موضحا أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين تتمثل الأولى في إنجاز عمليات المسح ودراسات الأثرية على مدى 3 سنوات، فيما تخصص السنوات الثلاثة الموالية لأشغال الحفريات تنقيب بهدف الكشف عن مزيد من المعالم التي من شأنها أن تثري المعرفة بتاريخ المنطقة.
2: يوم الجهوي السنة تنظم في الموقع الأثري بطرية أكولا الرومانية، موقع مهم جدا في التاريخ، في أكبر الأحداث التاريخية كان اسم أكولا موجود. أغلب المعالم اللي نشوفوها موجودة الوقت الحاضر هي تعود الفترة الرومانية والبيزنطية، ثم 3 منازل وزوز حمامات وما يرجح أن الساحة العامة ضيف الفترة الرومانية، ثم زوز أحواض تعميد في الفترة البيزنطية وحصن بيزنطي. هذا ما المكتشفين الملعب الروماني والمسرح الروماني ما هوش مكتشف إلى حد الآن. طول المنطقة الأثرية الحمراء هي 108 هكتار، والموقع في الفترة القديمة تقريبا يمتد على 200 هكتار. ثم مشروع انطلق سنة 2025 مع التعاون مع زوج جامعات أمريكية، انطلقنا في المسح 3 سنوات تقريبا مسح ميداني و3 سنوات بعد الحفريات. ممكن سنين إن شاء الله نحاول نبرمجوا حفرية في شهر جوان إن شاء الله 2 جوان حتى لآخر جوان هي فترة إنجاز المشروع المرة هذه، ويتواصل إن شاء الله على 6 سنوات، 3 سنوات في مرحلة أولى ثم تجديد ب3 سنوات أخرى.
1: في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستؤمن في نهاية المطاف اليورانيوم الإيراني المخصب، محذرا السلطات الإيرانية من الاقتراب من موقع اليورانيوم المدفون تحت الأرض. وقال ترامب اليوم الأحد في مقابلة مع برنامج تلفزيوني أن مادة اليورانيوم المخصب تخضع إلى المراقبة من قبل الولايات المتحدة، مضيفا أنه إذا اقترب أي شخص من المكان فسنعلم بالأمر وسنفجره وفق تعبيره. ترامب يقول لموقع أكسيوس إن مكالمته مع نتنياهو كانت لطيفة للغاية، وقال أنه تحدث معه وناقش الرد الإيراني من بين أمور أخرى، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران مسؤولية ترامب وليست مسؤولية أي شخص آخر. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: القيروان، بيجا، السليانة، ديوان اف ام، ديما معاك على 103.2.

0: معي يلتز.
1: هذه ساعتنا الثانية من ليزاني بونور ورحلتنا نحو الجولدن إيرا ما زالت مكملة معاكم حتى لنص الليل. توتسويت شو نتعرفوا على رادار الليلة باش نحكيو على دو فيرسيان من نفس اللحن ونشوف با هما لي دو فيرسيان ايكونيك الحقيقة. اما نحن باش نشوفوا هل فما سرقة في الموضوع وإلا لا. توتسويت رادار.
0: رادار
1: أيضاً كايا الفنانة التركية اللي تميزت بصوتها الحساس وأغانيها اللي تمس القلب. هي مغنية بوب تركية تشهرت برشا في بداية العقد الثاني من الألفينات وتعرفت بأغاني البوب الحزينة والرومانس. عام 2011 هبطت ألبوم اسمه أدم أدم واللي معناه خطوة بخطوة من إنتاج دوكو سيكيز موزيك وضم مجموعة من الأغاني الرومانسية الحزينة اللي تحكي على الستايل البوب التركي في الفترة هذيك بالذات. ومن بين أبرز الأغاني نلقاو أولي تشوك سيف ديمكي وهوزان لي بول شما والأغنية اللي عملت صدى كبير وقتها كانت اسمها أشك تشيك مزي. أشك تشيك مزي معناها تقريبا مأزق الحب وإلا طريق الحب المسدود. الأغنية تحكي على حب مستحيل، على إنسان ضايع وسط علاقة فيها وجيعة وندم ويحاول إنه يلقى طريقه باش يتخلص من الذكريات. الأغنية فيها كمية متاع رومانس مش عادية وذيك التاتش التركية الكلاسيكية اللي يحبوها عشاق السلو بوب. حتى الموسيقى فيها ميكس ما بين لدوسور والدراما تخليك تعيش القصة كلمة بكلمة. خلينا نسمعكم الأغنية الأشك تشوك مزي وسيرمان باش تعرفوا الأغنية اللي مسروقة منها أو المقتبسة منها متاع شكون.

شو ما عرفتوا، لو تعرفوا لو يوم يقابلكوا اسألوا ليه الأيام ياخدوا. هكا غنيت لنا إليسا تقريبا نفس التوزيع، وكبر برشا نلقاو أنه الأغنية التركية أشتشيك مزي للفنانة أيضا كايا اللي هبطت من بعد لو تعرفوا، كتبوا أنه كلماتها شاعر تركي أزجر جوبكري، وأما التلحين كان من توقيع الملحن المصري نادر نور. وبهكا تكون الفنانة التركية براءة ليلة في رادار ليزاني بونور. أنا مش خليكم مع الفيرسيون أوريجينال، الأغنية الأصلية اللي هي واحدة من أروع أغاني إليسا واللي كانت خرجت عام 2006 في ألبوم بستناك.

0: تس
1: في بلي وقيت نعملوا بوس سهرونا للماضي ونرجعوا شوية للحاضر ونتعرفوا على آخر أخبار النجوم وآخر الإصدارات. نرجع بكم الليلة مع فقرة فريش هيت ونحكي على جديد النجم المغربي سعد المجرد اللي رجع لساحة الغنائية بعمل جديد اسمه بزاف.
2: فريش هيت.
1: الغنية خرجت رسميا نهار 7 أفريل 2026 ونجحت في وقت قصير أنه تخلق تفاعل كبير على يوتيوب وتوصل لأكثر من 27 مليون مشاهدة. العمل هذا كان لافت جدا للانتباه خاطر جمع سعد المجرد مع النجمة الهندية نيها كاكار في تجربة عملوا فيها ميكس في ما بين الستايل العربي بالإيقاعات الهندية وحلوا باب أكبر الجمهور جديد خاصة في السوق الهندية. من ناحية الفنية الأغنية شاركوا فيها أسماء من خلفيات مختلفة، باغ إكزومبل التلحين جمع شريف بنيس وراجات نكبال، والكلمات شاركوا فيهم سعد المجرد شريف بنيس ورانا سوتال، والإنتاج الموسيقي كان لطريق لاجلي. يعني الميكس هذا كله والعبيد هذوما كل عطاه خليط واضح ما بين البوب العربي والتاتش الهندية وتوزيع يخدم الانتشار الدولي. الجديد زيدا أنه سعد المجرد خاض تجربة مختلفة في الفيديو كليب وين قدم روحه مش كمغني أكاهو أما زيدا كصاحب رؤية بصرية للعمل، يعني حاول يجمع ما بين الغناء الأداء الصورة وهذا الكل الهدف أنه يعطي أغنية الهوية متاعها أقرب ليه وللستايل متاعه وللي يحب يوصله في المرحلة هذه للجمهور. هدنا سمعكم الغناية. برغم الأنشطة الفنية الكل مازالت القضية المتاعه متاع سعد المجرد مثيرة للجدل وإن صارت تطورات مهمة في الفترة الأخيرة بعد ما محكمة فرنسية أصدرت أحكام ضد الفتاة اللي كانت اتهمته وقضت بسجنها عام مع وقف التنفيذ وزادت عليهم خطية مالية. شملت الأحكام زادة والدة المتهمة اللي تحكم عليها 18 شهر سجن مع وقف التنفيذ وخطية مالية كيف كيف، ومحامية المدعية اللي صدر في حقها حكم بثلاث سنين حبس منهم عام نافذ تحت المراقبة الإلكترونية وعامين مع وقف التنفيذ مع خطية مالية. ما بين النجاح الفني والتطورات القضائية يواصل سعد المجرد أنه يخلق الجدل ويكون ديما في الواجهة كسوة بأعماله جديدة وإلا بالأحداث اللي تحيط المسيرة متاعهم. خليكم تتعرفوا على بزيف وجديد سعد المجرد في فريش هيتس في ليزاني بونار.

0: بس
1: 10:45 دقيقة وقيت نتعرفوا على حكاية ألبوم لليلة. الليلة باش نحتفلوا بعيد ميلاد ستيفي وندرز اللي هو نهار 13 ماي، واخترني لكم الليلة ألبوم مش عادي، ألبوم يعتبروه برشا نقاد والجمهور من أعظم الألبومات في تاريخ الموسيقى العالمية. حكاية ألبوم لليلة على ألبوم Songs in the Key of Life.
0: حكاية ألبوم.
1: الألبوم خرج عام 76 وقت ستيفي وندر كان عمره 26 سنة كهو، أما رغم صغر سنه كان أوريدي في قمة النضج الفني. قبله كان خرج ألبومات كبار كيما توكينج بوك إنو فيرجنز و فولينجنس فيرست فاين فينالي، يعني الجمهور وقتها كان يستنى منه في عمل قوي. أما هو ما حبش يهبط ألبوم عادي، حب يعمل مشروع كامل، ألبوم يحكي فيه على الحياة بكل ألوانه.

قبل الألبوم هذا ستيفي وندر كان في مرحلة مهمة من حياته، كان يخمم أنه يبعد شوية عن عالم الموسيقى ويمشي يخدم في مشاريع إنسانية في إفريقيا. ما بعد برشا تفكير رجع عن قراره وقرر أنه يكمل، وكي رجع رجع وبقوة وصحى كونترا جديد مع موتاون واخذي حرية فنية أكبر. الحرية هذه هي اللي خليته يعمل Songs in the Key of Life بالطريقة اللي حبها هو. ألبوم طويل غني متنوع وما يخافش أنه يكون مختلف. الألبوم كان عبارة على مشروع كبير فيه السول الفانك الجاز البوب الغوسبل وحتى اللاتين تاتش. ستيفي وندر حط فيه كل شيء تقريبا، حكي على الحب، على الطفولة، العائلة، المجتمع، العنصرية، الفقر، الإيمان، الفرحة، الوجيعة، أي نوع متاع إيموشن راهي موجودة في الألبوم هذية. ومن هنا يجي فكرة اسم الألبوم Songs in the Key of Life، يعني كأنه يقول الحياة عندها برشا مفاتيح وإنا قررت أنه نغني عليهم الكل.

واحدة من أشهر الأغاني في الألبوم هي Isn't She Lovely اللي تسمع فيها توا تبي. وقتها ستيفي كتبها بعد ما تولدت بنته عايشة. الأغنية فيها كمية متاع فرحة مش عادية. تسمع فيها أبوه يحتفل بولادة بنته بحياة جديدة ببيور لاف أون بو دير. نجاح الألبوم كان كبير برشا. Songs in the Key of Life دخل مباشرة للمركز الأول في البيلبورد 200 وربح الجرامي أورد فور ألبوم أوف ذا يير. قيمة الألبوم ما جاتش من الجوائز كهو، مي بلوتو حتى من التأثير متاعو. أجيال كاملة من الفنانين تأثروا بيه، من البوب للآرن بي للهيب هوب. يعني نحكيو على ألبوم يسمعوه الموسيقيين باش يتعلموا ويسمعوا الجمهور باش يستمتعوا، اللي هي حاجة نادرا وين نلقاوها، وين نلقاو ألبوم يجمع لي دو بطريقة هذية. نحن باش نختموا الليلة مع واحدة من أجمل أغاني الألبوم، مغنية حب، أما مش حب عادي، حب طويل ستابل وعميق. نخليكم مع آز وستيفي وندرز.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز هو 11 ديوان FM. عسلامة. تواصل عملية البحث والتمشيط بشتى حلق المنجل بمعتمدية هرقلة من ولاية سوسة، إثر فقدان شاب يبلغ من العمر 19 سنة أصيل لمنطقة مازل المحطة، وذلك أثناء السباحة بالمنطقة. وحسب المعطيات الأولية التي توفرت لمراسل ديوان فم، فقد تم الإبلاغ عن فقدان الشاب حوالي الساعة 2 بعد ظهر اليوم وسط ترجيحات بتعرضه للغرق، مما استوجب تدخل فريق الغوص التابع للحماية المدنية التي باشرت عملية البحث فور تلقيها الإشعار. والتحقت بالمكان وحدة الحرس البحري والوحدة الأمنية إلى جانب أعوان الحماية المدنية، حيث تم تكثيف عمليات التمشيط البحري وعلى مستوى الشريط الساحلي. قرابة 64 تلميذا وتلميذة شاركوا في الدورة الثالثة للمسابقة الجهوية لتصميم الطوابع البريدية لدى الناشئة فيلاكيدز بمدينة القيروان من مختلف المؤسسات التربوية، حيث تم اقتراح شعار تصميم الطوابع مدرسة للجميع، ادمجوا ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر. وقد وعدت هذه التظاهرة لتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وتمكينهم من تقديم تصور جديد ومبتكر لتصميم الطوابع البريدية. وحسب ما فاد به رئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد ياسين فريعة، فإن هذا الحدث يمثل فرصة للشباب من هواة الفن والثقافة والإبداع لإظهار قدراتهم الإبداعية والاقتراح تصاميمهم الفنية المبتكرة للمساهمة في تطوير رمز مكتب البريد وإدماجه بشكل فعلي ونهائي في العالم الرقمي، وهو ما سيثري التراث التونسي لاحقا، وخاصة وأن تونس من أبرز الدول في صناعة الطوابع البريدية.
2: فيلاكيدز هذه تظاهرة سنوية احنا نعمل فيها بالشراكة مع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، نكون شركاء متاعنا. قاعدين احنا ننشر في ثقافة الطوابع البريدية بحكم احنا زادة من أكثر يعني الدول اللي متطورة في مجال صناعة الطوابع البريدية، واحنا زادة نائب رئيس الجمعية الدولية لتنمية الطوابع البريدية، واخذينا بالمناسبة المدة اللي فاتت جائزة الاتحاد الدولي للبريد يعني في سويسرا، اخذينا جائزة في مجال الطوابع البريدية. اليوم احنا دونك احنا اليوم هذايا كل مرة عملنا الدورة اليوم بين تونس وسباكس اليوم قروان، وإن شاء الله في إطار يعني المسؤولية المجتمعية للمؤسسة ديوانة للبريد اليوم احنا خذينا مناهضة التنمر والمدسة للجميع، زوز مواضيع الصايرات هذوكم إن شاء الله ما شاء الله لكم ديزاتولية شفتوهم الصباح، إن شاء الله أحسن كما لجنة زد معاهم.
1: في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، قائلا إنه غير مقبول إطلاقا. وحسب ما نقلته وكالة تسنيم، فإن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا مع رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة طهران لمضيق هرمز. وطالبت إيران بإنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأول وإلغاء عقوبات أوفاك المتعلقة ببيع النفط الإيراني خلال 30 يوما والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالتزامن مع التفاهم الأولي. من جهتها، أفادت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع أنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. وقالت الوكالة إن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي. الجيش المغربي يعلن ولا حد العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين اللذين فقدا في جنوب المملكة أثناء مشاركتهما في مناورات الأسد الإفريقي 2026 بعد بحث استمر أسبوعاً. وجاء في بيان للجيش المغربي أن عمليات البحث المكثفة أسفرت والتي بشرتها القوات المسلحة الملكية أسفرت عن العثور وانتشال أحد الجنديين الأمريكيين المشاركين في تمرين الأسد منذ 2 مايو على مستوى منحدر صخري بمنطقة كاب درعا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
3: Diwana FM, صوتكم.
0: Les années bonheurs.

0: Les années bonheur.
1: Hello, de retour fait les années bonheur et de retour في ساعتنا الثالثة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. اللي صار الجمعة هذه فكرنا انه فما اصوات وقت اللي تمشي تحس انه جزء من الذاكرة العربية مشي معها. اليوم في لاستار نرجعوا لأهم المحطات وأجمل الذكريات اللي خليهم أمير الغناء العربي. نحكيكم الليلة على هاني شاكر.
0: لاستار
1: هاني شاكر أمير الغناء العربي كان رحل عن عالمنا نهار 3 ماي في باريس بعد مسيرة أكثر من 50 سنة، مسيرة فيها صوت نظيف، إحساس عالي وأغاني عاشت مع الناس في أهم فترات حياتهم، في الحب، في الفراق، في الحنين، في أهم لحظات اللي عاشوها. هاني شاكر تولد نهار 21 ديسمبر عام 52 في القاهرة، ومن صغره العالم تاعو لاحظت أنه عنده شغف كبير بالموسيقى. تعلم البيانو وهو صغير، ومن بعد دخل معهد الكونسيرفاتوار، ومن بعد الكلية التربية الموسيقية في الزمالك. أما أول ظهور مهم في حياته الفنية كان هو صغير في فيلم سيد درويش عام 66، وقتها جسد شخصية سيد درويش في مرحلة الطفولة والمراهقة. تخيلوا معايا طفل عمره 14 سنة يدخل عالم السينما من باب شخصية بحجم سيد درويش، مش أي دور للي ومش أي اسم كيف كيف للي. سيد درويش هو واحد من مؤسسي الموسيقى المصرية الحديثة، وهاني شاكر دي مسيرته هو يجسد في روح شخصية فنان كبير من التاريخ.
2: اسمح حضرة الناظر، قول يا سيد لوحدك، سم حضرة الناظر.

0: صارم عليك يا ولد. انا عاوز الولد ده هو اللي يغني السلام في الاحتفال لوحده.
1: حاضر يا
2: الاحضن يا حبيبتي.
3: من بعد شارك هاني شكر في كورال عبد الحليم حافظ، غنى معه في برشا اغاني كما في بالاحضان. سنين من بعد الاعلام يبدا يعمل في مقارنه ما بيناتهم، ما بين هاني شكر وعبد الحليم، وحتى وليوا يسميوه بخليفه عبد الحليم. اما هاني شكر عمره ما حاول انه يبني مسيرته على التقليد، كان يحب عبد الحليم ساسي فغي ويحترمه ساسي فغي وتاثر بالموسيقى نتاعو، اما حاول انه يخلق الشخصيه نتاعو، التصويره نتاعو، الخط الخاص به، صوت رومانسي تخيدو وقريب برشا من القلب.

الانطلاقة الحقيقية جت عام 72 مع أغنية حلوة يا دنيا، أغنية من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي. الأغنية هذه كانت الباب الكبير لهاني شاكر. في الوقت ذيك ساحة مازالت عامرة بعمالقة كما أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم، يعني أنه فنان جديد يدخل ما كانتش حاجة سهلة. أما هاني شاكر دخل بصوت مختلف، صوت هكا نقوله نحن في أدب هكا، في حزن، في رومانسية، صوت ما يشبعش اللي موجود. إذا في سبعينيات هاني شاكر بدي يثبت نفسه أكثر بأغاني كما سيبوني أحب واسمه ونصيب وسيخطوه كده برضو يا أمر. الأغاني هذه الكلها صنعت تصوير هاني شاكر. أما في بالكم أنه هاني شاكر ما كانش يغني كهو، في السبعينيات تدخل زيد عالم المسرح والسينما وقدم أعمال رومانسية فيها الأفلام وفيها الأعمال الغنائية. على الحقيقة أنه السينما ما خطفتوش من الغناء، لا بالعكس زيدت قربته أكثر من جمهور، على خاطر كان عنده حضور تخيكالم وهكا وجه فيه براءة كبيرة وصوت يخدم الدراما. يعني حتى وقت اللي هو يمثل تحسوا انه جاي من غنية مش جاي من الكاميرا. في الثمانينات والتسعينات هاني شاكر دخل مرحلة النضج الكبيرة، ولهنا ولا عنده رصيد ضخم من الأغاني وبدأ يغني أغاني تحفرت عند الناس كيما يارتني، علي الضحكية، نسيانك صعب أكيد، قلبي ماله، أين ذي آيكونيك، ولو بتحب حقيقي صحيح. في المرحلة هذه الفيديو كليب بدأ يبدل شكل الأغنية العربية، وهاني شاكر كان من الفنانين اللي عارفوا يتأقلموا من غير ما يضيعوا الهوية الخاصة متاعهم. البس الشكل الجديد ساسيفغي، أما حافظ على روحه القديمة، حافظ على أنه يعطي كلمة محترمة، لحن واضح وأداء في إحساس كبير. ومن أكثر الحاجات اللي تخلي تجربة هاني شاكر مهمة هي أنه عاش ما بين زوز أزمنة مختلفين. بدأ في زمن الكبار وقت الأغنية كانت طويلة ومبنية على اللحن والكلمة، ومن بعدها كمل في زمن السرعة، زمن الفيديو كليبس والتصوير والانتشار السريع. أما رغم هذا ما بدش جلده بالكامل، صحيح جدد في التوزيع وفي الشكل ساسيفغي، أما ما سلمش في التصوير اللي الناس حبته بيها وعلى خطرها. طويل مسيرته قدم ما يقارب 29 ألبوم وأكثر من 600 أغنية.

0: كي نحكيو على هاني شكر يلزمنا نحكيو على هاني شكر كنقيب الموسيقيين في مصر. المنصب هذا خليه يدخل في جدالات كبيرة خاصة حول شكل الأغنية الجديدة المهرجانات والمعايير الفنية. فما برشا ناس وافقوه وبرشا ناس عارضوه، أما السوكي يسور نوكين يشوف روحه حارس، إذا نجمو نستعملوا كلمة حارس لذوق غنائي معين. هو كان يمن أنه الفن لازم يحافظ على قيمة الكلمة والصوت والمستوى. الغنية بالنسبة ليه مسؤولية مش انترتينمنت، ويمكن هذاك علاش تم إعادة انتخابه نقيب للموسيقيين في مصر عام 2018. من زمان
1: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد،

وراء اللقب أمير الغناء العربي فما إنسان عاش برشا فرحة وعاش برشا وجيعة. إني شكر مر بمقاسي شخصية صعبة، خاصة وقت اللي فقد بنته دينا عام 2011 من بعد صراع مع المرض. التجربة هذه كسرته إنسانيا وظهر الأثر متاحة في كلامه وحضوره حتى في إحساسه على المسرح. من وقتها وقت اللي نسمعوه يغني على الفقدين ولا الحنين نحسوه يحكي على تجربة حقيقية، والإحساس إلى دوبلي مع الأغاني اللي خرجوا من بعد 2011. اليوم بعد رحيله الليجاسي متاع هاني شاكر واضحة، هو كان آخر واحد تقريبا من جيل حافظ على الخط الرومانسي الكلاسيكي، سورتو حافظ عليه وسط تغيرات كبيرة، لي هو عبد الحليم جديد ولي هو نسخة من حد. هو تو سامبلومون هاني شاكر، صوت فيه حياة، فيه شجن، فيه إليغانس، فنان عرف كيفاش يخلي الأغنية العاطفية تقعد محترمة قريبة وتعيش أكثر مع كل الأجيال.

0: Les années bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. ما كي العاده الحلقه متوفه كان بطقطوقه عربيه اكسبسيونيل. نرجعوا ليله الوحده من الاغاني اللي مازالت عايشه في الذاكره. نحكي لكم على قلبي ومفتاحه للموسيقار الكبير فريد الاطرش. الاغنيه خرجت عام 62 في البوم رساله من امراه مجهوله. في الفيلم فريد الاطرش يلعب دور فنان مشهور. توصل له رساله غريبه من امراه ما يعرفهاش. رساله تحكي له فيها المراه على حب كبير عاشته لفريد بصمت. حب كان قريب منه اما هو ما في بالوش به اصلا. قلبي ومفتاحه تتغنى في واحدة من أقوى المشاهد في الفيلم. وقت اللي فريد يبدأ يكتشف تفاصيل الحكاية يكتشف قديش البطلة كانت تشوفه وتحبه وتستنيه وتعيش معاه قصة كاملة في قلبها وفي مخها. هو تقريبا غايب على الحكاية تماما. الكلمات كتبها فتحي أورا واللحن كان من إمضاء فريد الأطرش بنفسه. وكل عادة أغنية قمة في الإبداع. يقول فيها قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك ومساء وصباحه بيسألني عليك. خليكم مع الموسيقار الكبير فريد الأطرش واحدة من أرق وأجمل أغانيه قلبي ومفتاحه. مرسي بوكو حسين، مرسي بوكو راسم، مرسي بوكو زعبار. أنا يولد زعتي تلا نشوفكم إن شاء الله جمعة جاية في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامينشا. باي باي.

مساه وصباحه بيسألني ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soudcom.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. Ou quien fêtetek haja? Tilkaha à site web Diwan FM. Ou à la page Facebook, Instagram, chaîne YouTube Diwan FM. 93.5, 91.2. Et khalioukom up to date. Diwan FM. Flash News.
2: مجاز منتصف الليل ديوانا فام عسلمة. مرصد حقوق الطفل التابع لوزارة الأسرة وطفولة وكبار السن نظم يومي 9 و10 من مايو الدورة الثانية من المنتديات الإقليمية للأطفال تحت شعار الذكاء الاصطناعي رفعة لحماية الطفولة وتنشيط الموروث الثقافي الجهوي، وذلك بمشاركة 60 طفلا من ولايات الإقليم الثاني وهي تونس واريانا وبن عروس ومنوبة وزغوان ونبلة. ويندرج هذا النشاط في إطار برنامج الوزارة في الوقاية حماية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الأسرة مساء الأحد، كما يهدف المنتدى الذي احتضنه فضاء مركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات إلى تحويل الطفل من متلق إلى فاعل رقمي واع قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بأمان ورصد تراثه المحلي والمساهمة في حفظه ونقله بأساليب عصرية تحفظ دلالته الإنسانية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك يوم الاثنين 11 من مايو. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للبرلمان إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية ظهرا إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصوم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تستمع الاثنين إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، وينص الفصل الأول من المقترح على أن هذه المجلة تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات اقتصادية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تؤكد في بيان أن دعم الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية بالإمكانيات البشرية واللوجستية والتكنولوجية الضرورية أصبح ضرورة وطنية لمواجهة تعقد المخاطر الغذائية وتطور أساليب الغش والتحيل. واعتبرت المنظمة أن منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم إحدى أبرز نقاط الضغط داخل ملف السلامة الغذائية. في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب قائلا إنه غير مقبول إطلاقا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
0: ديوانا فهم
3: تبع الموسيقى.